0: تسجله بتبيع بعد ما تستشير اللي طلبك الكومنتات المزيانة تحكي على البرودوي تحكي على الفوائد وتحكي على الطرق برشة برشة برشة حكايات واللي يدخل يشوف يلقى برشة فيديوهات كل يوم نهبطوا في برشة فيديوهات ونحكي ونحاولوا ننصحوا على قدر المستطاع.
1: تحاول أنه يكون تواصل مباشر ما ينقطعش
0: بتبيع
1: يومي كل يوم عندك حكاية جديدة كل أكيد يوم أكيد. عندك طريقة جديدة باش تقنع بها المتلقي أنه يقتني المنتوج بتاعك. ما شاء الله ديما يزمك تكون حاضر.
0: حاولوا نطوروا توا مثلا قبل ما يجي كنت في قهوة عملت قهوة في نفس الوقت عمل فيديو حكيت على الصدر قلت له مثلا رد بيك من أضراره اللي هي كذا وكذا ادخلوا شوفوا تتعرفوا ما نحبش نقول هنا مش حديثنا على الصدر حكينا عليه قبل وكل مرة نطوروا ونحسنوا وكهوة دي هو الهدف. للي ما عرفنيش بيوراس نحن ما حكيناش شنو هي بيوراس هي مارك ديبوزي مختص في المنتوجات الطبيعية بصفة عامة للشعر للبدن للوجه وللصحة بصفة عامة تضعف تسمن كريمات سيرومات وزيوت وغيره بالتفصيل تلقاه في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: به سامي باش نبداو اليوم حديثنا على الموضوع اللي اخترته اليوم باش نحكيه على العرق السوس اللي هو ماخذ سكسي كبير
0: صحيح
1: وهنا تجي معناتها تزيد تصعب أكثر المهمة متاعك على خاطر وقت اللي نلقاو برشا ناس يحكيوا عليه فرد وقت على لي ريزو سوسيو. سامي كيفاش يفرض البرودوي هذاك كيفاش يفرض الجوده نتاعو كيفاش يفرض وحتى هنا دورك زاد باش يكون مش فقط باش تشره الناس على انهم ياخذوا حاجه ذات جوده عاليه وانما زاد باش تقدم لهم نصائح الاستعمال خاطر في احيان كثيره سوء الاستعمال يفقد القيمه نتاع المنتج هذاك ويقول لك لا مش افيكاس الوغ كو انت ما عرفتش تستعمله بالكدا.
0: صحيح 100% كما السد اللي حكينا في برشا ضرر لكن طريقه الاستعمال اللي يتاثر تو نحن باش نحكي الحقيقه على عرق السوس فوائد واضرار وكذا لكن عندي منتجات مستخرجه من عرق السوس نحكي عليها بعد شويه
1: نحكيو في حد ذاته هو عرق السوس
0: صحيح هذه حاجه لازمنا نعرفوا شنو هو عرق السوس فوائده الصحيه وكذا اللي يحب ياخذ يلقاه عندي يبيعوا فيه لكن نحن عندنا منتجات جماليه لهذيك اختصاصنا تحب نحكي تاع عرق السوس ندخل في الموضوع
1: عرق السوس.
0: ممتاز يس عرق السوس بالفرنسي ريغليس باللونجلي لايكوريتش هو جذور نتاع شجره معمره تعيش سنين تنبت في حوض البحر الابيض المتوسط واسيا وموجوده بكثره في بلدان كيما سوريا ومصر يتسمى زاد الخشب الحلو خاطر عباره على قطعه خشب فيها حلاوه طبيعيه احلى من السكر برشا مرات وريحته بنينه تشبه ريحه البسبس كعب يتصنف مع الاعشاب الغذائيه ومشروبات كيما التاي وهو مشروب رمضاني شهير في مصر ودول اخرى ويدخل في مستحضرات الطبيعيه للوجه البشره والشعر وتنحكيوا عليه بعد شويه عرفوا الحضارات القديمه كيما الفراعنه واليونانيين والبابليين ولقاو الجذور نتاعو في مقبره الملك توت عنخ امون عام 1923 يدخل في تحضير بعض انواع الكحول العربي التقليدي كما الكحول اللبناني وعلماء الصيدله يستخرجوا منه مواد مضاده للفيروسات ويصنعوا به الدويات وحلوا الريغليز الكحله المشهوره اللي يعرفوها الناس الكل مصنوعه في الاساس
1: في طفولتنا
0: اي مصنوعه في الاساس من عرق السوس
1: اي
0: نعم منافع وفوائد عرق السوس حماية الأعضاء وتخفيف الأثار الجانبية فيه مركب اسمه الجليسيريزين وهو مادة مضادة للالتهابات والأكسدة والبحث تبين أنه يعاون في حماية الكلاوي تخفيف السموم الناتجة على بعض العلاجات الكيماوية صحة الجهاز التنفسي يعاون برشا في تهدية السعال الكحة وتخفيف التهابات الحلق والجراجم والشعاب الهوائية ويسهل خروج البلغم حاجك راحة المعدة والتقرحات من أفضل الحاجات الطبيعية اللي تخالف جهاز جدار المعدة تنقص من القلق والحموضة وتعاون في التئاب القرحة في المعدة والفم وتنقص من أعراض جرثومة المعدة أقوى حاجة للتقرحات هو عرق السوس أما باش نحكيو على الضرر وطريقة الاستعمال وأوجاع الدورة الشهرية يعاون في تخفيف التشنجات والأوجاع تجي للنسي قبل الدورة يقوي المناعة ويقاوم الميكروبات فيه مضادات الأكسدة تكبح طبيعيين البكتيريا والفيروسات
1: وهذا يسمي نعاودو ديما راهو نذكروا نقولوا راهو هذا مثبت علميا لكن فما الاستعمالات اللي فيها الجانب الصحي هذا والطبي ديما طبعا يرجعوا للمختصين في طب الاعشاب المداوات بالاعشاب
0: احنا مازلنا ما كملش كي نكمل حديثنا باش نحكيوا على التفاصيل الكل
1: لازم باش نحكيوا على الديتاي لازم نقولوا هذوما على خاطر تعرف فما برشا ناس يسمعوا ويستعملوا مباشره ومش صحيح القول انه النبته اذا كان ما تنفعش ما تضرش لا فما نباتات ممكن تضر
0: تفضل سامي الضر صحيح اما لازم نكمل نحكيوا على الفوائد ثم نحكيوا على الضرر كاش تولي فما تدخل بعضها ثم اخر حاجه حكينا على المناعه وقلنا والميكروبات زاد تنشط وتعاون على تنقيص التوتر والستريس وتنشط وتعطي طاقه للبدن كما قلت الضرر عرق السوس نجم يتفاعل مع بعض الأدوية كما مبدرات البول دوايات القلب والأعصاب ولازم يثبت الإنسان قبل ما يشرب منه بانتظام الكمية ما تفوتش كاس ولا كاسين في اليوم ولازمش تستمر عليه فترة طويلة متواصلة على خاطر الكثرة منه تعمل احتباس السوائل في البدن وتطلع ضغط الدم ممنوع تماما على مرضى ضغط الدم تنسيون مرضى الكلاوي والكبدة نساء الحوامل والمرضعات الناس اللي عندهم اضطرابات عصبية ولا صرع باش ما يتدخلش مع دوايتهم ومرضى السكري ما فيش سكر لكن الاستهلاك الكبير ينجم يأثر على الهرمونات والأيض ويلزم زادة الحذر واستشارة الطبيب كما قلت أنت.
1: أنت تحكي سامي على المغلى نتاعو ولا معناتها كي يمشي يتناولوه معناها؟
0: كي يتناولوه كي باش يتناولوه في كمية صغيرة ما يقلقش.
1: كي
0: ما تستعمل تيزانة كما أي حاجة.
1: ما باش تحكيو عليه ولا عليه الجمالية.
0: أنا جايين.
1: استعملت الجمالية. أيوا.
0: طريقة الاستعمال الطريقة العامة من المستحسن تستعمل عرق السوس مرحي تحط مغرفة صغيرة في كاس ماء دافي تغطيه ما بين 15 و30 دقيقة تصفيه وتشرب لو جاع الحلق والقراجم تشرب منه كاس دافي الصباح وكاس في الليل لو جاع وقرحة المعدة تخلط مغرفة مرحية في ربع كاس ماء دافي وتشربها التهابات الجلد وحب الشباب تنجم تستعمله خلطة مغرفة من عرق السوس مرحي مع مغرفة عسل وتحط على البدن ونصيحة مهمة كي تزيد القارس تولي نتيجة دوبل في يخص المنتوجات الموجودة متاع عرق السوس فما 4 أو 5 منتوجات طبيعية كما تشوفوا اللي فشاهدوا فينا فما الغسول ولا جيل عرق السوس هذي تغسل به وجهك يخرج رغوة مزيانة فما الزيت زيت عرق السوس نجم تعمله وحده سيروم معروف برشا برشا سيروم للبشرة طايرة برشا
1: اي شو المنافع نتاعو يفتح
0: للبلايص الغامقة الحب الشباب
1: خاطر هو فيه يعطي الخصوصية ذي نتاع التفتيح
0: من اكثر حاجات مطلوبة هو السيروم فما صابون على القصوص للبشرة الشيحة وفما الكريم اللي يفتح للبلايص الغامقة وتنجم تعملهم مع بعضهم عن طريق انك تغسل وجهك بالجيل من بعد في الليل هذي تحط السيروم صحيح هذي تريتمون كامل تغسل وجهك بالجيل ولا بالصابون كيف كيف هما تستعمل
1: نبدأ واحد منهم معناها
0: واحد منهم باش تعمل واحد في الصباح واحد في الليل نبداو في الليل نقولوا احنا نغسل وجهك بالصابون تحط السيروم نبداو بالسيروم باش يتغلغل في البشره ثم نحطوا الكريم تبقى به ليله كامله وفي الصباح تغسل بالجيل ولا بالصابون انت واللي باش بديت به هذوما هما المكونات فيما يخص الخلطات بالعرق السوس تو نرجع عرق السوس البودر خلطات للشعر الوصفة الأولى بخاخ تنعيم الشعر وضد القشرة للي يحب يعمله في الدار مغرفة كبيرة من عرق السوس مرحي مع كاس ماء عادي تذوب عرق السوس في الماء وتخليه يرتاح ليلة كاملة وصباح تصفيه بالباهي وتحطه في بخاخ فشفشة تفرق شعرك وترش على فروة الراس والأطراف تخليه من ساعة لساعتين وتغسل بشامبو خفيف مرة ولا مرتين في الجمعة شنو فوائده
1: عنده نفس اللي فيه نتاع الفريشور نتاع المونت هكاكا ولا
0: صحيح نوعا ما نوعا ما خاطر كما قلنا في مطعم البسبس يقوي بصيلات الشعر يقضي على القشره ويرطب الفروه بلا ما يخلي حتى اثر للزيت الوصفه الثانيه ماسك التغذيه للشعر الشايح والتالف زوز مغارف من عرق السوس معاه زوز مغارف من كريم كبار من جيل الويفيرا صبار ومغرفة من زيت الأرجون ولا زيت زيتونة تخلطهم بالباهي لين تتحصل على كريمة متماسكة تطبق الخليط على كامل الشعر من الجذور للأطراف تغلفه بسيلوفان ولا ساشي تخليه 45 دقيقة إلى ساعة ثم تغسل يعطي نعومة ورطوبة ممتازة للشعر الشيح وأخيرا البشرة والوجه الوصفة الأولى عندنا 3 أو 4 وصفات مختصرين الوصفة الأولى ماسك التفتيح والنظارة السريع مغرفة كبيرة عرق السوس معاه 3 ولا 5 مغارف من حليب سائل لين تولي عجينة طرية كيما البات تخلط الخلطة تحط الخلطة على الوجه والرقبة ولا أي بلاصة تحب تفتحها بين 15 و20 دقيقة وتغسل بماء فاتر تكررها مرة في الجمعة الوصفة الثانية للتصبغات والكلف والتبييض العميق مغرفة كبيرة من عرق السوس مرحي مع 5 مغارف ماء ورد ومغرفة كبيرة من زيت جوز الهند نوت كوكو تخلطهم وتسخنهم على نار هادية حمام مائي باماري لين يمتص الخليط الماء تنحيه من النار وتزيد عليه مغرفة صغيرة نشي وتخلط بالباهي لين توليك الكريم تدهن به الوجه والرقبة في الليل وتخليه ساعة وبعد تمسح بفوطة مبلولة بماء دافي وما تغسل بالصابون كان في الصباح تستعملها كل يوم ولا نهار بنهار مدة 15 يوم باش تخلط نتيجة ممتازة
1: حسب التقريب في قلت
0: 15 يوم
1: يبدا ترى النتيجة
0: تظهر النتيجة
1: مش تعمل نهايلين ثلاثة بعد تقول
0: الدوام انا ننصح حتى بثلاث اربع جمعات خاطر حاجات طبيعية
1: تشوف معناتها حاجة نتيجة واضحة
0: ماشي حاجة شيميك ولا حاجة تعطيك اضرار
1: هذه
0: تعطيك
1: حتى الكيميائية ما يعطيوش نتيجة
0: فيس عليك نجم يضرك
1: فيس
0: صحيح الوصفة الثالثة ماسك التصفية ضد البقاع الداكنة وحب الشباب. مغرفة صغيرة من علقة السوس مرحي معاه مغرفة صغيرة من الطفل الأبيض وإلا الأخضر ومغرفة كبيرة من ماء ورد. تخلط الطفل مع علقة السوس ماء ورد لين تتحصل على ماسك متجانس، تحطه على الوجه وتبعد على دورة العينين، تخليه ربع ساعة لين يشيح شوية وتمسح بماء فتر. الماسك هذا ينظف المسام من العمق وينحي التصبغات.

0: معناتها عمل وبحث متواصلين
1: أكيد
0: في
1: أكيد
0: العمل متاعك في المشروع متاعك. انا ما نحبش نفلت فرصة انك موجود معنا كرائد اعمال. شو هي اهم التوصيات متاعك بعد ما قدمت لنا هالمحتوى المميز هذايا والثري بالمعطيات والمعلومات المفيدة؟ اهم التوصيات متاعك كرائد اعمال للشباب اللي قاعد يسمع فينا
1: هي
0: التويكا،
1: لا
0: مازلت عنده فكرة بعث مشروع او مازال خايف، مازال كما احنا نقول واهق، مازال يقول زعما نكون رايض على روحي في تركينتي يعني في الزون دو كونفور نتاعي شيخ، نولي فاتورات وفلوس ويرى الجانب هذاك، انت شنو تقول له؟
1: هو برشا حاجات مش حاجة واحدة. أول حاجة بها واحد يتفكر على ربي ويصدم ويدرسها يحسبها الفائدة، الدوام، المداومة، الاستمرارية، التعلم المستمر، التحسين المستمر، برشا حاجات وتحاول تدرسها وتقرا حساباتك هكا وتشوف وتتبع وتحاول وما تعرفش عليها أنا تمشي في طريق بعد ربي يكتبك طريق آخر أحسن منه. المفيد أنت تجتهد. أنا ما كنت وصلتش الراديو هكاك، وصلت الراديو عن طريق التحسين والتطوير وريت روحي
0: عن طريق العمل
1: بتبيع.
0: أنك تقنع الناس بالعمل نتاعك باجتهادك
1: تبعت على الزون دو كونفور تخرج منها تدخل في حاجات تخاف منها حتى ولو تخاف منها بعد بشوية بشوية تتحسن ومعاش تخاف لباس إن شاء الله.
0: أنت اخترت المهنة هذه عن حب وعن قناعة رغم اللي أنت تولدت لقيت روحك في وسطها تربيت فيها
1: صحيح،
0: لكن بعد ولا اختيار
1: صحيح اختيار انا نحبها هذيك علاش الحمد لله وصلت فيها انا هذه حاجه نحبها لكن ما نحبش نظهر هذه كانت حاجه نقول احنا خرجت من زون دو كونفور يعني دخلت الراديو ولا دخلت للانترنت بصفه عامه ما نحبش الظهور برشا ناس ما تحبش الظهور لكن ساعات حاجات تلزق ما كانش ما تتطورش وما تتحسنش وما توصلش اللي تحب عليه.
0: سامي نهار اخر تحب انه ولادك يواصلوا المهنه هذيا نتاعك انت ويواصلوا فيها ويوليوا حتى معناتها قرايه اكاديميه مع الخبره نتاعك انت والتجربه نتاعك انت وقبلك انت جدهم وجدهم، والا لا تخلي لهم الاختيار؟
1: الحقيقه نخلي لهم الاختيار لكن نعطيهم اقتراحات ماذا بيا
0: لكن تحب انهم يكونوا في المجال
1: خاطر انت كي تحب تكبر مشروعك لازمك تكون سند واحسن سند تكون من العائله. فهمت كذا؟ تحاول تطورها وتوصلهم وتقول لهم راهو احسن حاجه هذه التجاره والانترنت وكذا هي اللي توصل خير من قلنا احنا من تقول مسمار في حيط مضمون.
0: هذاك مشي على روحه مسمار في حيط
1: هذيك هو.
0: ان شاء الله ديما ناجح.
1: امين.
0: شكرا لك على حضورك معنا سامي على كل المعطيات اللي فتنا بها اليوم، ويجدد ان شاء الله اللقاء الاسبوع الجاي مع موضوع جديد وتفاصيل جديده. ما تبعدوش بعيد مستمعينا الكرام، بعد قليل موعدنا باش يكون مع قصه نجاح جديده. توقيتنا 10:58 دقيقه، مازلنا معكم في برنامج خذ فرصتك.

0: أهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا الكرام، موصلين لقنا في فقرة ثانية من فقراتنا، وهي فقرة ساكسس ستوري. توقيتنا دقيقتين بعد 11. ساكسس ستوري قصة نجاح جديدة نتحدث فيها على تفاصيل تخص ضيفتنا اليوم اللي احنا سعداء باستقبالها، ربيب عويدي. مرحبا بك ربيب.
1: ميرسي عايشة، شكرا على الاستضافة.
0: يا مرحبا بك، الكل منورة بحدينا في إذاعة الشباب. انت صاحبة مشروع، رائدة أعمال، والمشروع بتاعك يتمثل في صناعة الشموع المعطرة وقطع الديكور
1: من الكونكريت.
0: والله مزيان القطع نتاعها تاع الديكور، فيهم برشا أفكار حلوة، فيها برشا تجديد، فيها برشا ابتكار، وقصص تحكي لنا عليها من بعد. مرحبا بك بحدينا ربي. احكي لي كيف جاتك الفكره، وقت جاتك الفكره انك تبعث مشروع، ثم من بعد جات فكره الشموع بصفه خاصه.
1: اوكي، اول حاجه انا كاي تونسيه خديت باكي، خرجت نخدم، مي الطون اللي انا نخدم فيه حسيت روحي الخدمه ماهيش تعبر علي.
0: سي با سا، مش هذي ربي.
1: قعدت بطل ارجع بعد خديت ديسيزيون بات عليه كاريمون. وانا مليانه صغيره مغرومه بالشموع، اكل الشمع اللي يقعد البقايا نتاع الشمع، كنت مليانه صغيره نجملها، قلت نجمعها نخبيها بعد نعاود نذوبها نعملها كيا، وما كنتش انا صغيره نعرف اللي الشموع هذيك اللي نشريو فيها مصنوعه من مواد سامه. بعد بشويه كي كبرت قعدك الغرام من اللي انا صغيره نحب الشموع، جاتني ديريكت فكره كي بطلت الخدمه، جاتني فكره مشيت عملت الفورماسيون نتاعي في الشموع.
0: اي
1: وبديت ديريكت الفكره نتاعي كانت من الاول اللي انا باش نمشي نقرا وديريكت باش نبدا المشروع نتاعي الخاص ليا انا، وباش يكون مشروعي الاسم حاجه تابعه اسمي انا وحاجه تابعه ديكور. هذيك علاش سميته معناها اير ديكو
0: ربيب.
1: الاير هي ربيب، والديكو هو عالم الديكور والفن والابداع.
0: استحقيت تمويلات
1: بيسيو كأي ما نكذبوش على بعضنا، كأي مشروع
0: لابد
1: اما ما نكبروهيش،
0: ما نصعبوهيش، قول
1: انت ما نصعبوهيش، وما تقولش لا يلزمني مونطون كبير ولا تو نبدا بعد. لا ابدا، انت لو جور اللي باش تحط ساقك وباش تتوكل على ربي، راهو ربي باش يحلك البيبان الكل في وجهك. النهار اللي انت تقول راني توكلت على ربي وحليت مشروع وبديت بيه حتى بالارجون بوش، صدقني انا لاتولي نتاعي بديت بمول واحد. مول كي نقول مول راهو مول،
0: بديت هو الوعاء اللي طيب فيه،
1: اللي لا المول هما لي فورم نتاع لي بيس اللي نخدموا بهم. كيف هكا برشا فما دي فورم اخرين معناها. انا بديت بمول، وما كلمول هذاك توا ما شاء الله قديش عندي تبارك الله. معناها ما تقولش لي راني يلزمني مونطون كبير ولا تو نبدا غدوه ولا كذا، لا
0: توقع. من اهم التحديات اللي عرضت ربيب سوي ما تقول لي، احكي لي فيش تتمثل في طريقه التسويق، كيفاش بتسوق المنتوجات نتاعك؟
1: صدقني
0: والا كيفاش
1: عملت على روحي في كل شيء يعني. انا اللي نصنع، انا اللي نصور، انا اللي نهبط،
0: كله
1: كله نعمل مونتاج فيديو، نهبط لي فوتو وحدي. كل شيء
0: على مرحلة تطلب ذلك، ما عندكش امكانيات باش كل حاجه
1: هذيك. علاش قلت لك
0: تعملها واحد مختص
1: على روحك، وما تقولش ما نجمش، ليه راك تنجم؟ ما دام عندك فكره في داخلك وحب لك الحاجه اللي انت باش تخدمها راك تنجم تعمل كل شيء.
0: وتفاعلوا الناس معاك،
1: وتفاعلوا
0: تخدم، عملت باج معناها،
1: عملت باج بيان سور على مواقع التواصل الاجتماعي الكل، عندنا فيسبوك هذا الناس كيف الناس الكل. اول حاجه انه السند نتاعي لقيته بعد ربي سبحانه عائلتي، الحقيقه عائلتي في اي ديسيزيون ناخذها سندوني في كل شيء، تلقاهم حتى يعديو دي كوموند لرويحهم معناها لصاحباتهم بشويه بشويه بشويه، وكبرت وما شاء الله وتبارك الله. شاركت في معرض، توا عندي برشا زاده خدمه مع مندوبيه الصناعات التقليديه ان شاء الله.
0: فما قعدت في تواصل مباشر معاهم على خاطر ياسر يفيدوك ربيب.
1: فما حاجه ان شاء الله فان 2006 وديبيو 2027 ان شاء الله باش نعملوا حاجه معاهم،
0: تظاهره باش تكون موجوده في التظاهرات
1: ان شاء الله بقدره الاله. فما حاجه معاهم، وقد ما تكون انت على تواصل معاهم قد ما انت باش تستفيد منهم اكثر، وباش يعطيوك معناها برشا حاجات معناها تفيدك في البروجي نتاعك. الحقيقه مش كيف تبدا وحدك، مش كيف تبدا معاك فمشكون يساندك
0: بطبيعه الحال. الديوان باش يوفر لك برشا فرص
1: وبرشا بيبان
0: باش يعاونك الإعانة والمرافقة والتأطير نتاعو تتخذ برشا أشكال
1: فوالا هذا هو
0: والأشكال كلها يفيدوك
1: انت ويرجعوا معناه بالبلوس ليك انت ولا البروجي نتاعك
0: يطور المشروع
1: فوالا سي سا تبقاش
0: تخدم وحدك بصفة منعزلة وقتها كل شيء يصعب عليك كل شيء يتكلف عليك أكثر
1: بيان سور فما برشا حاجات اللي انت تكون تعملهم وحدك تتكلف مونطون باش تلقاهم معاهم هما أرخص برشا
0: معناتها الفرق كبير باش يكون وهي مش كان مادية فقط كما قلت لك معناتها المرافقة والتأطير عنده أهمية كبيرة
1: معنوي أكثر من فلوس
0: ربيب شو الاستراتيجية نتاعها باش المنتوج يلقى مكانه في سوق مليانة معناها سوق افتراضية وواقعية مليانة بنوعية المشاريع هذه كيفاش أنت اخترت أنك توصل الخدمة متاعك توصل جودة المنتوج متاعك الابتكارات متاعك وقلت لي عندك برشا حكايات ما حكيت لنا حتى حكايات
1: أول حاجة شوف أول حاجة ما تخزرش للبيس متاعك فلوس وما تخزرش مشروعك الفلوس وما تخزرش للكليون اللي يجي باش يشري من عندك
0: تقصد معناها ما تستناش توت سويت باش تجيب
1: باش تجي خدمة وتقبض فلوس وتبيع
0: مردود في ساعة
1: لا لا لا لا أول حاجة راه فما صبر احنا الكونكريت كي نقراو اول حاجه يقولك باش تتعلمها وباش تنجح فيه هو الصبر وهي قصه لي بيس هذي اللي انا
0: اللي تبعو فينا على لايف ستريمينغ
1: اللي انا
0: قطعه تعرف هي معناتها فيها شكل معين اما تو تحكي لكم ربي باللي الشكل هذاك جي
1: وحده
0: عند ربي كيفاش حكيته
1: هو المول هذي خديته انا قبل ما ندخل نقرا وقلت خليني نجرب وحدي الكونكريت لكن ما نجحتش التجربه الاولى نتاعي ما طيشتش القطعه هذيا خرجت علاش خاطر انا ما صبرتش ما عطيتهاش وقتها الكامل خرجتها مكسره دونك خليتها على جنب وبها هي تحلت لي برشا بيبان اللي انا جاتني فكره اول حاجه باش نمشي نعمل فورماسيون تاع الكونكريت ودخلت تقريت والحمد لله وما شاء الله لاباس رجعت بعد ذاك القطعه اللي تكسرت لي هذيك كملت انا عملت لها لي فورم نتاعها وخرجت بها قطعه كوليكسيون صممتها
0: قطعه ديكور
1: برسمي خاطر حسيتها هي اول حاجه كل كسر يصير لنا والا كل خذلان يصير لك في الحياه راهو ماهوش نهايه العالم راهو بالعكس راهي بدايه ما حاجه جديده
0: هي تجربه
1: بدايه حياه جديده
0: وتكوين
1: وهذا هو اللي صار لي انا مع القطعه هذه والناس اللي حضرت معايا في ليزاتوليي كلكو سوا نتاع البوجي ولا الكونكريت خاطر عملنا ديزاتوليي قبل دونك يعرفوا حكايتها البيس هذه شنو هي بالضبط
0: وتعودها ديما النوعيه هذه نتاع
1: نعاودها اما القطعه هذه الاولى ما بعطهاش
0: لا سوفينير على ذلك
1: هذه ما تباعش
0: ذكرى بالشقه
1: عملنا كوليكسيون كيفها مستحيل لك باش تلقى كيفها بالضبط مي القطعه هذه قاعد ديما ترافق فيا
0: كل قطعة باش تخدمها كل شمعة باش تخدمها الموديل الطريقة كيفاش تجيك الفكرة يا هل ترى تحاول تنفتح على شنو موجود من تجارب أخرى سواء كان في تونس وإلا في الخارج وإلا ليه الأفكار
1: هذيك ممكن حاجة تعمل
0: أفكار خاصة بيك أنت
1: تكون أنت أنا نحب تكون أفكار خاصة بينا
0: تبديها بحكاية ربيب ولا
1: كل كوليكسيون هبتها ولا كل كيس هبتها راهي وراها حكاية ما تنجمش تخدم حاجه وما تنجمش توصل للمنتوج نتاعك للعبيد الا ما تبدا وراها حكايه وخارجه من القلب خاطر انت باش تنجح باش تكون بالرسمي مختلف على العبيد الاخرى يلزم لي بيس نتاعك زاده يكونوا يونيك ولي كوليكسيون نتاعك يكونوا يونيك زاده ما همش كيف الكوليكسيون الكل انا ناخذ مول الناس تستعملوا مثال في حاجه انا نستعملوا في بونبونيير البونبونيير تجي معاها كارت تحكي لك على الماتيغ هذيك شنيا وتقول لك شنيا الاستعمالات نتاعها اكزامبل احنا الكونكريت مثال ما نستعملوش في حاجات للماكله نقولوا لهم راهو الماتيغ هذيك كذا وكذا وكذا فهمت راه ما تستعملش للماكله راك تحط فيها كان حاجه امبالي حاجات هكاك معناها كل قطعه نخدموها رانا نوصلوا بها ميساج للناس ونوصلوا لهم كيفاش تستعملها ماهيش هكاك
0: واضح يعطيك الصحة شكرا لك ربي عيشتنا معك الحكاية الجميلة هذية نتاعك الاستراتيجية المقبلة نتاعك ربي كيفاش ناوية تو ديجا خذينا فكرة اللي أنت مع الديوان عندك
1: البرنامج الجديدة
0: فما تفاعل الناس يحبوا
1: الناس ولات تحب البوجي خاطر ما عادش نخسروا لها إضاءة أكاهو الشموع توا وليت نقول لهم كي تشعل
0: جانب الروحي
1: ولا
0: شويه رومانسيه محتاجينها.
1: هذا هو هذا هو انت كي تروح من خدمتك العشيه ماذا بيك حاجه تريلاكسيك، ماذا بيك تلقى روايح بنينه برسمه تهدي لك اعصاب.
0: منظر جميل
1: الناس وابار انه منظر جميل اكل الكوتي نقول لهم انا راك تو اليوم ان بوجي بارفومي ايغال لا اون سيونس دي ثيرابي، راهو بالرسمه عباره على اون سيونس دو ثيرابي. راك انت تروح نهار كي ملك التعب والكل راه باش تشعل شمعه بالحق، راك باش ترتاح نفس ثانيا. والعبيد ولات تتفعل برشا وتاخذ برشا بوجي بارفومي اي سورتو ناتوريل، نحكيو خاطر عندنا لي بوجي ناتوريل احنا راهي على خاطر عندها افي به على الاخر على الجانب النفسي نتاعنا.
0: شو التوصيات نتاعك ربيب؟ انت قبل توصيات قد ايه عندك من اللي بعثت المشروع نتاعك؟
1: انا دو زون من اللي بعثت المشروع عمل بوجي اي عامين، اما الفورماسيون نتاع الشموع عملتها 5 سنين عندي
0: عندك برشا توصياتك بعد هالفتره هذه صحيح ماهيش طويله لكن احيانا
1: برشا حاجات
0: تكون تجربه ثريه وفيها برشا احداث مروا بيك، شنو تحوصلهم شنو تقول لهم اللي تبغوا فينا البنات
1: لي فام؟ اي انسان يحب يبدا مشروع نقولوا توكل على ربي وما تخافش وما تقولش لا. تخدم في حاجه انت ما تحبهيش لوج على روحك وين تلقاه. بالحق راهو صعيبه برشا تخدم في خدمه قاعد تضيع في روحك وقاعد تخسر في صحتك، وهذيك الكل باش يرجع بالخايب عليك. راهو انت كي تخدم حاجه تحبها وراهو الهاند ميد حاجه وانك تشد بيرو وتخدم حاجه اخرى، راكي تبدا مغروم بالهاند ميد راهي بالحق
0: متعه
1: فازي متعه بالحق متعه. راكي تبدا تخدم في لي بيس بيدك راهو احساس اخر بالحق. كل بيس نقولهم انا كي يجي عاديه لك اليوم مش نفس لي بيس نخدمها الاكس مش نفس لي بيس نخدمها الاي، كل واحد والروح نتاعو. انت كي كنقول له فازي توكل على ربي وما تخافش ما تقولش نستحق برشا فلوس، لا ابدا وكل شيء يجي بتبيعته بعد.
0: يعطيك الصحه ربيب، شكرا لك على حضورك معنا اليوم، قسمتنا التجربه الحلوه هذيا نتاعك نتاع الشموع المعطره وقطاع الديكور الجميله. نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق، واحنا ديما ابواب اذاعتنا مفتوحه للتجارب الشبابيه. ان شاء الله نتلاقاو بيك المره الجايه وقت اللي نستضيفوك بحذنا نلقاوك في مرحله جديده
1: ان شاء الله،
0: مشاركات متنوعة أخرى وقطاع متجدة. ربيب العوادي مختصة أيضا في صناعة الشموع المعطرة وقطاع الديكور، شكرا لك بالتوفيق. مواصلين لقاء معاكم في خذ فرصتك، توقيتنا الآن 11:14 صباحا.

0: 11:22 دقيقة صباحا على موجات إذاعة الشباب، مازلنا مواصلين معكم لقانا في خذ فرصك في فقرتنا الأخيرة.
1: عروض الشهر.
0: في الفقرة هذه حبيت نذكر مستمعينا الكرام وكل يتابعوا فينا أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ذكركم اللي هي افتتحت وباب الترشح مازال مفتوح حتى لغاية 5 أكتوبر المقبل لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع واللي يرغبوا في إحداث وإلا زادة توسيعة المشاريع متاعهم في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. الترشح وجوبا يتم عن طريق التسجيل وإيداع الملف اللي يلزم يكون مستوفى الوثائق عبر المنصة الرقمية، يعني التسجيل ما ينجم يكون كان عن طريق المنصة، ما فماش طريقة واحدة أخرى. المنصة الرقمية للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، والعنوان هو www.raidat.tn، وفما مراحل باش تلقاوها مبينة في ومضة تفسيرية تلقاوها موجودة على الموقع الخاص بوزارة المرأة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. نعاود نذكر إذن بالرابط هو www.raidat.tn، التفاصيل كلها تلقاوها على موقع رابط على موقع وزارة الأسرة وعلى الرابط هذية. وما تنسيوش اللي آخر أجل هو نهار 5 أكتوبر المقبل، والهدف الكبير متاع البرنامج هذية هو توحيد مسار البرنامج هذا باش تلقاه في كل مكان، هو بيدو نفس المسار عبر المنصة هذه والمشاركة، وحقيقة فيه برشا امتيازات. احنا كنا في السابق استضفنا ضيفة ممثلة عن الوزارة والمشرفة على هذا البرنامج وقدمت لنا التفاصيل كل الفيديو تلقاوه موجود على صفحة إذاعة الشرباب على الفيسبوك الصفحة الرسمية في برنامج خذ فرصتك. هكا كون وصلنا لختام لقنا معاكم اليوم في البرنامج، أجمل تحية كامل الفريق، نزار الورتيني رافقني في الجانب التقني، ألفانسي في الديجيتال، ومعها سندس وعزيز وسماح بن عيسى الفرجاني كانت معكم جانب الميكروفون. شكرا للجميع على المتابعة، بقيت أوقات ممتعة على موجات إذاعة الشباب، نتقابل غدوة إن شاء الله 10 نتاع الصباح في برنامج ديما لاباس. إلى اللقاء.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك. على فم ولا ستريم.

عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، سهريتكم عيش الموسيقى من توا حتى نص الليل. مرحبا بالناس الكل في كل مكان وين ما اختاروا يسمعنا ويتبعنا ويسهر معنا أكيد حتى نص الليل مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. الموسيقى 100% موجودة في عيش الموسيقى، بين الموسيقى الجديدة، بين فلاش باك، بين اختياراتكم انتوما. زادة مرحبا بكم ديما سهرين معنا وديما تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب. اليوم معكم سليم القصيبي، معكم ذكريات بن حمادة كالعادة. تلقاو بعد شوية الترند ميوزك والإزارات الجديدة للأسبوع هذايا، نجاحات زاد الأسبوع هذايا. تلقاو معنا فقرة كيب أوب، فقرة فلاش باك، نيوز ويك والفقرات كلها اللي كلها موزيكا أكيد تلقاوها معنا. ستار ليست ديما فما زوز ليستات في السباق، ديما المستمعين يختاروا ويحبوا معناها يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيشة الموزيكا. احنا بدنا نستمتعوا بالاختيارات اللي يحددها أكيد المستمع. ليلة ليست رقم واحد، شنو فيها؟

تحبوا تسمعها كاملة الليستة هذه فيها سعودة أبو سلطان في سر العذاب، فيها رغب علامة، مغرم ياليل، جورج صوف، سلمتك بيد الله. تحبوا تسمعوها كاملة صوتوا للرقم واحد سينوفم الليستة رقم اثنين.

وهذه اللي سرق مثنين الليلة فيها نانسي عجرم مستنياك فيها جورج الراسي زي الهواء والجسار أوعدك كانت تحبوا تسمعوها كاملة صوته للرقم 2. مرحبا بكم سهرين معانا حتى نص الليل في عيش الموسيقى.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى حتى النص الليل ومع الفقرات اللي تلقاوها بعد شوية بعد موجز أخبار التسعة ونص. الموعد يكون مع الترند ميوزك. تكملوا معنا سهريتنا كالعادة حتى النص الليل.

بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب سهرية موزيكا 100% عيش الموزيكا حتى النص الليل مع الفقرات اللي تعودتوا عليها ديما في الجزء الأول. تلقوا معنا الترند ميوزيك نحكيه على الإصدارات الجديدة على كل ما قاعد يتسمع يعني بعدد كبير, وفي الجزء الثاني تلقوا معنا فلاش باك وكيف كيف تلقوا فقرة كيب أوب ونيوز ويك. وما تنسوش تختاروا بين ليستة رقم واحد وليستة رقم اثنين واللي تختاروها انتوما هي اللي تسمعوها في آخر جزء من نعيش الموسيقى. ديما تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي. في الوقت هذايا نمشيو مع تريند ميوزيك. تريند ميوزيك في فقرة التريند ميوزيك الأسبوع هذايا في الشرق أكثر موسيقى تسمعت وإلا إصدارات جديدة نلقاوها في ساعة في ساعة نلقاوها في التريند الأسبوع هذايا في الشرق أكثر أغنية تسمعت هي أغنية أصالة طولوا كيف كيف آدم مازال يواصل في النجاح بأغنية جمال وإلك فوري للأسبوع الثالث في ربط الشتوية. حسام جنيد الأسبوع الأول نلقاوها في أغنية ما أطيبو قلبك, وفايا يونان ترجع بموزيكا جديدة روحي روحك في الأسبوع الثاني مازالت موجودة في الترند ميوزيك. دانا حوراني الأسبوع هذايا نلقاو زادا في الترند بغنية باتكون شي, ونلقاو نصيف زيتون مازال يواصل في النجاح بغنية يا غرامي نانسي عجرم في إشهاد يا دني حتى لتوا مازالت موجودة تقريبا الأسبوع الثالث. راغب علامة الأسبوع الأول في الترند بغنية جنون ومازالت حتى لتوا للأسبوع الثالث موجودة في الترند غنية نجوى كرم اشتقتلها. كذية بالنسبة للشرق في مصر, مصر حاجة أخرى, مصر تلقى موزيكا المصرية أكثر حاجة وساعات راهو نلقاو اللي مش مصري وناجح برشا في مصر كما هيفا وهبي ولا كما إليانا نلقاوها موجودة في الترند. عمرو دياب بغناية لولا البنات مازال حتى التوا يلقى في نجاح كبير, لكن نمبر وان في مصر هو حودة بغناية حيرقالي ونلقاوها هيفا وهبي موجودة في الترند كيف كيف إليانا موجودة. نلقاو فريد بعد ما تعرف برشا بغناية بأمارة إيه يرجع بغناية جديدة اسمها ترجع إيه, الأغنية هذية اللي نلقاوها موجودة في الترند. زياد زازا حتى التوا بغناية حياتي حياتي, وعنده زغنية وحياة عيون وحياتي حياتي زوز موجودين في الترند ميوزيك. توليت من غير كلام, كايروكي بغناية وحدي, ونلقاو الأسبوع هذايا محمد موني يسألوا عنك هذه الموسيقى تراند الأسبوع هذه في مصر في العالم العربي بصفة عامة. أكثر أغنية سمعت الأسبوع هذه هي أغنية عمرو دياب حبيتك, ونلقاو زادا وائل كفوري بغنية أربط الشتوية كأكثر أغنية سمعت في العالم العربي. نلقاو توليت مع إليانا في أغنية حنعيش مازلت حتى التوا تلقى في نجاح كبير. نصيف زيتون زادا موجود في الترند العربي بما أنه يعني مسموع بعدد كبير الأغنية هذية, وشامي حتى التوا يوصل في النجاح بغنية بيبي, أصالة بغنية طولو, سلفو مع محمد عاصف في ماسكارا, وهيفا وهبي سيبو سيبو مازلت زادا هي موجودة في الترند. كايروكي في العالم العربي موجود بغنية أخرى, موجود بغنية تاتا ومازال يواصل في النجاح بالغنية هذه. من الموسيقى ترند الأسبوع هذه خلينا نسمع مع بعضنا عمرو دياب.

وهذا كايروكي سمعناه في تاتا، هذه الغناية اللي نلقوها في الترند العربي. دونك مرحبا بكم ساعة الليلة في عيش للموسيقى، صارين مع بعضنا نسلم برشا على الناس الكل اللي تسمع فينا في كل مكان وين ما اخترتوا تسمعوا إذاعة الشباب. موصي معكم حتى النص الليل مع الموسيقى الترند في الجزء هذايا، ومازلنا بعد شوية باش نسمعوا نصيف زيتون، باش نسمعوا زادة جديد آدم، باش نسمعوا زادة جديد أصالة بما أنها نمبر وان أصالة في الشرق بغناية طولوا. نسلم برشا على المستمعين اللي سهرين معنا واللي قاعدين يتواصلوا معنا كما يقين، سلم عليها برشا برشا. مرحبا بيك محمد من المستمعين الأوفياء، اليوم يختار لي سرق محدى الخطر فيها راغب علامة. يسلم برشا على سليم القصيبي معنا في الجانب التقني، ويسلم زاد على أوفياء إذاعة الشباب كما حدامي كما هنيدة رجاء دليلة، ناس الكل اللي سهرة معنا واللي تسمع فينا نسلم عليها برشا. فكرية كالعادة مرحبا بيك، هند معروفي نسلم عليها برشا سهرة معانا، شكرا ليك يعطيك الصحة. زادة ودعاء القاسمي نسلم عليها برشا اللي متختار لي رقم واحد. حذامي شكرا ليك، زادة كيف كيف نسلم عليك برشا اللي متختار لي رقم واحد. شكرا ليكم الناس كل اللي تمنيت لي معناها النجاح، ويعطيك الصحة. شكرا ليكم زادة، في ديما نحبوكم مستمعين أوفياء وديما تتابعونا تسمعونا وتابعونا في كل برامجنا اكيد. دونك باش نكملوا احنا مع الموزيكال ترند كما قلنا، باش نسمعوا نصيف زيتون في يا غرامي للاسبوع الثالث، موجوده في الترند العربي، نسمعوها الليله في عيش الموسيقى.

أصالة سمعناها في طول ومازالت برشا موسيقى تلقاوها معنا حتى نوصل لي سهلين مع بعضنا في الابليكيشن تاع الموسيقى. اخترت من أنغامي في تونس أكثر أغنية مسموعين ومن أغنية توليت أكثر واحدة مسموعة هي أغنية قريئة قوي. من بعدها نلقاو نانو نلقاو زادة أغنية من غير كلام هذو ما أكثر أغنية مسموعين بالنسبة لتوليت. بالنسبة لعمرو دياب نلقاو لولا البنات وحبيتك كأكثر أغاني مسموعة. وتامر حسني زادة موجود في القلب أنت وعايزك توعديني هذه أكثر موسيقى يعني في التوينسا شنو يحبوا في الموسيقى الشرقية بصفة عامة. أكثر أغنية مسموعة نلقاو توليت قريئة قوي حتى يعني أكثر واحدة وكيف كيف توليت يعني كان تحسوا هكا مسيطر شوية على الأنغامي كأكثر فنان مسموع برشا في العالم العربي وهو وتامر حسني وعمرو دياب. مرحبا بكم سهرين معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. ديما نذكركم اللي سرقم واحد الليلة فيها رغب علامة مغرم يا ليل جورج وسوف سلامتك بدلة سعود أبو سلطان في سر العذاب وإلا اللي سرقم اثنين كلها إعادات فيها وائل جسار أوعدك جورج الراسي زي الهوى ونانسي عجرم في مستنياك. شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموزيكا انتم اللي تختاروا. ومرحبا بكم ديما مستمعين لعيش الموزيكا. بعد شوية باش نسمعوا ترند باش نلقاو نجوى كراو ما تنسيوا زادة من بعد باش نلقاو فقرة الكيبوب مع أجمل موزيكا الكيبوب تلقاوها معنا ديما في عيش الموزيكا.

هذه لطيفة في شبه بالملي، هذه الأغنية اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير من إصداراتها الجديدة. سمعنا محمد عاسف مع سان لوفون، سمعنا زيدا شامي، سمعنا نجوى كرم. هذه الموسيقى ترند للأسبوع، هذه سمعتوها معنا. بعد شوي بعد نشرة الأخبار تلقوا جزء آخر فيه فلاش باك من اختياراتكم انتوما، وزاد احنا نقترحوا عليكم الـ يعني شنو تحبوا تسمعوا من الأغاني اللي كانت ناجحة قبل في سنوات اللي تعدت. ديما نذكر انه كان قبل فما سباق أغاني، وكانت يعني المستمعين يختاروا، ولا حتى زاد كان النجاح متاع الأغنيات كان يقاس بالعدد الألبومات اللي كان يتباع، كما توا بعدد الاستماع. شمشيو توا مع فقرة كيبوب، وش نبدو يعني الريتم متاع الموزيكا وحاجة أخرى من الموزيكا، موزيكا الكيبوب، بما أنه يعني من أكثر الموزيكا اللي مسموعة زاد ولت في العالم. فما كيبوب، فما جي بوب، وفما زاد تي بوب. هذا جديد، تي بوب نلقاو زاد حتى من التراك، ولت عندهم مجموعات كما المجموعات نتاع الكيبوب هكاكا يغنيو. مرجيت ونسمعكم تي بوب، حاجه جديده، تي بوب، جي بوب، جي بوب يعني من اليابان، لكن ديما يقعد الكيبوب هو اكثر موسيقى مسموعه في العالم، عنده الجمهور نتاعو. مش كان بي تي اس وبلاك بينك، فما برشا برشا برشا مجموعات توا ولت في العالم، من انجح ومن اكثر يعني المجموعات اغانيها من اروع ما تسمعوا، على خاطر ولاو فرضين نفسهم بالموسيقى اللي يقدموها. احنا باش نمشيو توا مع فقره كي بوب. مرحبا بي.

مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم سهرين حتى النص الليل. سلام عليكم برشا فين ما كنتوا في تسمعوا فينا في إذاعة الشباب وديما سهرين معنا ديما هذه سهرية عيش الموسيقى كل نهار أربعة من التسعة حتى النص الليل. الجزء الأول كان مع الترند ميوزك وسمعنا جديد الموسيقى في العالم العربي. أكيد إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها الموسيقى هذه. في الجزء هذا باش تلقاو معنا فقرة نيوز ويك باش تلقاو معنا زادة فقرة فلاش باك. ديما نذكركم فما زوج ليستات في السباق المستمعين شنو حبوا يسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى. الليله الليست رقم واحد فيها سعوده ابو سلطان سر العذاب، فيها رغب علامه مغرم يا ليل، فيها جورج وسوف سلامتك بيد الله. والا كنت تحبوا تسمعوا الليست رقم اثنين الليله فيها نانسي عجرم مستنياك، جورج الراسي في زي الهواء، وائل جسار في اوعدك. تتواصلوا معنا ديما على الباج نتاعنا فيسبوك اذا الشباب راديو جون تونيزي، تحطوا لي كومونتير تختاروا الليست رقم واحد والا الليست رقم اثنين، وزادة تقترحوا علينا كان عندكم موسيقى تحبوا تسمعوها في فلاش باك. مرحبا بكم كالعادة ديما سهرين معنا. نمشيو تو مع فقرة نيوز ويك. نيوز ويك في نيوز ويك كالعادة باش نحكيو على أخبار المشاهير. الأسبوع هذايا الحقيقة كان هو يعني حدث في تركيا، هو صلاح محمد صلاح وهاتريك محمد صلاح، يعني خلى الناس الكل يعني احتفالات كبيرة في الشوارع واللي يحبوا ترابزون الكل. شنو احنا علاش باش نحكيو بخلاف الهدف الأهداف اللي حققها محمد صلاح؟ فما بعض المشاهير اللي كانوا حاضرين في المباراة وكانوا يهتفوا زادة باسم محمد صلاح، منهم ابنة الرئيس التركي إسراء أردوغان، وكانت هي موجودة في المدرجات في المباراة اللي جمعت بين ترابزون وغلطة أساراي. أيضا الممثل بوراك يوريك كان موجود، هذا هو من مشجعي ترابزون، وكانوا كلهم يغنيوا على محمد.

0: محمد صلاح يعني حاجة من وراء الخيال بالنسبة لي. محمد صلاح على خاطر صحيح تجربته في في في في بريطانيا ماهيش كما تجربته في تركيا، حاجة أخرى، نوع آخر من التجارب. المهم إنه كان حديث الناس الكل الأسبوع اللي فات. باش نحكي وزادة على الممثل التركي كيفان شتاتليتونك اللي هو عرفناه بدور مهند معروف برشا، المهند في المسلسلات التركية. شنو اللي خلاه معناها حديث السوشيال ميديا الأسبوع هذايا انه فاجأ الجميع بحذف كل حساباته على السوشيال ميديا، مع انه عنده ملايين المتابعين، لكنه حب يمكن يتفرغ لحياته. ولا هو هذا هو السؤال، الناس كل تتسائل علاش حب يبعد على كل ما هو رقمي، ويقولوا انه عنده شغف برشا بالطبخ، باش يتفرغ للطبخ. معناها مهند هذاك اللي عرفتوه في المسلسلات باش يتفرغ للطبخ وما عادش عنده حتى علاقه بالسوشيال ميديا. باش نمشيو الى اخبار اخرى الاسبوع هذايا ولليوم. هو الحقيقه حديث الناس الكل هو الممثل المصري احمد العوضي، وقت اللي حكى على ياسمين عبد العزيز اللي هي طليقته كان حكى عليها، لكن بطريقه هو حكى موضوع قارنها بسياره، هي سيارة ميتسوبيشي وزوجته الحالية معناها بسيارة مرسيدس. فكان المقارنة هذه خلت العبيد الكل تحكي عليه، العبيد الكل كانت انتقدته. هذا اللي خليه ساعة نسكل كما قلنا انتقدته، بما أنه معناها معروف عليه أنه ما يحبش يحكي على المرأة بالطريقة هذه، لكن المرة هذه بالحكي عليها بطريقة نسكل قالت أنها طريقة مهينة وخايبة. معناها ما يحكيش عليها، ما يحكيش على ياسمين عبد العزيز اللي هي قدمته للجمهور، اللي هي وقفت معاه، واللي هي عاونته. هو يعرف الحكاية هذه وديما يقول أنه ياسمين عبد العزيز اللي كانت وقفة معاه في مسيرته فنية. اليوم أحمد العوضي عاود يخرج في فيديو يعتذر على الكلام اللي قاله، ويقول انه هو ما حبش مش اساءة لياسمين عبد العزيز، لكنه يعتذر انه خانته الكلمات، ما عرفش كيفاش يحكي. فهذاك علاش معناها كي قال انتقادات كبيره عليه فخرج للجمهور وكان اعتذر على الكلمات اللي بدرت منه. في الوقت هذايا ياسمين عبد العزيز موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، هي متوجة ومحاصلة على العديد من الجوائز، فهذه أول مرة تجيها تكريم من خارج معناها مصر، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الحكاية صايرة في مصر والدنيا كما يقولوا الناس الكل تحكي على أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في مصر، لكنها هي في بلاد أخرى، يعني في تتويج، في تجارب أخرى كما قالت ياسمين عبد العزيز. المهم أنه هذه كانت أخبارنا لليوم في نيوزويك. من نيوزويك كالعادة ديريكتومون نمشيو مع فلاش باك مع أجمل أغاني سنوات اللي تعدات. نبدأ مع موجو.
1: فلاش باك.

0: فلاش باك أندرو دونالدز ميشيل بيتر أندري في ميستيريوس جيرل وموجو ليدي. مرحبا بكم معنا ديما على موجات إذاعة الشباب. مازلنا مع الموسيقى الفلاش باك، الموسيقى اللي كانت يعني قبل من يعني كانت من أنجح الموسيقى هذيك، علاش فرصة أنه نرجع لها في فلاش باك. نسلم عليكم برشا صاهرين معنا. طلال ترابلسي وينك هالغيبة، نسلم عليك برشا، شكرا ليك على كل الكلام الحلو. وأيضا يختار الليستة رقم واحد ونيوم محمد في فلاش باك يرجع يحطنا، يحب يسمع مجد القاسم مش راتقها معنا بعد شوية. كمال وينك شنحوالك، نسلم عليك برشا، يسلم على المستمعين الكل. يوم يختار الليستة رقم اثنين على خاطر فيها مستنياك. معز نسلم عليه زادة صاهر معنا، اليوم يختار الليستة رقم اثنين ويحب يسمع شاب عمرو، نسمعه في فلاش باك.
1: Présente

هذه فلاش باك كانت مع الشاب حسني. سمعنا زيدا الشاب عمرو من الفنانين اللي طلبتهم الليلة في فلاش باك. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية بعد موجز أخبار لحدش ونص المواد يكون مع واحدة من الستات اللي اخترتوها مجد القاسم. نسمعوه في فلاش باك أسود قلبك. بعد شوية تقود ديانا حداد.

هذه اللي رقم اثنين اللي استمتعنا بها هذا جورج الراسي زي الهوى. سمعنا زادة في أوعدك وائل الجسار ومازلنا باش نسمعوا نانسي عجرة مستنياك. شكرا لكم الناس كل اللي سهرتوا معنا في عيش لموزيكا. نتقابلوا الأسبوع الجاي في سهرية أخرى من سهرياتنا. اليوم كان معكم سليم القصيبي وذكريات بن حمد. نقول لكم باي باي.

حاضر.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يتابعنا في عدد جديد من دين السماح موعد اللي تعودتوا به في نفس التوقيت. تحية لكم ولكل مستمعينا. خليني نرحب فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. دكتور أهلا بك، مساء النور.
1: مرحبا أخوي محمد رمزي، مرحبا بكم المتابعين الكرام. ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنهم، وإن شاء الله ربي يوم جمعة مكلل بالنجاح والدعاء المستجاب رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا زميلنا سليم القصيبي رفقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يرجو لكم متابعة طيبة. موضوع حصتنا اليوم اخترنا أن نقف عند أقصر سورة في القرآن الكريم، أقصر سورة من سور القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر. على قصر هذه السورة ولكن باش نلقاو أنها تحتوي معاني كثيرة جدا وعميقة جدا، وفي الحقيقة لابد من شرحها وتفسيرها وتدبرها، لأنه احنا مطالبين بتدبر القرآن وفهمه، وهذه واحدة من الصور التي وجب أن نشرحها، أن نفهمها جيدا، أن نفهم كذلك أسباب النزول، لأنه يعني تعرفوا أنه ثم سور ثم أسباب خلاتها تنزل، هذه السورة لها أسباب نزول. ولكن قبل هذا خليني باش نحيل الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي باش يحكي لنا على حدث تم يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 اللي هو ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من جمهورية تونس اللي وصلوا للمدينة المنورة كما قلنا فجر الخميس 3 سبتمبر 2026، وبقية التفاصيل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. شيخنا
1: بسم الله
0: كنت نزلنا هالحدث هذا في إطاره.
1: نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعين الكرام عبر إذاعة الشباب. في الحقيقة يعني هذه سنة طيبة مباركة حميدة دأبت عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية. في الحقيقة يعني كما نعلم كل القلوب تهفو إلى زيارة الحرمين وإلى زيارة وإلى الصلاة بالروضة الشريفة وإلى الاعتمار والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني الأكيد أن هذا بيت الله العتيق، ورب كما قال على لسان سيدنا إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ففعلا الأفئدة تهوي إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة، يعني في الكعبة والمسجد الحرام اللي فيه 100,000 صلاة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. يعني البقاع المقدسة، مهبط الوحي ومسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أين مدفنه وأين ضم جسده الشريف كما في المدينة، ومسقط رأسه كما نعلم مهبط الوحي أول ما نزل الوحي كان في مكة المكرمة. لكيدا القدسية هذه الأماكن يعني هي مما يحفز أي مؤمن حتى يزور بيت الله الحرام. وفي إطار هذا كما قلنا يوم 3 سبتمبر وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودية فجرا يوم الخميس استقبلت عدد من المواطنين تونس، مواطنين ووطنات يعني نساء ورجال ما شاء الله، اللي استضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. والحمد لله وصل الضيوف إلى الأراضي المقدسة بخير وسلام، ويعني هما باش يقوموا بزيارة المسجد النبوي الشريف، وباش يزوروا عدد ما تعرف اللي يمشي لمكة والمدينة فما يقدرش يروح من غير ما يعني يعمل جولة على المزارات، نسميه احنا المزارات. ففي كل مكان هناك مزارات مخصصة، يعني لما باش تمشي للمكة مثلا فلاكيد أنك باش تعمل زيارة إلى جبل النور مثلا، باش تتحدث على
0: أو أنت فضيلة الشيخ يعني أنت خبير في هذا، ما معناته باش تسميهم
1: نعم نعم نعم
0: بكل دقة.
1: الحقيقة يعني يعني ماك تعرف يعني تتعدى تشوف تقول هذه المكتبه هذه تولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، مكان تولد فيه الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هي الان مكتبه، فما تقدرش ما تمشيش الى مثلا الى عرفات وتمشي تزور ميناء وتشوف عرفات وتتعدى من مزدلفه، لك المشاعر هذيك اللي يمشي لها الحاج واللي تعدى منها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تتعدى تشوف جاب يعني غار حراء كذلك، تشوف يعني شنو ايضا غار ثور والقصه وكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم
0: كل مكان مرتبط بقصه وبحدث
1: وتخلي الغار هذا يعني غار ثور لما يعني اختبأ فيه، وغار حراء اللي هو نزل عليه
0: لا تحزن ان الله معنا،
1: وغار حراء اللي نزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اماكن
0: عندها رمزيه وعندها تاريخيتها وعندها مرتبطه باحداث
1: تستنطق هذه الاماكن. كذلك تمشي للمدينه باش تشوف يعني باش تمشي المسجد مثلا مسجد قباء وما أدراك يعني باش تمشي مسجد القبلتين مثلا باش تمشي إلى البقيع يعني حيث العشرات الصحابة، باش تمشي كذلك إلى شهداء أحد يعني تشوفك الجبل تمشي جبل أحد والشهداء اللي موجودين غاديك وتمشي يعني فعلا عبرة وعظة الحاجات تقرأ فيها في الكتب وتسمع فيها تبدأ كأنك مشهد مصور
0: موثقة أمامك
1: فأكيد روحاني يعني كثيرة ولا لا يحرم مؤمن كي يقول يعني أمين من ذلك أمين. وهو الحقيقة العدد يعني تم استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم على النفقة الخاصة طبعا لخادم الحرمين جزاهم الله خيرا من مختلف دول العالم كما قلنا يتم استضافتهم على أربع مجموعات
0: المجموعة الأخيرة 250
1: يعني أربع مجموعات
0: أربع أفواج كل فوج فيه 250
1: يعني فعلا
0: والتونسيين تقريبا شنو ما معناها العدد نتاعهم
1: يعني تقريبا في حدود العشرة تقريبا يعني مش يعني
0: يعني 25 تقريبا الإسلامية
1: يعني كنت عندك 23 دولة عندك 23 دولة ما شاء الله من قارة افريقيا مثلا عندك تونس وعندك مصر وعندك المغرب وعندك الجزائر وعندك السنغال وعندك غينيا كوناكري وعندك الكاميرون ونيجيريا وغانا والنيجر واثيوبيا ورواندا وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وتشاد وتنزانيا وجيبوتي وجنوب افريقيا وزامبيا وناميبيا أنغولا ومالي يعني الدول الله. اللي هي غير العربية أكثر بكثير
0: أكثر
1: من الدول
0: العربية الإسلامية
1: يعني نلقاو فقط تونس ومصر والمغرب والجزائر تقريبا يعني
0: أربع دول
1: اللي هما نطقين يعني باللغة العربية والبقية ما فرنسية وفما موريتانيا
0: ساوش
1: أو خيانة في موريتانيا المغرب العربي الكبير ما شاء الله والبقية من أفريقيا جنوب الصحراء فعدد يعني كبير ما شاء الله محترم يعني في أفريقيا فقط
0: عدد دول كبير جدا ومع 1000 معتمر جيد معناه
1: نعم إن شاء الله تكون
0: وهذا تكريم طيبة. هذا التكريم الحقيقة وهنيئا ليهم اللي تم اختيارهم باش يكونوا موجودين الحقيقة
1: استيفاء إن شاء الله استيفاء من الله سبحانه وتعالى ونداهم ربي سبحانه وتعالى
0: هذم اللي
1: ومقامك اللي حيث أقامك الله عز وجل
0: واضح
1: سبحان بالضبط. الله يعني مقام عظيم وإن شاء الله كل واحد يسمع فينا الآن يعني تهفو نفسه لزيارة الحرمين قولوا له عليك بالدعاء قال عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم نأكد لك أنه فما عدد كبير من اللي مشاو ورعملهم من دخلوا وفهم اللي كان يقول أنا باش نمشي صعيب شوية ونمشي ومنين جاني وما عنديش إمكانيات وكذا ها وربي سبحانه وتعالى يعني صار هذا الاصطفاء وإن شاء الله ربي يكرم إن شاء الله كل مشتاق إلى زيارة بيت الله الحرام يا رب العالمين إن شاء الله يا رب
0: أمين يا ربي أمين يا ربي هذا طبعا فاصل في الحقيقة حبينا نحكيه عليه لأنه مهم ولكن مش نرجعوا لتفاصيل لقائنا فضيلة الشيخ اليوم ونذكر لي احنا اخترنا في هذه الحصة أن نقوم بشرح وتفسير أقصر سورة في القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر بطبيعة الحال فضيلة الشيخ يتولى قراءتها وبعد باش نحكيوا على أسباب نزول هذه السورة وأهم المعاني التي تضمنتها هذه السورة نعاود ونكرر على قصرها فضيلة الشيخ
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر يقول فيها سبحانه وتعالى بعد قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وفي الحقيقة التزامن هذه السورة مع شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل عليه السلام، احنا اخترناها منه مازلنا كنا نتحدث على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أكثر الصور اللي فيها حاجتين، فيها معنى الثناء والتسلية أو المواساة إن صحت العبارة، فيها ثناء وفيها مواساة وجبر خاطر. يعني السورة هذه جمعت بين الحاجتين، يعني الله عز وجل يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم ويواسيه أو يجبر خاطره. فلذلك السورة هذه سورة عظيمة في الحقيقة، هي أقصر سورة في القرآن الكريم، مش من حيث عدد الآيات، مش من حيث عدد الآيات، لأنه عدد الآيات يعني ثلاثة، فم مش كان هي فقط في ثلاثة آيات. عنا سورة مثلا والعصر،
0: والعصر
1: وإذا جاء نصر الفتح، هذوما ثلاثة آيات، ثلاثة آيات، ولكن من حيث عدد الكلمات والحروف فهي أقصر
0: سورة،
1: يعني هي فهذه
0: يعني هي السورة تشترك مع سور أخرى في عدد الآيات في مستوى القصر.
1: نعم.
0: إذا كان الاحتساب بالآيات، ولكن في مستوى الكلمات والحروف هي أقصر سورة.
1: نعم وهو كذلك. نعم. وهذه السورة هي سورة جمهور المفسرين قالوا أنها سورة مكية، هي سورة مكية، وفيها سبب النزول قالوا أنه هذا العاص ابن وائل السهمي يعني كان يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فرأى بعض المشركين العاص هذا يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له من مع من تتكلم؟ فقال مع ذاك الأبتر. فالأبتر أي المقطوع في اللغة، ويقصد به أنه مقطوع من الذرية الأولاد،
0: انجاب
1: الذكور، يعني الذكور هو قد أنجب صلى الله عليه وسلم
0: ذكور، ولكن
1: يعني عنده كان بأبي القاسم، فجاب القاسم صلى الله عليه وسلم وإبراهيم كذلك، ولكن ما يعني ما كبروش حتى اللي بلغوا الحلم،
0: لحكمة ربانية بطبيعة الحال.
1: نعم
0: يعني هات نقول ربما لماذا بعض الأسباب، لكي لا تورث النبوة.
1: نعم.
0: يعني هو خاتم الأنبياء والمرسلين، إذا كان باش يكون ابنه بعده سيكون وريث، أو فربما لهذه بين هذه
1: تخيل أنت لو كان كما قلت كان عنده ابن كنا في سقيفة بني ساعدة، ربما يعوض باش تمشي لسيدنا أبو بكر الصديق، ومن بعد تمشي كذا كان تمشي إلى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني حكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، ويكفي أن ربي عز وجل كذلك قال له سوف يعطيك ربك فترضى. فالحمد لله احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد أمة، وهالجيل هذا لرباه في مقام ابنائه، عنده سيدنا انس اللي هو كان في مقام ابنه، طبعا هو مش ابنه، هو مش ابنه، ولكن يكون في مقام
0: هو خادم،
1: خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه ربي عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فحتى حد ما يقول هذا راني محمد هو بابا أو كذا، كما لما كان أبطل الله عز وجل تبني، على خاطر كان فما مثلا سيدنا زيد، يعني سيدنا زيد كان يقول أنه هو ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني
0: بالتبني.
1: لكن أبطل ذلك في الإسلام، فما كان محمد أبا أحد من رجالكم،
0: يعني الآية واضحة.
1: لكن إحنا يقولوا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، فهو أب أمة، كان يعني يربي في شباب، يربي في نشأ، يربي في صحابة،
0: إلى اليوم هو يربي في شباب.
1: سيدنا علي عبارة ولده، قلوا نحن سيدنا علي بن أبي طالب،
0: الحسن والحسين،
1: الحسن والحسين هم أحفاد، يعني يعني سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كما قلت لك عبارة ولده، يعني عبارة نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس عبارة ربيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أسامة بن زيد، يعني هذوما ناس تربيوا في بيت النبوة يتسميوا، ففعلا هم تلقوا خيرا كثيرا، ومكنونا من الاطلاع على كثير من الهدي ومن السنة التقريرية والقولية والفعلية الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه هذا سبب من أسباب الورود التي ذكرت، ولذلك جمهور المفسرين قالوا أنه الآية أو السورة هذه هي سورة، قالوا سورة مكية نزلت بمكة بسبب هذا الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبتر.
0: الشان هذا. نعم. الشاني
1: هناك قول آخر أتوجه المفردات ونفسرها أكثر، ولكن خلينا في السبب في السعافة، وهل هي مكي أو مدني. يقولوا سورة مكية خلينا نوضح حاجه في المصطلح في علوم القران. أيه؟ راهو كلمه مكي لا يعني انها نزلت في مكه.
0: في مكه
1: كلمه مكه
0: بيه؟
1: نقصد سورة بها
0: مكية.
1: سوره مكيه. أيه؟ مش معناتها يعني كلمه مكي ومدني مش مساله مكانيه. هي زمنيه
0: المدينه.
1: لا هي هو اصطلاح زماني ليس مكاني.
0: قبل الهجرة وبعد الهجرة. خلينا نكون
1: أن نقول قبل الهجرة بعد الهجرة. لكن لا مشاحة في الاصطلاح. جرت العادة أن نقول مكية ومدنية على اعتبار أي. كلمة مكية أي الفترة المكية بالضبط. اللي هي 13 سنة. والفترة المدنية اللي هي العشر سنوات.
0: عشر سنوات.
1: أما كلمة مكية مش معناتها نزلت الهجرة. في مكة. يعني مثلا فهمت هذا اللي حابين أن

0: أن ينحروا بعد صلاتهم، واللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى في سورة الفتح يعني كذلك لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الآيات. فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بنحر هديهم يعني امتعض عدد كبير من الصحابة كيف ننحر رسول الله ونحن لم نقوم بمناسكنا بمنسكنا نحن على حقهم على باطل. سيدنا عمر قالوا كيفاش رسول الله كأنهم يعني ما امتثلوش لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وتخلي أمي سلمة فحكى لها وهي كان لها من الحكمة قالت له أخرج أخرج عليهم واذبح أنت توهم يتبعوا فعلا فيعني ذبحها. المهم فقال يعني بعض المفسرين والتابعين ومن المفسرين اللي قال أنه سببها هو هذه صلح الحديبية. فقال ربي عز وجل فصلي لربك وانحر فانحر يعني هذا ما يسمى بالنحر في صلح الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر وأمر الصحابة بذلك فهذا هذا أمر الأمر الله بذلك كان في صلح الحديبية والله أعلم. على كل حال وإن كان يعني هذا كما قلت لك يعني
1: أيهما أرجح فضيلة الشيخ
0: الذي يعني نرجح أنه مدى أن قصة مكية أنها مكية علاش لأنه إن شانئك هو الأبتر وقضية الأبتر الذي قال بالأبتر وهذا يعني ثبت في صحيح البخاري أنه الذي قال ذلك هو كما قلنا العاص ابن وائل السهمي
1: وهو من الكفار
0: ومات على الشرك ومات مشركا. شوف سبحان الله السورة هذه أنا أقول ذكرني بإعجاز غيبي من القرآن الكريم كيفاش يا سبحان الله السورة هذه هي ذمت مشركا لكن في اللحظة هذيك هو مشرك لكن كان ممكن يسلم
1: كان ممكن صحيح.
0: ربي مدام ذمه فتصور أنت القرآن يذم إنسان يذمه إنسان بعينه
1: وبعد يسلم
0: وبعد هو يسلم كيفاش بشوي القرآن يمتحه
1: بالضبط كما
0: تبت أبي لهب
1: وتب نفس الشيء
0: يعني لهنا قالوا إن شانئك هو الأبتر فعلا رغم أنه سيد هذايا يعني المشرك هذا هو أب لاثنين من الصحابة
1: سبحان الله
0: هو والد سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا هشام بن العاص اثنين من الصحابة
1: عمرو بن العاص وما أدراك وما أدراك هشام بن العاص غير مع مش معروف ربما معروف في الأوساط ولكن عمرو بن العاص
0: هو عليه هو ابن العاص كونه العاص هو العاص ابن وائل السهمي اللي كنا نحكوا عليه اللي قال ربي الأبتر فابوه أبتر يعني شوف مش الصحابة كلهم والديهم أسلموا
1: علاش هو الرسول عمه نعم هذا نعم ما معناه نعم عمه اللي في ولادته
0: نعم
1: يعني أقام الولائم فرحا بمولد الرسول وهكا ولا أبو لهب أبو لهب
0: يعني أعتق جاريته
1: أعتق منيش
0: نعم
1: سعادة
0: قيل في حد ورد في صحيح مسلم أن النار تخفف عليه كل يوم اثنين لفرحه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ولكنه مات كافرا
0: نعم نعم كما قال عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب يعني حتى مهما حاول يعني البعض كما نقاو في كتب الشيعة أنه باش يلوي النص ويلوي العنق نتاعو ولكن
1: ثم لو يعنق
0: لا تهنى كيف يعني التأويلات والعياذ بالله يعني كثيرة وكثيرة جدا
1: هذا النص واضح وجلي
0: لا هناك نجد أن عند كتب كثير من الشيعة أنه حتى عبس وتولى لا مش رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره يعني على كل حال من أسباب النزول التي نجد في كثير من الكتب التي تحرف وتغير وتبدل يعني مراعاة لسياقات إيديولوجية ويعني عقدية
1: تصورات أخرى
0: هذا مش مجالنا ربما يمكن حلقة أخرى
1: ربما نخسوله في مرة
0: يعني المسألة هذه ولكن المهم أنه هذه السورة كما قلنا هي سورة مكية وفي قول أنها سورة مدنية نقول هذا من باب الأمانة العلمية الراجح والله أعلم أو ممكن أنها تكون يعني جزء منها نزل ولكن هذا مستبعد لأنها قصيرة 3 آيات جزء منها نزل في
1: حادثة
0: نعم في مكة وجزء منها آية منها نزل في المدينة ولكن هذا مستبعد في الحقيقة
1: يعني لأنها مرتبطة بعضها فصلي لربك وانحر يعني إن أعطيناك الكوثر
0: نعم
1: فصلي لربك وانحر يعني ما تجيش يعني يكون جزء نزل في مكان وجزء الثاني في مكان الاخر يعني وكأنها جملة شرطية إن أعطيناك الكوثر
0: إذن
1: المقابل فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هي النتيجة يعني
0: فعلا وهنا خويا

0: يعني القهوة أنه أخوي محمد رمزي إن أعطيناك الكوثر افتتاح الكلام بحرف التأكيد
1: إن
0: للاهتمام بالخير، حرف التأكيد هنا إن للاهتمام بالخير والإشعار بأنه شيء عظيم،
1: عظيم. أي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
0: يعني إنا أنزلناه في ليلة القدر،
1: في ليلة القدر.
0: شفت هنا برشا القوي، يعني إنا أنزلناه في القدر، يعني الكلام مسوق يعني لأجل البشارة
1: تأكيد
0: وللبشارة، يعني قالوا يكون فما كلمة إنا إنا
1: هذه خاصة
0: لله سبحانه وتعالى، يعني مش هي أداة توكيد متاع إنا مثلا،
1: لا مش إنا،
0: لا إنا، إنا يعني هنا ينسب الله سبحانه وتعالى الفضل لنفسه،
1: لنفسه طبعا، أي
0: فيمن علينا سبحانه وتعالى وهو المنان، له أن يمن
1: طبعا
0: وليس للبشر،
1: وما أحوجنا
0: نعم
1: وما
0: أحوجنا. أن يمن كما ربي قال إنا أنزلناه في قدر، إنا نحن نزلنا الذكرى، إنا أعطيناك الكوثر، إنا هديناه السبيل، يعني يعني كل ما تلقى إنا فربي يمتن علينا بما أعطانا، كما يعني ذلك الكلام هنا في سياق البشارة وإنشاء العطاء، ليس مساق للإخبار بمجرد إخبار فقط، مش قضية كجد قضية مجرد إخبار فقط، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، إخبار
1: إن، إن.
0: أيوة، لكن قضية مش قضية إخبارية فقط، وإنما قضية في سياق المن والبشارة، والبشارة كذلك، فلذلك وهو ما يسمى كذلك بضمير العظمة
1: طبعا،
0: يعني يسمى نعم هذا يسمى بضمير ضمير العظمة، وهو مشعر بالامتنان بعطاء عظيم، فلذلك هذا يسمى بضمير
1: العظمة. وأي عطاء أعظم من الكوثر
0: نعم. نعم، وهنا نجيء لكلمة يعني الكوثر، يعني السورة سميت بسورة الكوثر، يعني تقريبا هي في معظم الكتب التفسير عرفت هكذا بسورة الكوثر، فما السورة تعرف بأكثر من
1: بأكثر من اسم، ربي مرة من المرات نخصوا حس على أسماء السورة،
0: الله يبارك الله يبارك،
1: يعني لأنه
0: من مباحث علوم القرآن على فكرة،
1: وهي مسألة مهمة فضيلة الشيخ، لها من الأهمية اللي تخلينا نقف عندها، لأنه أولا خلينا نقول اللي رأي السور هذه وقع تسميتها بعد جمع القرآن هكا ولا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا سورة الكوثر ما كانتش في وقت الرسول اسمها سورة الكوثر، فيما بعد وقع تسمية كل سورة وكما قلت أنت فما سور عندهم أكثر من اسم،
0: أي فما سور عندهم أكثر من
1: أكثر
0: اسم،
1: من اسم.
0: فما سور كان يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، وفما سور ما كانش يقولوا ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها كذا وكذا، فكان يذكر الآية عليه الصلاة والسلام
1: باش يحيل بها على الموقع اللي حاجته به، ولكن يعني مع الصحابة فيما بعد تم تسمية نعم كل سور،
0: نعم
1: كل
0: سور، ولكن تلقى سورة معروفة بـ بـ بـ باسم أكثر، تلقى مثلا من السور كما سورة الإسراء هي تسمى بسورة بني إسرائيل،
1: هي الإسراء،
0: أي هي إسراء، مرة أحد الإخوة جاني جابني مصحف وقد استشاط غضبا، شوف يا شيخ كيفاش غلطين كاتبين سورة بني إسرائيل، متغشش وكأنه كلمة بني إسرائيل معناتها مو أصبح ولد كلمة إسرائيل، يعني تستعمل
1: ربي خطبهم في القرآن يا بني إسرائيل،
0: إسرائيل راهو اسم نبي ساعة
1: نبي من أنبياء الله طبعا،
0: يعني راهو
1: نبي من أنبياء الله،
0: فأنت يعني هناك سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، ولذلك في كثير من المصاحف تلقاو أنها سورة بني إسرائيل، وهذا وارد وثابت.
1: علاش أنا قلت باش هالخلط هذايا معناها نحاولوا نحيوه من أذهان مستمعينا،
0: نعم
1: كما
0: نعم
1: قلت أنت السيد اللي استشاط غضبا باش كيف يلقاها واحد آخر أو يلقى صورة أخرى باسم مختلف يعرف اللي راه،
0: لا ومشى حتى لسياق المؤامرة وكذا، وهذه مؤامرة على المصاحف وكذا،
1: ايه هو راهو يحق له أنه يمشي في المذهب هذايا، ولكن وقت اللي
0: وقل ربي زدني علما
1: بالضبط، وقت اللي تتوضح الصورة نوليو ناخذوا الأمور بكل هدوء هكا ونفهموا أنه
0: نعم دون حساسيات
1: بالضبط، يعني
0: دون خلفيات خاصة،
1: يعني أحيانا إفاء القداسة لأنه احنا كلنا اللي ما يعرفش يضفي قداسة على أسماء السور،
0: نعم
1: لا لا ذيك الصورة ويتخيل أنه حتى معناها منزل من الله أنه يكون اسمها هذا، لا قولوا له لا رم هما، فما بعض السور سماهم الرسول،
0: أي هو مسألة يعني ذكرها على كل حال الإمام السيوطي في كتابه إتقان، وكذلك الزركشي هذا في البرهان وغيرهم من العلماء، يعني ذكروا المسائل هذه، منهم من قال الأمانة أن هذه أسماء السور هي سور توقيفية، فما قول فما قول هناك قول يقول أنه الأسماء هي توقيفية، وهنا هناك قول ثاني أن لا هي اجتهادية,
1: اجتهادية
0: بدليل ذلك أنه ممكن صورة واحدة. قالوا شنو الدليل؟ قالوا نقوا صورة عنها عندها ممكن يكون حتى 10 أسماء راهو كان بينوه. هذا على كل حال يطول بيان وشرح.
1: لا لا هكا علاش باهي. خلينا احنا باش نتوقفوا مع وقفة موسيقية ومن بعد وقفة إخبارية وبعد نرجعوا لبقية تفاصيل شرح الصورة الكريمة إن أعطيناك الكوثرة فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
2: ديننا السمح.

0: جد التحية لكل متابعينا في ديننا السماحة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يلتقط موجات إذاعة الشباب. طبعا في مواصلة لموضوعنا وشرحنا وتفسيرنا لسورة الكوثر واللي طبعا أفاض فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي في بيان أسباب نزولها وبعض الاختلافات ربما في هل أنها سورة مكية أو مدنية، هل أنها سورة ما قبل الهجرة أو ما بعد الهجرة، باش خلينا نرسخ المعلومة. مكية ومدنية رأي مرتبطة بما قبل الهجرة وما بعد والهجرة أو ما بعد الهجرة النبوية إلى المدينة. فضيلة الشيخ، إذن قلنا أن السورة هذه هي أقصر سورة، ويرجح أنه من أسباب نزولها أنها قيلت في العاص الذي يعني ربما عير الرسول بكونه لا ينجب الذكور، ونزلت هذه السورة هي في نفس الوقت ثناء على النبي وجبرا لخاطره وشدا لأزره.
1: كذلك كذلك سيدي،
0: وفيها أمر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أولا الكوثر، هات نبين معنى الكوثر. الكوثر الكوثر اسم في اللغة للخيل الكثير،
0: بالضبط
1: الحقيقة لغة نشوف بعض معاني أخرى، ولكن في اللغة هي صيغ من صيغ الأسماء الجامدة غالبا نحو الكوكب والجورب وغير ذلك. وفي الحقيقة الكوثر تدل على الخير الكثير، ويقال رجل كوثر أي صاحب خير كثير.
0: سبحان الله،
1: يعني كلمة كوثر ماهيش خاصة بالمرأة على
0: بالمرأة.
1: فكرة
0: نعم.
1: احنا جرت العادة والعرف
0: أن نسميه
1: بنية كوثر.
0: كوثر،
1: لكن حتى الولد حتى الذكر
0: كوثر.
1: يسمى كوثر
0: كما قمر من الأسماء المشتركة اللي يجي للرجل والمرأة.
1: نعم،
0: سميه المرأة قمر ونسميه الفتاة قمر.
1: نعم،
0: كثير من الأسماء
1: ويلقب
0: إسلام كيف
1: نعم.
0: كيف
1: يلقب الرجل بالكوثر، رجل كوثر أي كثير الخير.
0: كثير الخير
1: هذا معنى، ولذلك هذا الذي رجحه كذلك الإمام ابن عباس في اعتبار أنه الكوثر المقصود به صاحب الخير الكثير،
0: كثير.
1: لأنه ورد حتى في صحيح مسلم أنه سيدنا عبد الله بن عباس لما قيل له إنهم يقولون أن الكوثر هو نهر في الجنة، وهذه على كل حال ورد في صحيح مسلم أن الكوثر هو نهر في الجنة أعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن عباس يقول أن الكوثر المقصود به هو الخير الكثير، وهذا الذي رجحه سيدنا كما قلنا عبد الله أو ابن عباس، يعني سيدنا ابن عباس يعني رجح هذا المعنى. إذن إن أعطناك الكوثر، الله سبحانه وتعالى يمتن في مقام العطاء. فعندما تعلم أن الله أعطاك الكوثر، والكوثر هو خير كثير، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه خيرا كثيرا يتمثل في نهر في الجنة أو يتمثل في ولسوف يعطيك ربك فترضى أو يتمثل في ورفعنا لك ذكرك إلى غير ذلك، كل هذا كوثر خير كثير. فأنت أيها المسلم أيها العبد تذكر الكوثر الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، تذكر الخير الكثير الذي أنت فيه، تذكر النعمة التي أنت فيها، تذكر الصحة التي أنت فيها، تذكر الأولاد، تذكر العلم، تذكر يعني راحة البال، تذكر الفراغ، تذكر الصحة، يعني نعم كثيرة، وانت عد نعمة الله لا تحصوها،
0: لا تحصوها.
1: فنعم كثيرة أنعم الله بها علينا سبحانه وتعالى، فتذكر أنك في كوثر،
0: في خير عميم،
1: في خير كثير،
0: كثير
1: من الكثرة.
0: أي.
1: فهذا يعني معطى مهم جدا. عندما تستحضر هذا المعنى إن أعطيناك الكوثر، إذن أن تستشف حقيقة النعمة، أن تنظر إلى النعمة، فهذا أدعى أن لا تزدي النعم. الإنسان بيش يعرف حقيقة النعمة اللي هو فيها يزم ساعة يثمنها،
0: يشكرها،
1: يعرف قيمتها، يشكرها.
0: بالضبط.
1: ثم بعد ذلك عندما تدرك حقيقة النعمة، عندها يجي الأمر فصلي لربك وانحر. يعني إن أعطيناك الكوثر، طيب ليكفي أن تعرفه، هو إن أعطاك الكوثر هي طريق لمعرفة ربك
0: طبعا.
1: فالله هو الذي أعطاك. مهم ونسبة الخير والفضل لله سبحانه وتعالى
0: دون
1: هذا من معرفتك لله عز وجل
0: نعم.
1: فذلك إذا كان مش تقسم تقسم بالله، إذا كان مش تنسب الفضل الفضل لله سبحانه وتعالى. إذا كان فهمت هذا ونسبت الخير والفضل لله سبحانه وتعالى وشكرته على نعمته، هذا كيف يكون أو نتيجة ذلك أو مظهر من مظاهر
0: ذلك
1: يكون بصلي
0: يصلي.
1: فصلي لربك وانحر. شوف كلمة فاء، الفاء تدل على التتابع والسرعة والنتيجة.
0: النتيجة
1: ما قالش إن أعظم الكثة وصلي
0: وصلي
1: فصلي ولهنا ممكن تكون
0: أو ثم صلي
1: فيها التراخي
0: تراخي.
1: أو ثم فيها التراخي لكن كلمة فاء التتابع
0: بالضبط.
1: فاء التتابع النتيجة يعني نتيجة حتمية.
0: فصلي مقابل ذلك صلي لربك
1: يعني رايك. حاجة سيستماتيك آلية يعني إذا كان فهمت أن الله عز وجل أعطاك ف
0: لتثمي
1: تشكره مقربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت إذا كان أدركت أن ربي هو الذي خلقك
0: لأزيدنكم
1: هنا سوف تقبل على الطاعة والعبادة. كلمة فصلي يعني قيس عليها فصم فحج فتصدق
0: فأتي عباداتك
1: يعني هذه فصلي لربك. أول حاجة ساعة أكد على معنى فصلي لربك ليس لزيد ولا لعمر.
0: صلاة لله هنا
1: إذا كان حبوا نحكي على الإخلاص استحضروا الآية هذه قل إن صلاتي
0: ونسكي
1: ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لما ربي قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لما ربي أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، لما عندنا قاعدة فقهية الأمور بمقاصدها. يعني أنت لهنا إذا كان أدركت هذه النعمة اللي هي من نعم الله سبحانه وتعالى وأدركت الكوثر الذي أنت فيه فأنت في كوثر أي في خير كثير، النتيجة متاعه هي
0: صلي
1: يا ودي صلي. لا لا انا ما اسمع انا ربي ربي ما يعرف ميمونه تعرف ربي ربي تعرف ميمونه
0: الكلام هذاك
1: شنو هو.
0: لا لا لا هو امرك فصلي
1: المعرفه بيصلي يرحم فيك
0: صلي
1: فعل امر
0: امر فعل امر واضح فصلي لربك
1: فصلي لربك وانحر به. علاش ربي ما قالش فصلي كهو علاش فصلي ربك وانحر هنا قالوا الساعة الصورة هذه تحيل أو تشير إلى عيد الأضحى
0: بيه؟
1: قال لك علاش قال لك في الأضحى نصليه
0: وبعد
1: ننحر
0: هذا في مستوى التتابع الزمني
1: يعني شفت كيفاش يعني نصليه صلاة العيد ثم
0: بعد النحر
1: ثم
0: النحر
1: فهنا مهم جدا أنه فصلي لربك وانحر. صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر أكيد لكن يمكن للذي يصلي أن يكون قد صلى في خصيصة نفسه. هنا ربي ما قالش فأقيم الصلاة
0: فصلي.
1: قال فصلي
0: واضح فرق بين
1: فصلي هنا فصلي ممكن يصلي ولكنه لم يقيم الصلاة لكن عندما يتبع ذلك بمعنى من معاني العطاء وانحر فصلي لربك وانحر. النحر فيه معنى التصدق إذا كان ناخذ النحر بمعنى الذبح أو ينحر شات الفرق بين الذبح وبين النحر كما نعرف أنه النحر يكون بقطع الودجين والنحر يكون بضرب الناقة مثلا في أسفل رقبتها من جهة يعني عند القلب يعني ذاك النحر به. المهم أنه النحر يعني متبوع بماذا؟ بصدقة بنفع للغير للآخر. انت باش تنحر كلمة النحر باش تكون لناقة لجمل حاجة كبيرة انت باش تعمل ذا كل باش تاكل وحدك هذا كل فالأكيد انك باش تنفع غيرك غيرك نجم يكون مرتك صغارك جيرانك وخيانك باهي. كذلك معنى النحر هو نحر الهوى هوى النفس. النحر هو نحر النفس الأمارة بالسوء أن تنحر
0: هذا معنى نتوقف
1: أن تنحر الأنانية التي فيك أن تنحر البخل والشح الذي فيك أن تنحر السوء والشر الذي فيك
0: هذا تأويل يعني ممتاز
1: أنك تقضي على كل حاجة هذيك يعني وكأن
0: تقطع دابرة كل الشرور
1: يعني وكأنه النتيجة للصلاة ما هي الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا نتيجتك لصلي لربك هكو ما قالش ربي صلي فقط حتى كما قالش أقيم الصلاة، قال هنا صلي. أما كيفاش صلي يا رب؟ صلي لربك، إن صليت لربك أي جعلت الصلاة لله والوقوف بين يدي الله عز وجل وخالصا لله سبحانه وتعالى، فهذا موذن بالقبول بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن النتيجة متاع ذلك هو النحر، نحر الشهوات، نحر السيئات، نحر لكل يعني ما يؤذي النفس. وهذا النحر كذلك إن كان فيه معنى العطاء أي فيه معنى الصدقة والتصدق فهذا خير عظيم من الله
0: يعني في كلتا الحالتين. إذا كان نحرا ماديا ففيه خير كثير، وإذا كان نحرا معنويا فكذلك فيه خير كثير.
1: شفت كيفاش؟
0: إما أن تنحر وتتصدق وسيكون لك الأجر والثواب بطبيعة الحال، يعني هو الصدقة والزكاة هي من الفرائض، أو أن تنحر الشهوات
1: والموبقات
0: واتباع
1: الهوى إلى غير ذلك
0: إلى ذلك، وهو أيضا خير كبير
1: به. وفي الحاجتين أنه معيار ومقياس العبد الصالح
0: صالح
1: هو نفعه لنفسه وفي علاقته بربه وبنفسه، ونفعه للآخر. يعني المنفعة هي منفعة متعدية، ليست منفعة لازمة، مش قاصرة في حقه هو فقط أن يصلى. لأنه شوف، هي صلاتك في الغالب، في الغالب ما بحبش نقطع، لأنه صلاتك تعرف تصلي أكيد صلاتك مش تشع على محيطك كذلك، لكن هي نفع لك،
0: نفع لي طبعا.
1: يعني أنت كي صليت منفعت
0: ليش؟ صليت الروح كي
1: شنو ربحت منك؟ أنا صليت مثلا
0: لك دعاك صالح
1: مثلا ك ك ك كنفع مادي، خلينا نقول مباشر.
0: لا فماش،
1: ما تقارنش كيما الصدقة، كيما مثلا صلة الرحم، كيما مثلا حسن الجوار، مثال هذه واضحة يعني نفع مباشر. فكذلك حال المؤمن، يعني أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. شفت كيفاش؟ معناتها يعني مقياس الأعمال الصالحة والتفاوت في الأعمال هو درجة نفع هذه الأعمال الآخر
0: المتعدية.
1: نعم،
0: النفع المتعدي مش النفع اللازم
1: القاصر لازم. فلذلك هنا يعني إن أعطناك الكوثر، يعني فما محطة مهمة في حياة الإنسان أن يدرك النعمة اللي هو فيها،
0: أعطاه نعم
1: يشكر. انظر يشكر إلى النعمة، أفلا ينظرون أفلا يتدبرون تدبرون. هذا هو يعني الوسيلة للتدبر لشكر النعمة، هو أن تنظر وأن تتدبر أن تنظر في نفسك. هذا يخليك نتيجة حتمية أنك تصلي، لأنك أنت تقول له يا ربي الصلاة هي شكر لله، يا ربي أحمدك وأشكرك أن أكرمتني وأمددتني بالحياة،
0: الحمد لله
1: يا ربي أنا ما طلبتش منك أني نكون موجود في هالكون هذا فأوجدتني، فيا الله أشكرك على نعمة الإيجاد ثم الإمداد. فأبلغ وسيلة، أبلغ وسيلة باش أنك تعبر بها على المعنى هذه هي الصلاة. الصلاة بمعنى الركوع أو السجود، أو الصلاة بمعنى الدعاء، لأنه من معاني الصلاة هي الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، والصلاة هي العبادة كما في الحديث. إذن فترجم لي تشوف أو لي يعني المعاني هذه متاع الشكر، أن تستشف معنى الشكر وأنك تصلي وتنحر به. لكن في الأخير شوف، عنا كوثر ثم توفى الكلمة بأبتر.
0: أبتر
1: فما مقابلة هنا، الكوثر، كثير الخير خير. الأبتر هو المقطوع،
0: منقطع الخير.
1: يعني أغزر أنت مقابلة ما بين حاجتين، ما بين الكثرة والقلة والعدم. شفت البلاغة؟
0: وهذه بلاغة القرآن طبعاً.
1: يعني فما جناس حتى لهنا
0: طبعا،
1: يعني هنا أضحى التنائي بديرا عن تدانينا ونابع عن طيب لقيانا تجافينا، هذا يسمى بالجناس. يعني شوف أنت لهنا يعني أبتر كوثر،
0: كوثر
1: في زوز، يعني في جملتين قصار. والجناس يعني اللفظي فيه مقابلة معنوية. يعني شوف يعني كوثر كثرة
0: بلاغة القرآن،
1: والأبتر قلة،
0: وهذا الإعجاز.
1: من هو الكوثر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هو الأبتر؟
0: هو العاص. العاص
1: به، من الذي قيل عنه أنه الأبتر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة من هو الأبتر في النهاية؟
0: هو
1: العاص. رغم أن العاص أنه له أبناء،
0: وله
1: مش حتى غني، وله أبناء. إيش قالوا؟ قالوا خاطر هو ما عندوش أولاد، عنده زولاد.
0: أنا عندي أولاد وأنت ما عندكش
1: يا سيدي، مش أي زوز أولاد، عنده زوز أولاد
0: صحابة سبحان الله، عمر
1: لكنه أبتر. ما نفعوهوش. وأنت يا محمد اللي أنت ما عندكش أولاد ذكور، ما أنت ما خلفتش أولاد ذكور، ما أنت ما بقاوش في حياتك أولاد ذكور، مش أنت الأبتر، أنت الكوثر، أنت الخير الكثير. هنا شوف ربي سبحانه وتعالى كيف رد على نبيه. الله عز وجل تولى الرد على نبيه، وكأنه الإنسان لهنا شوف يا إنسان يا مؤمن يا عبد يا مسلم
0: خذاله بحقه،
1: راهو قال لهم يتكلموا فيك للصبيح
0: يقول وي
1: تكلم على روحك.
0: وشوف الصبر نتاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يرد بكلام، يعني يا اخي هو نبي ما نجمش يتكلم ما نجمش يرد، ولكن الله
1: محمد رمزي يقول الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يعني هنا انظر كيفاش أنه هذا هؤلاء الناس يعني يتكلمون في عرضك ويقعون في عرضك ويلمزونك، إن شانئك شانئك يعني الذي يلمزك الذي يتكلم في عرضك هو الأبتر هو المقطوع، لأنه في نهاية الأمر هو الذي قطع ذكره أنت يا محمد.
0: قلنا هو محمد هو أب أمة كاملة، نعم، وعلى امتداد 14 قرن وإلى أن يرث الله الأرض وما عليه.
1: ولذلك قيل أن الكوثر هو القرآن، وقيل أن الكوثر هي الأمة المحمدية التي تبقى ولا تفنى، هذا ممتدة، فهي هذه من معاني كوثر. راو كوثر راو عنده برشا معاني أخرى، مش أنه نهر في الجنة فقط كما قال الإمام بن عباس، بل قال هو الخير الكثير، هذا معنى من معاني الكوثر، هذا معنى خاص هو النهر في الجنة، ولكن كل خير كثير هو كوثر، فكون صاحب كوثر،
0: سبحان الله،
1: كن كوثرا أيها العبد، أختي كوني كوثرا،
0: جعلنا الله وإياكم كوثر،
1: آمين يا رب العالمين، أي أن تكثر من الخير. فشوف لهنا يعني ربي عز وجل يتولى عنك الرد
0: نبي.
1: يعني الله عز وجل فذاك عليش ما تشتغلش بالرد على المسيئين وتقعد هو عمل ستاتيو وانت ستاتيو هو يرد وانت ترد. شوف الفرنساوي يقول مثل بيان فاغي لا سيدير،
0: بالضبط،
1: اخدم على روحك،
0: اخدم على روحك،
1: اجتهد وخليهم
0: يقولوا.
1: قالت واحده قالت خلي يقولوا اشيهم
0: اشيهم،
1: خلي يقولوا
0: في اللي يشكر ولا يذم،
1: خلي يقولوا انت توكل على الله
0: سبحانه وتعالى
1: يعني توكل على الله سبحانه وتعالى واجتهد واصبر،
0: خلي اعمالك تتكلم عليك،
1: واصبر صبرا جميلا وتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني انظر هنا كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله هذا المعنى
0: اللي هو
1: ان شانئك هو الابتر. وذلك علاش سيدنا ابو بكر الصديق لما كان مره في مجلس ودخل هكا راجل بدا يشتم في الصديق واحد من الاعراب، الاعراب كانوا فيها ما فيهم من الغلظه والشده، فهمت؟
0: الى اليوم
1: وهو ساكت، هو ساكت سيدنا أبو بكر الصديق، والرسول صل الله عليه وسلم ينظر ويبتسم. شوف سيدنا أبو بكر كيفاش صابر، شوف رزانة ولا يا أخي كثر لها راجل. سيدنا أبو بكر رد عليه بعضا من قوله، تي شوية من اللي هو قال يقول فيه، واحنا رغم أن ربي يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليك، لكن ديما شريعة التشوف إلى العفو. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كان يشتمني فكنت جالسا، فلما رددت عليه بعضا من قوله قمت يا رسول الله، قال كان معك ملك يرد عنك، فلما شتمته وقع الشيطان فلم أشأ أن أبقى في مجلس فيه شيطان. يعني إنسان يذكر هذا المعنى، راه وقت اللي واحد مثلا يشتمك، مثلا ناخذ مثال في الكياس، أنت تسوق وهو شتمك، فهمني ربي يهدي، انا عطيتك مثال توقيس انت على ذلك
0: اليومي، راهو لما رياضه ممتازه يوميه،
1: راهو لما تسكت انت مش معناتها انه يضعف منك، يرحم والديك بارك الله فيك، فهمني عايش خويا، راهو هذا يحتاج الى صبر وما يلقاه الا ذو حظ عظيم، قوه كبيره
0: بالضبط،
1: وذكر حديث ابي بكر معك ملك يرد
0: عليك،
1: عليك
0: سبحان الله،
1: ويرد عنك ويذب عنك، يعني هو هذاك يشتم وكل ملك هذاك يرد عليه ويعني سبحان الله. فانت اذا كنت توليت انت ذلك بنفسك حرمت روحك
0: من الاجر العظيم
1: من هذا المقام وهالمجلس هذا اللي ربي حفظك فيه ووكل فيه ملك يرد عنك ويدافع عنك. ان الله يدافع عن الذين امنوا، يا سبحان الله، ربي يسخر من جنوده مما نعلم ومما لا نعلم من يرد عنا ويذب عنا، راه والله العظيم لو ندري ولو نرى ما حصل لنا ويحصل في الغيب من المقادير ومما يحفظنا به المولى سبحانه وتعالى ومما يصرف عنا من الأذى ومن جنود الله عز وجل التي منها ما نعلم وما لا نعلم التي سخرها لنا المولى سبحانه وتعالى للرد عنا ولحفظنا ولتحصيننا ولسترنا، لازددنا قربا وإيمانا ولا سجدنا لله سبحانه وتعالى طيلة حياتنا سجدة واحدة ولا نكفيه سبحانه وتعالى من حقه شيئا من ذلك. ففعلا
0: مش نختمه احنا فضيلة الشيخ في كلمة تفضل. طبعا هذه سورة الكوثر قلنا نلخص، إذا هي أقصر سورة ونزلت، هناك من يرجح أنها مدنية وهناك من يرجح أنها مكية، وتوقفنا عند معنى الكوثر وهو الخير الكثير أو وهو أيضا نهر في الجنة، وأمر بالصلاة والنحر بطبيعة الحال. وهنا في هذه السورة يتولى الله الرد على هذا الشانئ بطبيعة الحال أمام رباطة جأش الرسول وأنه لم يرد عليه.
1: شوف، هو الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بحسنات جاريات بعد الموت. يعني السورة هذه إن شانئك هو الأبتر، وفات بكلمة الأبتر. إذن من هو الأبتر؟ هو المقطوع من رحمة الله سبحانه وتعالى، هو الآيس من رحمة الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي يوم القيامة وقد كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا هو الأبتر، هو الذي لعن، هو الذي طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأبتر. أما لما نستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، صدقة جارية، وعلم ينتفع به. ثم انتبه، رأى ولد صالح. مش العبرة بكثرة يعني الذكور، ممكن تخلي ساعة بنية واحدة
0: بالضبط،
1: وتكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى قرة عين لك، وتكون من الصالحات والقانتات،
0: ومن دواعي
1: ويكرمك
0: الدعاء
1: الله سبحانه وتعالى
0: عليك
1: بها.
0: بالضبط.
1: فلهنا يعني تذكر: أو ولد صالح يدعو له حتى تبقى حسنات جاريات بعد الممات، ولا تكن أبترا، لا تكن مقطوعا من الحسنات، وأترك الرحمة متصلة بينك وبين الله، بين الله سبحانه وتعالى، وحبل النجاة، وحبل النجاة حبل ممدود بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
0: شكرا لك فضيلة الشيخ. قبل ما نختم اللقاء خليني نسلم على مجموعة من المستمعين اللي رافقونا. أسماء، شكرا لك يا أسماء على التفاعل. كيف كيف محمد حمودة، طبعا صديق البرنامج، صديق الإذاعة. خليل جواني بن حبيب، خليلو هذا اسمه جميل. يكن بن منصور، يكن بن منصور، طارق السندي، أيمن بن رحومة، ونريمان، هذوما مجموعة من اللي تفاعلوا معنا في لقائنا اليوم. إن شاء الله تكون الفائدة حصلتها. كنكون وصلنا لخاتمة دينا. سمحت تحية توصلكم من فريق البرنامج ألفا نسيب، طبعا سليم القصيبي، فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: تعملون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس،
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لطالب العلم، هل فكرت يوما أن ما تتعلمه قد يكون سببا في أجر يصل إليك بعد سنين؟ إن العلم النافع من أعظم ما يتركه الإنسان بعده، فإذا علمت شخصا شيئا نافعا فقد ينتقل هذا العلم منه إلى غيره ويتوسع أثره. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ما أعظم أن تكون دالا على الخير وأنت أيها الطالب لست مجرد متلق، تستطيع أن تكون نافعا لغيرك. إذا فهمت درسا فساعد زميلك.

0: ولو في شيء يسير، وتذكر دائما ليست قيمة العلم في كثرته فقط، بل في قدر ما ينفع به صاحبه غيره. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا ويقينا صادقا. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا،
2: وقولوا للناس حسنا.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات. تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين. ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم بكل خير. غرة أكتوبر المقبلة انطلاق برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وفق ما جاء أمس في ورشة وطنية أشرف عليها وزير التربية نور الدين النوري. تحت شعار لكل طفلنا الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس اليوم وإلى غاية 29 من سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال SOS بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال من مختلف دول العالم. صندوق الودائع والأمانات يطلق يوم 28 من سبتمبر الجاري النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وذلك من ولاية الكف. مدينة الحمامات تحتضن غدا فعاليات البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بمشاركة أكثر من 100 دراج ضمن سباقات مخصصة لمختلف الفئات العمرية. في العالم، إيران تنتظر اليوم ردا رسميا من الولايات المتحدة على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للقتال، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح. وفرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويؤكد القرار ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق، مشيرا إلى أهميته بالنسبة للشحنة العالمية الحيوية لأمن الغذاء والطاقة. لقاء يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. الماتينا الويكاند يبدأ معكم من توا حتى للتسعة ونص كالعادة، مع الفقرات اللي تعودتوا عليها، مع الأخبار، مع برشا موزيكا تعملوا معها برشا جو. أكيد نسلم عليكم الناس الكل في كل مكان، في كرهبكم، في دياركم، تحضروا في رواحكم خارجين للخدمة، فما اللي حضر روحه ماشي للقراية، الناس الكل نسلموا عليهم. إن شاء الله نهاركم مبروك. اليوم السبت 26 سبتمبر 2006، حسين هكا طقس برد شوية، درجة الحرارة هكا هبطت شوية، هتنزيدوا ناخدوا بعد شوية فكرة مفصلة على أحوال الطقس في الويكاند زادة ليمات الجاية، لكنه ظاهر طقس خريفي، مرة هكا تطلع شمس، مرة شوية أمطار، باهي كي نعيشوا فصل الخريف. مرحبا بكم ملا في الماتينال الويكاند. صباح الخير، صباح النور.

0: مجد الرومي سمعناها في لون مع الأيام وبرشا أغاني تلقوها معنا. صباح الخير صباح النور. اليوم كما قلنا السبت 26 سبتمبر 2026 في سنوات تعدت شنو صار. نرجع للأحداث هذه في فقرة كيما اليوم مع رمز المنصوري.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير. اليوم السبت 26 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1888 يتولد الشاعر والناقد والكاتب المسرحي الإنجليزي من أصل أمريكي توماس إليوت، اللي كتب رائعة الأرض اليباب، القصيدة اللي خلاته يكون واحد من أهم شعراء القرن العشرين، وظهر لي زادة هي اللي خلاته يفوز بجائزة نوبل للأدب عام 1948، وكتب زادة مجموعته الشعرية الرباعيات الأربع اللي يغلب عليها النفس الصوفي، واشتغل فيها على اختبار اكتشاف الإيمان، هذايا بخلاف كتاباته المسرحية والنقدية. والعالم كما هو في حاجة العلماء، في حاجة زادة الشعراء وفنانين ومبدعين. 1980 بعد 8 سنين حرب خلفت خسائر مهولة في الأرواح والعتاد والبنية التحتية، يقرر اليوم مجلس الأمن وقف الحرب هذه، ومسكين الشعب العراقي أشعانا ويعاني على خاطر بعد 10 سنين بالضبط بشي يلقى روحه في حرب أخرى لاختارها ولا قال فيها رايو، أما كان ضحيتها الأكبر ولليوم مازال يدفع في فاتورتها في الأمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
6: عد الموشتك تسمع صوتك
7: الماتينال ويكاند.

إذا عبد الحليم حافظ سمعنا في على حسب وداد، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينا الويكند. نعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس اليوم تقريبا في الجهات الشمال والجهات الساحلية. تكون فما سحب كثيفة مع أمطار تكون ضعيفة وساعات تكون متوسطة، حتى زادة في المناطق الجنوب كما في تطاوين وكما زادة في مدنين وجابس تكون زادة الأمطار ضعيفة. في بقية الجهات تكون فما يعني مغيمة. بعد الظهر تتواصل يعني الأمطار هذه الضعيفة في مناطق الساحلية أكثر حاجة، وبعد شوية تنزيدوا ناخذوا أكثر تفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب، تابعونا في الماتينال ويكاند.

إذا زياد برجيس معنا فيه أنا وياك، مرحبا بكم معنا على ما وجاتنا إذا عطل شباب في الوقت هذا. نمشيه إلى فقرة ناتورا. ناتورا في فقرة ناتورا اليوم باش نحكيه على محمية طبيعية فريدة من نوعها موجودة في خليج جابس في البحر الأبيض المتوسط. يعني علاش قلنا فريدة من نوعها؟ لأنه أرخبيل الكنيسة اللي باش نحكيه عليها هي مجموعة من 4 جزر صغيرة، يعني بين جابس وبين صفاقس على بعد 20 كيلومتر جنوب مدينة المحرس. ويعني الأرخبيل هذا أرخبيل الكنيس محمية وطنية من سنة 1993. تقريبا 4 جزر، جزيرة البسيلة وهي أكبر، يعني جزيرة أكبر مساحة من بقية الجزر، والقطر متاعها 2.5 كيلومتر وهي منخفضة جدا وفيها العديد من المستنقعات. ونلقاو جزيرة الحجر وهي جزيرة يعني مقابلة مباشرة جزيرة البسيلة، ونلقاو جزيرة اللبوة اللي هي في وسط الأرخبيل وفيها بقايا كنيسة قديمة، وجزيرة الغريبة اللي هي موجودة في جنوب الأرخبيل. أهمية المحمية الطبيعية هذه أهمية بيئية، ساعة كل هي بيدها التركيبة متاعها يعني فريدة من نوعها، وهي محطة هامة جدا لألاف الطيور المهاجرة والشتوية، وفيها مياه لونها فيروزي كما يقولوا، والشواطئ متاعها ممتازة جدا خصوصا في المد والجزر. هذه أهميتها البيئية تكمن في الطيور المهاجرة اللي تكون موجودة فيها واللي تعشش فيها، واللي أكيد مهم جدا أنه نحميوها، ومهم جدا أنه كي نشوفوها معناها للي ديما نحكي للي مغروم برشا بالصور، عندك ما تصور وعندك ما تشوف طبيعة خلابة جدا. اليوم حكينا على أرخبيل الكنيس اللي موجود بين صفاقس وبين جابس. احنا مازلنا مواصلين معاكم على موجتنا إذاعة الشباب، مرحبا بكم.

0: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
1: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: غرة أكتوبر المقبل انطلاق برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواس من مختلف دول العالم يجتمعون اليوم في ملتقى دولي بالحمامات تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه. وأكثر من 100 مشارك في البطولة الوطنية للدراجة الجبلية غدا بالحمامات. أسعد صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفاوي وهذه تفاصيلها. غرة أكتوبر المقبل انطلاق برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وفق ما جاء أمس في ورشة وطنية أشرف عليها وزير التربية نور الدين النوري. ويرتكز البرنامج على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية، ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. وينجز البرنامج بالشراكة مع عدد من الوزارات. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس بداية من اليوم ولغاية 29 من سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال SOS بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال من مختلف دول العالم. ويتضمن البرنامج جلسات عمل ونقاشات وورشات عمل متخصصة، بما يتيح للمشاركين تبادل التجارب والممارسات والخروج بتوجهات مشتركة وبرامج تعاون وشراكة لفائدة الطفولة المهددة. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مكديش.
5: المنطقة الدولي قرى الأطفال SOS يجمع حوالي 28 دولة من مختلف دول العالم، منهم بلدان عربية، سوريا ومصر وفلسطين، إضافة إلى أعضاء المجلس الدولي اللي يقوموا بالاجتماع متاعهم لأول مرة خارج قارة أوروبا بتونس، فهذا فخر لتونس. مش يكون من 4 أيام، مش يكون أكثر من 50 ضيف من مختلف بلدان العالم، مش يقع عرض التجربة التونسية المتميزة في مجال الرعاية، كذلك مش يتلقاوا مع طلبة السفراء، مش يزور القرى متاعنا. اختيار تونس هو اختيار استراتيجي للفيدرالية الدولية، لأن منصة نحو دعم الجمعيات الأفريقية ودعم الأطفال فاقدي السند بإفريقيا. الوضع الحالي للطفولة المهددة في إفريقيا، أكثر من 6 مليون طفل يحتاجوا إلى الرعاية. يقع الإعلان عن عديد القرارات الاستراتيجية فيما يخص رعاية الطفولة، فيما يخص تطوير المفاهيم. مهم جدا هذا المنطقة لأول مرة في تونس منذ تأسيس الجمعية التونسية لقراءة فلسطين.
4: انطلقت أمس بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وفي هذا الإطار يتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسعتها وتطويرها. كهية مدير بالإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة المرأة إنصاف العباسي.
6: المبادرة هذه انطلقت منذ 10 أود 2026 وتتواصل على مدار السنة على نحو مرحلي شهريا بكل معتمدية تم اختيارها في كل ولاية. الأيام هذه باش تكون متوزعة على كافة تراب الجمهورية. بالنسبة لولاية تونس تنطلق بمراقبة الطفولة المرسى. الهدف من هو توحيد جهود كافة هيكل المساندة والمرافقة والتمويل في إطار مسار موحد للتعريف ببرامج ريادة الأعمال وخلق فضاء بالنسبة للنساء والفتيات صاحبة أفكار مشاريع أو في لأحداث مشروع أو لتوسعة مشروع لمعرفة كافة البرامج وأعطاء فرصة لها من فكرة المشروع إلى ما بعد الإنجاز. ما الامتيازات وما هم البرامج المتوفرة في مجال ريادة الأعمال النسائية.
4: هذا وذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأن باب الترشح في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026 مفتوح إلى غاية 5 أكتوبر القادم. ويستهدف البرنامج النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات المخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. يطلق صندوق الودائع والأمانات الاثنين المقبل النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة وذلك من ولاية الكاف. الجولة تتواصل أيام 26 و 23 من أكتوبر المقبل على التوالي بالمنستير وقفصة وجرجيس وفقا لما ذكرته المديرة العامة للصندوق ناجية الغربي، مضيفة أن الهدف من هذه الجولة هو تقريب المشروع من الشباب في الجهات وتفسير آليات التمويل لهذه الفئة.
7: الهدف هو من الزيارات الجهوية هذه هو ان نقربوا المشروع من الجهات، نحاولوا كذلك ان نوصلوا للشباب اللي موجود في الجهات هذيك ونحاولوا نفسروا لهم اليات التمويل ونهزوا معنا صناديق الاستثمار اللي مولناهم عن طريق صندوق الصناديق. وهذاك به خاطر يخليهم يحكيوا مع الشباب يشوفوا شنو الطلبات نتاعهم ويحاولوا هما بيدهم يطوعوا التمويل نتاعهم حسب طلبات الشباب، واحنا كيف نطوعوا اليات المرافقة حسب الطلب. باش نكونوا في الكاف ان شاء الله نهار 28 سبتمبر، من بعد باش نهبطوا المستير نهار 6 اكتوبر، ومن بعد باش نمشيوا القفصه 22 اكتوبر، ونتعداو لزرزيس 23 اكتوبر، ونختموا الجوله من بعد ديما نعملوا لقاء في تونس اللي نحوصلوا فيه في هالجوله هذيا ونحاولوا نخرجوا كذلك بمقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج بتاعنا.
4: تحتضن مدينة الحمامات غدا فعاليات البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بمشاركة أكثر من 100 دراج ضمن سباقات مخصصة لمختلف الفئات العمرية. وتتضمن التظاهر إلى جانب المنافسات الرياضية فضاء مخصصا للجماهير وهواة ركوب الدراجات. عضو مكتب جامعي صلب الجامعة التونسية للدراجات أيمن الشحاوي.
8: البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بجبل الفوارة بمنطقة الحمامات يشاركوا جميع الأصناف في هذه البطولة، فظاهرة باش نحضروا بها للبطولة العربية في الشهر القادم شهر أكتوبر إن شاء الله. عندنا المسافة باش تكون على امتداد 4 كيلومتر و700 في 5 دورات بالنسبة للأكابر، 3 دورات بالنسبة للأواسط والفتيات، ودورة يعني في 200 كيلومتر يعودوها مرتين بالنسبة للصغيرات والمدارس. إن شاء الله بالتوفيق للناس كل وجميع الجمعيات اللي منخرطة تحت لواء الجامعة معنية في هذه التظاهر.
4: في أخبار العالم، إيران تنتظر اليوم ردا رسميا من الولايات المتحدة على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للقتال، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. في الأثناء تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في المضيق، ويؤكد مشروع القرار ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق، مشيرا إلى أهميته بالنسبة للشحنة العالمية الحيوية لأمن الغذاء والطاقة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: غرة أكتوبر المقبل انطلاق برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سويس من مختلف دول العالم يجتمعون اليوم في ملتقى دولي بالحمامات تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، وأكثر من 100 مشارك في البطولة الوطنية للدراجة الجبلية غدا بالحمامات. لقاءنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
9: عدل مشتك،
2: اسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: لا ميتيو.
2: ميتيو.
3: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم مرة أخرى على موجاتنا إذاعة الشباب. نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكرة على أحوال الطقس. معنا سرحان الرحالي، صباح الخير.
4: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: الطقس بالحق هذا خريف، هكا نحسوا الخريف، مرة شمس مرة ريح مرة شوية مطر. يعني أنا الحقيقة حسيت كأنه عندنا سنوات ما عشناش الخريف.
4: الحمد لله.
3: أي.
4: على الأقل هيتنا نسوي شوية اللي صار لنا في الصيف.
3: بالحق عندك الحق في هذا.
4: اللي صار في الصيف ما يتنسيش، وذلك عليش قاعدين نستمتع بالخريف وأرقام درجات الحرارة، وخاصة مؤشر طيب جدا هو تواصل نزول الأمطار. صحيح الأماكن المعنية هذه الأيام وحتى الأيام المقبلة باش تكون المناطق الساحلية، هذا ما يقلقش عليش، على خاطر نعرف هذه التساقطات وين تصب أكيد تنفعنا. اليوم نتوقع نزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية، ممكن تاخذ صبغة رعدية خاصة بالجنوب الشرقي في ولاية مدني، والأيام الموالية لحد الاثنين الثلاث التساقطات موجودة بالسواحل الشرقية، وكذلك الأمطار هذه باش تكون بكميات متفاوتة. ما ننساش اللي كونوا راو سجلنا كميات أمطار خلال 24 ساعة الفارطة تحديدا بسوس المستير المهدية، على الكميات كانت 13 بالوردانين من ولاية المنستير، 5 بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة، 9 بالسويسي من ولاية المهدية، و7 بالحنشة من ولاية صفاقس. أقل بمدنين ما بين مليمتر إلى 2 بجربة، بعد ما خذيت نصيبها 48 ساعة الفارطة سجلنا في حدود 100 مليمتر أو أكثر شوية في ولاية مدنين، وبنزارت ما بين مليمتر إلى 3 وببنزارت، و4 كانت برفرف. الأرقام في درجات الحرارة مقبولة جدا، لا محالة ولينا نحس صباح بكري طقس يميلي للبرودة، وحتى أثناء الليل باش تكون اليوم القصوى ظهرا ما بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 24 بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و34 ببقية المناطق. تقريبا هذه الأرقام ديما تطلع شوية تنزل درجة، هذه هي الأرقام اللي مستنسين بها باش نستنسوا بها خلال الأيام المقبلة. إن شاء الله إن شاء الله في وضعيات أخرى تكون أكثر شمولية كمية الأمطار، هي مقتصرة بالمناطق الساحلية صحيح، ولكن إن شاء الله في الأفق القريب تولي أكثر شمولية وأكثر توزيع بالشمال الوسط ومحلين الجنوب.
3: يعطيك صحة، شكرا لك على كل التفاصيل هذه من المعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي. احنا مازلنا مصين معاكم على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص. تابعونا ديما وتسمعونا.

0: إذا صبر الرباعي سمعنا زدنا بها كراولي ولطفي بوشناق. الموسيقى التونسية ديما حاضرة معنا في الماتينال ويكاند. صباح الخير صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. في الوقيت هذا نمشيو مع فقرة بوان غوت. كالعادة في فقرة بوان غوت معنا شيماء الهمامي خبيرة في السيارات. صباح الخير شيماء.
1: صباح الخير وصباح النور،
0: مرحبا بك شيماء. تعودنا ديما نحكيو على السيارات نتاعنا كيفاش نجمو نتعاملوا معاهم. الاسبوع اللي فات كنا حكينا على الزيت، شنو نجمو نصبو، شنو الزيت اللي نجمو نصبوه للسيارات الجديده. المره هذه باش نحكيو على السيارات المستعمله.
1: باهي، السياره المستعمله، خاطر الاغلبيه اللي ياخذ سياره مستعمله ما يبداش يعرف شنو مولاها اللي قبله كان يصب لها زيت، وماذا بيه ياخذ هالمعلومه هذه. والحكايه راهي تختلف من كال كان، فمش قاعده 100% نجمو نطبقوها على الكره بالكل، لكن اهم حاجه هو انه يعرف يعني نوعيه الزيت وقديش كان يستعمل فيه مولاه. مثلا هي كهرباء المفروض من الدار تخرج فيها 5W30 يلزم يقعد يلتزم، لكن الاغلبيه توا بعد ال100 يبدلوا ويصبوا 10W40. باهي، توا اللي عندهم سيارات وقاعدين يعملوا في فيدونج يعرفوا لي كود هذوما. باهي، لكن راهو اذا كان ماهوش كان يصب لها في الديس 40 عنده برشا فانا مازال كيبدل لها ينجم ولها يرجع للزيت الاصلي نتاعها. هذاك علاش مهمه انه يعرف كان قداش كان مازال يعني ديس 40 قداش استعملوا اللي قبله. اذا كان هو عنده ما عندوش المعلومه يحاول انه يعرف الزيت الاصلي نتاعها، واذا كان اللي قبله صب لها الديس 40 يولي يرجع بالتدريج، يعني يرجع بالإذاي يمشي مع مختص هو اللي ينصحه أكثر. يعني فما ديكا أنه ينجم يرجع بالتدريج يمشي للزيت اللي أخف شوية حتى لين يرجع للزيت اللي متاحة الأصلي. علاش احنا نقوله هك؟ خاطر ينجم إذا كان يبدل توتالمون فيسع يعني فجأة ينجم يلقى الموتور يرجع يولي له يأكل في الزيت، يعني قاعد ينقص في الزيت اللي هو راه المفروض ما يصيرش. الديس 40 في زيت ثقيل، فما في برشا كرهب يصبوا فيه اللي هو ماهوش مطابق للمواصفات تاع الكهرباء هذيك. شنو قاعد يصير؟ الاغلبيه راهم فما زاد مش يبدلوا على خاطر النصيحه انه بدل بعد المياء اللي هي غالطه. فما اللي بدل على خاطر بالحق موتور نتاعو ولا ياكل في الزيت حتى بالزيت الاصلي، لكن كي بدل الزيت الاثقل على اساس انه يولي زيت كان موتور مع شيكل في الزيت، هو صحيح يولي مع شيكل لكن باش يسرع في تاكل الموتور من داخل ويولي الفم مشكل هو في الموتور، هو المفروض يحل المشكل اللي في الموتور مش يبدل نوعية الزيت. دونك يغطي على المشكل، يجي الشاري الجديد يرجع الزيت الجديد الزيت الأصلي يولي يفيق بالمشكل، يولي هي خطرها مش مشكلة زيت، هي مشكلة أنه فم مشكل في الموتور. ذيك علاش يلزم انتخيط لي كابا كابا كابا معناته الحكاية وليت يلزم نشوفوا حالة السيارة ساعة. وذيك علاش هي الحكاية مع السيارات المستعملة تكون معقدة أكثر من السيارة الجديدة. السيارة الجديدة مازلت ما مشيتش، هاكا نعرفوا الكتالوج نتاعها، نعرفوا الزيت نتاعها، لكن السيارة المستعملة لازم نثبتوا في حكاية الزيت. أنا مرة نزلت كي تعرفت الحاجة أنه السيارة جديدة يعني هي مش ماشية برشا في الأصل لكن مستعملة، يصب لها الأولاني 30 ولا 40، اما هي هو ثقيل برشا ما يمشيش معها اصلا. اصلا الكود هذا يمشي مع سيارات قديمه ياسر بالثمانينات اصلا. يعني اذا كان صب لها الزيت هذا اللي قبله معناته راه باش يغطي حاجه.
0: هو ايش نقول لك شيماء، هو يا حبذا واحد يقعد بالزيت نتاع المصنع وكاهو
1: وكاهو، وهذا احسن حل مهما كان الكيلومتراج اللي اللي مشيت فيه الكهرباء.
0: اكيد خاطر يعني اللي صنع الكهرباء يعرف شنو يعمل.
1: هذيك علاش احنا قاعدين نشوفوا في برشا مشاكل في السيارات. اللي يقول لك ليه ما نعرفش انا من زيت مغشوش، اي صحيح فما للاسف يعني، لكن هنا راهو مولا السياره ينجم يتحرى وياخو، راهو فما انواع نتاع زيت مازالت لبس عليها ومازالت تمشي وامورها واضحه.
0: توا ساهل باللي ريغيرش فيسا فيسا، هي حتى بالتصويره كي تصور حتى الموتور ولا تصور الكهرباء ولا دشات ولا تعرف
1: نيميرو شاسي نيميرو شاسي نيميرو دفين هذاك، تدخل على ذكاء اصطناعي لما حاله هو ماهوش يعطيك 100%
0: تقريبا
1: يعطيك تقريبا ويعطيك ريت المختص كي يقرا حتى التعليمات نتاع اللي يعطيهم له المعلومات اللي يعطيهم له الذكاء الاصطناعي نجم يفرق بين انه الصحيح وانه الغلط. بينما مولا السيارة ينجم ياخو طول ما يدخل بعضه أصلا يزيد فهمتني. هذاك علاش أنا ساعات ما ننصحش بهم 100%.
0: هو حمدولة اليد العاملة مازالت معناها مش كان الذكاء الاصطناعي يدخل حتى في هذايا بون الحمدولة.
1: هو المختص لازم راهو في كل الحالات
0: أكيد.
1: وهذا أحسن حال يمشي للدار اللي صانع السيارة يهز لها الكارت كريس يعطيه ريفيرنس صحيحه وشنو اللي ديمارش اللي يعملهم باش يرجع للريفيرنس الصحيحه نتاع الزيت.
0: يعطيك صحه شكرا لك شيماء الهمامي خبيره في السيارات. في كل مره هكا ناخذ فكره على يعني المشاكل اللي تنجم نتعرضوا لها واحنا عنا سيارات نتعلموا اكيد. الناس الكل تتعلم نساوي رجال تتعلم كبار وصغار نتعلموا اكيد خاطر بي واحد يسوق كرهبته على الاقل يعرف شنو المشاكل اللي نجم يتعرض لها. كالعاده ديما تقراو فقره غوت ديما 8 في الماتينال ويكند. شكرا ليك شيماء باي باي. احنا مازلنا مواصلين معاكم على موجاتنا اذاعه الشباب بعد شويه مع قسم الرياضه واخر الاخبار الرياضيه في توب سبور. من بعد تقعدوا معنا وتابعونا بعد موجز اخبار 8:30 الموعد يكون مع كود كور. تابعونا حتى 9:30.

0: يومي.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
2: عبد المجدك تسمع صوتك.
3: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر،
4: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، اجوا معانا واسمعونا في الماتينال جول.
5: الماتينال جول.

0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: توب سبور.
2: والف مبروك لتونس رد تونس لبطولة افريقيا للكرة الطائرة. هذه تحياتنا من إذاعة الشباب.
3: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم على موجات اذاعه الشباب. الف مبروك لتونس التتويج ببطوله افريقيا للكره الطايره. هذا كنت تسمع في تعليق زميلنا الهادي الجبناني البارح في المباشر على هذا التتويج، تتويج اللي جاء بعد الفوز البارح على المنتخب الكاميروني في الدور النهائي 3 شوط مقابل 0، 25-22، 25-18 و25-19 في قصر الرياضة بالمنزل. جمهور كان حاضر بأعداد غفيرة. مبروك لكرة الطائرة التونسية هذا التتويج بعد ربما الانتقادات فيما يخص حفل الافتتاح البطولة هذه اللي ما كانتش مش تنظم في تونس، يعني تقريبا قبل زوج أسابيع جات إلى تونس من الكونغو كان التتويج. هنسمع المدرب المساعد للمنتخب الوطني التونسي محمد جلاسي يتحدث على هذا التتويج.
4: الحمد لله على شيء، أكيد مش خير من الفرحة هذه، مش خير من التتويج، خير من الانتصارات. مع هذا الكل الأجواء هذه كل تنسى تعب، تنسى ستريس، تنسى معناتها كل شيء ما هو صعيب. عاكريت متى الحمد لله توجنا ملامح البطل بدات معناتها تضاح في الدوره هذه من ربع نهائي. الحمد لله تحكمنا في الدوره كيما يلا. نشكر كل اللاعبين، لاعبين ما قصروش صباح وليل، منضبطين داخل الميدان خارج الميدان، منافسين كيما قلت لك حضرنا لهم كيما يلزم. الدوره هذه البروجي بدا من عام ناول، من اول نهار بدينا فيه مع كاميلو بلاتشي، امنا برواحنا، لعبنا المقابلات الوديه مع الفرق الاوروبيه، بطولة العالم، بطولة التحدي، الألعاب المتوسطية خليتنا ناخذ نسق عالي، خليت يولي عنا طابع عالمي، فهمتني؟ وهذه الايدنتيتي نتاع ليكول تونيزيان دو فوليبول. الحمد لله توا نواصلوا نخدموا، هزينا التيت ان شاء الله، نخمو في الاهداف المستقبلية ان شاء الله.
3: مبروك مرة أخرى للمنتخب الوطني التونسي تتويجه ببطولة إفريقيا للأمم في الكرة الطائرة. نسمع اللاعب وجدي البارودي يتحدث على هذا التتويج.
5: الحمد لله أخوي، التتويج هذا ما كانش سهل كما تعرف، كنحضروا عنا يمكن 3 شهور ولا أكثر. كملنا شامبيونا من هنا طول جمعة راحة وبدينا إكيب ناسيونال. الحمد لله كنا أبليكي اليوم وجارينا معنا الماتش بالباهي، عرفنا كيفاش نستغلوا لي مومون فور نتاعنا، وعرفنا زادة كيفاش باش نخرجوا من لي مومون فيبل نتاعنا، كنا ذهنيين خير منهم. الحمد لله التتويج توجنا وفرحنا الجمهور هذايا، تلعب 100% تجي الجمهور ويموتيفيك تولي 200% حتى كان مش اكثر، فهمتني؟
3: بهذا الفوز وهذا التتويج المنتخب الوطني التونسي يضمن مباشرة الترشح للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وهو الترشح الثامن في تاريخه، كما ضمن ترشح المنتخب الوطني التونسي لكأس العالم 2027 ببولونيا المشتركة رقم 13. وتم كذلك يعني اختيار أفضل موزع خالد بن سليمان في التشكيلة المثالية لهذه البطولة، أفضل ليبيرو طيب القرابوسلي، وأفضل لاعب في البطولة أسامة برمضان. نسمع رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة عبد المجيد الجراد يتحدث على هذه التتويج والفرح.
6: جمهور محلاه، جمهورنا محلاه محلاه محلاه محلاه. نادي الترشح هذا لبطولة العالم والأولمبياد للجمهور هذا، جمهورنا قيه، جمهورنا والحمد لله عنا جمهور، يقولوا عنا جمهور من ذهب في الكرة الطائرة. جمهور شوف محلية الفولي، أولا عندي 3 تحديات. التحدي الأول كان باش نجيب البطولة هذه من الكونغو، والله أعلم كيف عملنا. وهنا نعاود نحب نشكر، هنا نحب نشكر الاتحاد الأفريقي بشرى حجيج

0: نقطة بالرغم من أنه أوغندا مترشح بصفة مباشرة. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم الموعد مع الجولة الافتتاحية. رجعنا في كرة القدم الرابطة الثانية لموجات إذاعة الشباب. المجموعة الأولى اليوم الموريات ينطلقوا مدي 3 واستوديو خاص للجولة الأولى على موجات إذاعة الشباب. بالنسبة للمجموعة الأولى سبورتينغ بن عروس مكرم المهدي الحكم منتصر عمار مستقبل السيمان اتحاد تتوين أحمد الذوادي المباراة هذه في ملعب بير بورقبة. في ملعب قربة نادي نجم الخلادي مع بعث بوحاجلة إسلام الزوالي. الملعب السوسي في ملعب مصطفى عمارة يلعب على كوكب عقارب والحكم حسين السلمي. هلال الشاب سيكك الحديد الساقسي وائل العجنقي نادي محيط قرقنة. هلال مساكن رضوان بالواعر وحسام الحاج علي هو حكم مباراة مستقبل جابس وجمعية مجرين. غدوة الموعد مع مباراة المجموعة الثانية جمعية ريانة الملعب الجابسي وائل المصباحي سبورتينغ المكنين هلال رضيف سوفيان المنصري شبيبة القيروان جندوب الرياضية حسام الظاهري أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف والحكم نزار الرياحي جيستر جيراتي زفر مباراة أمل بوشمة والنادي القربي أولمبيك مدينة القلعة الرياضية ملك ماشا وقواف القفصة ومستقبل القاسرين الحكم رائد جويرو. في كرة السلة الجولة الافتتاحية اليوم الموعد الأربعة النادي الرياضي الصفاقسي النجم الرادسي النجم حلق الواد النادي الافريقي اتحاد الانصار الخمسة يلعب مع شبيبة المنازه الشبيبة القيروانية الخمسة ونص مع الاتحاد الرياضي المنستيري قمة في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان الستة النجم الساحلي الملعب النابلي وغدوة الموعد مع مباراة النادي الرياضي بحمام سوسة مع الداليا الرياضي بجرومباليا انطلاقا من الساعة الخامسة الجولة الثانية تلعب نهار الأربعاء 30 سبتمبر. في كرة اليد الموعد مع الجولة الرابعة للبطولة الوطنية اليوم النجم الساحلي يلعب مع اتحاد بنزل تميم انطلاقا من الساعة الرابعة بني خيار يلعب مع المنزل الرياضي وكذلك الترجي الرياضي التونسي نادي كرة اليد بجمال سبورتينغ المكنين نصر التبولبا نادي سقيت الزيت مكر المهدي المباراة هذوما ينطلقوا الخمسة مباراة النادي الافريقي وجمعية الحمامات بدون حضور جمهور انطلاقا من الساعة الثالثة. نختم بأهم النتائج بالنسبة للجولة الأولى من تصفية كأس أفريقيا للأمم. المباراة اللي تلعبوا البارح موزمبيق تعادلت مع السنغال 1-1 السودان ربحت أثيوبيا 1-0 مصر تتعادل مع أنغولا 0-0 منتخب المغرب فاز على المنتخب الجابوني 2-0 منتخب نيجيريا فاز على منتخب مدغشقر 2-1 توغو فاز على بوراندي 1-0 رواندا على ليبيريا 3-1 المنتخب الجزائري فاز على المنتخب الزامبي 3-1 مالي فازت بنفس النتيجة على الرأس الأخضر 3-1. نختم بتصفيات أمم أفريقيا البارح المنتخب الإيطالي مع المدرب روبرتو مانشيني ينهزم أمام المنتخب البلجيكي 2-0 تركيا انهزمت أمام فرنسا 1-0 هدف مبابي ومبابي خرج بسبب الإصابة. اليوم إنجلترا إسبانيا التشيك مع كرواتيا انطلاقا من 8-4. هكذا نص نهاية أخبار الرياضة إلى اللقاء مع تحية زبير الروح.
1: توب سبور على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: الماتينال ويكاند.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: كراجي مع خوف فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك. العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
2: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
2: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
2: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
0: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
1: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. غرة أكتوبر المقبل انطلاق برنامج تنفيذي لمجابهة ظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وفق ما جاء أمس في ورشة وطنية أشرف عليها وزير التربية نور الدين النوري. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس بذاتا من اليوم ولغاية 29 من سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال سويس، بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال من مختلف دول العالم. صندوق الودائع والأمانات يطلق الاثنين المقبل النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وذلك من ولاية الكف. مدينة الحمامات تحتضن غدا فعاليات البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بمشاركة أكثر من 100 دراج ضمن سباقات مخصصة لمختلف الفئات العمرية. في العالم، الحكومة العراقية أعلنت اليوم إجراء حوار مع واشنطن لاستثناء مطارات عراقية من العقوبات الأمريكية، بما يسمح باستئناف الرحلات الإيرانية لها. وارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا إلى أكثر من 1,527,000 شخص، بينهم 1,710 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية وفق الجيش الأوكراني. لقاءنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد. إذاعة الشباب. عد الموجتك، عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
1: عبد المجدك تسمع صوتك.
2: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر.
0: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقولوا لكم تابعونا، إجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول
3: Coup de cœur.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. كود كور لليوم كان بصوت فايزة أحمد بيت العز. مرحبا بكم ديما في الماتينا الويكند حتى للتسعة ونص. نمشي وتوا مع فقرة ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم
0: ضيف اليوم ضيف اليوم دونك انا خليني نعمل تحيه كبيره لضيوفنا. انا باش نقول بلغه الاشارات باش نقول عسلامه للناس الكل. عسلامه للناس الكل هكايا تعلمتها لغه الاشارات. اليوم ضيفتنا السيده فدوى محيمدي دونك يعني تنتمي الى مشروع جمعيه نفاذ للغه لغه الاشارات التونسيه. مرحبا بك معنا هوني في اذاعه الشباب.
2: عسلامه. مرحبا بك مدام وشكرا على الاستضافه.
0: معنا زادة سمر شوات مترجمة لغة إشارات واللي قاعد يتفرج فينا توا في المباشر. قاعد يتفرج في سمر وهي ترجم في كلامنا بلغة الإشارات. مرحبا بكم. أنا فدوى علمتني كيفاش نقول عسلامة للناس الكل. حلوة هذه تعلمتها. عسلامة للناس الكل اللي تسمع فينا. يعني مهم جدا أنه نعرفوا لغة الإشارات باش نتواصلوا مع التوانسة الكل على خاطر نعرف يذولي لغة الإشارات راهو تتبدل من بلد لبلد. مش الكل معناها بنفس اللغة لكن فما كلام اللي نجم نلقاوها. فما بعض الإشارات نتصور نلقاوها تكون مشتركة عالمية. فما نتصور هكي
2: اللي نجم نحكو عليه اللي لغة الإشارات اللي هي لغة الإشارات هي لغة قائمة الذات. كنقولوا لغة قائمة الذات يعني كيما الفرنسية كيما الإنجليزية كيما العربية. احنا بعد في العربية ديما نقولوا مثلا في العالم العربي الناس كل في بالهم مثلا كيبدا اصم ما يعرفش المعلومة في باله اللي نحنا الكل ناطقين باللغة العربية نتكلموا نفس اللغة معناها اللي هي معناها اللغة العربية هي لغة موحدة هي لغة موحدة. ولكن احنا نعرفوا اللي في اللغة العربية عندنا لهجات عندنا سكونابيل معناها عندنا لهجات عندنا لغة مثلا مغربية لغة معناها لهجة وعندنا اللغة الرسمية اللي هي اللغة العربية هي اللغة هذيك اللي نكتبوا بها ونقروا بها. في لغة الإشارات خاطر احنا ناطقين نسمعوا ونتكلموا دونك اللغة كيف احنا نتعلموها نسمعوها بالسمع. لغة الإشارات هي لغة تخلقت عن طريق أداة العين معناها بالرؤيه والجسد معناها عندنا زوز معناها دو مود دو كومونيكاسيون ولا دو كانال اللي هما ماهمش كيف كيف جمله. اللي هذاك شنو يخلي في تونس احنا مثلا تونس دوله عندنا لغه عندنا موروث عندنا عادات عندنا برشا حاجات تهمنا. مثلا احنا مثلا كيف تجي انت تشوفي في اوروبا تلقي اللي التاكسي كي يبدا ديسپونيبل يبدا اخضر وكي يبدا اوكوبي يكون احمر. احنا في تونس العكس. ما نجموش اليوم نجي نقولوا اللي لغه الاشارات اليوم هي لغه مثلا عالميه. لغه الاشارات
0: هذيك لهجتنا اللي احنا توا نحكيو بها هي لهجتنا
2: احنا اللهجه التونسيه. يعني الصم في تونس عندهم لغه الاشارات التونسيه اللي هي لغه قائمه الذات عندها الصرف والنحو نتاعها هذاك الكل عندها. ولكن كي نمشيو احنا لفرنسا هي اللغه الفرنسيه لا لونغ دي سيني فرانسيز احنا كي نتكلموا بالتونسي اللغه نتاعنا مخلطه ما بين الفرنساوي والتونسي. وهذا الكل يجي على خاطر تاريخ تونس. نقولوا نحن 3000 حضاره معناها تعدت علينا قديش من حضاره تعدت علينا قديش من لغه. نلقوا اللي لغتنا
0: مزيج
2: من الثقافات ومزيج من الكلمات. نلقاو اللي زاده في لغه الاشارات التونسيه اللي لازم نحنا نعرفوه اللي عالم الصم ولا مجتمع الصم هو دويله صغيره تمثل ما يحدث في تونس. ونلقاو اليوم في تونس بمناسبه اليوم العالمي للصم اللي هو اخر احتفاليه اللي لغه الاشارات التونسيه اليوم معناها لغه الاشارات التونسيه اليوم هي لغة قائمة الذات لغة اللي صم الكل في تونس اليوم يتكلموها. ولكن صم الكل اليوم ما ينجموش يوصلوا للغة هذه وما تنجمش المعلومة توصل لهم على طريق لغتهم. واللغة اليوم تعيش في أزمة للأسف تعيش في أزمة حتى في أزمة تكوين أزمة نفاذ للغة هذه. الصم أنفسهم ما ينجموش اليوم يوصلوا للغة هذه.
0: هذه أكيد موضوع مهم جدا هو باش نحكيه عليه. احنا الحقيقة باش نحكيه على مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للصم وانبعاث الاتحاد العالمي للصم. أكيد باش نحكيه بأكثر تفاصيل على المبادرة. مهم جدا أنه يكون لغة الإشارات موجودة كما توا يعني سمر قاعدة ترجم في كلامنا الكل به يسر أنه في الرجل الراديوات الكل وفي التلفز الكل، كل البرامج لازم تكون فيها يعني صحيح يكون فيها لغة الإشارات باش الناس الكل التوانسة الكل مهما كان التوانسة الكل تفهم الكلام اللي قاعد يتقال. خصوصا طبعا احنا كي نحكيو على الراديو يعني صعيب هو الراديو على الصوم كيفاش الحكاية، هاو توا بالتكنولوجيا الحديثة كيما احنا توا حاضرين ومعانا سمر قاعدة ترجم يعني هو كلامنا وصل يعني صحيح مش قاعد يسمع فينا لكن كي يتفرج في الفيديو يفهم شنو قاعدين نحكيه. مهم جدا انه نراجعوا انفسنا وندخلوا لغه الاشارات حتى للراديو. اليوم انت حاضره بحضنا فدوى محيمدي باش نحكيوا على المبادره هذه، هيت نحكيوا على المبادره بمناسبه اليوم العالمي للصوم.
2: المبادرة هذه كما قلنا اليوم تندرج في الأسبوع العالمي للصم اللي في 23 سبتمبر في كل الدول العالمية في كل دول العالم سامحيني في كل دول العالم يصير الاحتفال باليوم العالمي للصم من قبل الدولة اللي هي تنهض واللي هي تدعم مبادرة النفاذ إلى لغة الإشارات وتدعم تواجد لغة الإشارات كلغة وطنية. للأسف في تونس اليوم معناها نحن نحكي وكل شيء ما شفناش اللي الدولة مثلا اليوم 23 سبتمبر زادة ثمنت اللغة هذه اللي هي تسمى كنز من كنوز اللغات، معناها نحكو على اللغة اللي هي زادة كنز اللي هي موروث تونسي ما حكيناش عليها. تحكيت عليها صحيح من مبادرات كما نقولوا نحن شخصية كل إنسان بكل ما ينجم كما اليوم سمر أنا سمر جينا اليوم عندك أنت وشكرا على الاستضافة.
0: مهم جدا توصلوا إلى وسائل الإعلام بشكاكة توصلوا صوتكم
2: أكيد أي. وأنا طوى نوصل في صوتي أما ماهوش صوتي ماهوش صوتي اللي نتكلم به صوت الصم صوت الناس اللي علمتني اللغة. أنا تعلمت اللغة في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس اللي هو زيادة كما نقولوا نحن تونس كانت البناء أو كانت الأولى في في في هذا المجال في لغة الإشارات في العالم العربي. معناها عدنا حاجة مهمة برشا اللي نحن نقريو لغة الإشارات 5 سنين في تونس. معنا عندنا بروجرام LMD عندنا الليسانس الإجازة التطبيقية وعندنا الماجستير اللي هي حتى في الدول الأوروبية اليوم ما وصلناش باش نعملوا هذا الكل على خاطر لازموا يكون مثلا لازموا ديجا برشا فلوس باش نجم أنت تعمل معناها تعمل مجال اللي هو يكون قائم على 5 سنوات وفي تونس عملناها.
0: يعني تونس سباقة مادام احنا سباقين هات نكملوا فيه
2: هات نكملوا في الفكرة هذه هذا نحب نقولها بالمبادرة هذه متاع اليوم العالمي للصم. المبادرة هذه اليوم أول فعالية في تونس اللي هي تجمع كل الجمعيات العاملة على قضية الصم هذه أول حاجة ولكن الجمعيات التي يترأسها الصم. يعني الهدف نتاعها اللي هي يوم صار تنظيمه عم بقبل معناها مشروع جمعية نفاذ اللي هو أنا كمترجمة معناها أنا ننتمي لعالم الصم أنا منهم وفيهم. معناها الفكرة كانت اللي هو اليوم لازم المجهودات متاعنا الكل اللي هي موجودة مجهودات صغيرة مبادرات صغيرة في كل مرة اللي هي ما تكبرش مثلا مش الاستدامة المشكلة في المجال هذا. دونك احنا الكل اليوم معنا كل ما بعضنا يا ربي عملنا اليوم العالمي اليوم العالمي للصم في تونس باش يصير ان شاء الله اليوم عام الساعتين حتىش الخمسة في المعهد العالي في المعهد الفرنسي التونسي. دونك بحضة الباساج الناس كل اللي تحب تجي بحضنا مرحبا بكم الناس كل نلقاو في البرمجة عدت معناها نلقاو في البرمجة نلقاو حلقة نقاش تحكي على قانون خاطر نعرفوا اللي اليوم العالمي للصم في كل عام يكون عنده شعار شعار السنة معناها متاع السنة هذا هو تكريس حقوق الإنسان للأشخاص الصم. كنقولوا احنا تكريس حقوق الإنسان للأشخاص الصم معناها الأصم في كل الدول ليست فقط تونس معناها ولكن تونس حاجة معناها في كل بلاد عندها خاصياتها فما الحاجات الإيجابية والحاجات السلبية. يعني نعرفوا اللي اليوم حقوق الإنسان اللي احنا الحاجات الصغيرة الأساسيات متاع الحياة الشخص الأصم في تونس ما هوش وصلت له ما هوش وصل له المعلومة ما هوش وصل له كيفاش مثلا أنا باش ندخل وزارة ولا باش ندخل شنو لازمني ما نعرفش اللي أنا لازمني بطاقة تعريف. أذوما نحكيو على المواطنة ما عندوش ما يعرفش ما معنى المواطنة تصير معناها نحاولوا اللي نحنا نفسره أما ماهيش أشخاص اللي هي باش تقف بالمشروع هذا متاع إدماج الصم معناها الإدماج الكامل للأشخاص الصم والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة ولكن الأصم تكون إعاقته أصعب برشا أصعب برشا من الإعاقات خاطر إذا كان تكون أنت في مجتمع أنت تتكلم لغة والناس الآخرين يتكلموا لغة أخرى أنت بالأساس أنت إنسان ماكش تفهم في حد شيء. أما كي نبدو نتفاهموا نتواصلوا بنفس اللغة هذا يفسرنا معناها هذا يخلينا يكون عندنا نفس التكافؤ في المعلومات. نحكيه على تكافؤ الفرص للأسف مع الصم حتى مقارنة بكل الإعاقات البصرية أو الحركية الأصم ما عندوش نفس تكافؤ الفرص. الأصم ما ينجمش يتكلم، ما ينجمش يدافع على روحه، ومشكلة كبيرة اليوم في تونس خاطر نلقوا الناطقين اللي كيفي أنا مترجمة ولا اللي غيره ولا أي إنسان تمسوا القضية هذه اللي هو باش يمشي يتكلم باسم الأصم. دونك الأصم ديما ما يكونش عنده الاستقلالية اللي هو باش يوصل صوته ولا حتى باش يتواجد. علاش؟ خاطر في نفسيته دجا قاعدين نبني وليه اللي هو موش متمكن، ما عندوش.
0: أنا توجت البالي حاجة أخرى، يعني هاو جيت البالي إنه احنا في المعهد متاعنا نقريو لغات، يعني تكون اوبسيون، فما جات البالي علاش ما نعملوش زادة لغة الإشارات تكون اوبسيون. مثالش فما صغار يحبوا يتعلموا لغة الإشارات على خاطر يحبوا يتواصلوا مع الناس الكل، فكما عنا اللغات الإسبانية والإيطالية نجموا نتعلموا زادة لغة الإشارات، ومهم جدا أنه نتعلموها على خاطر زادة. وانت تحكي جاي البالي قلت في البلديات في كل هكا مكان في كل المؤسسات نجم يكون فما إكران فيه التعليمات شنو ينجم يعمل وتكون بلغة الإشارات. يعني صحيح مش الناس كل تكون تعرف لغة الإشارات، لكن كي يغزل الإكران يعرف روحه شنو وين ينجم يمشي وشنو ينجم يعمل. انت تحكي وانا يجي البالي برشا حاجات يا ريت كان يصيروا.
2: مش حتى الكرون، احنا ديما نختصر ونقولوا مثلا عملنا ومضة إشهارية عن طريق لغة الإشارات. تجي انت تخزري في اللونكادري الصغير هذاك،
0: صغيرة برشا
2: صغير برشا، هو مش باش ياخذ لوب ويقعد يكبر. ديجا عندك نورم تاع كوميونيكاسيون في تونس ما عندناش، ما عندناش ديجا. الناس الكل تخدم، قلت لك اللي هي الناس الكل عندها مبادرات، عندها قاعدة تحاول باللي هي تنجم. دونك انا نعمل له معناها جوست للصورة، هو مش قاعد ما هوش قاعد. واصلا اليوم كي نحكي نحكي على تعليم لغة الإشارات في المعهد العالي للعلوم الإنسانية، بالشكر لكل المدرسين وكل الأساتذة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية، لغة الإشارات تعليم وتلقين لغة الإشارات يتم عن طريق الصم وليس عن طريق الناطقين. أنا اليوم مترجمة متحصلة على ماجستير في لغة الإشارات، عندي تجربة تخليني نقول اللي أنا متمكنة من اللغة هذه في كل حيثياتها، خصوصياتها، كيفية اشتغال اللغة كله، ولكن أنا مانيش مؤهلة باش نعلم اللغة. لأنه أنا نسمع نتكلم وتعلمت لغة، معناها هي ماهيش لغتي الأولى، ماهيش لغة الأم. اللي نجم يعلم اللغة بطريقة صحيحة على أساسياتها وخصوصياتها هم الأشخاص الصم. وهنا نرجعوا المجال، ما كانت الصم في المجتمع، ما كانت الصم في العمل على لغة الإشارات. مثلا مش نعطيك أنا حاجة صغيرة برشا، سمر أنا برشا منا نحن الكل برشا أسامي تويترت على تونس وبرشا مترجمين، لغة الإشارات تفتح لك الأفاق. كنيتقى أنا تفتح لي الأفاق، فتحت لي برشا أفاق. ولكن للأصم هي لغة إعاقة، هي لغة تسكر البيبان، هي لغة خوف.
0: هذاك علاش لازم يعني مراجعة، مراجعة
2: لازم
0: لكل
2: مراجعة القوانين هذي. للقوانين هذي أولا للقوانين، ثنين للعقلية اللي هي مش حاجة سهلة العقلية، وثلاثة اللي أعطاء مكانة الشخص الأصم الاستقلالية متاعه. يعني هو الانسان فما سلوغون نعرف كيف نجم نقولوه بالعربيه، غيان بور نو سون نو، معناها انا ما نجمش نتكلم في طريق انسان اخر. هو ماهوش تحت كفالتي، ماهوش تحت كفاله المترجم، خاطر المترجم ينجم يكون انسان باهي ولا انسان خايب، والا ماهوش تحت ما يسمى اليوم في تونس نسموه برشا مختص لغه اشارات. ما معنى كلمه مختص لغه الاشارات؟
0: تعرف هذا موضوع،
2: معنى هذا موضوع،
0: هذا مهم، هذا لازم يكون في برنامج بحق مخصص للموضوع هذا
2: لإعادة رؤية
0: صحيح
2: اشتغال والعمل على لغة الإشارات والنفاذ إلى لغة الإشارات والنفاذ للأشخاص الصم. يعني المكان اليوم لازمنا نعاودوا نخموا فيه بالقدي ونصيروا نعملوا تأهيل خطر الأصم. مثلا اليوم نلقوا برشا صم اللي هما مكونين في لغة الإشارات، ولكن مش نجول المشكلة الكبيرة اللي ما عندهمش الأحقية وال كما قلنا احنا الدبلوم يعني ما عندهمش الشهادة اللي تخول لهم اللي هو باش يكون أستاذ جامعي مثلا. علاش؟ خاطر احنا نبدو هنا نجيو المشكلة التدريس اللي هذا اليوم زاد يكون في حقوق الإنسان اللي الأصم ما ينجمش يكون عنده الإدماج الفعلي، وخاصة اللي المعلمين الكل يوم نحكوا على القانون التوجيهي 2002 وبعدها يمكن برشا قوانين الناس اللي تسمع فينا سامحوني على قلة معناها معرفتي في القوانين، ولكن نلقاو اليوم حتى الادماج ماهوش ادماج فعلي، نلقوا المعلم ما يفهمش الاصم، الاصم قاعد وحده في اخر القسم ما يسمع فيه حد.
0: هذا ايش قلت لك فدوى؟ فدوى يلزم يلزم بالحق، يلزم برنامج مخصص للمشكل هذايا بالحق، اكيد نحكيوا عليه خاطر مشكل مهم مهم جدا.
2: هذا الكل
0: هذا هذا كل يعني في المبادره
2: أي. احنا كنقولوا اليوم العالمي للصم، الاصم هو شخص مواطن وعنده لغة، اللغة الخاصة الخاصة به اللي هو ماهيش أداة، هي لغة التواصل. إذا كان اللغة هذه اليوم ماهوش موجودة، ما نجموش نحقوا تكريس حقوق الإنسان لأشخاص الصم، ما نجموش نحقوا القوانين اللي في تونس، اللي هي تونس عاطية كل القوانين، تونس مسحة على كل الاتفاقيات الدولية. اليوم ما نجموش نوصلوا لليتيوبي، معنى ما نجموش نوصلوا لتطبيقها إذا كان ما كانتش عندنا تطبيق واعتراف رسمي بلغة الإشارات التونسية كلغة قائمة الذات وكلغة وطنية. الأهم منه مكيد. الكل اللي هي تكون لغة وطنية. لغة وطنية يعني لغة الإشارات الناس كل تتعلمها. نحكو على الإدماج الفعلي. الإدماج يبدأ من المدرسة، نبدو من الصغير بالمدرسة. علاش الصغير ما يكونش عنده مادة اسمها لغة الإشارات؟ علاش مش هو كي نجم يلعب في الكور أول حاجة يبدأ يلعب هو في الساحة متاع المدرسة يبدأ يلعب مع الصم، ما نلقاوش ناطقين ونلقوا جروب متاع الصم كل واحد وحدهم وإحنا ماناش عاملين إدماج شكلي. الإدماج وليس فعلي. دونك كاين باش نبدو بالإدماج الفعلي حتى في البرامج هذه، معناها مني من منبري هذا ما نعرفش كل نجم يسمع فينا ولا لا، من اصحاب القرار حتى لغه الاشارات تدخل في البرامج التربويه والمدرسيه. لغه الاشارات هي لغه نحن كي نشوفوا شويه معناها اليوم نلقوا في اوروبا والا للاشخاص اللي هما اللي عندهم لي زوتيست اللي هما كيش نقول ما عنديش الكلمة بالعربي
0: التوحد
2: ولا معناها مرض التوحد. مرض التوحد باش توصل انت
0: ما نقولوش حتى مرض خطر
2: إنسان. التوحد أي. التوحد أي. المتوحد معناها اليوم أي. الأطفال معناها سامحوني الناس على معناها المتوحدين اليوم معناها المتوحدين وإلا الصغار اللي عندهم صعوبات في التكلم وصعوبات في الكلام عن طريق لغة الإشارات. ما نسموهاش لغة إشارات في المستوى هيك مع صغير، نسموها بيبي سيني معناها لغة الإشارات المصغرة ولا للصغار ما نعرفش الترجمه معناها الحرفيه كيفاش نجم نقولها. دونك للصغار هكاك لغه الاشارات توصل للناس الكل وتعاون الناس الكل وتكون هي تكون هي لغه اللي بها يكون فما حلول وزايده تعطي حلول زايده للناس انفسهم وللفئه نفسهم باش تعطيهم حق العمل، حق التمدرس، حق النفاذ للمعلومه، وحق اللي هو باش يكون مواطن كامل في المجتمع وعنده بلاصه.
0: هات نذكروا للي يعني مهتم ويحب يكون معاكم في المبادره اليوم وين باش تكون بالضبط؟
2: المبادره اليوم باش تكون مع ما ساعتين ان شاء الله في المعهد الفرنسي بتونس بعد الباساج. الناس ما نصور اكثر الناس تعرفهم بعد الباساج. باش تكون عندنا فعاليات ما بين الغناء ليم ناسيونال معناها النشيد الوطني التونسي والنشيد الوطني الفرنسي، خاطر زاده شكر كبير للمعهد الفرنسي اللي هو يؤمن زاده بالقضيه، مش المره الاولى اللي هو يستضيف جمعيه الصم، حاجه اللي هو متعود عليها. شكر خاص لمدام بسمه، ما عنديش نسيت اللقب معناها مدام بسمه وإلين، معناها نشكرهم برشا على خاطر الباب كان مفتوح. ما تعبناش برشا باش نفسروا شنو هذا. دونك الباب كان مفتوح، نلقاو في الفعاليات النشيد الوطني التونسي عن طريق لغة الإشارات، نلقاو النشيد الوطني الفرنسي عن طريق لغة الإشارات، نلقاو غناء عن طريق لغة الإشارات، نلقاو حلقة نقاش حول تكريس حقوق الإنسان للأشخاص الصم، نلقاو زاد الغناء نتاع غناء حلمة لأمل مثلوث عن طريق لغة الإشارات، نلقاو ديزاتولي يعني ورشات تكوينية في لغة الإشارات. دونك وهذا الكل باش يكون زاد عندنا بوز كافيه، واللي باش يكون الناشط عليها واللي مشديها هو شخص أصم اللي هو زيد الباتيسري نتاعو جست معناها المكان العمل نتاعو هو جست بعد الباساج. فوالا دونك باش تكون ريالمون باش نعملوا باش تكون فعاليه اللي هي تضم الصم، تجمع الصم الكل وتجمع الناطقين، ولكن الهدف نتاعها هو التعريف وتقديم لغه الاشارات كلغه اللي هي لغه ككنز وزيد اللي هي كلغه معناها كلغه تواصل وعندها اهميه كبيره.
0: اكيد هذه المبادره مهمه جدا واحنا ماذا بينا معناها اللي يسمع فينا الكل يكون حاضر كما قلنا لخلق حياه اخرى ونبدلوا قوانيننا. واكيد فدوى انت مرحبا بيك، الموضوع مهم جدا ترجع بحذانا ونحكيوا عليه الموضوع هذايا، واكيد سمر زيد تكون حاضره بحذانا كمترجمه للغه الإشارات كما قاعدين توا تشوفوا فيها. إن شاء الله بالتوفيق ليكم أكيد، وإن شاء الله أكيد تكونوا حاضرين بحثنا ديما في إذاعة الشباب باش نحكيوا على الموضوع هذية اللي يهم التوانسة الكل. مش نقولوا كان السمك هاولاء التوانسه الكل على خاطر خاطر ما تعرفش انت في دارك ما عندكش, اما في دار جارك عندك فما شكون شخص اصلا
2: نجم تقريه والا صحيح في الحق معناها في الطريق تلقى البوليسي عنده اسم في البلديه يمشي له اسم دونك في هذا الكل, وخاصه اللي الاسم اليوم ساعات حتى باش يمشي يداوي يبقى ديما امه تمشي معاه, فما ساعات فما حاجه شخصيه نقول انا مثلا عندي حاجات ما نقولهمش لامي, حاجات ما نقولهمش علاش هو لازم الناس الكل تعرف حياته كيفاش تمشي, معناها ما تخليهوش يكون عنده الحق باش يكون عنده الاستقلاليه اللي هي حاجه مهمه, باش يكون عندك حقوق الانسان حاجه مهمه الاستقلاليه.
0: اكيد ان شاء الله بالتوفيق ليكم ويعطيكم الصحه اللي كنتوا حاضرين بحثنا هوني في المبادره هذه. مرحبا بكم, ديما الباب مفتوح, اذاعه الشباب ديما بابها مفتوح لكل التوانسه شباب كيفكم انتوما. فدوى حمدي شكرا ليك, سمر شوات زاده شكرا ليك, وان شاء الله بالتوفيق ليكم. احنا مازلنا واصلين معاكم, مرحبا بكم ديما على موجاتنا اذاعه الشباب.

0: أكتو سكوت.
1: مرحبا بكم معنا مجددا على موجات إذاعة الشباب أكتو سكوت وأخبار الكشافة التونسية. اليوم يوم حافل في الكشافة التونسية. معنا القائد أمين بن صالح المدير التنفيذي في الكشافة التونسية. مرحبا بك.
2: صباح النور. صباح النور على كل مستمعي إذاعة الشباب وصباح النور عليك ذكريات. كيف الحال؟
1: لاباس. احنا وانتم اكيد في فورما خاطر اليوم عندكم يعني ايفينمون كبيره باش نحكيوا اكيد على الحفل السنوي للكشافة التونسية والتفاصيل كل عندك انت.
2: صحيح. اليوم 26 سبتمبر ان شاء الله مع السادسة مساء عندنا الحفل السنوي للكشافة التونسية اللي هو حفل دأبة الكشافة التونسية على كل يعني عام في آخر الموسم الكشفي. تعمل هالحفل هدايا باش تحتفي بالقادة نتاعنا بالمتطوعين بالكبار نسميهم الرواد احنا الكشافة التونسية اللي اعطاوا الكثير في جهاتهم في محلياتهم وفي الوطني يعني اعطاوا كثير من وقتهم بالحق يعني جهدهم وحاجات كبيرة برشا. دونك فهالحفلة هذية باش نكرموهم بوسام لاستحقاق الكشفي. الوسام هذية هو أعلى وسام تعطيه الكشافة التونسية لكل متطوعين في حفل بهيج يجيوا فيه جملة من الوزراء من الشخصيات الهامة من الشركاء متاعنا باش نفرحوا بهم ونوريهم كيفاش على قدر رجعولهم قدر صغير من يعطونا تلت سنوات اللي قدموها الكل.
1: يعني الحقيقة يعني مهم جدا أنه تكونوا حاضرين بكلكم معناها في في في انطلاق خلينا نقول سنة جديدة وموسم جديد. وإحنا نستناو أنه الكشافة التونسية أكيد هي موجودة في كل الميادين وفي فقرة أكتو سكوت ديما حاضرين معانا أكيد برشا مبادرات برشا مشاريع يعني برشا برشا برشا أنشطة سواء كانت على المستوى المحلي ولا حتى على المستوى الدولي أكيد باش تكون ديما حاضرين معانا وباش تكون أكيد متابعة كبيرة لهالأنشطة هذه. شنو خلينا نقوله شنو عندكم في البرنامج يعني بعد الحفل السنوي هذي؟
2: هو قبل ده حبيت ده نشكرك ونشكر كامل الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب خاصة فهالإتاحة متاع الفرصة متاع كل سبت يعني مع أكتو سكوت. شكرا لكم على كل ما عطيتمونا إياه وعشرتونا كما شاء الله يعني عام وعامين ومزلت كما قلت أنت مزلنا المستقبل إن شاء الله معاكم. بالعكس شرفتنا إحنا وفرحانين برشا برشا بهالمساحة هذه متاع الوقت.
1: أكيد خليني نقول أنه راهو إذاعة شباب بابها مفتوح لكل الشباب وخصوصا أنه الفئة العمرية في يعني في الكشافة التونسية برشا شباب وإحنا نتبع شباب في كل ما يعمل هذاك علاش يعني ديما الباب مفتوح ليهم أكيد ومرحبا بيهم ديما شباب في كل الميادين وفي الكشافة التونسية بالطبيعة.
2: شكرا شكرا بالحق يعني كما قلت الشباب يعني منه الى الشباب هذه الحاجه اللي احنا فرحانين بها. كما قلت يعني احنا نسميه اختتام الموسم الكشفي وانطلاقه جديده كما انت قلت بالضبط يعطيك الصحه. دونك احنا مع هالموسم هدايا باش نسترجع مع بعضنا الذكريات نتاع العام كامل اللي عملنا فيه شنو اهم الانجازات شنو الحاجات اللي احنا ممكن نطوروها وكذلك نعمل نبذه صغيره للمستقبل يعني العام الجاي ايش عندنا ملتقيات كبيره عندنا دي بروجي على على على على, على البيئه على بروجي على الصحه دي بروجي كبار على الشباب على الفئات بعض الفئات المهمشه اللي احنا نحاولوا ديما نقرب لهم في كامل انحاء الجمهوريه. كذلك عندنا دورات تدريبيه اللي هي مش خاصه بالكشافه فقط اللي هي دورات تدريبيه على الحياه سكيلز فور لايف اللي هي خلي الشخص يعني كي يدخل معانا للكشافة التونسية يخرج على الأقل مجموعة من المهارات والمعارف اللي تخليه يعيش في الـ في الـ في الـ في تونس في المجتمع مش بضروري يعيش في الكشافة. يعني مش أنا هدف نتاعي مش نكون قائد كشفي راني هدف نتاعي اللي أنا نكون شاب صالح للمجتمع نتاعه عنده فكر إيجابي وديما يخمم بطريقة كما قلت إيجابية وتعود هالوطن وتعود على الوطن هذه بالنفع
1: ويأثر زادا خلينا نقوله فكر إيجابي ويأثر على محيطه من الشباب بالإيجابية هذيك. احنا نحب كلهم يكونوا عندهم هكاك الإيجابية ويبعدوا على كل ما هو يعني يبعدهم على الطريق السوي.
2: هذا هو الهدف نتاعنا اللي احنا صدقني وانت تعرف الشيء هذا اللي احنا رانا ديما نحبوا يعني في الاهداف نتاعنا ما نحبوش كان التارجت نتاعنا او البينيفيسير او المستهدفين كان كشافين. بالعكس انا نطمح لي غير كشافين اكثر من الكشافين. هذا كشافين ديجا دون لا فامي في العائله نتاعي. انا هدف نتاعي اني نمس اكثر المجتمع. الشاب هذاك كي يشوف صديقه سواء حتى بالزي ولا ما غير زي كيفاش كيما انت قلت فكر ايجابي في المجتمع، ينظف، يتكلم الكلمه الطيبه، يعاون اخوه، هذه هي الهدف، هذه هي الفايب اللي نحبوها، هذه هي الروح اللي نحبوا ننشروها، اللي هو الفكر الايجابي اللي مبني على اخلاق طيبه، على اخلاق حميده، على عليها باش نرجعوا كما نقولوا احنا تونس تكون على قلب بريق امل للشباب المستقبل. دونك هذاك عايز البرامج نتاعنا او البرامج نتاعنا كل نخيطوها كما نقولوا احنا على بناء فكر ايجابي، ونحبوا اكثر واكثرين نمسوا الشباب بكل اعمارهم كما قلت انت. يعني صدقني من الاصدقاء الصغار حنسميهم العاطفي اللي تعرف اللي هو صغيرات، من اللي يدخل معنا في هالافونتور في هالمغامره هذه لين ولي رائد من الرواد اللي هو كبير في العمر، على الاقل يخرج يحس اللي هو بالحق اعطاه بصمه، اعطاه عمل امباكت في مجتمع محلي، في جهوي، في وطني، وحتى في اقليمي، في عالمي. دونك هناك علاش ديما احنا الحفل هدايا او البرامج الكل نعملوها ديما عباره تسميها ريكونيسونس.

موجودة معنا في إذاعة الشباب في فقرة أكتو سكوت. هات نعطيكم شنو تستنى يستنى فيكم من بعد على موجات إذاعة الشباب. هاي حضرة هوني حميدة زردودي مع ضيوفها انطلاقا من 9:30 في كلوب جون, وجيكم شيماء في إرجي معاك انطلاقا من 11 سامدي تو, وقسم الرياضة بإذاعة الشباب انطلاقا من ماضي ساعتين. والسهرية اليوم تكون أحلى الليالي مع كريم زغبي من 9 متاع الليل حتى النص الليل. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا واللي مصبح بكري في الماتينال ويكاند, كوثر البجاوي, ذكريات من حمادة, وفي الديجيتال عزيزة ترودي. نقول لكم باي باي.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة شباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
0: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
0: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
0: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.
1: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تونس تحتضن بداية من اليوم ولأول مرة الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال سويس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سويس من مختلف قارات العالم. وزارة الأسرة والمرأة تجدد التذكير بأن باب الترشح في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان السنة الحالية مفتوح إلى غاية 5 أكتوبر القادم. المركز الوطني للسينما والصورة يعلن عن فتح مناظرات خارجية بالملفات للانتداب في اختصاصات مختلفة. المكتبة الوطنية بتونس تحتضن اليوم فعالية الاحتفال باليوم الوطني 17 لنظافة اليدين في الوسط الصحي بمشاركة مركز الأمومة وطب حديثي الولادة بتونس. الزهايمر، الابتكار والوقاية والمرافقة شعار يوم علمي تحتضنه مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع جمعية الزهايمر تونس. مدينة الحمامات تحتضن غدا فعالية البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بمشاركة أكثر من 100 دراج ضمن سباقات مخصصة لمختلف الفئات العمرية. في إخبار العالم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يدعو الشعب إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب. عد الموجتك.
7: عد الموجتك تسمع صوتك.
8: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
9: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفاء الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: نادي أصوات صغيرة للثقافة. نادي مواهب كبيرة في بلادي، مواهب كبيرة في بلادي. عالم، مهندس، رياضي وفنان، في نوادينا للحياة نعزف ألحان. كلوب جام، كلوب جام، صوت الشباب في كل مكان، صوت الشباب في كل مكان. كلوب جام.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من كلوب جون، وين النجم هكا نمشي وناخذوا فكره على شنو قاعد يصير في الحياه المدرسيه والجامعيه والاجواء نتاع لي كلوب بصفه عامه، وشنو قاعد يصير مع الناس اللي قاعده تتكون وقاعده تقدم في الدنيا وقاعده تكتسب في مهارات. لذا يكون معنا ديما كل نهار السبت سي طيب المناعي. اهلا وسهلا بك سي طيب.
2: عايشك، صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين، مرحبا بضيوفنا، مرحبا برائد التربية
1: المرورية.
2: السلامة المرورية.
1: محمد رائد السلامة المرورية والتربية المرورية على قاعدة صحيحة، زاد أنا نقولوا على ضمانتي. أهلا وسهلا بك محمد.
3: عايشك، صباح الخير، صباح الخير الناس الكل.
1: أها.
3: إن شاء الله الكلوب ديما مرقلي.
1: إن شاء الله.
3: خاصة الكلوب.
1: السلامة المرورية اللي معاملين عليهم نهار آخر في كياساتنا، صغيراتنا ذوكم مستقبلنا في الكياسات، من غير ما نقعدوا نحكيوا على حالة كياساتنا ونرجعوا لبون روت، نعرفوها الناس الكل حالة الكياسات كيفاش. احنا إن شاء الله يا ربي في المستقبل يكون خير ومع الصغيرات يكون خير. ضيفنا من بعد فرصة ثانية، الناس الكل نحبوا على فرصة ثانية، خاطر كنا تلقانا ساعات ضيعنا فرصة ونقولوا اه كانت تعاود لي مفلتهاش هالمرة هكا ولا سي طيب.
2: اي نعم، اليوم اخترنا باش تكون معنا الفرصة الثانية في تونس الحالمة، تونس المفتوحة للناس الكل، تونس اللي ما تنساش صغيراتها، حتى اللي ما وفقهمش ربي في الفرصة الأولى في المدرسة النظامية، معناها التربية النظامية. نحكيو اليوم على التربية غير النظامية. اللي هي فرصة ثانية تقدمها منظمات، جمعيات، والدولة التونسية أيضا، لأنه ما تنساش اللي الدولة التونسية عندها مدرسة الفرصة الثانية. عندنا مدرسة هنا في تونس العاصمة، عندنا مدرسة في القيروان، الأخرى في قابس، معناها فما مجهودات كبيرة، لأنه رأس مال تونس هي شبابها.
1: صحيح.
2: والشباب هذما من بين الناس اللي مهتمين بهم هي مدرسة الفرصة الثانية اللي موجودة في الشرقية اثنين على يظهرلي، واللي تشرف عليها جمعية اسمها جمعية ترافيق الفرصة الثانية.
1: ناخذ عليها أكثر تفاصيل من بعد شوية إن شاء الله مع ضيفنا اللي باش يكونوا حاضرين بحذينا، كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك، عزيز في الديجيتال والإخراج الرقمي، وحميدة زغدودي مقدم الميكرو. نمشيو للموزيكا ومن بعد نرجعو لكم. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: اهلا وسهلا بالناس الكل، باش نبداو مع اول فقراتنا في كلوب جون وفقره حكايه كلوب.
1: حكايه كلوب.
0: في حكايه كلوب يحضروا بحذنا زوز سيدات، مدام ساميه غويبيه. اهلا وسهلا بيك مدام.
2: عايشك.
0: مرحبا. واماني عنتر، كيف مرحبا اماني.
3: عايشك وبيك اكثر، نشكركم برشا على الاستضافه.
0: اهلا وسهلا بك يا اماني، مرحبا بكم. انتم اللي تعطيوا الفرصه الثانيه،
2: احنا نوفروا المناخ لي انه يكون للشباب المنقطعين عن الدراسه والا عنده فكره هكا، عنده تخمام انه يقص القرايه. احنا نوفروا له المناخ انه تكون عنده فرصه ثانيه، انه يفكر من جديد، انه يخطط من جديد لحياته، كيلكو سوا الحياه اليوميه نتاعو، حياته الاجتماعيه والا زاد المهنيه.
0: في حكايه كلوب نرجعوا للحكايه من اولها. هو واحد جوست كيف يسمع فرصة ثانية قلبه ينشرح، ماك تعرف احنا نضيع الفرص. نضيع الفرص عادي يا اخوي، صحيت بعد ما نندم واحد يقولنا فرصة ثانية توا. هذه اللي نستنى فيها. خلينا نعرفوا الحكاية من الاول كيفاش بدات.
2: هو برنامج وطني، كانت تجربة نموذجية في جمعية رفيق مدرسة فرصة ثانية، كانت تحت إشراف اليونيسيف. ثم بعد سنتين قررنا أنه نبعث هالجمعية، هذه تتلهى بالشباب اللي ينقطع من الدراسة في عمر من 14 إلى 20 سنة. وليدات هذوما قدامهم يا إما الشارع يا إما أنه باش يبقى إيزولي، يبقى غير سوليسيون. وأحنا كجمعية قمنا بتأهيل وإدماج وإعادة إدماج هالوليدات هذوما باش يعاود يخطط لحياته، باش يعاود ينطلق انطلاقة جديدة. وهي الجمعية اسمها مدرسة الفرصة الثانية، لأنها فرصة ثانية لهالوليدات هذوما.
0: أميني، نحكي هنا وياك في الأوف بكري، قلت لك يا أخي ينقطعوا على الدراسة في الابتدائي، ما زال عمر صغير متاع واحد ينقطع على الدراسة. قلت لي يجيونا
3: ان فيت احنا الجون اللي يكونوا موجودين عندنا نيفو ابتدائي كوليج ليسي، اما النسبة الأكثر من الانقطاع هي اللي يكونوا في الكوليج سورتو سيتيام اني. يجيونا اوكي من المكتب كوليج ليسي، اما المكثر
0: النسبه قليله اللي ينقطعوا من الدراسه من السن الابتدائي، اما في الكوليج تتبدل الحكايه.
3: البورسنتاج الاكثر نسبه هي ابارتيغ من سيتيام اني، سيتيام ويتيام هذوكم اكثر نومبر موجود عندنا في ليكول.
0: يجيكم بعد قديم من عام الانقطاع ولا قص في عام ويلقى روحه العام الجاي جايكم؟
3: فما اللي مازال قاعد يخمم في الانقطاع، هذيك نخدموها احنا على الغوتور على فورماسيون انيسيال. نحاولوا انه يكمل يقرا، يكمل يوصل نيفو معين، سورتو الجماعه يحبوا يدخل مراكز تكوين مهني، دونك او موا 9 اني، دونك باش ينجم يعمل سي ا بي. كيف كيف يبدا عمر ما عندوش الحق انه يدخل التدريب المهني، دونك لازم يكمل العمر القرايه نتاعو. دونك
0: هذوما سامحني، هما يجيوكم والا انتم اللي تمشيو تلوجوا عليهم؟
3: احنا جيونا واحد.
0: احنا
3: موجودين من 2019، دونك توا ما عادش احنا نخرجوا دي سورتي دو بروسبكسيون باش نلوجوا على لي جون يجيو وحدهم، يسمعوا دو بوش الوغي، دونك يشوف صاحبه اللي هو منقطع والا جارو والا بنت خالته ولا بنت عم اللي هو
0: عاود رجع
3: لقى حل، انقطع عن دراسه من بعد لقى حل. دونك شنو يعملوا هنايا؟ يتصلوا يقولوا كيفاش انت، كيفاش مشيت للفورماسيون، كيفاش لقيت ستاج، كيفاش دخلت للفورماسيون هذيك. دونك ولينا نخدموا دو بوش الوغي. دونك احنا من اللي بدينا لتوا عندنا انا اكويي اكثر من 1500 جون، اللي هما كما قلت لك زميلتي ما بين 14 و 20 سنه لنيفو الكل.
0: يا اما تعاودوا التاهيل نتاعو يرجع للحياه المدرسيه كما كان، والا اذا كان هو ما يحبش ولا ما نعرفش انتم شفتوا فيه بوتنسيال اخر ماهوش نتاع انه ينجم يرجع للحياه المدرسيه، تشوفوا له تكوين ويدخل في المسار نتاع التكوين المهني. عندكم قصص نجاح
3: بيان سور؟ عندنا قصص نجاح موجودين ديجا على الباج فيسبوك والانستغرام نتاعنا. عندنا دي جون اللي هما كملوا ديجا لي فورماسيون نتاعهم ودخلوا يخدموا مع لي سوسيتي اللي كانوا يعملوا فيها سواء في الابرنتيساج ولا في لي ستاج. وفما منهم برشا اللي هما لقاو افاق كبيره.
0: وحياته تبدلت، ويولي بلومبي ولا باش يصلح كلمات يزور، واحنا نبداو نلوج عليه يهديك ربي. جينا محمد يهديك ربي ما تلقاش في بلاصه.
1: هي قالت 1500 عندكم كاباسيتي معينه ولا
3: او ديبي؟ اه من الاول كي لونسمون دو بروجي كان من 2000 بدايه 2020 اخر 2019 2020، دونك الكاباسيتي نتاعنا كانت طاقة الاستيعاب كانت كبيرة من الأول، خاطر كنا أكثر من 20 دو فورماتور. توا الكاباسيتي ولينا 100 باغ أن، أما إحنا أون ديباس، يعني إحنا ما بين 100 و 170 في العام توا، مش كيما من الأول. فو نومبر دو فورماتور أقل، دونك هذاك علاش ولينا نجمو
0: نتعاملوا مع النومبر اللي يسمح لي لي فورماتور.
3: 170 في العام.
0: كنتوا 1500 قبل.
3: لا 1500 من اللي بدا البروجي.
0: من اللي بدا البروجي وانتم سنويا تكونوا 100-150 هكاك في كل اكثر شوي كل عام. هذيك اللي تكونوا
3: افيك اون سورتي بوزيتيف دو 60 اكثر من 75% سورتي بوزيتيف نقصدو بها سوا لو روتور على فورماسيون انيسيال سوا لابرانتيساج الجماعه اللي اقل من 9 اساس دونك يمشيو يعملوا التدريب المهني مع شركه في سبيسياليتي اللي حاب عليها، مثلا كيما قال بلومبوري، دونك باش يمشي يتعلم الصنعه في شركه نتاع بلومبوري والا يمشيوا المراكز يلتحقوا بمراكز تكوين مهني اللي هما من 9 اساسي فما فوق.
0: هذا تعديل مش تعديل مسار، هذا إعادة
4: الإطلاق.
0: صحيح.
4: يا حميدة أنا حبيت إن فقط نزيد إن نحوصل، أنا من الناس اللي جابتني الصدفة واستدعوني البنيات هذوما، قالوا طيب تفضل بحثين نهار، مشيت للمقر وموجود في الشرقية اثنين باش الناس تعرف، في بقعة باينة شوية ما نجمش تحدث الانتوراج نتاعها، ولكن تقريبا هو في الشرقية اثنين، بناية محترمة محترمة جدا، فيها ورشات مختصة في معناها الروبوتيك في الانفورماتيك في توسكي البراعة اليدوية إلى آخره. دونك أنا دخلت جيتي فاسوني الحقيقة، جذبتني ولدرجة أني نهرتها انخرطت معهم في الجمعية، وبشوي بشوي زادوا جبدوني معهم في الجمعية ووليت عضو معهم في الجمعية. أنا من الناس اللي أنا تعرف أنا متفقد في التعليم النظامي، ونعرفوا الناس كل المشكل الكبير تاع المدرسة التونسية اليوم هي مشكلة الانقطاع والتسرب، مش في تونس فقط، هو في العالم أجمع. راهو احنا وقت اللي 2015-2016 خرجت بدأت تخرج النسب الحقيقية ونتحدث على 100,000 منقطع سنويا من المدرسة، يعني راهو هذا يعطينا في 10 سنين مليون منقطع، والمليون منقطع هذايا وين باش يكونوا؟ باش يكونوا في آفات اجتماعية، باش يكونوا في حاجة سامحني في المخدرات، باش يكونوا في الحرقة، باش يكونوا في الواحد. اليوم الدولة التونسية وبالتعاون مع كيما اليونسكو، التجربة بدأت مع اليونسكو مع منظمات دولية تعنى بالتربية والتعليم، خمت أنه اليوم التعليم ذات اللي لسبب أو لآخر، لأنه شوف فما ظاهرتين، فما الانقطاع وفما التسرب. وإذا تعرفوا راهو في مناطق في تونس ينقطعوا مثلا بنيات خطر البعد، خطر ما فماش نقل، ينقطعوا خطر ساعات ما فماش مجموعة صحية قلق ياسر صغار، ينقطعوا خاطر ما فماش خدمات اجتماعيه نتاع لمجه ونتاع، وفما اللي ينقطع لانه عنده اضطرابات في التعلم، فما اللي ينقطع عنده صعوبات في التعلم الى اخره. اليوم معناها الجمعيه تعنى باعاده اطلاق فرصه ثانيه او تمكين الصغيره هذا من فرصه ثانيه، هذا اعتقد انا هو لب وجوهر المجتمع المدني في معاضده مجهودات الدوله في الإحاطة بالشباب نتاعنا. ما عندناش مزية على شبابنا بالحق، أما راهو مهم برشا
0: النشاط،
4: تعاود تلقفوا وتو بعد تشوف معناها صغيرات كيفاش باش يحكيو لك، يعني وين كان ماشي
0: انت
4: وكيف لقاها وراو الدولة زادة قائمة، راهو تو الفكرة هذه جات منها مدرسة الفرصة الثانية اللي عملتها وزارة التربية، واللي هي تجربة ناجحة وناجحة جدا. صحيح التقييم النهائي مازال، وصحيح مازال تطور، أما راهو الحديث عن توفير فرصة ثانية في التعليم غير نظامي بمقاربة جديدة، لأنه يعني مش باش يخدموا
0: بنفس. أنا نراها سي طيب، يبداش واحد بركة منع راني راه في حياتي بشر تبدلت والله العظيم راه في حاجه كبيره. انا راه واحد كان ماشي للهاويه وعاود تحياته من الاول وجديد، راه خاطر نمن انا اللي راه بالتعليم وخدمتك نهار اخر هذيك كرامتك، وانت من الاول كنت ماشي في ثنيه عاود لقفك ومدلك يده يجا ارجع يبداش واحد هذيك نجاح.
4: اي انا حبيت نشكر الاطار تاع اللي يشرف على الجمعيه وبطبيعه الحال نحب نثمن زاد النساء اللي فما مدام نجيبه حمدي محمدي اللي هي رئيسه الجمعيه، وفما رئيسه شرفيه موجوده هي دكتوره في باريس قري، وفما ستار بالأخضر، وفما مجموعة من الدكاترة اللي هما شادين صحيح وناس معناها واحد مشيت بحذام المنشطات اللي هما موجودين سير بلاس واللي يخدموا في خدمة كبيرة برشا الحقيقة. أنا حبيت أقول اللي راهو هذا يختلف على المدرسة، حتى الصغيرات اللي خرجوا بالله دعوة خارج كل شيء، هذا يا وليداتي وبنياتي يلي معناها لسبب أو لآخر لقيت روحك ماكش في المدرسة، راهو هالفرصة هذية مع المدرسة اللي عملتها وزارة التربية نتاع الفرصة الثانية، راهو هالفضاءات هذية تعاود تعطيك الأمل من جديد، ما تبخلش، حاولوا وانتم زاد السادة الأولياء حاولوا تشجعوا وليداتكم. أنا في بالي معناها أخي بالفلوس يقراوا ساعة ولا
3: تعرفش. التسجيل مجاني، المهم يكون العمر ما بين 14 و20 سنة.
4: وضح لنا وضح لنا يعني يقراوا بلاش
3: بليش فلوس.
4: ايوا انا ما وضحت واش سايبه مكره يقراو بلاش فلوس.
3: التسجيل بلاش فلوس والقبول نتاع لي جون اعلى طول العام، معناه
0: في اي وقت
3: في اي وقت
0: خمم فيه يرجع
3: في اي وقت نجم تجي لليكول تلقى الاستقبال، فما شكون تلقى مستشار مسار اللي باش يقابل الجون ومع البارون ويعمل معاه مقابله اللي هو انتروتيان ابروفوندي باش يفهم منه شنو هي الاسباب اللي خليته ينقطع باش نجمو احنا نعاونوه. ومن بعد ديكو نعملو ان بتي جروب نكلموهم ويجي، معناها تسجيل مجاني وعلى طول العام.
4: محمد ريت سمعتها مجتمع مدني
1: لا حاجه بيها
4: جمعيات بالحق. ريت العمل، انا كنت في فرنسا في فتره من فترات، راهو بالحق راهو المنظومات المجتمعيه ما تقوم الا بتعاضد معناها
1: الجهود
4: بين ما تقوم به الدوله من جهه ما تنجمش تضوي على كل شيء، وما يقوم به المجتمع المدني خاصه في العمل الاجتماعي اللي مثل سيتي وعلى مستوى الواحد هي تونس الكبرى كل ينجموا يجيكم. ها
3: يجيونا من تونس الكبرى، يجيونا من اريانا، يجيونا من بنزرت، يجيونا من رويد، حي تضامن،
2: تونس العاصمة،
3: بن عروس، دونك هذوما لي زون اللي نخدموا عليهم أكثر.
1: أنا سمعت حاجتين لفتوا انتباهي برشا، نسبة 75% هذه نسبة معناها تعتبر نجاح كبير بالنسبة للمجهودات اللي قاعدين يقوموا بها، وقت نسمع 75% رجعوا شدوا مسار ومنعوا. أنت حميدة قبيلة قلت واحد هما 75%، وزيد حاجه اخرى لفتت انتباهي اللي هما قالوا اللي مازال معناه ما انقطعش ومازال معناه في طور الانقطاع وهما يتدخلوا، هذه حاجه لفتت انتباهي برشا.
0: ساعات والديه ما ينجموهوش ينجموا
1: مختص اللي هذاك علاش الولي لهنا وقت اللي يحس يلزم فما سويفي من الولي، يحس اللي ولده قاعد بدا يخرج على ثنية وبدا ينقطع ومستويات وراء الانقطاع ما يجيش فجاه.
0: صحيح عنده علامات، عنده علامات
4: فما علامات. فهمت منهم راهو البرامج اللي تتقدم غادي والتعلمات اللي ياخذوها ما هيش هي بنفس الصيغه نتاع التعلمات تاع التربيه النظاميه، وانما هي التعلمات للحياه اكثر منها، يعني تهيئوا باش يلقى فرصته في الحياه.
0: صحيح
4: يعني وكل واحد حسب خصوصياته ورغباته شنيه اللي دون اللي عنده اللي عطاهم له ربي، خاطر ابريتو كل واحد
1: 100% ما جاتش من فراغ.
0: احنا باش نشوفوا التجربه مع التلميذه جاتكم لمدرسه الفرصه ثانيه، بعد شويه نحكيوا معها هي تجربتها كيفاش كانت، وان شاء الله على منوالها هي. اي واحد يسمع فينا توا راهو كسوا ولدك خرج في عمر صغير، خاطر ساعات في في في الابتدائي يخرج ينقطع على الدراسه من الابتدائي، شنو باش يكون مستقبله؟
4: خاصه الاعداديات، لانه علاش؟ لانه فما خلينا نقولوا شبه قطيعه بين التعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي في منظومات تربويه اخرى مقارنه. فما سنه يسموها انتقاليه واحنا راهو قداش ترددنا فيها وقعدنا كل مره نقولوا بربي مش نعملوا وسائل انتقاليه ست يماني وبعد نعملوا سيكل، لانه شوف فما منظومات تربويه يجيو يحطوا لك بجنب الليسي والمدرسه بينات مزوز اشتر يقراه في المدرسه واشتر يقراه في الاعداديه حتى اللي يتاقلم، لانه الطفل في الـ في الـ في
0: العمر
4: العمر هذاك تري كريتيك، العمر هذاك معناها نتاع تحولات معناها جسدية وفيزيولوجية ونفسية واجتماعية أيضا، معناها صغير تولي عنده حكاية أخرى. واحد باش نضمنك الانتقال السلس يلزم تكون فما مرحلة انتقالية، في غيابها عش قتلك هي قتلك نبدو ساعات نعرضه له قبل ما يخرج من المكتب، لأنه زاد من الأولويات تاع المدرسة هذه، إذا كان مازال فيه أمل باش يكمل في النظام التعليمي العمومي والنظامي نرجعوه نعاونوه باش يرجع. وسي مانيفيك،
0: مازلنا معاكم، اهلا وسهلا بالناس الكل. كما قلت لكم خلينا بعد شويه نشوفوا التجربه مع التلاميذ اللي حاضرين معنا شويه اخر ونرجع لكم. اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بناس كل شبر ونصري تبداو صغيره تما يطلع منهم. قال شو اسمه نصيف زيتون
1: شبر ونصر.
0: خلينا نسلم على ضيفنا نور بورحلة. اهلا وسهلا بك نور، ميرسي على الورد، يعطيك الصحه. الورد يجيب الورد،
2: عايشك.
0: وياسين اهلا وسهلا بك ياسين. أهلا بيك. كيف
3: شكرا للاستضافه.
0: مرحبا بك. عايشك. انتم مزوز من
2: مستفيدين
0: متفقد مستفيدين لازمنا نخافوا مستفيدين بمدرسه الفرصه الثانيه، وخذيتوا فرصتكم الثانيه.
2: ايه
0: خليني نفهم معك. انت نور، انت انقطعت من الدراسه من عام
2: 2021.
0: قرب شويه للميكرو نور. ايه
2: من عام 2021.
0: ايه
2: قعدت عامين من قطع الدراسة.
0: بكري خرجت من القراية؟
2: خرجت بكري شوي. كانت عندي شوية صعوبات، وكانت عندي شوية خوف من القراية، وقلت مش باش نوصل والكل. بعد ما انقطعت على الدراسة قعدت عامين، حبيت نلقى فرصة أخرى.
0: بلي جو سامحني، خاطر هو احنا ديما نربطوا الانقطاع عن الدراسة بالظروف وظروف الدار وكل. راهو فما بالحق صغار عنده صعوب، مش نقوله صعوبات تعلم، هو صعيب عليه القرايه حتى كان يبذل مجهود. راه وانا نعرف شكون مثلا حتى قراوا معانا تلقاها عاتي ما عنده وبذل مجهود وهذاك حده، مي
1: هو السبب الرئيسي
0: موهوب في حاجه اخرى مش في الدراسه.
1: من الاسباب الرئيسيه للانقطاع هي المقاربات والمحتويات. لانه شوف انت في مدرسه فيها معناها تقدم خدمه تربويه لاكثر من زملين تلامذه، معناها ما فماش خلينا نقول وكل المقاربه التفريقيه لكل واحد شنو حسب المستوى نتاعو. هي تمشي نحاولوا ان نحطوه، لكن مازال فيه تعثرات كبيره، شيء اللي يخلي انه بعض الصغيرات ما يقاوش روح احيانا، بعض الصغيرات يتجاهم عليهم الامور النفسيه.
4: راهو هذاك ينجم
1: ينجم يكون اقوى منه شويه، فيخاف مع انه مازال صغير، مع انه كلامه تكسحها معناها في التوصيف بالضبط. قالت وهكت وخفت وانقطعت، وهذايا من القضايا الكبيره في التربيه اليوم في تونس اللي يلزم البلاد تخدم عليها.
0: صحيح صحيح. انقطعنا على الدراسه، قداش قعدت؟
2: قعدت
0: عامين. اي
2: قلت مش باش نجم نرجع للقرايه، سي بون فوت عامين ما عادش نجم نرجع. ندمت صحيح من الاول، ندمت. بعد قلت نشوف فرصه اخرى، لو وجدت ما لقيتش حتى انسان يعطيني فرصه اخرى. من بعد فما شخص عرفني باللي كل مدرسه فرصه ثانيه الحق
1: اللي هي في الشرقيه.
2: اللي في الشرقيه حق دخلت دقيت بابهم، استقبلوني، سمعوني، استرحبوني. حقيت انسان يسمعني ويعطيني فرصه ثانيه اخرى باش انا نجم نكون حاجه في المستقبل.
0: شنو قريت غاديكا في شنو عملت؟
2: قريت برشا حاجات.
0: انت خرجت من كلاس معناها
2: نوفيماني.
0: كيف مشيت غاديكا ديجا انت عندك معناها نيفو نوفيماني؟ مشيت ديريكتومون للفورماسيون معناها انت؟
2: لا مش ديريكتومون للفورماسيون. انا كانت عندي حاجه في مخي غير معاني هو باتسري، اما ما نعرف عليه شيء. جوست اني مغرومه باش نعمل جاتويت وكا، ما عنديش يعني حاجه كما نقولوا احنا في بلي فما تكوين ولا حاجه. ما كانش عندي حاجه معينه. مشيت سمعوني فهموني، قالوا لي راه فما تكوين، راه فما دوره، حق دعموني، زادوا شجعوني باش اني نعمل فورماسيون. قالوا لي راه فما فورماسيون والكل، وحاولوا زادوا يحسنوا مني شويه. فما حاجات، فما برشا انشطه هذيك، انشطه تعليميه، وعندنا
0: دي كلوب فرونسي وانجلي
2: فرونسي وعالميه وعربيه ومات.
0: اما تلقى روحك غاديك قديت روحك نقول واحد.
2: ايه تلقى روحك تلقى الانسان حتى كي ما تفهمش حاجه يعاود لك يفهمك. يعاملك مش كبروف ومثلا تلميذ، يعني تحس روحك في لونتوراج تاع عائلتك.
0: مش نستنى فيك باش تجيب لي في مونتاج نتاع
2: تفهم. مهم جوست انت تفهم. حق تعلمت برشا حاجات غاديك تحسن المستوى نتاعي.
0: ديجا الضغط هذاك نتاع انه مش مطالب بانك تكون انت تفهم في كل شيء ينقص راه.
1: احنا شنو اللي يضرنا في المنظومه التربويه الرسميه الواحد؟ هي نظام التقييم. اللي هو التقييم في نهايه الامر اصبح يقوم على الانتقاء والترتيب. يعني اللي يجيب 17 كلش بيك ما يجيبش 18، بيك ما يجيبش 19، بيك ما يجيبش لول.
0: اي تبدا الاولي.
1: وكل المسكين اللي هو معناها قدراته متوسطه واحد كل شيء يحس روحه معناها متروك، يحس روحه الناس ناسينه، ما عندوش قيمه. اور سي با فري، انا نعطيكم
0: هاني قدامكم،
1: انا قدامكم عمري ما كنت لا من المتميزين ولا انا نعطيها مثال. انا عديت طول حياتي الدراسيه من الابتدائي للاعدادي للثانوي للجامعه، قريت حتى خارج ارض الوطن في منظومات متطوره واكثر معناها بلغات اجنبيه، ولكن عمري ما دبلت. إيه علاش ما دبلتش؟ خاطر لا كنت من المتميزين برشا برشا، ولا كنت مع اني راه مع التميز، انا نحب التميز، ولكن يلزم المنظومه التربويه نتاعنا تلتفت للناس هذا، ما ويلزم التقييم نشوفوه بطريقه جديده اليوم.
0: لا ويجا نقول لك، وانت ما كانش عندك ضغط من
1: لا فماش
0: امك وبوك في الدار، شبيك جبت لي كذا، شبيك ما جبتش كذا، وفلان قاعد يجيب حتى تورا الاولياء عاملين ضغط.
1: هو كلمه جبت لي ديجا ما
0: جبت لي
1: يعني معناها هي هنا حسب ما قالت قالت انا راني نتعلم في حاجه ساعه نحبها، غرامي هو الباتيسوري، راني انا جيت لهنا لقيت شكون استقبلني ووجهني وزاد طور في الغرام تاعي، ثم وجهوني حسب ما فهمت وجهوني للسنتر مختص في هذا.
0: وكملت في السنتر هذا طول اللي انت فيه اليوم تقرا فيه في الباتيسري هكا ولا
2: اي؟ الحق قعدت معاهم انا ما فين في اوائل 2024 مع مدرسة فرصة ثانية، زاد عملوا لي تكوين مدة 4 شهور في السنتر بلاش غراتوي باش ناخذ فكرة أكثر على المهنة اللي أنا اخترتها. من بعد سجلت في الدورة، تقبلت، قعدت نقرأ طوالي السنة الثانية متاعي إن شاء الله باش نكمل الدبلوم
0: تاعي. في حياتك تبدلت،
1: جيب لنا شوية حلوة عاد بعدها
2: إن شاء الله.
3: الورد هزيت حامدة
0: الحياة تتبدل كومبليتمون، تحس روحك قاعدة تعمل في حاجة، تحس روحك عندك مخططات لمستقبلك،
2: تحس روحك أنك عملت هدف وقريب سيبون قريب توصل له قريب تخلط له،
1: عندك ثقة في المستقبل معناها.
3: الأمل هذا مهم برشا وقت اللي إنسان مش ينقطع على الدراسة وإلا ديجا انقطع السوفي ولا عنده أمل، وهذا مثال حي معنى هذا يثبت نجاح المؤسسة هذه اللي قامت بمجهود كبير، قبلتها فهمتها خلتها هي تعيش في راحة مع المحيط متاعها ومع روحها أهم حاجة، وفهموها وأطروها ووجهوها.
0: صحيح،
3: شوف لهنا لي رول اللي قام
0: صحيح. ياسين احنا ماخذين فكره على الاولاد تو، انا البنيه الحقيقه معني ما نعرفش ممكن انا نحايل، انا بنيه كيف مثلا ما مشيتش معها القرايه، نعرف اللي هي عملت مجهودها في القرايه، اما القرايه ما مشيتش معها
4: حتى الاولاد كيف
0: الاولاد نعرفوا
3: دميلو
0: هذا رأيي أنا الشخص، يهم يلزم حتى حد
1: خلنا
0: نسمعوا.
4: أول حاجة اسمي ياسين غريبي، عمري 19 سنة، نيفو بريمير أني، بتبيع من مستفيدي مدرسة فرصة ثانية رفيق أدوسي. الحقيقة صعوبات القراية ومشاكل معناها مع الأساتذة في الليسي وقتها
0: خلتني مشاكل.
4: لا
0: شفت شو قلت لك مشاكل
4: خلتني انقطع عن دراسة والبريود هذيك قطعت الدراسة،
0: ما زلت صغير وماكش فاهم.
4: والحقيقة دلني شكون معناها على مدرسة فرصة ثانية.
0: بي سامحني انت خليني نفهم هذا نورمالمون، مش راهو خزر هذا راهي تصير ديما يجي ثم عمر معين نعرفه احنا نقولوا طيش، احنا نقول يبدا ماهوش عارف مصلحته، صغير ماهوش فاهم روحه شنية، ماهوش فاهم قيمتك الحاجة اللي هو قاعد يعمل فيها، باه مشيت في مشاكل ايه، من بعد كيفاش فقت فجأة حسيت روحك تحب ترجع تقرا؟
4: الحقيقة ما قعدتش برشا، انا قعدت شهرين كهو
0: شهرين
4: عندني شكون على مدرسة فرصة ثانية قال لي راهم بريس كيما الليسي، تقرا شوية مواد يزدوك في المستوى نتاعك، تعمل انشطة دي كلوب ورشات تعملهم الكل غادي، مش كان بروفيت معناها كاينهم اصحابك يعلموك كل شيء يقروك وكا ومعناها.
0: ومشيت
4: مدرسة فرصة ثانية الحقيقة، استقبلوني محبة الحقيقة وكها، ومعناها المدة كانت 4 شهور تعلمت منها برشا حاجات أبر الورشات اللي حكيت عليها زميلتي. أهم حاجة اللي استفدت منها مدرسة فرصة ثانية هما حاجتين الحقيقة، اللي هي نهار آخر مثال باش نمشي تخدم ولا حاجة بعد ما تاخد ديبلومك، يعلموك كيفاه
2: تعمل
4: لونتروتيان الخدمة
0: دي كومبيتونس تتعلمهم
4: كيفاه بريزونتاسيون، كيفاه تقدم، كيفاه تحضر سي في
2: نتاعك،
4: ومع الورشات ومع الاستمرارية معناها تتعلم برشا حاجات كيما روح المسؤولية وثقة في النفس.
0: سي بيان
4: خاطر بالرسم يزيد
1: هو البرنامج تاع التربيه التحويليه او التربيه غير النظاميه بصوره عامه يقوم على ثلاثه ركائز اساسيه، منها اول حاجه هو اعاده الثقه في النفس، لانه عاده اللي يجي هو يجيك معناها شبه مهشم نفسانيا، فاقد الامل،
4: حاشم،
1: فادد، حاشم، يشوف في روحه كاين يعاله على المجتمع اللي هو سي بافري مش صحيح، ونجم نكون غلطت، ونجم نكون انا يا سيدي ما مشيتش نهار الامور معايا مع الاستاذ الفلاني ومع تحيه للساده، لانه اغلبيتهم وراه الاستاذ زاد عنده ضغطات وعنده واحد وهذما مربين، تعرف الحجم العمل احيانا فما صغيرات ما ننتبهولهمش الا بعد ما يقطعوا. لهنا اش نقول؟ نقول وقت اللي سمعته تو يقول اهم حاجه قال رجعوا لي ثقتي في نفسي وثقتي في المستقبل، ثم اعطوني دي كومبيتونس، علموني بعض المهارات اللي هي ضروريه في الحياه
4: اللي تعاوني في الحياه المهنيه
1: في الحياه الاجتماعيه والمهنيه. مهم جدا. اذا اليوم انا نقول انا كنحبوا نقصوا من احنا مو توا هذه يعطيها صحه، انت هاك لقيت الفرصه الثانيه هذه، لان جمعيه عملتها وفي في في اريانا ولا في شطرانة شو اسمه الشرقيه اثنين، لكن انا نخمم في اللي في باجه ونخمم في جندوبه ونخمم في تطاوين وفي مدين، اللي بقول انا ما هي الاشياء اللي نجموا نعملوها باش نقصوا من التسرب المدرسي والقطاع المدرسي؟ هو الاشتغال اكثر مع خاصه الشباب المراهق التلمذي على الامور النفسيه الامور الاجتماعيه، وهذاك علاش وزاره التربيه راهي نهارات اطلقت برنامج وطني الى معناها العنايه بالشيء هذا، فما شركات كبيره قاعده تعمل ان شاء الله تنجح، لانه من النقائص الاساسيه هو كالقطيعه بين الصغار اللي يقراوا وبين الكبار الموجودين في المعهد.
0: صحيح.
1: نظام التاديب راه مش ديما يعطي نتائج.
3: صحيح.
1: ما بارفوا يلفو موا بريفينير معناها قبل اني يعني نخدم معاه ونطور له هاك الجانب الناقص فيه واللي فيه اشكاليات خير من نمشي للعقوبه.
3: حاجه
1: العقوبه هي اخر حاجه.
3: اخر حاجه.
1: ممكن.
0: صحيح.
1: انا فرحان بكم، ما شنو تقولوا للصغيرات اللي مازالوا ما جاوش؟
4: الحقيقه انا ننصح الشباب اللي منقطع عن دراسه يمشي يلتحق باقرب
1: صح، انصح باش ما ينقطعش على الدراسه صح قبل كل شيء.
4: ننصح التلامذة ما ينقطعوش عن الدراسه واللي انقطعوا معناها
0: خاطر متصورين انت الشهرين اللي حسيت فيهم على قرايتك راك ندمت فيهم
4: بالطبيعه. اما توا هم عطوني فرصه في حياتي.
0: صحيح. الحمد لله. واحد
4: ننصحهم الشباب الحقيقه يمشوا يلتحقوا باقرب مركز خاطر بالرسمي يعطوك فرصه في حياتك.
0: يعطيك صحه ياسين نور.
2: وي
0: يعطيك الصحة أنت زيدة
2: عشك.
0: إن شاء الله موافقين يا ربي، وإن شاء الله بالحق حتى تلميذ ما ينقطع على دراسته وكلها تقرأ إن شاء الله يا ربي في ظروف طيبة. شكرا لكم موافقين إن شاء الله وترجعوا لنا إن شاء الله في المستقبل كل واحد فيكم يبدأ شاد بوست
1: بالحلوة
0: بالحلوة
3: كل واحد البرودوي نتاعو.
0: كل واحد
1: ياسين شنو حاب تولي ياسين أنت فقط؟
4: أنا والله
1: شنو حاب تخدم؟
4: أنا ينحل المشروع شوفوا بلومبيري وإلا نلتحق بالمنظمة العسكرية.
1: معناها الباعث صغير.
0: باعث مشروع.
1: معناها الحقيقة ماذا بينا نلقاو مؤسسات ومؤسسات بنكية تساعد الشباب هذاما، لأنه بالحق راهو في مساعدتهم، لأنهم توا خذاو درس.
0: دعم.
1: والإنسان اللي خذا درس راهو ما عادش يضيع.
0: صحيح.
1: دونك ماذا بينا يدعموهم ويقفوا معاهم، لأنه هذا ولاد تونس وبنات تونس وراهو مع بعضنا نجموا ننجحوا. هذا علاش.
0: يعطيكم الصحة.
4: الحقيقة حتى هما مش معناها كانوا معناها متابعيني في كل مراحل في المراكز تكوين، معناها يشوفوا معايا شنو الموجود شنو
0: الاختصاص
4: اللي نحبوا انا معناها
2: منين توصل انت للحاجه اللي انت توصل تحبها ولا باش تعملها ولا
0: توصل
2: لها بالضبط.
0: يعطيكم الصحة موافقين إن شاء الله. احنا مازلنا مكملين معاكم. أهلا وسهلا بالناس كل. شكرا نور، شكرا ياسين، يعطيكم الصحة، وشكرا لكل واحد يشد بيد صغير ويعطيه الفرصة الثانية، يعطيه الصحة بالحق للناس هذوما اللي قاعدة تخدم، يعطيهم الصحة على المجهود. مازلنا معاكم. أهلا وسهلا بالناس الكل.
5: روحي بشعرك يا مسقط روحي ولا مرة عني تروح.

0: في كل نادي أصوات صغيرة للثقافة، نادي مواهب كبيرة في بلادي، مواهب كبيرة في بلادي. عالم، مهندس، رياضي وفنان، في نوادينا للحياة نعزف ألحان. كلوب جام، كلوب جام، صوت الشباب في كل مكان، صوت الشباب في كل مكان. كلوب جام.
1: فويس كلوب.
2: فويس كلوب الفقرة الثانية في برنامجنا، ويحضروا معنا في فويس كلوب زوز شباب، فرح بن حمزة. أهلا وسهلا بك فرح.
3: مرحبا.
2: مرحبا. وإيت الله خياري. مرحبا بك، قرب لي لك الميكرو. إيت الله وتحكي وديما قدام الميكرو، خاطر كوثر من بكري ونشوف تعدل في الأوتار. نفع ربي بيه. مرحبا بكم، خلينا نتعرفوا عليكم، نتعرفوا على الكلوب اللي جيتونا منه.
3: بيان سور، انا شوي فرح بن حمزة، لا فونداتريس دو كلوب مايند يو من لسبات تونس. جو سوي ديبلومي دو سينوغرافي من البوزار، وماستر سنين ان شاء الله اون انيماسيون ديماج.
2: اها، الكلوب هذي
3: سي ان كلوب ارتستيك ايفينمونسييل فوندي ان 2024. اها، و براتيكمون سي لو سول كلوب من البوزار.
2: شنو تعملوا فيه كلوب ارتستيك؟ لازمنا نفهموا شوي شوي.
3: سي سونا باهي، نعملوا فيه اي اكتيفيتي تنجم تكون ارتستيك، des workshops, des événements d'intégration des étudiants, de clôture de fin d'année. Nous avons des activités hors fac, divertissement, etc.
2: Bé, et Allah, kif, tu finis le club?
4: Aïe, secrétaire général, et Allah Khiari, troisième année en publicité graphique. Donc, et la secrétaire générale pour trois ans le club EDA.
2: ديجا انت معناها عندك 3 سنين تقرا في الفاكولتي.
4: ديجا كنت اصغر واحد في الكلوب الكل.
2: كبرنا شوي.
4: فوالا، دونك كيما قالت فرح، حنا كلوب ارتستيك ايفينمونسييل، نخدم زيفينمون في الفاك و اور فاك، نخدم دي وركشوب، نخدم حتى في لي زيفينمون كيما لوكتوبر روز، نخدم زيدا على لي سيمينير، نخدم على مثلا عملنا برشا دي زيفينمون كيما الكامبينغ، كيما حاجات كيما نتاع ديفيرتيسمون لي ستوديون.
2: دي زيفينمون من النوع هذي كلهم نعرفهم انا نتاع 100% ثقه في النفس. انا نتصور على خاطر جينيرالمون اللي يمشيو هكا دي كلوب ارتستيك ولا هما يبداو ديجا هما عندهم ثقه في رواحهم. طيب انت انك باش تعمل ايفينمون وتمشي تقابل عباد ما تعرفهاش وتحكي معاها وتفسر له،
3: ديجا هي البوان خدمنا عليها برشا معناها في الكلوب مع لي مومبر. فما برشا دي مومبر اول ما دخلوا ميم با اصلا معناها يعرفوا حتى يحكيوا ما بين بعضهم، مش حتى ما بين معناها مع بارتنير والا مع سبونسور والا. دونك خدمنا عاوننا بعضنا برشا معناها براتيكمون توا وصلنا معناها البوان انه لي فونداتور الكل نتاع الكلوب قادرين انهم حتى يعملوا دي فورماسيون لي مومبر جدد معناها اللي يدخلوا معنا على الحكايه هذه.
2: كيف ايه طلاه
4: نفس لي بوان هذوما، خاطر مثلا انا كامل الكويت هذوما نتاع الكلوب، انا ما كنتش من لي مومبر اللي نجم مثلا نحكي مع، ما نجمش نعمل كونتاكت مع عبد اخر، سورتو كي نبدا مثلا عند سبونسور ولا بارتنير باش يجي يخدم معانا ولا حاجه، ما كانش عندي عندي باريير باش نحكي معاه. بعد بالكلوب وباللي فورماسيون اللي صاروا لي مع اللي اكبر مني، وليت اني هكا ليجيرمون نحكي ونعطي الفكره نتاعي وندافع على الفكره نتاعي ونحكي شنو نحب والمطالب واللي بزوان نتاعي باريحيه الحقيقه.
2: سي بيان، معناها واحد هذوما يدفع لهم فلوس لي فورماسيون هذوما هكا ولا هما متاحين في ديما جينيرالمون في لي فاكولتي من البروميير اني ديريكتومون دخلتوا في لي كلوب.
4: ديما اي
2: فاكولتي يبدا فيها اكثر من كلوب، معليش الكلوب هذا بالذات
3: البوان هذي. فوالا، نحن البوزار، انا كي جيت 4 سنين تالي توا في البوزار لقيت كلوب واحد، كلوب ايفينمونسييل، هو الحق اللي زاد هو اللي كان لي معناها

0: نفرضوا في رواية احنا في الإدارة في ميم مع لي بارتنير نتاع الإدارة في مع لي ستوديون جدد مع لي ستوديون القدم اللي ما عندهمش بالحق لي خاصة الحاجة اللي تعبنا لي ستوديون جدد القدم ما عندهمش لسبري نتاع لي كلوب كيقول لك انا باش ندخل الكلوب شنو باش يزيدني ما كومش تعملوا في حد شيء اش معناها اني ندخل في كلوب انسان اخر يحكي معايا بلغه اخرى وحتى ميم يجي اصغر مني يحكي معايا بلغه اخرى وانا مانيش ناخذ في حتى وما يراو فيها معناها فينانسيغمون مي ما همش يراو اللي راهو الكلوب باش يزيدك في برشا حاجات كيفاش تولي تعرف تتكلم كيفاش تولي تعرف تتعامل في اتموسفير بروفيسيونيل كيفاش تولي تقبل راي غيرك كيفاش تدافع على رايك تدافع على فكرتك تتقبل فكره غيرك هذوما الكل معناها ثروات
1: وكيفاش تخدم تحت الضغط اللي هو من بعد باش
0: جيستيون دو ستريس
1: اهم حاجه
0: فوالا جيستيون دو ستريس اهم حاجه انه نتعلموها خاطر راهو براتيكمون نخدموا في ستريس كبير
1: وانت كيفاش تتحكم في الضغط هذاك وتخرج خدمتك كومي الفو تعرف كيفاش تتعامل مع العباد دايرين بيك وتقبل النصيحه من واحد وقت اللي يجي هذا الكل تتعلموه على بكري وانتم ما زلتوا تقراوا
2: وسورتو احنا دابين نتاعنا دومين الارتيتيك ونتاع الديزاين فيه برشا تعرض برشا للكريتيك باش تعرض برشا للاراء المختلفه باش تعرض برشا معناها الخدم مع ايكيب دونك هذه كله باش تعلموا في كلوبنا احنا معناها كل سلاسة وأريحية يعني بسرقة روحك سيبون ديجا أنت عرفت كيفاش باش تدافع على فكرتك وكيفاش باش
1: وتقبل
2: النقد وكيفاش تجاوب عليه النقد هذاك وتخدم كيفاش تخدم سو ستريس ومع ليكيب فوالا هذوما هما الحاجات
3: وتوا لي زكتيفيتي اللي تعملوا فيهم في فاكولتي كهو ولا حتى
0: أيور نعملوا أوخ فاك نعملوا دي كولاب مع دي كلوب أخرين حتى ميم لي فاكولتي الأخرين نعملوا معناها ما عندناش ليميت في لي اكتيفيتي نتاعنا نعملوا اي اكتيفيتي نجموا نتحطوا فيها معناها في الخدمه
1: ايش رايك سي طيب
4: والله انا سعيد جدا انه فما توجه في المؤسسات الجامعيه نحو الحياه الثقافيه الجامعيه يعني الحياه هي حياه فيها العلم فيها البحث وطلبه توا ماشيين نحو انه مؤسسات جامعية أو توجه جامعي نحو إنتاج المعرفة وهذا التوجه لتو جديد لكن في نفس الوقت فما حياة ما أنا مخير كملت القراية نتاعي باش نقعد وين باش نقعد وين باش نمشي شنو هي الفضائيات باش نمشيها قراحي في كلوب توا تحمل المسؤولية احنا نحكيو على لي سوفت سكيلز هذا المهارات اللينة اللي هي التواصل والعمل التشاركي إبداء الرأي التفكير الناقد والإبداع و و و هما في البوزار سي تان ترافاي دو بروجي معناها بكل الخدمة نتاعهم وكل سي دي بروجي ارتستيك معناها واحنا محوجنا ساعة البوزار تعرفوا لي في التاريخ معناها كي تدخل توا تمشي تشوف مدينة بلاريجي ولا دقة ولا الجم ولا واحد معناها شنو تلقى ارشيتكتور كانت قبل اللي نعانوا فيه توا اليوم الفيضانات والشوا والشوا هو نتيجتك التراجع الكبير نتاع القيمه المعماريه نتاعنا ودونك انتم عندكم مسؤوليه سيد الكاتب العام سكرتير جنرال معناها وانت في العمر هذا عندك مسؤوليه تاريخيه تجاه شعبك وتجاه زملائك وزميلاتك زاد ما شاء الله عليك هو محلام توا كم قالت لي اخذ في الجامعه معناها سكرتير جنرال
1: والله العظيم
4: كيولي في مؤسسه دونك لو فينومين تاع الاداره والاشراف والتعاون كله معناه ديجا هو تحفظه
1: صحيح
4: هو مع القرايه معناه
1: مع القرايه يخرج
4: ما تعرفش قيمته الشيء هذا كان كي تدخل سوق العمل وسوق الواحد وتفهم بعد شنو معناتها وقت تبدا
1: شنو ربحت انت
4: طيب تبدا في بروجي معناه تاع كبير وشونتي وعندك من هنا انت لاهي بالجانب الارشيتكتور والاخر لاهي بالفونداسيون والاخر كيفاش باش تواصل معاهم كيفاش باش تخدم معاهم كيفاش البروجي يطلع مزيان وقت الناس كل تتعاون مش مسكر على روحي انا اسمع يحكي معايا حد ورايي هو الكل يعطيك الصحه يعطيك الصحه بنتي عليكم معناها محل العقليه نتاعك
1: يعطيكم الصحه شكرا لكم فرح وايت الله يعطيكم الصحه احنا بعد محمد قبل ما نمشيو للولد كلوب بعد شويه مع حمزه باش نمشيو لسلسله كابتن سلام وفي اطار توعيه الصغار وان نفهموهم ايش معناها سلامه مروريه وايش معناها انك تستحفظ على روحك وايش معناها اشارات مرور وغير وغير والحاجات هذه الكل نحكيو فيها سلسله بسيطه مزيانه ينجموا هكا يتعلموا منها برشا حاجات وقت اللي يقراوها نحكيوا معاك محمد بعد شويه بعد موجز 10:30 باكثر تفاصيل.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزير التربية نور الدين النوري يشرف اليوم على تدشين المدرسة الإعدادية بمعتمدية بومرديس من ولاية المهدية. تحصلت جامعة قرطاج على المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة الثانية والعشرين إفريقيا والمرتبة 655 عالميا في التصنيف العالمي يو جرين متريك للجامعات. وقد حافظت الجامعة للسنة الثانية على التوالي على المرتبة الأولى وطنيا مع مواصلة تقدمها في التصنيف العالمي، حيث انتقلت إلى المرتبة 688 للمرتبة 655. ويعد هذا التتويج مصدر آخر لجامعة قرطاج، مما يكرس التزامها بالتنمية المستدامة وبناء جامعة خضراء ويساهم في تعزيز إشعاع تونس على المستوى الدولي. مثلت الصحة الرقمية ومقاربة صحة واحدة والصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحيوية لجانب دعم البحث والابتكار والمؤسسات الناشئة وربطها بالاستثمار والأسواق الإفريقية أبرز محاور لقاء وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا. يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. في أخبار العالم، نقلت مدارس مصادر إعلامية أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام وبتوقع استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران قدمت لواشنطن خطة تقتضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في خلال 7 أيام. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
4: معلومة الوافية،
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
4: من القلب للقلب
3: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: كلوب شاب، في كل نادي أصوات صغيرة للثقافة، نادي مواهب كبيرة في بلادي،
6: مواهب كبيرة في بلادي،
5: عالم مهندس رياضي وفنان، في نوادينا للحياة نعزف ألحان.
6: كلوب جام،
5: كلوب جام، صوت الشباب في كل مكان،
6: صوت الشباب في كل مكان.
5: كلوب جام.

0: العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، ما زلنا مكملين معاكم، ولأنه سلامة صغيراتنا تهمنا وإنهم يكونوا عندهم زادة معرفة ودراية بالسلامة المرورية حاجة مهمة على الأخر. نوادي السلامة المرورية موجودين مش بكثرة حسب علمي، أما مهمين ووجودهم مهم، وإنهم يكونوا موجودين في كل مدرسة وفي كل زاوية في المدرسة باش هكاك صغار ينجموا يمشيوا وياخذوا فكرة على السلامة المرورية ونوادي السلامة المرورية وكيفاش ينجموا يكونوا هما نهار آخر سائق ملتزم متحضر.
1: مش سائق حتى راجل وإلا مترجل. صحيح. خاطر الطفل هو مستعمل الطريق. ونشاط نادي السلامة المرورية ماهوش نشاط ثانوي، هو نشاط رئيسي خاطر يمس كل الطفل وشاب وكهل وشيخ، يمس جميع فئات المجتمع. دونك
0: وكي تزرع فيه حاجه وهو صغير تبقى فيه
1: وزيد تنمو، خاطر هو كي يبدا تزرعها في البذره هذيك ويصير احاطه بها احاطه جيده باش تنمو وتكبر معاه ويولي هو يزيد يوزعها على القريب منه، وينجم هذاك يكون سفير للسلامة المرورية حتى ولو هو صغير، خاطر هو كي تأثر ديجا ربحنا وكي أثر في المحيط متاعو، تلك سواء أصحابه تلك سواء الأسرة تلك سواء الأقارب متاعو، هذا الكل حاجة نربحوها في الطفل هذاك اللي ولات عنده تربية مرورية، اللي هي تبدأ أول حاجة المعلومة الصحيحة وفهم الخطر، ومن خلالها نبنيه سلوك مروري سليم عند الطفل هذاك اللي هو راه قاعد يتنقل من منزل للمؤسسة التربوية، سواء روضة وإلا مدرسة وإلا معهد ولا حتى جامعة. راه كنقولوا نشوفوا الإحصائيات نتاع حوادث الطرقات سواء في تونس ولا حتى في العالم، راي جميع الأعمار تتعرض الحوادث، وراه المترجل خاصة الصغار رام يتعرضوا لبرشا حوادث. صحيح. والأطفال من 5 ل 18 سنة السبب الأولاني متاع الوفاة هو حوادث المرور. والأرقام هذه تخلينا نسعى باش نخليه التربية المرورية حاجة أساسية في الحياة اليومية، خاطر احنا والتربية هذه راهي تبدأ من الأسرة، خاطر نحكيو في الديار في كل شيء كان السلامة المرورية السيطة.
0: لا لا لا طارت تقول واسمع قبل ما تشغل كياس خزر على يمينك وعلى يسارك
1: اللي هي
0: هذيك السلامة المرورية يعني.
1: اللي هي معلومة يلزمها تصحيح، خاطر وقت اللي باش نقطعوا الطريق نخزروا على اليسار قبل ومن بعد اليمين، خاطر الخطر يجي من اليسار قبل اليمين. هذاك علاش التربية المرورية عندها أهمية كبيرة في حياتنا اليومية مش حتى في التربية.
0: صحيح. حكينا بكري على مدرسة الفرصة الثانية والناس اللي تتطوع وتنجم تقدم حاجة للمجتمع باش تفيد المجتمع. لي شيء راه كل شيء مجاني، لي شيء إلا لأنه عنده هكا في قلبه هكا البذرة ذيك اللي يحبها توصل وتعم وتكون عامة للناس الكل، إنه كيما أنا النجم نفيد غيري خلي الإفادة زادة تحصل له هو. كيما مدرسة الفرصة الثانية محمد زادة راه من الناس هذوما اللي يقدموا في في في أعمال تطوعية جوست لي شيء إلا لأنه يحب يوصل معلومة. وسلسلة كابتن سلامة توصل معلومة للصغيرات كيفاش ينجموا يتصرفوا، كيفاش ينجموا يكون كما قلت أنت مواطن صالح ويعرف كيفاش يتصرف في طرقاتنا. خلينا ناخذ عليها فكرة محمد.
1: هو رسالة وهدف منها ومسار خديته أنا في حياتي، خاطر أنا التكوين البيداغوجي متاعي أنا عمل دكتوراه بيولوجي، بعد عملت ريكونفيرسيون دخلت الدومين سياقة العربات، عملت معناها شهادة متاع مكون، بعد مكون مكونين، بعد حليت مركز وبدأت فما برشا مشاريع معناها وليت معناها السلامة المرورية حاجة في حياتي وعملتها هدف. نحب نبدل المجتمع والمجتمع ما يتبدل كان من خلال الأطفال، وهكا جت الفكرة متاع سلسلة كابتن سلام اللي هي سلسلة متكونة من 12 قصة فيها وضعيات مختلفة كلها فيها دروس موجهة للأطفال في مجال السلامة المرورية. كل قصة فيها عبرة، وفي آخر كل قصة فما أنشودة يتعلم فيها الطفل وقت اللي يحفظها باش ترسخ عنده المعلومة هذيك والهدف اللي حبيته يكون عنده. وهي الفكرة، والطفل باش يتعلم يلزمه عديد الأشياء، ومن الأشياء اللي يحبوها الأطفال هما الأبطال.
0: نعم.
1: أبطال الخارقين. دونك لهنا هو أصل القصة ولايت صغير أعطاه الجد جده صفارة، والجد هو معناها رجل مرور شرطة مرور، وهذا معناها عندها هدف في القصة، خاطر شرطة المرور هو اللي يسهر على تطبيق القانون في الطرقات، والصفارة هي معناها عندها عبرة كبيرة خاطر هي اللي تنبه المستعملي الطريق بوجود الأخطار. وقت اللي توفى الجد خلى أكل الميراث متاعه عند عمر اللي هو وقت اللي يستعمل الصفارة يتحول الكابتن سلامة،
0: وفي كل مرة يتعرض الوضعية معينة كيفاش ينجم يتصرف ولا. معها الوضعية
1: وحتى الأسامي معناها كابتن سلامة هو اللي حقق السلامة
0: صحيح.
1: معناها لهنا هو يتذكر كيفاش جده يعلمه التربية المرورية ويحاول يوزعها عند الأطفال. وديما فما أخطاء يقوموا بها الأطفال كيف ما في المجتمع، وهكا البطل كابتن سلامة يعلم الأطفال ويمنعهم من وضعيات مرورية مختلفة، وفي كل وضعية فما هدف. وإحنا إن شاء الله في كل جمعة نحكيه على وضعية
0: معينة وكيفاش الصغير يتعامل معها الوضعية هذه إن شاء الله من خلال حصتنا في كل أسبوع نعطيكم الوضعيات هذه. سي طيب أنت دجا قاعد تتصفح في القصة.
2: أنا حبيت نحيي سي محمد محمد الخامس حليمي هكا دكتور نتوه سمعت لي
0: مساكت
2: قال هذه سلسلة ولدت من القلب. معناها الحقيقة شوف احنا في المدرسه وفي الاعداديه وفي الثانويه وخاصه خليني اقول قيد علي مساج من 2011 سلوكات التوانسه تبدلت في الطريق فما صحيح. حاجه غريبه صايره
1: صحيح
2: توا وليت تشوف الناس تمشي في قلب الطريق وزمر ولا اعمل ولا سياره ولا حافله ولا واحد معناها ما يتلفتش معناها اغلب الناس فما سلوكات اليوم راس مال البشري اللي قاعدين نخسروا فيه واللي يتكلف على تونس لأنه رأس مالها الأساسي هو ناسها واللي يتكلف معناها على مستوى وزارة الصحة وغيرها وغيرها يعني مأته بالحوادث المرور اللي هي في تصاعد ماهيش قاعدة تنقص بل قاعدة تزيد النسبة نتاعها قاعدة تزيد في محيط المؤسسات التربوية كيف كيف أغرب المؤسسات التربوية اليوم حتى تموقعها الجغرافي راهو على الطريق دونك اليوم إذا كان نتحدثوا على صلاح التربوي جديد واحد يلزم من الأشياء اللي تكون موجودة الرسيني معناها موجودة داخل البرامج هو أن تستبطن معناها التربية على السلامة المرورية كما التربية الأخرى. احنا ما حكينا قلنا نادي خليني أقول لك ستي حميدة راهو عملين ما نجموش نعملوا نادي في كل مدرسة للسلامة المرورية فما ضوابط أخرى قلت المرفة تاع تكوين واحد نحب سي محمد يمشي هالمشروع هذا يسامح له قول لنا وين يلقاوه الصغار صعب شوية الأولياء الصغار وين موجود في المكتبات
1: المكتب.
2: مكتبات أنا نشجع الناس يعني علاش نشجع الناس باش تقرأ وصغيراتهم يقرأوا الحوايج هذه لأنه هذايا يخلي الصغير يستبطن قوانين المرور ونمشي أكثر علاش ما تمشيش أنت وزملائك والناس اللي قاتلوك والناس مهتمين بالشأن هذايا نحو لأنه شوف وزارة التربية مثلا تخدم بالشركات وراهو انك تنجم تخدم لانه عندنا زوز مقاربات نعملو تلام ذا في النادي والنادي شعل المؤسسه ثم الادماج ضمن التعلمات هذايا مهم برشا تو نحكيو عليه فرصه اخرى كيفاش نجمو ندمجوا المحتويات تاع المفاهيم تحكي عليها ضمن الوضعيات التعليميه التعلميه في كل درس
0: وفي كل حصه ان شاء الله باش كيف ما قلت انت محمد وسي طيب الوضعيات التعليميه هذيك كيفاش نجمو نطرحوها احنا من خلال حصتنا اما توا باش نمشيو لولد الكلوب وحمزه يكون حاضر بحذينا اهلا وسهلا بيك حمزه
3: عسلامه حميده عسلامه اللي يسمعوا فينا الناس الكل عسلامه للساده دونك في ولد الكلوب اليوم باش تكون معنا ضيفه من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس اختصاص الهندسة العالمية زينب الكامل
0: ولد الكلوب
3: ولد الكلوب
0: بعد نرجع لزينب
4: ولد الكلوب
3: دونك زينب الكامل ك كما قلنا هي تقرأ في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس اختصاص هندسة عالمية. النشاط في النوادي بدأ من عام 2015 لحد اللحظة. برشا تفاصيل فما تجربة ثرية الحقيقة حكيت لي بكري هي في الأوف والكل. دونك كنت عرفنا بروحك وكيفاش بديت أول خطواتك معناتها في النوادي المدرسية والنوادي الشبابية متاع دور الشباب ودور الثقافة.
4: شكرا عسلامة الناس كل ساعة. نحب نشكركم على الاستضافة وعلى الفرصة والمنبر اللي تعطيوها للشباب في إذاعة الشباب. كما ذكر حمزة زينب كامل طالبة هندسة عالمية بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس. الحقيقة من 2015 نحكيه على عمر متاع 12-13 عام. وقتها بديت نلمس شوي شوي الحقيقة في الحياة. أول مشاركة عندي كانت احتضنتها دار الشباب. الحقيقة لهنا ينجم يكون عندي حاجة تميزني شوية انه الوالد والوالدة زوز يخدموا معناتها اساتذة تنشيط شبابي في دار الشباب والمراكب الشبابي. الحقيقة لهنا العائلة كان عندها دور كبير معناتها في الاحتضان والتأطير. فضاء الإعلام كان أول فضاء أنا انضميت له رغم أنه ما زلت ما نفهمش ما زلت ما نتكلمش بالباهي والكل، ولكن الاحتكاك وقتها بالطلبة ورواد النادي بشوية بشوية خلاني نطور. وعلى فكرة علاش بديت به النادي هذا؟ لأني حتى لتو ما زلت عضوة فيه وكل عام نجدد فيه الاشتراك رغم أنه انتقلنا إلى المركب الشبابي بسوسة معناتها فضاء أكبر، ولكن ما زلت وفية ليه وما زلت عضوة فيه. بخلاف كيكا بعد سنوات في المرحلة الإعدادية معناها بديت نشارك في الأنشطة اللي عندها علاقة بالمسرح بالسينما، نشاركوا في المسابقات متاع المسرح المدرسي. وقتها بديت نعرف شو معناها انك تلتزم بنشاط وانك تدخل في مجموعة تتفاعل معها وتخدم الناس كل على هدف موحد. كيف كيف في المرحلة يعني مرحلة المعهد قريت في المعهد النموذجي بسوسة، ورغم الضغط متاع الدراسة حاولت نوفق بين الرياضة، كنت نترين رياضة الكاراتيه، وفي نفس الوقت أنشطة أخرى إنه يعني أنشأنا نادي صحافة في قلب المعهد. كيف كيف وقتها كنت أمينة مال في نادي آخر وفي اللجنة الفنية وصلت عمل المسرح. وكان عنا زادة نادي الشباب اللي نظموا فيه كل ما هو أنشطة عندها علاقة مثلا بشهر التراث إلى آخره. والحقيقة بعد البكالوريا باش نبدأ نحكي على الحياة الجامعية اللي هي فيها بالحق حسيت بالحجم تاع المسؤولية، لأنه النوادي اللي شاركت فيها مقبل كنت فقط عضوة شوية مسؤولية صغيرة، ولكن بعد يعني البكالوريا أولهم عملت دورة تكوينية في الإسعافات الأولية، بعدها هي دورة تكوينية حبيت نقري الإسعافات الأولية لأنه حسيت اللي فما مهارات معينة يعني اكتسبتها أنا في الفضاء الإعلامي لآخرين نجم نوصل المعلومة بطريقة سلسة إلى آخره، فقلت علاش لي. بعد وليت مدربة في الإسعافات الأولية مع مركز العناية الطارئة مستشفى سهلول. الحقيقة استمريت مدة طويلة إلى أن انتقلت توا إلى تونس فما عادش نجم نكون موجودة، ولكن كانت لي تجربة يعني ثرية، ورغم أنه بعدي على مجال الصحة ولكن علمتني أساسيات الحياة، لأنه الإسعافات الأولية كما السلامة المرورية من المهارات الحياتية اللي نتصور كل إنسان كل طفل كل شاب كهل إلى شيخ لازم تكون عنده متوفرة. نكملوا في الحياة الجامعية. قريت في المرحلة تحضيرية رياضيات فيزياء بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير، اللي يعرفوا السيكل بريباراتوار فيه برشا يعني شارج وبرشا قراية، ورغم ذلك بقيت مصرة انه نخلي الحياة الجامعية والاجتماعية يعني مرافقة للقاعات الدرس. فما كانش عندنا نوادي وقتها، اسسنا انا وزوز اصدقاء اخرين نادي نبراس. اول نادي كان نادي مناظرة هو في المعهد، نتلقى فيه كل جمعة نختاروا موضوع معين ناخذ زوز وجهة نظر ونبقى ونتناقشوا فقط، لأنه كانت هي فرصة أول حاجة لتفريغ الطاقة اللي كانت عنا معناتها بالضغط متاع القراية، وفي نفس الوقت فرصة باش أنه نتفاعلوا معناتها نثريوا أفكارنا من اختلافاتنا. كيف كنت موجودة زادة في نادي الروبوتيك، نادي الطيران في المدرسة الوطنية المهندسين اللي كانت بحذانا، ما كنتش أنا بنت المؤسسة ولكن احتضنوني نوادي المؤسسة المدرسة إلى وصولا توا في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس. كيف كيف زادك معناتها دخلت للعالم تاع النوادي، لأنه كل مؤسسة نمشي لها نبدأ نتلمس شنو هو فما معناتها موجود وأنا شنو وين نرتاح. فانضميت إلى النادي الإتخوازو المعروف هو Institute of Electric and Electronics Engineers اللي هي منظمة عالمية ولكن موجودة في تونس أكثر من 40 فرع يعني في مؤسسات الجامعية الكل. كنت فيها مسؤولة الموارد البشرية وغادي تعلمت برشا حاجات على العلاقات الإنسانية والحقيقة وأنه الحياة ما هيش قواعد صارمة كما نقرأ فيها في الهندسة، مرينة أكثر برشا. كيف كيف زاد في نادي الراديو ديما الغرام وحبي للصحافة والإعلام يعني تواصل من المرحلة الإعدادية للجامعية، وكيف كيف زوز نوادي أخرين اللي هما نادي كرة السلة أسسناه في المؤسسة لأنه نحب نخليه الرياضة ديما موجودة، ونادي الأمن السبراني على خاطر يعني تابع للقراية متاعنا والحياة الهندسية متاعنا. هذو ما هما يعني فكرة إن شاء الله نكون ما طولت.
0: كنا نحب نقول هذا شيء كان اللي حكيته كل طو ما شاء الله هذية مخلفات المشاركين في النوادي ذيك كله نتيج طبيعي معناها.
1: حميدة مش عويدة تقعد تسمع.
0: أنا نسقط أكثر من تسير
5: وأنا بسير. اللي نجم يخرجوا الحياة المدرسية والحياة الجامعية.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليها بالحق ما شاء الله عليك. ما عندي ما نقول حمزه بالحق
3: تجربه ثريه معناتها والمهم معناتها في التجربه هذه هو انه خليها تكون يعني في البروفيل اللي هي معناتها موجوده فيه واللي معناتها الحقيقه ما شاء الله معناتها
0: ليه باش جوست قرب الميكرو سي طيب باش نعرفوا زيد اللي راهو انك تكون متميزه في قرايتك خاطر هي ما شاء الله قرات بيلوت عملتهم الكل عليها وعملت
1: الكل
0: قرات
1: وعملت كاراتيه في الكاراتيه خفت
2: بالعكس تماما. هذا نموذج اللي يلزم صغيراتنا يسمعوا ويلزم الاولياء نتاعهم يشوفوه خاطر عندنا ظاهره غريبه في الواحد يقول لك اسمع تقول له خليه في النادي يقول لك اسمع ولا عنده دروس خصوصيه دروس خصوصية مش يعدي لي تو مسرح بعد يودي راهو المسرح حياة راهي الموسيقى حياة راهو هالكلام اللي تشوفيه تبارك الله على بنتي ستي زينب هكا زينب بالكامل ما شاء الله عليك بنيتي معناها كاملة انت بالكامل وما شاء الله يعني القراية تقول لك الأنشطة والانفتاح الآخر تنوع البروفيل معناها في حد ذاته معناها انت مشروع انت قيادة في المجتمع بنتي معناها مش فقط القراية بركة معناها لأنه صحيح. كيفاش المجتمع يصنع للليدر متاعه يصنعها بالطريقة هذه هذا البورتريه الجديد المطلوب في العالم أجمع مش في تونس في العالم أجمع يعني هذه وانت حطها تلقى روح
0: صحيح.
2: وهذا اش حاجتنا
0: ما لقينا ما نقول لك زينب يعطيك صحة حمزة انت زيدة بغفو نفرحوا كيف ترجع بحذينا زيدة بالحق خاطر في كل مرة نحب ماذا بيه الناس تسمع
2: نماذج النجاح
0: ونماذج النجاح هذه كيفاش تنجم زيدة انت ولدك مش الدنيا قراية تسكر عليه
4: اختزل الحياة في القراية بالحق بالعكس انا الانشطة هذه هي اللي خليتني ممكن ننجح ونزيد نتشجع معناتها على قرايتي. ومؤخرا كما قال حمزة وليت نشارك في سباقات العدو معناها مثلا كل نهار حد صباح في عظمى نصبح ريقده موجودين الانشطه هذوما اللي هما الاهداف نتاعهم خيريه يعني الفلوس من بعد مثلا مؤخرا النشاط كان الهدف نتاعه معناتها الحد من الانقطاع عن الدراسه ف مبادرات كما هكا ما عندي كان اللي نشجعها معناها. واذا كان تسمح نحب نقول حاجه اخيره معناتها للشباب اللي يسمعوا فيها نحب نقول رانا طاقة رانا قوة فعلة وراو بالحق رانا قادرين انه نغيروا الواقع اللي نعيشوا فيه كما قلت انت ببناء القيادات خاطر وقت اللي معناتها نختاروا انه نشاركوا انه نبادروا خاطر نتشجعوا خاصة باش انه نمشيوا نتطوعوا مثالش حتى ولو كان الناس اللي ما نعرفهمش باش نتعرف عليهم في الاخر هي باش ترجع بالفايده على قرايتنا، على صحتنا النفسيه والجسديه، وعلى علاقاتنا الاجتماعيه، على خاطرنا باش نتطوروا وباش ناثروا ايجابيا، فباش نطوروا المحيط اللي حولنا، معناتها من الناس اللي دايرين بينا، خاطر في نهايه المطاف احنا نعيشوا، معناها باش نخليوا اثر، هذا هو. فماذا بينا نخليوا اثر ايجابي
2: اثر من بعده.
0: شكرا ليك، يعطيك صحه زينب، يعطيك صحه حمزه، محمد سي طيب. وصلنا نهايه حصتنا لليوم، شيماء بسيبس تلقاوها معاكم من بعد شويه في ارجي معاك. ميرسي كوثر عزيز، قلكم في لمن الناس كله، باي باي.

0: في كل نادي أصوات صغيرة لثقافة نادي، مواهب كبيرة في بلادي، مواهب كبيرة في بلادي. عالم، مهندس، رياضي وفنان، في نوادينا للحياة نعزف ألحان. كلوب جام، كلوب جام، صوت الشباب في كل مكان، صوت الشباب في كل مكان. كلوب جام.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنيتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شبابي لكل الأجيال، مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا، كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: شباب بعد الموجتك تسمع صوتك ارجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك موجتنا تلقاك في ارجي معك مع شيماء ارجي معك.
1: صباح النور صباح الفل والياسمين أهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد كالعادة مع إرجي معاك الموعد الخاص بأنشطة الشباب النشط في الجمعيات المنظمات في المجتمع المدني. نحكيه على التتويجات متاع شبابنا داخل وخارج أرض الوطن. أهلا وسهلا بالجميع مرحبا بكم. تابعونا صفحة رسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك تابعونا على لايف ستريمينج زيدا www.radiojeune.tn. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. ترافقنا في الكوتي تكنيك كوثر البجاوي في الإخراج الرقمي عزيزة لترودي وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. تستنوا مجموعة من الفقرات تستنوا فقرة الجيشي فقرة الفوكوس وفقرة التروفي. أهلا وسهلا بالجميع الانتلاقة تكون بعد شوية مع التروفي ما تبدوش.

0: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. نعطيكم فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم، الناس اللي مازالت ما خرجتش ومازالت ما بديتش تقضي في القضية متاحة، والناس اللي ترتاح في الويكاند، يعني نقول لكم نهاية أسبوع موافقة لكم الناس الكل. ثنية زينة طريق السلامة للجميع. اليوم فما صحوب أحيانا كثيفة، مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال وبالجهات الشرقية والوسط والجنوب، مع صحوب عابرة ببقية المناطق، وتسجل درجة الحرارة انخفاض طفيف. نحسوا في الطقس كالوندونيا شوية، مغيم شوية. أهلا وسهلا بالجميع. دوك احنا الانطلاقة كالعادة في ارجي معاك، كما استنستوا نحاولوا انه ديما تكون الانطلاقة فيها برشا موجات إيجابية، ذاك علاش نحرص انه فقرة لو تروفي هي اللي نبداو بها توت سويت. لو تروفي في فقرة لو تروفي، نحكيو على تتويج تونسي ونحكيو على مجموعة من التتويجات لمؤسسات ناشئة محتضنة من مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي التابع لوزارة الشؤون الثقافية. وحاضرة بحضينا توتسويت هيلة بن سلطانة، صاحبة مؤسسة ناشئة محتضنة من قبل مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ومتوجة. نقول لها صباح الأنوار.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: صباح الفل والياسمين.
0: أي مبروك التتويج.
1: عايشك، شكرا.
0: مبروك التتويج. دوك نزيدوا نتعرفوا أكثر على الإطار متاع هذا التتويج معك هيلة.
1: دونك البرنامج كان من طرف مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي والرقمي اللي احنا نعملوه نسميوه بتيك دي سي او، لابريفياسيون اللي هي اقصر وتتسمع معناتها بلو
0: ونحفظوها
1: في ساعة تتفي. دونك حضرنا في الاي اي فورورد سامت اللي تمكننا باش نقدموا فيه البروجي نتاعنا دوفون ان جوري جاي من برشا دول، كسوا على معناتها الاليشيل لافريك وحتى من دول الخليج. دونك لوبجيكتيف دو بروجي كان يعتمد على الانتيليجنس ارتيفيسيال، وكان منه البروجي نتاعي انا اللي هي لا ستارت اب اوليفا تك.
0: شنو هي الخصوصيه نتاع ستارت اب؟
1: alors c'est une plateforme en ligne تعتمد كل شيء على الانتيليجنس ارتيفيسيل اللي هي فيها لا كرياسيون دو فيديو دو كونتينو، ليميرسيون ديجيتال اي لا رياليتي اوغمونتي، كل شيء مخدوم بار اون سول بيرسون ا ترافير الانتيليجنس ارتيفيسيل. اللي هي تسمى اوليفا تك. دونك اذا كان نعرف شويه باللي برودوي فوالا. دونك هي elle permet دونك لي برودوي سي دي كيو ار كود اللي يتباعوا اون لين، وكل كيو ار كود فيه ليميرسيون ديجيتال اللي كي permet دو كونيكتي زيت الزيتونه للباتريمون اللي بناه اترافير حضارات.
0: زيد فسر هنا النقطه دي، زيد فسر هنا هيلا. كيفاش بالضبط؟
1: معناتها احنا عندنا ان برودوي دو فالور في تونس اللي هو زيت الزيتونه، و جي تروفي كو سيتي لو ميور فييكول دو باتريمون، سورتو كو نعرفو لي زيت الزيتونه بنا برشا معناتها باتريمون في تونس اترافير لو كوميرس، غراس او كوميرس اللي يعملو. والذا عندنا لو توريزم كولتوريل اللي هو اون لين، وعندنا زيت الزيتونه اللي هو يتباع وحده. دونك ليدي سيتي دو كونيكتي زوس دو مانيير انو يكون لو فييكول زيت الزيتونه للباتريمون نتاع تونس. اي سا بيرمي دو فالوريزي او ميم طون لويل دوليف، ما عادش تمشي اون فالور انونيم، تولي عندها اون سيناتور.
0: واضح بهي برشا. دونك نحكيو على زيت الزيتونه وين ما يكون موجود،
1: وين ما يكون موجود،
0: وين ما يكون موجود، نحكيو على سيناتور تخص زيت الزيتونة التونسي.
1: uniquement تخص زيت التونسي. voilà. donc عنا plusieurs variétés de زيت الزيتونة. اللي هما موجودين في principalement ثلاثة مناطق كما نقولوا نسميوهم بالشمال، الوسط والجنوب. كل زيت عنده sa variété. وفي كل région فما patrimoine. donc إذا كان نحكيو على patrimoine الشمال، بشيكون معناتها véhiculé par زيت الشمال. دونك اي كونسوماتور الفينال اللي هو موجود في العالم الكل، il permet de découvrir معناتها يمشي نجم يكتشف تونس اترافير دابوسة الزيت اللي باش يشريها.
0: باهي برشا. يعني وقت اللي تشري دابوسة الزيت
1: عندك فيها كيو ار كود، كيو ار كود هذاك تسكانيه تخرج لك une réalité augmentée في دارك تتفرج على جارة وجارة هذيك تخليك أنت تدخل une expérience معها فيها دي بوان لومينو تنجم تنزل عليهم اي شاك فوا تنزل تخرج لك une expérience
0: بهي برش دوك في علاقة بمنطقة من مناطق تونس
1: exactly.
0: وين ما كنت في العالم وقت اللي تتحصل على دابوس تزيد
1: voilà.
0: دونك تسكاني الكيو ار كود وتعيش التجربة
1: وتعيش
0: وتعمل تجربة. زيارة افتراضية لتونس
1: زيارة افتراضية سريعة
0: سريعة فيسا فيسا
1: فيسا فيسا
0: فيسا فيسا
1: الأبجكتيف أنه يحب تونس ويحب يكتشفها ويجي يزورها
0: بيه ومثلا المناطق اللي موجودين شنو باش يشوف الزيارة السريعة شنو مثلا
1: الزيارة السريعة باش تكون نبدأ بمسرح الجم عنا مسرح الجم عنا جامعة القيروان وعنا دوغا
0: محليها الفكر محليها الفكرة دوك تلقى في روحك تدعم في زيت زيت الزيتونة بتاعنا التونسي خاطر فما برشا ناس بشوية تحب تشري باش تكتشف دوك التجربة وتلقى في روحك تدعم زيادة في الجانب السياحي اللي بالنسبة للتوينس المتوحشين تونس هاكي نجم يشوفوها وبالنسبة للناس اللي ما عندهم حتى فكرة على تونس في العالم الكل دوك نعطيهم اقتراحات على المناطق في تونس وتثمين كبير للتراث متاعنا والموروث متاعنا برافو على الفكرة كيفاش جات الفكرة هيل
1: حكاية طويلة
0: كيفي
1: الحكاية بديت بأنا بنت فلاح فلاح هو غرام فلاح عنده برشا زيتون والوالد ومن ما حسيتوش اللي عنده ان برودوي من ذهب بنا نسميه ذاك علاش هو الذهب السائل ولكنه ما هوش اوسي بيان اكسبلوتي من وقت جات الفكرة اني كيفاش جو بو فالوريزي الزيت الزيتونة هذيكا Il y avait eu un événement qui est Creative Designer, Sarah Amnéoul, avec CPEX, qui a été fait pour moi. Et quand j'ai eu l'idée, j'ai travaillé sur Dabou Samzien, j'ai travaillé sur Saha, et j'ai eu l'idée, j'ai eu l'idée de ce Donc, c'est le patrimoine culturel. Donc voilà, j'ai eu l'idée, je suis là, c'est ce que j'ai eu l'idée, de développer Dabou Samzien, les Creative Designers, et nous avons eu le patrimoine. Pourtant, on a un produit complet.
0: فكرة هايلة إن شاء الله كل التوفيق ليك إن شاء الله موفقة. وبديت تجرب فيها يعني في.
1: Actuellement, قاعدين نحن إن شاء الله البلاتفورم تكون en ligne début 2027 مع الموسم في مع موسم الزيتون الجديد إن شاء الله.
0: دونك انت لاقى من 2027
1: إن شاء الله.
0: ينجموا الناس يستعملوها البلاتفورم يسكانيو الكيو ار كود.
1: مش الناس كل. هي سيت اون بلاتفورم بي تو بي دونك كان المصدرين لزيت الزيتون ينجموا يتعاملوا في البلاتفورم هذيا مي هي باش توصل زيد للكونسوماتور فينال اللي اي واحد يحب يعيش الاكسبيريونس بحكم شي دابوس اللي يقع في السوق
0: دونك ما عليهم كان يستناو 2027
1: ان شاء الله
0: ما مازال احنا صافي سما تاع 2026 دونك اوليفا تيك
1: اوليفا تيك
0: دونك هذيك هي
1: مازالت البلاتفورم هي شكلت ان شاء الله في ديبي 2027 تكون اكتيف
0: تعاو ترجع بحذينا هيلا
1: ان شاء الله
0: علاش لي نجربوها هنا في الاستوديو مع بعضنا دونك نجربوها ونعطيو الفيدباك للمستمعين فيما يخص التجربه هذيا ان شاء الله كل التوفيق ليك هيلا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق نعاود نقولوا لك الف مبروك
1: شكرا وهذا الكل راهو بفضل تيك دي سي او اللي هو اطرني وامن بالفكره وعاوني لمده 4 شهور ومازال ابوبخي شهرين باش نجمو نكملوا وتكون الفكرة كاملة والبلاتفورم تكون أكتيف.
0: دوك التجربة مع تيك دي زي تي سي يو دوم 6 شهور تقريبا
1: دوم 6 شهور من... سيت اون انكوباسيون
0: واضح ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق ليك هيلا بن سلطانه صاحبه مؤسسه ناشئه متوجه محتضنه من قبل مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي التابع لوزاره الشؤون الثقافيه دونك نحكيو على التتويج المؤسسه الناشئه اوليفا تيك ان شاء الله كل التوفيق ليك ومكملين معاكم احنا في ار جي معاك وبعد شويه زاده باش نكملوا مع فقره لو تروفي تستنيو زاده فقره الفوكس وفقره الجيش ما تبعدوش أهلا وسهلا بالجميع

0: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.

0: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. غرة أكتوبر المقبل انطلاق برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تونس تحتضن بداية من اليوم ولأول مرة الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال سويس وممثلين عن 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سويس من مختلف قارات العالم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة تجدد التذكير بأن باب الترشح في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان السنة الحالية مفتوح لغاية 5 أكتوبر القادم. المركز الوطني للسينما والصورة يعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات للانتداب في اختصاصات مختلفة. المكتبة الوطنية بتونس تحتضن اليوم فعالية الاحتفال باليوم الوطني 17 لنظافة اليدين في الوسط الصحي بمشاركة مركز الأمومة وطب حديث الولادة بتونس. مدينة الحمامات تحتضن غدا فعالية البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بمشاركة أكثر من 100 دراج ضمن سباقات مخصصة لمختلف الفئات العمرية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه.
3: في عمرنا هذا ولينا نفكروا في CNSS.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: نرجي معك
1: إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك
2: ارجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك
2: موجتنا تلقاك في ارجي معك
1: مع شيماء
0: ارجي معك

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. 11:37 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. ثنية زينة، طريق السلامة للجميع. احنا نرجع توتويت مع فقرة لتخوفي.
1: Le trophée.
0: نكملوا الحديث ونواصلوا على التتويجات الجديدة الخاصة بمشاريع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي. وتوتسويت يحضر بحضنا في الاستوديو حسين الترابلسي، صاحب شركة نشأة محتضنة من قبل مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ومتوجة. أهلا وسهلا حسين، صباح الأنوار.
2: عسلامة وصباح الخير الناس كل.
0: مرحبا بيك.
2: يعيش.
0: مبروك.
2: يعيشك.
0: مرحبا.
2: عشك. اسمي حسين ترابلسي، كوفونداتور في ستارت اب تيناس اي تي. ستارت اب تيناس بدينا الانكوباسيون تاعنا قبل 2020، معناها في التيك دي سي او. من غاديك خذينا 2021 عملنا ديمو داي، خذينا لابيل ستارت اب اكت، ومن وقتها لتوا قعدنا نخدموا بعضنا مع تيك دي سي او ككولابوراتور، معناها بارتنير كبير على الاخر اللي عاوننا في معناها اخت الكرياسيون والبارتي هذيك الكل من الاول، كيف كيف قاعد واقف معانا في ليزيفينمون في لي فواري عيطلنا الناسيونال والانترناسيونال، اللي هزنا توا للكازان جلوبال يوث سامت اللي شاركنا فيها. الانفيتاسيون كانت مع تيك دي سي او، وشاركنا في الكاتيجوري نتاع تثمين التراث الثقافي المادي واللامادي، وكان فما اكثر من 10,000 مشارك على من بلدان العالم الكل، وخذينا المرتبه الاولى في الكاتيجوري هذيك.
0: ألف مبروك. نحكيه على مجموعة من الحلول التكنولوجية ذات الأبعاد الثقافية والسياحة الثقافية.
2: بالضبط.
0: أنا نذكر مرة تقابلنا، ذكر حسين وجربتها. جربتها وتطورت، قلت لي على قبل هي تنزيد نقدموها للمستمعين.
2: باه، هو التيناس نحن نعملوا دي سوليسيون برياليتي أوغمونتي، رياليتي ميكست ورياليتي فيرتويل في التوريزم كولتوريل وفي الكولتور أون جينيرال. لي سوليوشن تاعنا ديما قاعدين يمشيو ما بين حاجه تكون فيهم بارتي تعليميه، انتراكسيون، اميرسيون. هذوما الثلاثه الكبار اللي نخدموا عليهم. انت اللي جربت معنا قبل الشاشيه اللي هي ويرون، معناها لو فيت تاخذ قدام كاميرا تولي عندك في راسك شاشيه
0: فوالا
2: ملبوسه معناها.
0: ايه؟
2: كيف كيف خدمنا نتصور وتقابلنا في بيبان المدينه.
0: ايه؟
2: غاديك عملنا اميرسيف تونيزيا اللي هي
0: لبسه.
2: اي عملنا وقتها البارتي لبسه، وفما زاد الموزي كامل اللي تشوفه بالكاسك رياليتي ميكست، تقعد ترى في بيبان المدينه والحاجات اللي كانت موجوده في المدينه قبل. والبرودوي الاخر تاع اللي شاركنا به اللي هو سوليوشن اسمه ديمان الخط، اللي هو معمول على الكاليغرافي الخط العربي. لفيت انك تلبس الكاسك باش يجي قدامك انترفاس، عندك قلم اللي هو يكون كونيكتي بالكاسك هذيك، تكتب اسمك بالعربي والا بالانجلي ولا فرونسي، كان بلغه مش عربيه يترجم للعربيه، ويبدا مكتوب قدامك وانت تبع عليه بالقلم الفيرتويل لين تتعلم كيفاش تحرك يدك باش تكتب الخط العربي. وفما معك اي اي هو اللي يكون كل جيد نتاعك، المعلم نتاعك هو يصلح لك، كان معناها الموفمون غلطه يصلح معك، معناها
0: يعني الابليكاسيون تتعلم بها.
2: بالضبط. اي
0: تعلم بها الخط العربي.
2: هو بور لو مومون زدنا معناها في الابليكاسيون فما خط النسخ وفما الخط الكوفي القيرواني، وقاعدين كل مره نحاولوا نزيدوا خط جديد ونكسبانديو على من تونس للعالم العربي للعالم
0: كله. كيفاش يعني كيفاش تتم العمليه؟ خاطر نعرفوا ماهوش سهل الخط العربي.
2: بالضبط.
0: فما تقنيه خاصه. بالضبط. فما شده خاصه بتاع الستيل
2: بالضبط.
0: وتمييله خاصه للستيل كي نتعلموا. دونك كيفاش تصير اترافير لابليكاسيون؟
2: هو به البارتي اي اي اللي حكينا عليها. أيه. اللي قلنا باش يكون الكيما الجيد نتاعك، هو هذاك متريني على ديزيكسبير في الخط العربي. معناها ما البارتي ليرنينغ كلها من ديزيكسبير في الخط العربي. انت كي قدامك تابلو وانت تكتب القلم في يدك، عندك معناها كي تكتب اسمك كيما قلنا بالكلافيي يطلع بالضبط كيما يتكتب بالخط العربي.
0: أيه.
2: معناها انت كاينك باش تكلكل عليه من الاول.
0: واضح.
2: انت قاعد تحرك في يدك وتكلكل على الخط، فما الكوتي نتاع تصليح لا راه مش هكا راه كذا، كانوا بحذاك بروف وقاعد يعاون
0: يوجه فيك.
2: بالضبط. فما دي ستاج من الاول تقدهم هكاك لين توصل نيفو انك تمتريزي على الاقل تكتب البازيك
0: نتاع كيفاش نعرف لين وصلت النيفو به يعني فما اليرت في الابليكاسيون
2: اي الانتراكتيفيتي غادي مع الاي اي معناها هو اللي كما نقولوا يعطيك دي نوت فهمت
0: هو يقيب
2: بالضبط وعملنا دي وركشوب ديجا مع تيك دي سي او وديما في اخر الوركشوب نعملوا نعطيو دي سيرتيف معناها فيها الحاجات اللي كتبتهم انت نتاع بارتيسيباسيون والبيوت نتاعها كان انه الشباب نشجعوهم باش خاصة الصغار باش يدخلوا أكثر في التاريخ والتراث الخط العربي خاطر مثلا أنا بريود اللي قريت في المكتب كانوا عنا دي وركشوب صغار متاع خط عربي تنجم تقيد فيهم وكل طيب جو بونس با مازالوا يعملوا فيهم برش
0: هو فما دي كلوب يعني
2: أي كلوب
0: خاصين أي. ولا
2: أما في المدارس
0: ولا.
2: وكل ما همش موجودين دونك احنا البيوت تاعنا أن نجيبوا الصغار أنهم يعملوا حاجة انتراكتيف فرد وقت كانهم يلعبوا معناها وزيد
0: فما شكون يفهمهم يعني
2: بالضبط وزيد معنا قاعدين يتعلموا ريالمون وكيف كيف للعباد الكبار في ولا لي جون اللي يحبوا يعرفوا اكثر على الخط نتاعهم وعلى تاريخه وعلى ذاك الكل
0: ان شاء الله كل التوفيق
2: عايشة
0: نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق تحياتنا تدى الكريم
2: كريم الكوفونداتور
0: تحياتنا تحياتنا لي ان شاء الله موافقين نعاود نقول لك حسين ان شاء الله الف مبروك دوك وقتاش نجموا نبداو نستعملوا فيها
2: هو توا احنا في الفاز نتاع ديمو كملناه بروف اوف كونسبت مكدود مازلنا قاعدين كما قلت لك نزيدوا في الخطوط بشويه قاعدين نعملوا في ديز ايفينمون سبيسيفيك ومسكرين شويه نتاع يا في فوار معين اللي هو يا تبع تيك دي سي يا لقينا احنا وحدنا يا دي وركشوب صغار معناها ديما عندنا السوشيال ميديا نتاعنا تيناس اي تي نجموا العباد تبعنا غاديك وكان فما وركشوب سبيسيال ولا حاجه معينه نحلوا فورمولير غاديك تعمر دي بلاس ليميتي ولعبت نجم تجي
0: وينجموا يكونوا حاضرين معاكم يجربوا
2: ان شاء الله
0: دوك معلي ممكن يتابعوكم على الانستغرام فيسبوك
2: انستغرام فيسبوك تيك توك تيناس اي تي ديما
0: المهم تابعوا الفورمولير ان شاء الله موافقين يعطيك الصحه حسين الترابلسي صاحب شركه ناشئه تقدم مجموعه من الحلول التكنولوجيه في علاقه بالسياحه الثقافيه والثقافه السياحيه دوك والشركه وقعت تتويجها مؤخرا وهي محتضنه من قبل مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي توقيتنا 11:45 دقيقة مكملين معكم احنا حتى الماضي ساعة في ار جي معاك اقعدوا معنا بالفقرات الضيوف والموسيقى زيتا ما تبعدوش

0: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. نكملوا معكم احنا مع الاستضافات ومع الضيوف، ونسوكم في نهاية الأسبوع. نعود نقول لكم نهاية أسبوع موفقة، بون ويكاند لكم الناس اللي ترتاحوا، الناس اللي تخدموا، إن شاء الله ربي يعينكم. ونكملوا مع الاستضافات اللي نحبوها تكون استضافات مفيدة، تنجم تفيدكم توما كام مستمعين، وتنجموا تكونوا حاضرين فيها على شلي وتقدم لكم الإضافة. توت سويت احنا باش نحكيو على هاكاتون، هو إينو بيو ماد الابتكار، باش يصير ايام 28 الى 30 اكتوبر، وتحضر بحضنا في الاستوديو المنسقه العامه ندى الزيدي، ما هي باش ناخذ اكثر تفاصيل. اهلا وسهلا ندى.
1: صباح النور، نشكرك على الاستضافه. مرحبا بخير مستمعين راديو الشباب الكل.
0: مرحبا بيك،
1: عايشك.
0: شنهويلك؟
1: فضلك، عايشك.
0: في العاده كيفاش تعدي لك الويكاند ندى؟
1: با في العاده الويكاند الحق يتعدي لي كيفاش نقول لك، تري تري رابيد، تتحسوا
0: في صافي صح.
1: سامدي ديمانش، سامدي ديمانش، سي با سامدي ديمانش، سامدي ديمانش
0: في صافي صح،
1: يجري ما تخلطش علي. حتى كيفاش نقول باش نعمل بوز باش نرتاح، امبوسيبل. دونك
0: لفلف يتعدى الويكاند، عارفه جبناك اليوم في الويكاند.
1: اي وانا فرحانه برشا.
0: مرحبا بيك، تحكيو على حاجه زاده، لفلف
1: لفلف
0: اللي هي الهاكاتون.
1: الهاكاتون سي صح،
0: لفلف الهاكاتون. دونك من 28 حتى 30 اكتوبر. دونك هيت معاك انت، ناخذ اكثر تفاصيل على الهاكاتون، شنو اللي فيه بالضبط؟ طيب
1: هو الهاكاتون هذا احنا عملناه اون باراليل مع ايفينمون كيف يحكي في نفس التيم اللي احنا نحكيو تو سكي بيولوجي، مي بيولوجي المره هذه اللي هي بالانتيليجنس ارتيفيسيل وبالانوفاسيون. دونك تو سكي ابليكاسيون، تو سكي انوفاسيون في البيولوجي، كوزميتيك، في الاغريكولتور، في معناتها اي حاجه فيها بيو. اللي احنا اليوم كي نقولوا حتى العالم الكل ولا يحكي على المنتوجات الصديقه للبيئه، تو سكي معناتها فراندلي للانفيرونمون. دونك قلنا احنا علاش ما نعملوش هاكاتون، والهاكاتون هذا يشاركوا فيه لي دكتور اي لي شيرشور اي بيان سور لي لابوراتوار اي لي انتربريز ولي ستارت اب اللي يخدموا كل على اي حاجه في البيولوجي، فهمت؟ والهاكاتون هذا اون بلوس سايتي لي افيك دي يونيفرسيتي تونيزيان اي اترانجير. معنا يونيفرسيتي من غرنوبل، وان شاء الله معنا دي شيرشور باش يجيو من افريك قدرت لي ليه، aussi diversité tunisienne كيما université كيما جامعه المنار. دونك هذو كل شيء يشاركوا اللي هما باش نعاونوا لي شيرشور، نقولوا لهم فوالا vous avez terrain اللي نتوما تنجموا تحطوا ابتكاراتكم، تحبوا لينوفاسيون تاعكم الكل، مع بيان سور في ليفينمون هذه باش نخليوها كيما هكا تشويق هكا سسبانس الكل ك راهو مشاركين برشا شركات ودي انفستيسور ودي غروند بواط في معناتها في البيولوجي، ويخدموا بيان سور على الاكسبور، وينجموا تعرش عليه في الهاكاتون هذايا. نجم انت لابليكاسيون نتاعك ولا البرودوي نتاعك معناتها تاخذوا شركه ولا تعاونك فيه ولا تنفيستي لك فيه شركه. دونك
0: اكزاكتومون اللي قايد كيما هكا تجم تكون
1: فرصه كبيره. انه بيان سور لي 3 لولانين هذوكم سون فوت باش ياخذوا لي شيك نتاعهم. دونك زاد هذوك لي شيك زاد كادو سربرايز من مونتون باهين الحق. كيف احنا اون فيت ان فما شركات باش تكون حاضره، فهمت؟ حتى ولو تنجم تكون ما كنتش من الاولانيين من لي 3 بروميي، مي تنجم تكون من نيميرو 4 ولا 5 ولا 6 اللي شركه اخرى اللي تي انتريسي بالسيرفيس نتاعك ولا بالابليكاسيون نتاعك. تنجم تلقى الانفستيسور زاد دي انفستيسور باش يكونوا موجودين، مي بيان سور شنو كاشي هكا شويه. دونك لي انفستيسور هما كي لوبسيرف شنو قاعد يصير في الهاكاتون، معناتها لي زابليكاسيون لي سوجي وكل شيء. عندنا 16 سوجي ما شاء الله. دونك
0: باهي 16 موضوع في الهاكاتون،
1: 16 موضوع في الهاكاتون.
0: باهي، واللي باش يشاركوا اهم حاجه انه تكون عندهم افكار، عندهم مشاريع، عندهم دي ستارت اب.
1: سي صح،
0: مقبولين الناس اللي عندهم لي ستارت اب.
1: الناس اللي عندهم لي ستارت اب مقبوله، لي بي ام او شركات مقبوله، اللي عندهم اوسي دي لابوراتوار مقبولين، لي شيرشور اللي يخدموا في ديفيرسيتي، لي شيرشور اللي دكتوران اوسي مقبولين. خاطر با مال معناتها دي دكتوران تلقى كونش اللي كونساكري كونش في لابوراتوار اكاهو نتاعهم تاع ليونيفرسيتي يخدموا كونش. زاد هذوكم بيان سور مقبولين، والناس الكل مرحبا بيهم. بالعكس احنا هذي عاملين هاكاتون، نحبوا اكثر نومبغ نتاع دي شيرشور يكونوا موجودين باش تكون الكومبيتيسيون ياسر قويه وياسر مزيانه.
0: باهي برشا. دونك الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا مهتمين يحبوا يحضروا، كوسوسوا عندهم افكار، كوسوسوا عندهم دي ستارت اب، كوسوسوا عندهم المشاريع نتاعهم. دونك كيفاش يعملوا باش يكونوا حاضرين معاك؟
1: باش يكونوا حاضرين معنا احنا نهار الاثنين بقدرة الإله الصباح باش تهبط لي سوجي الكوليكا في الباج نتاعنا نتاع الفيسبوك ولينكدين الباج نتاع يو اكسيليريتور اللي هي الانكوباتور يلي حاضنا
0: الحاضنه للستارت اب
1: الستارت اب سي سا
0: دونك نهار الاثنين معنا وقت
1: لي كيكا سيربرايز شقدوا تبعونا
0: من الصباح لليل
1: الصباح لليل
0: يحطوا تبعوا نعاودوا نذكروا بالباج نادي
1: لا نعاودوا نذكروا بالباج الباج هي يو اكسيليريتور وهما ان شاء الله نهار الاثنين ا بارتير من 10 نتاع الصباح بقدر لي تكون هابطه لابيل دوفر بون نقول ابل دوفر مي مش ابل دوفر مي appel à candidature
0: voilà.
1: appel à candidature
0: اللي موجود فيه
1: formulaire فيه لي لي sujets le colloque
0: هما 16 موضوع هما 16 في الهاكاتون
1: بيان سور
0: وكلهم فيها علاقه
1: كلهم فيها علاقه tout ce qui est bio innovation ou intelligence artificielle
0: يعني فما مواضيع صعيبه مواضيع اقل فما
1: ضيوبه كيك يقولوا لنا
0: وديما نعرفهم فما بيش فخ فما حاجه
1: لا لا لا
0: كلها
1: لا لا لا لا شو يعني. اكثر من الوضوح اللي باش يكون موجود ما مش وضوح اخر كل شيء لي لي لي سوجي ماهمش صعاب بالحق sincèrement mais aussi لازم تكون فيها innovation معناتها
0: لازم فما
1: لازم التجديد لازم التجديد
0: هو ديجا العنوان نتاع الهاكاثون اللي بتيكال
1: دونك
0: نو بيو
1: نو بيو نو هذيك innovation من البيولوجي بيو ميدي ميديتيرانيا
0: وقداش العدد نتاع المشاركين باش يكون
1: والله احنا العدد نتاع المشاركين قلنا ان شاء الله ان شاء الله تكون ما بين 40 60 مشارك في 16 سوجي من الاول ومن بعد بيان سور باش تصير تصفيات لنوصلوا للتصفيات النهائيه
0: بين 40 و 60 مشارك في الاولى يعني باش تخدموا بالكونسيبت نتاع الهاكاثون دونك على فيل باش يكون 72 ساعه نون ستوب في بات ارتياحات كيفاش
1: بالنسبه لل 3 جوغ في لي 3 جوغ اللي هما 28 و 29 و 30 هذيكم باش يصير فيهم معناتها كيما نقولوا اخر حوت ساي معناتها صفيناهم الكل تصفيه نهائيه باش تصير فيهم اللي هما فما دي ورك شوب باش يصيروا على l'entrepreneuriat على le pitch devant les investisseurs على حاجات donc encadrement plutôt فهمت ومن بعدهم هما bien sûr في الاخر بالكل le troisième jour اللي هو عندنا باش تصير présentation كل واحد باش يعمل présentation تاع البروجي نتاعو bien sûr avec le pitch devant les investisseurs كيما قلت لك اليوم سربرايز اي اللي هي سربرايز هي كيفاش يقولوها ما يقولوا سوري سور لو غاتو هما سوري سور لو غاتو دونك هذوك هما دونك قدام هما باش يقدموا لواحد ويصيروا بيان سور الفوت على لي 3 برومي بيان سور اللي باش يشاركوا اللي باش ياخذوا بليتو اللي شاك نتاعهم
0: باهي والمشاركه تكون فرديه ولا ايكيب ولا كيفاش؟
1: كيف كيف بارتو ما يقلقنيش فرديه مرحبا بيهم باغ ايكيب اوسي مرحبا بيهم كيما قلت لك فما دي لابوغاتوار معناتها لابوغاتوار كي باش تشارك تشارك او نون دو لابوغاتوار افيك اون ايكيب
0: ا ديستونس ممكن ولا لا
1: باش نبداو من الاول ا ديستونس مي 3 جور الاخرانيين باش يكونوا بريزونسيال
0: واضح
1: ميم حتى اللي معناتها لي شيرشور ان شاء الله الدكتوراه يشاركوا معنا من لافريك سوبساريان اللي هما باش يكونوا من الاول ا ديستونس مي اللي باش يشارك بيان سور الاخرانيين اللي باش يربحوا باش كان وصلوا بيان سور دونك هذوك باش يكون بريزونسيال في تونس
0: واضح ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للناس الكل اللي باش يحضروا باش يشاركوا معاكم في الهاكاثون علاش لا زاد نستضيفوا المتوجين في الهاكاثون نتعرفوا على الافكار نتاعهم والافكار نتاع لي ستارت اب والمشاريع نتاعهم يكونوا سعداء وبرشا افكار علاش لا يقع تبنيها وتكون نجموا نستعملوها على ارض الواقع علاش لا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للناس الكل اللي قاعدين اللي باش يشاركوا معاكم بالنسبه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وحلينا لهم الشاهي باش يشاركوا معاكم في الهاكاثون دونك نعاودوا نذكرهم انه الفورمولير يهبط نهار الاثنين ويلقاو على الباج
1: U accelerator.
0: واضح دونك ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق الموعد مع هاكاثون انو بيوميد للابتكار من 28 حتى 30 اكتوبر
1: في سوسة
0: والدعوه مفتوحه نعاودوا نذكروا الباحثين
1: للي شيرشور لي دكتوران لي لابوراتوار لي ستارت اب لي زونتربريز
0: اللي
1: أي
0: عنده
1: واحد أي إيدي وأي فكرة يخدم في البيو مرحبا بيه
0: اللي عنده أي فكرة أنا أقول لكم حاجة فما برشا ناس نادي قاعدين يسمعوا فينا وتكون عندهم أفكار ولا فكرة هو في مخه هي بسيطة
1: صحيح.
0: وفي مخه يقول لك توا لهالدرجة ما خدم عليها حد لهالدرجة ما فيق بها حد راهو أنا نقول لكم املوا بالأفكار نتاعكم على خاطر عن تجربة برشا ناس وبرشا شباب يجيونا من فكرة بسيطة راهو الكلنا نجم هكا جينا على بالنا، لكن الاختلاف انه فما شكون حاول انه يجسدها على ارض الواقع وامن بالفكره نتاعو.
1: اسمع انا شنو نقولهم هذا اكثر ميساج نجم نبعثو، خاطر اون فيت انا شويز اوسي عندي كاسكيت اخرى اللي انا فورماتريس في الانتربرونيا. دونك اكثر حاجه نجم نقولها لهم وحتى نقولها للستوديو نتاعي، نقول لهم فكرتك ابديها، حطها على التيران وشوف البيزوان، شوف شنو الانوفاسيون اللي تنجم دير. انوفاسيون صغيره تقلب كل شيء، تلقى تولي عندك باغ دو مارشي. ما تقولش هذه عملها، عملها اكس شو مكفي، خلي عملها هو. انت شوف الانوفاسيون اللي تنجم تزيدها جديده.
0: اكزاكتومون، وكل واحد والبصمه نتاعو. يعني نجم ما نعرفش انا مشروع يقوم به زوز ولا اكثر من ثلاثه من الناس، لكن كل انسان عنده بصمه.
1: نعطيو اكزامبل صغير، لي سالون دو تي يبداو بجنب بعضهم، كل واحد وتحس البصمه نتاعو.
0: اكزاكتومون،
1: كل واحد عنده السيبل نتاعو. سيسا، دونك ما تخافش، ما تقولش اكس عمل انا ما نعملش، لي اعمل اكس عمل انت اعمل، وزي حط بصمتك، حط التاتش نتاعك.
0: اكزاكتومون،
1: انت بقدره الله باش تكون عندك حاجه وما تعرفش عليها. راهو ديما نقول نهبطوا في التيران نخدموا، وبقدره الله فما ريزولتا.
0: ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق للناس الكل باش يكونوا حاضرين معاكم ايام 28 29 30 اكتوبر في هاكاتون اينو بيوميد. شكرا ليك، نورتنا نادي الزياد المنسقه العامه لهذا الهاكاتون، واحنا مكملين معاكم في ار جي. معاك نعاودوا نسلموا على ليكيب الكل، كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك، عزيزه لطرودي في الاخراج الرقمي، وحاضر معاكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. من ليكم برشا بحبه وبرشا حاجة حلوة الناس كل قاعدين تسمعوا فينا، ونكملوا معاكم احنا مع مجموعة أخرى من الضيوف، ما تبعدوش.

أهلا وسهلا بالجميع، شلون نهاركم زين الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. مكملين معاكم احنا في إير جي، معاك تلقونا كل نهار سبت من 11 حتى الماضي ساعة. الموعد يكون مع مجموعة من الاستضافات

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى آخر أخبار هذه اللحظة من إذاعة الشباب. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، انطلقت صباح اليوم بمدينة الحمامات أشغل الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال السويس، والتي تتواصل فعاليتها لغاية 29 من سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السويس من مختلف قارة العالم لبحث قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. الزميلة فاطمة بن عثمان حضرت الأشغال وتحدثت إلى رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس محمد مقديش، الذي أكد بدوره أن الجمعية تطمح للإحاطة بعشرين ألف طفل مع حلول 2027.
3: مش يكون أربع أيام فما ورشات عمل، فما زيارات لمدينة سوسة لإلقاء طلب السفراء، فما اهتمام بالجانب التطوعين في الجمعية التونسية، يعتبروهم من أسباب نجاح التجربة التونسية، كذلك إطارات الكفة التونسي المحب للخير المحب للعمل الاجتماعي. هي تجربة فريدة من نوعها، وكذلك واقع الطفولة في إفريقيا. الطفولة محتاجة منا أكثر عمل، الطفولة محتاجة منا أكثر جهد، أكثر تضافع على المستوى الدولي. اليوم تونس هي تعتبر قاطرة للعمل للطفولة المهدة. اليوم أهم حاجة وأن نعرفوا الجمعيات اللي احنا راهو عنا إمكانيات، عنا طاقات، عنا كفاءة تونسية على ذمتهم، وكذلك اليوم نوصلوا صوت أي طفل في تونس يحب يكون خوه التونسي يعاونه، ولكن الطفل الافريقي والطفل العربي الطفل الفلسطيني موجود في الوجدان، فأنا نخدم الطفولة المهدة، هذا واجبنا انساني دولي نخدموه.
2: وقعت كل من جامعة جندوبة ومنظمة التضامن المدني بتونس اتفاقية شراكة استراتيجية في خطوة تهدف لتعزيز التعاون بين الوسط الأكاديمي ومكونات المجتمع المدني ودعم المبادرات ذات البعد التنموي والاجتماعي. هذه الاتفاقية تهدف بالخصوص إلى تعزيز النفاذ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم المبادرات المجتمعية والبيئية وتنشيط الحياة الجامعية وترسيخ ثقافة المشاركة والانخراط المدني لدى الطلبة. الثامن من أكتوبر المقبل هو أجل آخر أجل لتقديم الترشحات لمسابقة تحدي التكنولوجيا الاجتماعية للسنة الحالية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإلمائي والبنك الدولي. تنظم مدينة العلوم بالعاصمة يوما علميا بمناسبة أكتوبر الوردي تحت شعار الاستماع لأنفسنا اليوم وحماية أنفسنا غدا. هذه التظاهرة تهدف لتعزيز التوعية والوقاية من سرطان الثدي وتشجيع النساء على الإنصات لأجسامهن والتعرف المبكر على علامات الخطر، لجانب التعريف بأهمية الكشف المبكر وأحدث تقنية التصوير الطبي والعلاجات المتاحة. انطلقت بلدية بني مطير اليوم في تنفيذ حملة تهدف لجهر الخنادق الإسمنتية بالطرقات المحيطة بالمدينة ورفع أتربة والصخور وبقايا الأشجار والتوقي من مخاطر سيول مياه أمطار محتملة، وفق ما أفادت مصادر من البلدية ومن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة. في أخبار العالم، أكد رئيس الإيراني مسعود بزكشان أن بلاده ستلتزم بكل ما تتعهد به في حال وافقت الولايات المتحدة على المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات، مشيرا في الوقت ذاته لوجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لباس وخمسة نجوم خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: الشباب عند الموجتك تسمع صوتك ارجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك موجتنا تلقاك في ارجي معك مع شيماء
1: ارجي معك
2: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة لأصفر الرمل لأخضر جبل لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل

0: شبابي معك
1: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك
3: اهلا وسهلا بالجميع مرحبا بكم الناس الكل نكملوا مع الاستضافات وتوت سويت باش نحكي على الموفمون تاع جري ومشي تحديدا في رادس ويحضروا بعضنا في الاستوديو كمال الزينوبي وخليل جرمون يقولوا لهم اهلا وسهلا مرحبا
4: مرحبا بك عايشك
3: عسلامة مرحبا
4: عايشك مدام يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة على الاستضافة هذه
3: جيتوا تجري وزيدا
4: جينا نجري وجينا مخر الله غلب وكملنا حطينا كهرباء جينا نجري
3: تيلي خلينا نقولوا لهم حاجة نقولوا لهم نعمل في الديمونستراسيون نتاع
4: حتى ولي ان شاء الله تكون معنا سيدي في الجري علاش ليه
3: ان شاء الله
4: جري ولا مارش كما تحبوا
3: خليني في المارش خير
4: اللي تحب انت مرحبا
3: ولا نقعد نتفرج
4: اللي تحب انت هذا كل شيء مرحبا بك
3: اسمعني لبس لي ميداي
4: اي باهي برشا
3: يا سيدي مرحبا بكم هذه زيتو تعرف
5: عليكم كما تشوف الاجواء اللي موجودة ما تلبس لي ميداي فقط تولي تجري تولي تمرش
3: اي علاش ليه ماذا بينا والله ماذا بينا نتحركوا
5: باش نحطوا احنا اصحاب احنا مجموعه اصحاب تعدينا بزوج جمعيات اخرين وجرينا واصحاب مقربين برشا في نفس الزون نسكنوا في البوليو سيت لقينا فكره نعملوا جمعيه اما جمعيه شامله برشا جمعيات ثم مارش فقط كما قلت انت وثم رانينغ فقط احنا دخلنا كل شيء كل شيء والأصناف الكل صغار كبار الأعمار كل موجودين
3: حتى الرجال الكل
5: كل كل كل أنا مثلا في البيرو عنا المدام تاعي معايا في البيرو معناها وحاجة أخرى جديدة زدناها في الـ في الـ في البيرو بتاعنا حطينا ستاف ميديكال حطينا معنا كيني سي علي المصمودي نوجهوا التحية نوجهوا تحية على فكرة راني كلوب رادس وللرياضيين الكل ساعة احنا دخلنا ديريكت خاطر جاي نزربوا شوية
3: ايوه احنا مربوطين بالوقت
5: تحية للناس الكل وليزاديرون تاعنا الكل نوجهوا لهم التحية والرياضيين الكل دخلنا سي علي المصمودي اللي هو خاطر وارد باش تصير بلسير في جري ولا غيره يعطي الصحة قاعد يعطي في مجهود كبير برشا
3: الإحاطة الطبية للناس اللي أكيد. تكون موجودة بي كيفاش تعملوا في تنظيم المشي والجري
4: كيفاش كبدينا كما أي جمعية باش نستقطبوا العباد كما قالك سي كمال بدينا احنا بجروب صغير اللي فونداتور وبدينا على وسائل التواصل الاجتماعي نهبطوا بدينا عملنا دي بروجرام وبشوية بشوية فما شكون اتصل بينا على التواصل الاجتماعي مرحبا بهم وشكون يشوفونا نجرب في مدينة رادس بون علاش اختارنا مدينة رادس خاطر احنا كل بريزما متساكنين تاع الضاحية الجنوبية وفي رادس عندنا الحي الاولمبي تاع رادس عندنا غابة رادس عندنا جبل بوغارني دونك عندنا مسلزمات تاع لي زونترينمون تاعنا في وسط الجامعة وعملنا ان بروجرام اللي احنا توا راني كلوب رادس نقابلوا كل اثنين واربعة وجمعة من 6:30 العشية قدام المدخل الرئيسي مثل الباب الرئيسي تاع مدينة رادس
3: دونك سنين اربعة جمعة
4: اثنين اربعة جمعة
3: 6:30 العشية
4: 6:30 ونهبطوا بروجرام من نهار لحد اش باش نعملوا فيهم اثنين واربعة جمعة بروجرام لي زافونسي نقولوا احنا انترميديا وللمشي والاصناف الكل ونهار لحد تكون عندنا سورتي لونغ نقولوا احنا يا اما بروجرامين نقولوا قداش من كيلومتر لكل صنف والا كان عندنا مشاركه في ايفينمون نقولوا لا بون سرا باش نشاركوا في تال ايفينمون واللي يحب يتطوع ما تمشي قايد ونجيبوا له الدوسار ونكفلوا به
3: بي وكيفاش تتم العمليه يعني بالنسبه للناس المبتدئين الناس اللي مستنسين بالمشي بالجري
4: هما كي يدخلوا معنا
3: دونك السيبل نتاعكم شكون الناس
4: الكل احنا عندنا الاصناف الكل المشي وعندنا الجري حتى في الجري فما لي ديبيتون لي انترميديير ولي زافونسي نعملوا في الفورمولير داديزيون ان كيستيونير العمر وتا سونتي نتاعو بتبيع الجنس ذكر والانثى وشنو يحب شنو مهرم بالجري والا بالمشي والا عملنا ديسيبلين اخرى مازالت هي اون كود ديفلوبمون اللي هي السيكليزم فما عندنا انتي جروب فما
3: بسكليتات
4: بسكليتات هذوما ثلاثه وخميس يدخلوا ثلاثه وخميس فما شكون معاهم وبتبيع مأطره معناتها ديما نقولوا في يا المشي هو إلا حتى جاري انترميديير وإلا فونسي يبدأ عندنا أشياء دو جروب مش تبعوه مش يقولوا فيش ترنيه مش مسايبه معناتها
3: فوالا اللي هو عنده ديجا الخبرة
4: إفكتيفمون دونك يعمل لهم بروجرام نقابلوا مع بعضنا ونتبعوا مع بعض الناس الكل
3: بي
4: ساعة نص ساعتين وبعد كل واحد يروح على روحه
3: بي وبالنسبة للناس اللي تختار المشي يعني من الأول المشي يختاروه كأنه باش يمهدوا به للجري ولا ينجم يبدأ في المشي ويقعد في المشي
4: ينجم بتبيع يبدأ في المشي ويقعد في المشي كيما ينجم فما عندنا برشا بداوا بالمشي وبشوي بشوي يقول لك حب نجري يبدأ كي يحس روحه فيزيكمون خير مرتاح شوي يقول لك خل نجري يدخل مرات الترميديير وبشوي بشوي فما شكون معناتها تطور معناتها بشوي بشوي.
3: وهو المشي والجري مثبت علميا انه ينقص برشا ستريس ويخلي الانسان هكا ينجم يخمم. من واحده من الناس ان وقت اللي هكا نحب نخمم نحب نمشي يعني.
4: انا واحد من الناس علاش نحاور وبرشا كيفنا ما نفلتوش حتى سيونس علاش ديما قلت لك قبل 6 ونص بعد نهار كامل الخدمه كل واحد الناتور نتاع الخدمه نتاعو والستريس اللي فيه تحس في روحك كل ساعة ونص في العشية فريمون كل استعب كل تحت
3: فوالا لازمك الديجاجمون
4: تروح للدار تعمل دوش تاكل حاجة وترقد تروح حط روح حط اصلا مخدة يرقد كما يقول رقد مرتاح
5: يجيك النوم مش كما نسينا احنا قبل الستريس الخدمة يخمم برشا يرقد ما ترقدش مرتاح تو بعد الجري هذه اوتوماتيك ممكن كيما قال لك سي خليل ولا المارش تدوش تعطي حق ربي ترقد ديرك معاش عندك وقت خاطر تقوم بكري وهكذا
3: اي وتحس حتى البدن هكا يتنفس
5: والمجموع نتاع تتنفس مليح ترقد مليح. انا قبل من كنت عندي كانت عندي لوبيزيتي كنت بصحتي نطيح 30 كيلو مثلا نعطيك مثال هنا لقيت روحي لازم فيك روحي لازم فيك روحي كنت ما نرقدش قومي الفوق كنت حتى كي باش ندوش نعرق برشا كي باش نمشي نلبس حوايج نقلك البس هذه كي سيدي ناحيتهم كي دخلت في الدومين هذا في الجري تبدلت حياتي كريمه تبدلت حياة أي كورور أي عداء هم المجربينها يعرفوا هذاك علاش تولينا كيما الإدمان
3: والحاجة الباهية يعني اللي انتوما موفمون ليبر يعني الناس ما عندهمش هكا لونجاجمون الكبير نجم نهار اليوم نجم غدوة نجم نجم بالنسبة للناس اللي عندها ارتباطات والتزامات في العائلة في الخدمة
4: ما عندناش بوانتاج حسين دو بوانتاج عندنا ثلاثة أيام في الجمعة ونهار الأحد نحطوا الوقت اللي يجي مرحبا نجيو شي حتى مجموعة صغيرة نتجرى بون الأكثرية ديما فما شكون
3: بي وقتاش الموعد الجاي
4: الموعد توا احنا شنو قلنا غدوة حد عاد عندنا سورتي لونغ غدوة سبيسيال
5: غدوة عندنا
4: غدوة عندنا باش نشاركوا في كومبيتيسيون في المهدية
5: حاجة البون نوفيل في البون نوفيل في في الكلوب نتاعنا اللي قاعدين نعملوا كل نعم في مجهود ماذا بينا راهو الكلوب الكل كل واحد يزيد خير منا ويطور ويجيب ماريو الازيان ويجيب حاجة جديدة ويطور نحبوا كلوب أخرى احنا في رادس نحبوا كلوب أخرى وأخرى وأخرى نحبوا الرياضة هذيك ما عندناش حتى مشكلة مع حتى جمعية ولا مع حتى كورة نحبوا الشيء هذا يكبر اكثر ونحبوا مراول برشا براول الدور وبرشا جمعيات الدور
3: الناس الكل
5: لقينا حاجه بها احنا دخلنا بها لي بون نوفيل اللي عملنا في المراول نتاعنا من تالي ثم دي سبونسور مستشارين مستشارين باش يعاونونا من الاول فكرنا فيها انا وسي خليل والمجموعه في البيرو من ضمن حتى انا عندي المؤسسه نتاعي دخلت سبونسور حد اسمه وثم مؤسسات اخرين موجودين يعاونوا فينا عملنا المشي نتاع المهديه هذه وقفنا لها ثلاثه من الناس لي سبونسور اللي موجودين جراتويتمون غراتويتمون
3: كارت كبيرة واضح تشاركوا في
5: 52 هي دي ايفينمون ايفينمون اوفيسيال في المهدية مهدية ران الكار 52 شخص الي روتور غراتويتمون
3: واضح ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم هذه استضافة اولى هكا فيسا فيسا مرة اخرى ان شاء الله ترجعوا بحضينا مرة اخرى نزيدوا نحكي وباكثر التفاصيل شكرا لكم يعطيكم الف صحة هكا نوصلوا لاخر ايرجي معك بالنسبة لليوم شكرا لكم كاميرا الزينوبي وخليل جرمون دونك معكم توما حكينا على نادي للمشي والجري في رادس ان شاء الله نبرمجوا استضافات اخرى نزيدوا نحكي وبأكثر متسع من الوقت أعطيكم الصحة الناس الكل تبعتونا شكرا كبير الكوثر البديوي في الكوتي تكنيك عزيزة لترودي في الإخراج الرقمي بعد شوية الموعد يكون مع إير جي ميوزك ومضي ساعة ونص الموعد مع نشرة الأخبار العشوية انطلاقا مساعدين في سامدي تو مع كامل فريق رياضة بإذاعة الشباب كنت معكم شيماء بسيب الشهية طيبة إلى اللقاء باي

0: نرجي معك.
1: إذاعة الشباب عند الموجتك تسمع صوتك.
2: إرجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك.
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء.
0: إرجي معك
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
4: RG Music Playlist.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجدك تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفاء الكلمة والنغمة.

نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف.

0: قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس.
1: عبد المجدل تسمع صوتي.
0: إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
2: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: نشرة الظهر تأتيكم من إذاعة شباب، وهذه عناوينها: وزير التربية تولى تدشين المدرسة الإعدادية الرواذي بممرداس من ولاية المهدية ويعاين تقدم أشغال إحداث عدد من المؤسسات التربوية الأخرى. لكل طفل الحق في بيت يأوي شعار ملتقى دولي بالحمامات بمشاركة 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السواس من مختلف دول العالم. بمشاركة نحو 160 شابا من 10 دول عربية، انطلاق وفعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي بمدينة سوسة. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة ميدانية إلى ولاية المهدية، حيث تولى تدشين المدرسة الإعدادية الرواذي بممرداس وعاين تقدم أشغال إحداث عدد من المؤسسات التربوية الأخرى بمعتمدية بممرداس وسواسي والجمة. وزير التربية تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
6: هي زيارة معاينة ومتابعة للعودة المدرسية وطبيعة الانطلاق والوقوف على طبيعة العمل داخل المؤسسة التربوية والوقوف عند بعض النقائص لتداركها في الفور، بالإضافة إلى متابعة بعض دائر الأشغال. زيارة هي لدفع نسق الأشغال من أجل الاكتمال أو دفعها باتجاه برمجة مشاريع جديدة بشكل حيني وبشكل فوري. بطبيعة الحال هذا يتم في كل المؤسسات التربوية اللي زرناها. تم مؤسسة محدثة كان مناسبة لتدجينها واحتفاء بهذا المولود التربوي الجديد في أكثر من جهة، شفناها في بومرداس، شفنا في السويسي، في أكثر من منطقة، وما زلنا نتابع في هذه المدرسة مثلا أشغال متواصلة إن شاء الله تكتمل بشكل عاجل. كثير من الأشغال ستكتمل ربما موفى ديسمبر.
5: وتحت الشعار لكل طفل الحق في بيت يأوي، تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 29 من سبتمبر الحالي بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال السواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السواس من مختلف دول العالم. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس محمد مقديشة تحدث للزميلة فاطمة بن عثمان عن أبرز فعاليات هذا المؤتمر وأهدافها.
7: مش يكون أربع أيام فما ورشات عمل، فما زيارات لمدينة سوسة للقاء طلبة السفراء، فما اهتمام بالجانب التطوعين في الجمعية التونسية لاعتبروهم من أسباب نجاح التجربة التونسية، كذلك إطارات الكفة التونسي المحب للخير المحب للعمل الاجتماعي، هي تجربة فريدة من نوعها، وكذلك واقع الطفولة في أفريقيا. الطفولة محتاجة منها أكثر عمل، الطفولة محتاجة منها أكثر جهد، أكثر تدافع على المستوى الدولي. اليوم تونس هي تعتبر قاطرة للعمل للطفولة المهدة. اليوم أهم حاجة هو أن نعرفوا الجمعيات اللي احنا راهو عندنا إمكانيات، عندنا طاقات، عندنا كفاءة تونسية على ذمتهم، وكذلك اليوم نوصلوا صوت أي طفل في تونس يحب يكون خوه التونسي يعاونه، ولكن الطفل الأفريقي والطفل العربي الطفل الفلسطيني موجود في الوجدان، فأنا نخدم الطفولة المهدة، هذا واجبنا إنساني دولي نخدموه.
5: محمد مقديش أضاف أن هدف الجمعية خلال الفترة القادمة هو الإحاطة بعشرين ألف طفل خلال سنة 2027.
7: الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية دعم الشعب التونسي وصلنا الآن 12500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر. هذا فخر لتونس. كبرنا الحلم وإن شاء الله نوصله إلى 14000 طفل بنهاية السنة مع وجود 12 ولاية مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 نحلم باش نوصله العشرين ألف طفل. نعرفوا اللي فما أكثر من 30000 طفل محتاج ما خليه حتى عائلة ما تجمش تقري صغارها. أخوها التونسي وقت التونسية يعاونوها لكن يعاونوها بكرامة خاصة توفر لها الاستقلالية المادية متاحها بعد 4-5 سنوات. هدفنا أن كل طفل يرجع لحضن الطبيعة متاعه ويرجع لعائلة.
5: وتحتضن مدينة سوسة اليوم فعالية المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي بمشاركة نحو 160 شابا من 10 دول عربية. ويتضمن برنامج المؤتمر تنظيم 22 ورشة عمل في تظاهرة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع الشباب العربي على الانخراط في المبادرات المجتمعية بما يعزز روح المسؤولية والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع. وفق الأمين العام للمؤتمر تمر الدكتور محمد الجندي،
2: عندنا 10 دول عربية موجودين معنا، عندنا من السعودية، عندنا من مصر، عندنا من ليبيا، عندنا من المغرب، من الجزائر، من سلطنة عمان، ومن قطر. الفكرة الجديدة بتاعتنا هيحضرها في المؤتمر أكتر من 160 مشارك من كل الدول اللي احنا اتكلمنا عليها. هيكون فيها 22 ورقة عمل وقصة نجاح ومبادرة بتتكلم فيها عن أهمية الدبلوماسية المدنية وتمكين الشباب في عملية العمل التطوعي.
5: تحصلت جامعة قرطاج على المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة الثانية والعشرين إفريقيا والمرتبة 655 عالميا في التصنيف العالمي للجامعات في مجال التنمية المستدامة وبناء جامعة خضراء لسنة 2026. ويعكس هذا التقدم وفق رئيسة الجامعة نادية المزوغية استمرارية الجهود المبذولة من أجل تكوين طلبة أكثر وعيا بأهمية البيئة وبناء جامعة أكثر استدامة من خلال إجراءات ملموسة في مجالات إدارة الموارد والطاقة والبيئة والتنقل والبنية التحتية والتعليم والبحث العلمي.
4: السنة هذه نجحنا وأن نحافظ على المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي، والأهم أن الجامعة تقدمت زادة في الترتيب العالمي من مرتبة 688 والمرتبة هذه 655 مع المحافظة على المرتبة 22 إفريقية. جرين ميتريك هو تصنيف عالمي معناه للجامعات، شوف الجامعة كيفاش تتصرف في الطاقة، في المياه، في النفايات، كيفاش تطور حتى المساحات الخضراء والبنية التحتية، وزيد شنو تعمل في التعليم والبحث في مجال التنمية المستدامة. احنا كنا سباقين في المشاركة في هذا التتويج، نخدمه احنا في التصرف الرشيد في الطاقة والمياه إدماج التنمية المستدامة في التعليم والبحث، والأهم هو الطالب. نحب طالب في جامعة قرطاج ما يكونش كان متخرج وعنده شهادة، ما يكون زادة وعي بكل ما هو تحديات في البيئة.
5: تحت شعار قد ما تفطن به بكري قد ما يكون شفاك أسفل، تنطلق يوم الأربعاء المقبل بشارح ببرجيبة العاصمة الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بتنظيم من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية. تظاهرة توعوية وتحسيسية تتضمن مساحة متنقلة وعيادات مجانية للنساء للكشف المبكر عن سرطان الثدي وأنشطة متنوعة تهدف إلى عزيز الوعي بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. المندوبة الجهوية الأسرة والعمران البشري بتونس الدكتورة نجلة رشيد،
8: الهدف التظاهرة هو تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي وتشجيع النساء على الإقدار على خدمات الكشف المتعلق بالكشف المبكر لسرطان الثدي. باش تكون حاضرة في شارع الحبيب بورقيبة مساحة المتنقلة المامولاي، والحملة هذه ستشمل إضافة تقصي مبكر والعيادات الصحية باش تشمل زادة أنشطة توعوية وتثقيفية حول خدمات الديوان، حول المراكز نتاع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حول الكشف المبكر لسرطان الثدي بطبيعة الحال. إذا نرجع شوية للأرقام، الأرقام مفزعة، سرطان الثدي راهو موجود وبكثرة. سنة 2025 قمنا تصوير بموجات ليكوغراف 970 حالة والماموغراف 1238 حالة والإس تي بي في 64 حالة.
5: نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بالعناوين. وزيرة التربية تولى تدشين المدرسة الإعدادية الرواضي بممرداس من ولاية المهدية، ويعاين تقدم أشغال أحداث عدد من المؤسسات التربوية الأخرى. لكل طفل الحق في بيت يأوي شعار ملتقى دولي بالحمامات بمشاركة 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السواس من مختلف دول العالم، بمشاركة نحو 160 شابا من 10 دول عربية. انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي بمدينة سوسة. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك،
9: عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: حقوق الشعب في خدمة الوطن.
1: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب، عادل مشتك تسمع صوتي.

0: اذاعه شباب من تونس.
1: الكلمه الصادقه والمعلومه الوافيه، نفس الروح نفس الاحساس، من القلب للقلب بصوت اسفى انقى. من جديد اذاعه الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: اذاعه الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: Samedi tout.
4: News et sport.
5: Musique au rythme.
3: Tunis, عشية سبت. ملاعب، قاعات، فرهيدة وخرجات، شوارعنا وجونا. عشية كل سبت في Samedi tout.
6: سامدي تو من توا حتى للسبعة ونص متاع العشية، أهلا وسهلا بكم ماضي ساعتين على موجات إذاعة الشباب من توا حتى للسبعة ونص، عشوية الرياضة والثقافة والموسيقى. أكيد نتبعوا الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، العودة اليوم من الجولة الأولى دفعة من المباريات. أكيد تكون معنا في نقل مباشر كما العادة بالوصف والتعليق، أيضا افتتاح بطولة كرة السلة في البرنامج اليوم شباب القيروان الاتحاد المنستيري، تعليق زميلنا مكرم الهديج إن شاء الله بداية من الخمسة ونص. أيضا تابعوا كرة اليد والمباراة اللي عامنا اليوم نادي سقيت الزيت ومكارم المهدية مع حسام قبعة، سينو كما قلنا دفعة أولى من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم سبورتينج من عروس مكارم المهدية. التعليق لهاجج بنياني، مستقبل سليمان اتحاد تطاوين زبير العوني، نجم الخليجي بعث بوحاجلة مع زياد الخياري، الملعب سوسي كوكب عقارب عبد الرزاق الغيلاني، محيط قرقنا هلال مسكن، تعليق لأحمد بروينا، مستقبل جيبس جمعية مجرين، وتعليق لمحمد الحمروني. هذه الدفعة الأولى اللي باش تكون حاضرة معنا اليوم في سامدي تو، غدوة أكيد دفعة ثانية من الجولة الأولى للبطولة كما قلنا. ترجع اليوم الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد فض برشا إشكاليات، ونحكيه بتبيعة تباعا وكنا حكينا الأسبوع الماضي في ديمانش فوت مع هيج بنياني بعد الاجتماع اللي صار، وبعد بتبيعة تقريبا فضل الأزمات في كل الأندية. كما العادة نفس الفريق اليوم، كوثر البجيوي معنا في الإخراج ورحبوا بها، أيضا عاطف زنيدي في الأعداد والتنسيق، وكل الفريق موجود إن شاء الله معكم كما قلنا من توا حتى للسبعة ونص. سينو بعد شوية باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، نقطة من مباراة أوغندا في انتظار مواجهة بوتسوانا اللي إن شاء الله باش تكون مهمة جدا لمنتخبنا في ضمان مصيره ولا ضمان الترشح للكان كاس افريقيا للامم. شنو الاخطاء اللي يلزم تفاديهم في المباراة القادمة؟ ناخذ راي الفني ان شاء الله بعد شوية، محلنا الفني فيصل العروسي يعطينا قراءته كيفاش يشوف الاصلاح في المنتخب الوطني التونسي. يزي ما حكينا موزيكا وراجعين بعد شوية في سامدي تو.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tournes, archiets. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: في سامدي تو قبل ما نمشي وبتبيع على النقل المباشر كما قلنا اليوم الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم أكيد نعمل قوس على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد مباراة أوغندا والنقطة الحاصلة من التعادل 1-1 في ملعب حمادي العقربي برادس منتخبنا نهار الاثنين يلعب الجولة الثانية ويواجه منتخب بوتسوانا كيف في ملعب حمادي العقربي برادس كيفاش باش راو منتخبنا بعد معناها الهينات بصراحة اللي ظهرت في المباراة الأولى مشاكل دفاعية ما نجموش بتاتر لومه 100% على معين شعباني على الملعبين اللي أول مرة يلقاو رواحهم يلعبوا مع بعضهم معناها تشكيلة خاصة اللي هبطت في البداية أول مرة مع بعضها لكن أموال لومه على الأقل على كل بوست ولا على كل ملاعب قصر في الأداء الدفاعي متاعه وإلا في الأداء الهجومي وإلا غيره من الأخطاء اللي ريناهم حاضرين في المباراة. فيصل العروسي معنا مباشرة محلل الفني، هل حسب رايك قادرين ان نفوزوا بالمباراه الثانيه اللي ولات بصراحه مش مصيريه اما عندها كيما نقولوا بورسنتاج كبير في التاهل نتاعنا؟ فيصل الكوب دافريك، مرحبا بك. ساعه
3: اهلا بك وجدان، سلام عليك انت وسلام على كل المستمعين نتاعنا في اذاعه الشباب.
2: مرحبا معك اليوم، مش بحذايا على اللي ساره معك في التليفون.
3: مش مشكل مغربي. بالنسبه للمنتخب معناها كيف انت معناها لخص في برشا حاجات، الاهم من هذا كل انه معناها المشكل الكبير اللي صاير في المنتخب موجود حسب رايي انا اللي نشوفه اللي هو مشكل ذهني بالاساس 100%. ما نجموش نلومو على الاطار الفني لانه معناها اول استاج معناها نظن انه عمل كاسيونس معناها اربع حصص تمرينيه فقط معناها ما ينجمش يعمل فيهم برشا حاجه كبيره. نجموا من بارتير من الماتش الجاي نجم يكون الحكم اصعب شويه عن الاطار الفني وعن الملاعبيه ولو انه الملاعبيه اكثر ياخذوا اكثر ريسبونسابيليتي في الحكايه هذه لانه معناها اللي شفناه في ماتش اوغندا ما يرتقيش جملة الاسم تونس وتاريخ تونس كرة قدم. معناها شفنا اللاعبية معناها ما همش موجودين لا دفاعيا لا هجوميا خاصة ذهنيا بعاد ياسر على الجول اللي نستحق نحكيو عليه لأنه نظن أنه الخيبة متاع المونديال ما زالت مأثرة بصفة كبيرة على المنتخب. إن شاء الله المنتخب يتصلح بطبيعة وإن شاء الله يظهر مردود مخير ويظهر بروح مخير. نعرف التوانسة ديما حتى الشأن العام يعني مش نحكيو كان على رياضيا ولا على المتابعين تاع كرة القدم، حتى الشأن العام ديما يهمهم الروح قبل ما يهمهم الأداء قبل كل شيء. ولو إنه النتيجة نحكيو على النتيجة ونحكيو على النقطة نتاع مباراة أوغندا لأنه فما معناها خطأ استثنائي كبير ياسر ياسر ياسر من الجامعة التونسية لكرة القدم على حسب لي ديكون اللي وصلتنا كان في بالهم اللي النقاط تاع مباراة أوغندا ما تحسبش لكن فينالمون البارح الكاف راسلت في الجامعة التونسية لكرة القدم وقالت اللي راهو النقاط نتاع مباراة أوغندا باش تحسب. دونك لهنا كيما قلت أنت المباراة الجاية نتاع بوتسوانا نهار الاثنين يعني راهو ما نقولوش مصيريه لكن تحدد مصير المنتخب بصفه كبيره، لازم الانتصار ولا غير الانتصار. كيف باش نوليو نتابعوا على غالب مالوروزمون معناها وصلنا
2: ديما مصيرنا مش بدينا وكالجمل ذوكم اللي بصراحه تعبنا منهم. ماتش الاول بين ليبيا وبوتسوانا وفيه بتعادل 2-2 معناها كنا ربحين واحد بلاش في ماتش أوغندا، كنا نجم نزيدو 2 بلاش أقل حاجة ما نكونوش ياسر طماعين. ما كشفت كيفاش وقت اللي تعجز إنك تعزز كيفاش
3: قلت لك ما نستحقوش نربحو والمنتخب الأوغندي عمل مباراة ممتازة وممتازة جدا على مستوى تنظيم الدفاع وعلى مستوى لي ترانزيسيون أوفونسيف وحتى الأرقام تحكي هذا معناها بالارقام المنتخب الاوغندي في الليدويل كان يفوت ياسر المنتخب التونسي كيف اللي ترانزيسيون نجح ياسر المنتخب الاوغندي وكان ينجم يسجل حتى قبل الهدف التعادل كانت عنده فرصه ولا زوز المنتخب الاوغندي لكن نحن ما فماش فرص كبار ما فماش فرص واضحه نتاع اهداف. المنتخب التونسي عليه كان باش يراجع حساباته خاصه هجوميا مباراه بوتسوانا نجم نقولوا راه بوتسوانا اقل نوعا ما النيفو من المنتخب الاوغندي. ان شاء الله الانتصار لانه الانتصار مهم ياسر، خاصه على مستوى المعنويات مهم ياسر باش ترجع ثقه نوعا ما للمجموعه هذه.
2: شنو تتوقع يمكن التغييرات اللي يلزم يعملها معين شعباني؟ رينا تغييرات مع انطلاق الشوط الثاني في المباراه الاولى، هل حسب رايك معناه باش يبدا بالتشكيله اللي كملت المباراه ولا باش نلقاو تغييرات نوع اخر معناه كومبليتوم لعبيه بتيتر اخرين ونلقاو اسماء جديده في التشكيل الاساسي؟
3: بالنسبه باش نديرك بالبوست بار بوست معناها بار كومبارتيمون، بالنسبه لحراسه المرمى بشقه حراسه المرمى ذاك الحارس رقم واحد على ما اظن عند معين شعباني هو ايمن دحمان. في محور الدفاع باش يقعدوا على ما اظن لانهم ما همش لك الدرجه معناها خايبين، معناها نحكيو دفاعيا نحكيو انيماسيون ديفونسيف
2: منتصر تربي واد معروس
3: يعني فاليري باش يقعد موجود في بلاصتو. امين الشيرني ينجم يكون فما التغيير بدخول بن حميده ولا علي معلول، والاغلب باش يكون بن حميده. في وسط الميدان نجموا نلقاو تغيير ولا زوج تغييرات، لانه ترجين ساسي ما بانش بالمردود الممتاز اللي عودنا به ترجين ساسي. نجموا الدخول عيسى العيدوني، اسماعيل الغربي كيف كيف ما بانش بمردود كبير، ولا حتى محمد علي برمضان ما بانش بمردود كبير. دونك ينجم فما تغييرات في وسط الميدان وخاصه في الهجوم اللي مؤكد انه ماهوش باش يبدا ريان النومي كيما الماتش اللي فات، يبدا يمكن حازم المستوري على اغلب حازم المستوري. كيف كيف في لي كولوار نجم نشوفوا العاشوري من الاول، نجم نشوفوا خاصه فما انتقادات كبيره لخليل العيالي ما نقولوش قاسين عليه برشا باش يكون صحيح صعيب ياسر كان يبدا اساسي خليل العياري، لكن
2: هي انتقادات راهو على الكومبورتمون نتاع الملاعبي مع الكره، معناها ماهيش حاجه اخرى. خاطر رينا باش نحلو، انت حكيت على ايمن دحمان كيفاش برشا جمعيات وخاصه من جهه صفاقس وايضا قبيله النجم الساحلي هبط بلاغ في نفس الاطار والانتقادات ولا الهتافات الجهويه بين قوسين معناها على ايمن دحمان. نفس الشيء خليل العياري اكل ماتوريتي تكنيك ولا تكتيك نتاع الملاعبي اللي بوتيتر في وقت ما قلنا يا هاو نضج الملاعبي معشد برشا كرة ولا يلعب أصحابه ما يكونش معناها إيغويست بتيتر، هذا مريناه على أساس أنه موتيفي أكثر من لازم. خلينا نمشيو في السنس هذايا فيصل بتيتر.
3: ما نكونوش قاسين مع
2: صحيت
3: إن شاء الله بتيت أبتي حسن وبتيت أبتي يولي لعبه جميعي أكثر ويوظف الإمكانيات الفنية الكبيرة اللي عنده اللي ما يشك فيها حتى واحد، يولي يوظفها أكثر للمجموعة ولهنا يتحسن الملاعب يستفيد منه المنتخب. كما قلت لك معناها فما تغييرات، ينجم يكون فما أربعة، نجم توصل حتى الخمسة تغييرات في مباراة بوتسوانا.
2: ما فماش تغييرات تكتيكية في الرسم تاع معين شعبان حسب رايك؟
3: لا صعيب ياسر، هو حكينا رجعنا للثوابت نتاعنا مع معين شعبان، رجعنا الكاتر واتر
2: انت ديجا هذا اللي قلته الجمعة اللي فاتت قبل المباراة انتسيبيت تكهنت
3: خلص سيارت على الاربعة تلاتة ثلاثة، لانه هذيك الديسبوزيتيف اللي نجحنا بها واللي تتمشى مع عقلية الملاعب التونسي مع البطولة التونسية وحتى الملاعبية على الامكانيات الملاعبية اللي موجودة حاليا في القائمة نتاع المنتخب الوطني.
2: ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي، اكيد ان شاء الله ماذا بينا معناه يكون انتصار بالاداء والنتيجه، وخاصه نحاولوا ننسيو شويه الصوره اللي قاعده لنا الناس الكل من المشاركه نتاع المونديال. بطبيعه نعرف موش سهل وموش بليله ونهار ومدرب موش سحار والملاعبيه مازالوا رغم اللي ماهمش الكل معناه كانوا هذوك موجودين في كاس العالم، لكن ما يسالش حاولوا اكثر من هكاك. خاطر بصراحه كي نشوفوا البارح معناه اللقب الافريقي في الكره الطايره الملاعبيه كيفاش الجرحه والجرينتا وكيفاش جابوها، هذه الروح اللي ماهيش موجوده حتى لتوا عند ملاعبيه كره القدم مالوروزمون، معناه نتيحوا في المقارنات اللي كيما هكا. احنا درابونا والهلال نتاعنا معتزين به، لكن ماذا بينا اكثر قليب للناس تلبس المريول، ماكم جايين مش تحوسوا راهو معناه ماكم جايين مش تعملوا جو، راكم مهمه انكم تترشحوا لكوب دافريك، دونك هذه حاجه لازم تصير. شكرا يعطيك الصحه فيصل لا روسي، مرحبا عايشك، اكيد ترجع معانا ان شاء الله في حصصنا القادمه. ماتش شبيه ماتش رواندا، شنو باهي والله الحقيقه مانيش قاعده ياسر. تحكيوا على ايكيب ناسيونال، اي صحيح. فيصل مازلت معانا ولا مشيت
3: معك
2: باهي اكيد ما نجموش ما نحكيوش على المنتخب الاولمبي. شكرا عاطف هذا الحضور الذهني نتاع معد البرنامج. دونك حكينا على المنتخب الاكابر بالطبيعه. سلم عليك. يسلم عليك عاطف ديما موجود وراك هو يراك وانت ما تشوفوش. هذا الاختصاص اللي عنده باهي. المنتخب الوطني التونسي وابناء انيس بوجلبان بالطبيعه مباراه اكيد مهمه جدا. يقول لك تونس ورواندا كيفاش تشوف المواجهة؟
3: عقدين امل كبيرة نحن على المنتخب الاولمبي بقيادة انيس بوجلبان وخاصة ليزيشيونس اللي موجودين اللي قاعدين يحاولوا ننوصوا للاولمبياد بالمنتخب هذا. مهمة صعيبة مش سهلة لانه الفريق ما فيهوش نواة كبيرة. بدا به انيس بوجلبان توا على ما اظن في 4 أشهر ولا 5 أشهر ماهيش مدة كبيرة. هو كان نعملوا نحن بروجي للمنتخبات الوطنية هذية مازال كيتحسن البروجي بقيادة رضا جدي. قاعدين فما مشروع حق الحق معناها نقول المحسن أحسن فما مشروع ممتاز يكون به المدير الفني ما يتعملش على أشهر قليلة يتعمل ألونتير. لكن عندنا ثقة كبيرة بيان سور في أنيس بوجلبان هذا معناها واضح للعيان واضح للكل شأن الرياضي العام بصفة عامة. فما ثقة في الإمكانيات تاع المدرب هذايا قاعد يشتغل إن شاء الله ربي يوفقه. وفما ملاعبيه معناها ممتازين وفما ملاعبيه خاصة اللي بين ناسيونو معناها قاعدين يخدموا عليهم بالبدا وفما ملاعبيه كيف قاعدين يلعبوا في المنتخبات في الفرق نتاعهم في الرابطة الأولى معناها قاعدين يلعبوا عندهم برشا ميلونج ممتاز في المنتخب الأولمبي إن شاء الله يتوج بالترشح للأولمبياد إن شاء الله.
2: ان شاء الله هذا هو الهدف الاول. ان شاء الله نلقاو كما قلنا دونك اكثر عدد من المنتخبات نتاعنا بعد خاصه مارينا في لي جوميد معناها المنتخب الوطني التونسي نعاودوا نلقاوه من جديد كيف متالق. نفس الشيء بتبيعه لمنتخبنا الوطني التونسي للاكابر وكيف زاد حتى لويدي سيت اللي قاعد يلعب في دوره شمال افريقيا اللي بتبيعتها مؤهله لكاس افريقيا للامم بعد التعادل مع الجزائر 1-1 في الجوله الاولى. ان شاء الله بالتوفيق لكل منتخباتنا الوطنية. شكرا يعطيك صحة فيصل. عايشك شكرا. بعد شوية أكيد نمشيو للملاعب نقدموا بشوية الجولة الأولى حاضرين وإلى ليك فيش الريبريز بعد معناها بوست طويلة بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. موزيكا ومازلنا رجعين معكم في سامبيتو.

0: أنغام توصلنا للمساتين و27 دقيقة. أنتم تسمعوا في ساندي تو بعد شوية كما قلنا باش نمشيو للملاعب ونقدموا المباريات، لكن بالطبيعة في تفاعل مع اللي صار في مباراة تونس وأوغندا، الجمعة التونسية لكرة القدم كانت هبطت بلاغ تقول فيه أنه الجمعة التونسية لكرة القدم متأكد اعتزازها الدائم بالجماهير التونسية باعتبارها الداعم الأول لمنتخبنا الوطني التونسي واللاعب رقم 12 لما تمثله من سنة حقيقي لنسور قرطاج. وتقول في ظل الاستحقاقات الرياضية الحالية تدعو الجامعة كافة الجماهير التونسية إلى تحلي بالروح الوطنية والابتعاد عن كل مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهية سواء داخل الملاعب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما تناشد الجامعة جماهيرنا العزيزة تجاوز كل الانتماءات والتقسيمات الضيقة المرتبطة بالأندية والالتفاف حول الراية الوطنية باعتبارها الانتماء الأسمى الذي يجمعنا جميعا. تقول زيدا أن دعم نسور قرطاج والوقوف إلى جانبهم في كنف الاحترام والمسؤولية من شأنه أن يساهم في توفير الأجواء الإيجابية التي يحتاجها لاعبونا وأن يعكس الصورة الحضارية التي تليق بتاريخ كرة القدم التونسية ومكانتها. وأيضا تقول الجامعة في بلاغها قد أثبتت الجماهير التونسية على امتداد تاريخها أنها قادرة على إحداث الفارق وستظل بإذن الله مثالا يحتذى به في التشجيع الراقي والروح الرياضية بما يعكس أصالة التونسيين واعتزازهم براية الوطن. وأكيد هذا على الثلة ولا المجموعة من الجماهير اللي كانت عملت بعض الهتافات معناها بصراحة اللي ما تليقش بالجماهير التونسية على الحارس حارس المنتخب الوطني التونسي أيمن دحمين. موجز أخبار ماضي ساعتين ونص وما زلنا مواصلين معاكم في سامتي تور.
1: سامتي تور سامتي تور نيوز سبور موسيقى وريتم تونس عشية سبت ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تور.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري أدى اليوم زيارة ميدانية إلى ولاية المهدية، حيث تولى تدشين المدرسة الإعدادية الرواضي ببومرديس، وعاين تقدم أشغال أحدث عدد من المؤسسات التربوية الأخرى بمعتمديات بومرديس والسواسية والجم. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويها، تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 29 من سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال السويس، بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السويس من مختلف دول العالم. مدينة سوسة تحتضن اليوم فعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي بمشاركة نحو 160 شابا من 10 دول عربية، ويتضمن برنامج المؤتمر تنظيم 22 ورشة عمل في تظاهرة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع الشباب العربي على الانخراط في المبادرات المجتمعية، بما يعزز روح المسؤولية والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع. جامعة قرطاج تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 22 إفريقيا والمرتبة 655 عالميا في التصنيف العالمي للجامعات في مجال التنمية المستدامة وبناء جامعة خضراء لسنة 26 و2000. تحت شعار قد ما تفطن به بكري قد ما يكون شفاك أسهل، تنطلق يوم الأربعاء المقبل بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بتنظيم من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية. تظاهرة توعوية وتحسيسية تتضمن مساحة متنقلة وعيادات مجانية للنساء للكشف المبكر عن سرطان وأنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: سامدي تو، سامدي تو، سامدي تو، نيوز سبور، نيوز سبور، موسيقى وريتم تونس عشية سبت. ملاعب، قاعات، فرهيدة وخرجات، شوارعنا وجونا عشية كل سبت.

0: ساعتين و40 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، أنتم تسمعوا في سامدي تو. أكيد حكينا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يواجه في الجولة الثانية نهار الاثنين 8 نتاع العشية المنتخب البوتسواني، مباراة بإدارة الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا. دونك هذا الحكم اللي تم تعيينه من لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي. دونك شيزافر مباراتنا إن شاء الله 8 نتاع الليل في ملعب حمادي العقر ببيرادس. وقبيل حكينا مع فيصل العروسي على المباراة هذيا، وايضا فيصل كان نحكي على المنتخب الاولمبي ابناء انيس بوجلبين. بالطبيعه نحكيو على المنتخب البنيني، راهو مش منتخب رواندا فقط، هو لابسيوس خلينا نقولوا خطا صغير. اكيد رواندا لعبنا ضدها ديرنييرمون في الكره الطايره، دونك قعد في مخاخنا منتخب رواندا وقعدنا متاسفين على ماتش رواندا اوغندا، دونك ربطناهم ببعضهم خرجنا منتخب رواندا دوبل كونفرونتاسيون مع المنتخب البنيني. اولى المباريات باش تكون نهار 29 سبتمبر في أولمبي سوسا، بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي الأولمبي. سينو غدوة أبناء نبيل ترابلسي منتخب أقل من 20 سنة يلعبوا ضد المنتخب المغربي، كما قلنا بعد التعادل 1-1 مع الجزائر في دورة شمال أفريقيا، اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم. دونك غدوة إن شاء الله المواجهة الثانية ضد المنتخب المغربي، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله نتمكنوا من الفوز على المنتخب المغربي اللي عنده معناها برشا ملاعبية محترفين لكن مستحقين معناها فوز، خاطر نعرفوا في الدورة هذه فقط منتخب وحيد باش يكون موجود في كأس أفريقيا للأمم. سينو في انتظار بالطبيعة نمشيو باهي، نمشيو زبير العوني حاضر موجود، أولى المباريات في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم من ملعب بيربو رقبة، مباراة مستقبل السليمان واتحاد تطاوين. زبير العوني مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وجدان، هذا هو ملعب البلدي ببير بورقبة اللي يحتضن مباراة الجولة الأولى للفريق المضيف اللي هو مستقبل نادي سليمان والضيف اتحاد تطاوين. الطقس تقريبا هنا في ثم شوية صحب، ثم شمس سخونة شوية، إن شاء الله تو بعد شوية تحسن الطقس يكون أكثر لأنه سخانة برشا، ثم برشا السخانة. بالنسبة لتشكيلة الفريقين، الفريق الضيف اتحاد تطاوين يلعب زياد الغنمي في حراسة المرمى مع أيوب القريشي في الدفاع، حلمي برحومة قائد فريق، محمد أمين مورو، أمين الله الملهي، هشام عمر، فراس خير الله، إيهاب بن عمر، وجيه العواني، فاروق الكلبوسي، ومحمد أمين المرثني المدرب هو أسامة الشريف. في المقابل فريق مستقبل سليمان، محمد ريان رابح في حراسة المرمى، ياسين الورزي، آدم العفلي، أمين مصباحي، أشرف الغريسي، حمزة غلاب قائد فريق، حسام التويتي، خليل سيسي، خالد البوسعيدي، حسين حسن الشلي، وناصف راغب المدرب هو منير الزمزمي. طاقم تحكيم المباراة حكم رئيسي أحمد الذوادي، المساعد الأول نسيم المشرقي، المساعد الثاني بلال سعد، الحكم الرابع طاهر سليش، مراقب المباراة أحمد الفرشيشي، والمنسقين العالميين رمزي بن سعيد وآزر السبتي. تقريبا قبل 15 دقيقة منذ قبل انطلاق المباراة الفرق كملوا الحركات الحمائية، توا تثبت من الإجازات وتنطلق المباراة في ملعب بيربورك بوجده.
0: يعطيك الصحة، شكرا زبير روني، نرجعوا لك إن شاء الله بعد شوية مع انطلاق الشوط الأول من المباراة. نمشيو لجيبس مع زميلنا محمد الحمروني، مباراة مستقبل جيبس وجمعية مجرين. بالطبيعة ديما ناخذوا التقديم الخاص بالمباريات، أوراق المباريات، التشكيلات، الأجواء بصفة عامة. محمد الحمروني مرحبا بك.
2: مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين الكرام أينما كانوا، عدنا والعود أحمد إلى أجواء الكرة وأجواء كرة القدم والرياضة والوصف والتعليق. إن شاء الله يكون موسم متميز في الرابطة المحترفة الثانية وأيضا متميز في إذاعة الشباب. نعطيك المصافحة الأولى من ملعب جابس المعاشر بإذن الله، باش يحتضن بعد قليل مباراة المستقبل الرياضي بجابس وضيفه الممجد جمعية مجرين الرياضية. نعطيك 11 تسجيل فريق جمعية مجرين الصاعد الجديد والعائد إلى رابطة المحترفة الثانية، حسام المشرقي في حراسة المرمى، لؤي زروق، عزيز عمر، حمدي الطرخاني يحمل شارة القيادة، محمد عزيز القروي، مكرم قنطارة، حسام الأسود، حمزة المرجي، أيوب ناسي، محمد عبد الرزاق الشريفي، وغازي مبارك يدرب الفريق، الفتحي حاج إسماعيل. بالنسبة للفريق المحلي له مستقبل جابس، في حراس المرمى ريان اليحيوي، نزار قصارة، عزيز البشراوي، مهابة تواجه إيهاب النجمية، أحمد الفزاني، أنس البرباطي، حسين منصور، يحمل شرط القيادة، محمد عزيز الغريفي بالكسر المهبي، وياسين الجديدي، ويدرب فريق صالح داي. طاقم تحكيم المباراة يتمثل في السادة حسام الحاج علي كحكم ساحة، جيلاني بفلك عفوا عبد الكريم مكور كمساعد أول، المساعد الثاني هشام أولاد علي، الحكم الرابع ريان الزيري يراقب المباراة جيلاني ضيف الله، وفي التنسيق الإعلامي زميلنا محمد علي عكاشة. طقس حار نوعا ما
0: في جيبس.
2: ملعب جابس اليوم، تنظيم محكم من داخل الأرضية الميدان، أجواء تبشر مع بأنه تكون مباراة إن شاء الله في المستوى المطلوب، تليق بسمعة الفريقين الاثنين المستقبل اللي بجابس وجمعية مكلين الرياضية.
0: شكرا يعطيك الصحة سي محمد، نرجعوا لك إن شاء الله مع انطلاق المباراة والشوط الأول. نمشيو القربة وين موجود زميلنا زياد الخياري، مباراة النجم الخليدي وبعث محاجلة. زياد مرحبا بك.
1: ألو ألو، شحويلك شحويلك وجدان.
0: الحمد لله أنت لاباس، ليك وحشة البارح استمتعت أنا الحقيقة.
1: الله يخليك الله يخليك. فقط في المباشر وجدان أرجع لي في الفيدباك، قلت لي يسلم علي إبراهيم المختار حارس النجم الخليدي، كلمة
0: سلم
1: في البطولة
3: يا أخوي. إن شاء الله ربي معانا، وإن شاء الله أخوي وجهك يكون مبروك علينا، وإن شاء الله أول 3 نقاط للنجم الخليدي.
1: الله يخليك شكرا.
0: صعب عليك شوية المهمة.
1: حارس النجم الخليدي إبراهيم المختار كلهم يحبونه وجدان، يحبوا إذاعة شباب لأنها هي قولنا صوت الرابطة الثانية، 28 جمعية كاملة للجمهورية. الملاعبين كل سلموا عليهم، أيمن العمدوني برافو، بالحسن المجري، اسكندر مجبور المدرب، باش ندخل معاك في صلب الموضوع وجدان. اوكي باش ما نطولش على شبك معلقين، باش نعطيك التشكيلة. ظروف العمل جيدة في قربة الماتش، النجم الخليدي بعث بوحجلة، تنظيم أمني محكم الرابطة الجامعة، وتشكيلة بعث بوحجلة. في المرمى يوسف السعيدي على اليمين، علي الشايبي على اليسار، علي حمامة في اللاكس، زياد الزعفوري، بالحسن المجري قدامهم وسط الميدان، حسام المناعي وأيمن العمدوني الليبي، يعني الكونيا نتاعو الليبي لعب برشا فرات الثانية وتعرفوا أكيد وجدان. على الجهة اليمين كجناح زياد العنلي، على اليسار مؤمن العقربي، وكرأس حربة علي بن رمضان، وتحت تكام انتيتوش هو صالح الألعاب ضياء الشريفي. هذا بالنسبة لتشكيلة المدرب لسعد الشريتي مدرب البعث الرياضي بوحجلة. 11 مدرب النجم الخليدي، قيس خلفة في المرمى، كان معنا في المباشر إبراهيم المختار، على اليمين عبد الرحمن القروي، ولد حربة، على اليسار بشقاو يسري الزلعوتي، في اللاكس فراس مقني ونسيم الهواري، قدامهم زوج لاعبين فكاكة أسامة البجاوي ومولدي الحناشي، كصانع العاب غازي الحزامي، على اليسار آدم وحيشي، على اليمين أنور العميري، وكرأس حربة حسين المولي. لاعبين كل اللي سميتهم وجدان 11 مع 11 22 كلهم عندهم خبرة بالرابطة الثانية. حكم الماتش سلامة الزوالي المساعد الأول شهاب بن حسين، المساعد الثاني اسكندر صغير، الحكم الرابع حمزة السيليني، حكم مراقب المباراة رياض السعدي، وتحية لصديقنا المكلف بالتنسيق الإعلامي محمد عماد الزواري. كلمة على الطائر اسكندر مجبورة في دعوة الشباب كمدرب، تحب الرابطة الثانية كيفاش تحبها ترجع هك؟
4: اكيد الجوية الرابطة الثانية عندها شارم خاص الحقيقة، برشا موتيفاسيون، برشا جوية ديما موجودة على إذاعة الشباب الحقيقة، الناس كل تركب معناها الأول مباراة نتصور تعدى أجواء ممتازة على إذاعة الشباب، نعرفوا زيدون كلا هنا مش يشعلوا الطرح اليوم يشعلوا، وإن شاء الله يتعدى مباراة ممتازة في أول جولة، نعرف شقاو مع الطقس مع كذا ما هوش ريتم عالي، أما نتصور زوج فرق محترمين نتصور باش يعملوا فوليوم دو جو بي.
1: احتراماتي مدربنا اسكندر مشبورة وجدير يعطيك الصحة، تحياتي لصديقي معتز شمال، يعني جينا القربة نظمنا الأمور، أمورنا جيدة 5-5 قبل انطلاق المباراة.
0: شكرا يعطيك الصحة زياد، إن شاء الله نرجعوا لك مع انطلاق المباراة كما قلت، إن شاء الله الأمور كل 5-5 في كل الملاعب، جولات افتتاحية وماذا بينا نراو حاجة مزيانة في المباريات الكل. نمشيو لبنعروس، سبورتينغ بنعروس مكارم المهدية، وين موجود زميلنا هادي جبنياني. هادي مرحبا بك.
5: اهلا وسهلا بك وجدان، تحيه ليك. عوده ميمونه للجميع. هنا ملعب بن عروس، سبورتينغ بن عروس يستضيف مكارم المهديه. كملنا الحركات الاحمائيه، بعد قليل الاستماع للنشيد الوطني التونسي ثم انطلاق ضربه البدايه. جمهور سبورتينغ حاضر في مكانه بعدد محترم، وايضا بعد التنسيق بين الهيئتين والطرف الامني تم السماح ايضا بدخول بعض احباء فريق مكارم المهديه اللي جاوا من المهديه خصيصا للمباراه. حكمنا اليوم منتصر عمار كمساعد أول، هشام السعيدية كمساعد عاد، كحكم رابع ريان الدرعي، مراقب المباراة منظر لترش، والتنسيق الإعلامي لوجدي زنودة ولسعد جلول. ندخل في صلب الموضوع وإلى تشكيلة الفريقين، والبداية بالفريق الضيف مكارم المهدية مع مدرب جديد لكن خبير بالرابطة المحترفة الثانية عماد جبالله، يعتمد على اسكندر منصور كحارس مرمى أساسي، على اليمين وسام الجربي، على اليسار غيث الساحي، في محور الدفاع حمدي الزويلي وجبران نزعر قائد فريق، في الوسط ثلاثة ملاعبية سين مرابط، أحمد سعيد وأيوب الدخلي. أيوب عامناور مع سبورتينغ، ومش حتى عامناور، لسنوات مع سبورتينغ، اليوم بذكريات سبورتينغ يسترجع ذكريات الملعب والجماهير، وكان سلم على أصحابه في الحركات الرحمائية، ولكن أكيد اليوم الاحتراف يفرض على أيوب يلعب بيروين مكارم المهدية. وفي الهجوم وسيم جبالله، بسام الشاوش، والطاهر حمودة. الطاهر هو يبدأ كمهاجم صريح. في الجهة المقابلة جي سبورتينغ بن عروس، ماتش سبيسيال لمن؟ لأنيس بن يوسف حارس مرمى سبورتينغ بن عروس. أنيس عمل دوبل فراكتور عام ناول تفجان عليه بعد برشا على الميادين، واليوم يرجع في أول مقابلة ليه رسمية يحرس عارين سبورتينغ بن عروس. على اليمين غيث السعد، على اليسار محمد الفرشيشي، في اللاكس شوقي الزيتوني وسام العمراني، في الوسط ثلاثة ملاعبية حمزة لطيفي، محمد بنور، ومهدي جبنيني، على اليمين زكريا المليتي، على اليسار الهيدي الهيشري، وكمهاجم صريح الحبيب اللزاز والمدرب القدير عثمان الشيبي، هو كوتش سبورتينغ بن عروس. حاليا دخول الفريقين الى ارضيه الميدان، وبعد قليل انطلاق المباراه.
0: يعطيك صحة هيدي الجبنيني، شكرا لك، وتحية لك خاصة من عندي. مساج باش نستغل الميكرو، مش سهل معنا بعد ريتم البارح والمباراة والأجواء والإيموسيون. اليوم حاضر في بن عروس، صوتك مبحح شوية، ما مسالش معناها الأمور إن شاء الله تتعدى 5-5. مبروك مرة أخرى المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة، اللقب الإفريقي رقم 12 في تونس، وإن شاء الله لاعبين الفوت يتفرجوا في مباراة الفولي، فمش ما هكا قلبهم يحمى شوية كثر تقولي ليه. الله غالب، الله غالب، الله غالب. نمشي لأحمد بروينة، مباراة محيط قرقنة هلال مساكن من الملعب 2 مارس. أحمد مرحبا بيك.
6: مساء الخير وجدان، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة الشباب في افتتاحية البطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التونسية. من صفاقس البداية، مباراة محيط قرقنة الذي يستضيف هلال مساكن في الجولة الأولى، والبداية بتشكيلة الفريق الضيف. هلال مساكن قائد الفريق الفان بودينار، ثم مدافع أيمن سيف منيار الزمني، والمدافع الأيسر علي سبوعي، وفي وسط الدفاع كل من عمران الخشناوي وعلاء عطية، في وسط الميدان خليل زيد وياسين بن حمودة ووائل بقديدة، ثم على اليمين عزيز تقية، وعلى اليسار محمد أمين الخلوفي وسيف الجبري، هو المهاجم صريح لتشكيلة هلال مساكن. يدرب الفريق ثامر بوغيلا. تشكيلة محيط قرقنة، في حراسة المرمى وائل الكردي، ثم في الدفاع كل من موسى بن موسى وجاسر النعساوي، والمدافع الأيمن هو أحمد الحاج، المدافع الأيسر على اليسار طبعا أدم بن صالح، ثم في وسط الميدان كل من محمد البرهومي ووائل الشايب وأحمد القوسي، وعلى الرواق اليمين إياب بن عبدالله، وعلى اليسار عمر بلال، وأيمن البوزيدي هو المهاجم الصريح لتشكيلة محيط قرقنة اللي دربها خالد الواتي، الحكم الرئيسي رضوان بالواعر، الحكم المساعد الأول نسرين الورتاني، الحكم المساعد الثاني وائل السواسي، والحكم الاحتياطي إيهاب بالكيلاني يراقب هذه المباراة هيثم الفالح، ومنسق الإعلامي كمال البكاري. لحظات قبل دخول الفريقين لأرضية الملعب، في هذه اللحظة قبل المرور للاستماع للنشيد الوطني، حضور محترم جدا لجماهير محيط قرقنا. ولك الخط وجدان، نعود مع انطلاق المباراة.
0: شكرا احمد بروينا، ان شاء الله نرجعوا لك كما قلت مع انطلاق المباراه. مازلت لنا مباراه وحيده في برنامج النقل اليوم، ان شاء الله بعد شويه يكون معنا عبد الرزاق الغيلاني، سينو ايضا فما مباراه هلال الشبه وسكاك الحديد الصفاقسي. نعطيكم ورقه المباراه بالنسبه للروي لواء الحاج عمار، بليل السيسي، عزيز الجمعاوي، هارون ترابلسي، غسان برادع، حسام المصمودي، سيف الدين المناعي، راسم النلوتي، حمزه عبد الكريم، لؤي حمدي، هاني العمري، والمدرب هو بسام بن رمضان. بالنسبة لهلال الشابة، إبراهيم بن صغير، أيمن بن علي، وليد سهلي، بهاء الدين عثمان، حمزة صالحي، محمد أمين الجربي، محمد الناصري، شمس الدين بزين، محمد أمين التريتر، فهمي الرحالي، حسام مخينيني، والمدرب هو سيف غزيل. دونك هذه مباراة نعطيكم بطبيعة النتيجة متاعها الآنية، كل ما يبدأ فما هدف وإلا غيره تتغير النتيجة نعطيكم تباعا أكيد. دونك تقعد لنا كان مباراة وحيدة، إن شاء الله بعد شوية يكون معنا عبد الرزاق الغيلاني. سينو بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى، تعرفوا اللي هي معناها في فترة راحة باعتبار الالتزامات الخاصة بالمنتخب، لكن برشا في رق برمجة مباريات ودية. اليوم النجم الساحلي كان فاز على خطف القلعة 6-0. ماضي ساعتين انطلقت مباراة نادي الصفاقسي ونادي جبنياني، أيضا ترجي الرياضي التونسي واجه أولمبي الزاوية بداية من ماضي 3، نفس توقيت اتحاد المونستيري واجه قصيبة المديوني، غرومبيليا الرياضية ماضي 3:30 واجه نادي الإفريقي. دونك هذي أبرز المباريات الودية بالنسبة لأندية الرابطة المحترفة أولى لكرة القدم. كما قلنا ديما الاستعدادات لعودة البطولة في الجولة القادمة، أكيد نعطيكم ديما كل التفاصيل. فاصل صغير ورجعين بعد شوية نبدأ في النقل المباشر للمواجهات ماضي 3-0. إن شاء الله نكونوا في كل الملاعب.

0: مادي ثلاثة على موجه إذاعة شباب، انتم تسمعوا في سامدي تو عاطف زنيدي كوثر البجاوي اسلام. اليوم تعملنا لايف ستريمينغ ومعاكم وجدين زجروبه من وراء الميكرو. اكيد احنا بلاش شبكه المعلقين نتاعنا اليوم ما نجموش نكونوا في سامدي تو. باش نبداو بالمباريات انطلاق الاشواط الاولى، نبداو بملعب قربة نجم الخليدي بعث بوحجله والكوره عند زياد الخياري. زياد مرحبا بك.
1: يعطيك صحة وجدان، تحية لكل المستمعين، تحية لشبكة المعلقين كامل تراب الجمهورية. أكيد في ملعب قربة النجم الخليدي باللون الأحمر والأبيض يستضيف بعث بوحجلة باللون الأخضر والأبيض. طقس كرة، تنظيم محكم، الأمن، الرابطة، الجامعة، شفنا بوندرول حلوة برشا. افتتاح الموسم الرياضي في الرابطة الثانية برغم كل المشاكل اللي صارت قبل بداية الموسم، وتم عزف النشيد الوطني ورفع الراية الوطنية هنا في قربة. تقول لي قربة وقتش تستضيف مباراتها في الجولة القادمة؟ إن شاء الله في الأسبوع القادم، لكن قربة تلعب غدوة وجدان في جابس في بوشمة. النجم الخليدي مبدئيا نعديه أربع جولات ويستضيف في الملعب نتاعه الجديد القديم. بيستناو في حكاية الزربية وصلت للميناء حلق الواد، وقتاش باش تركب حكاية مقاول شانتي، نعرفوها هذه الإجراءات معقدة في الكرة التونسية. المهم إن شاء الله ولاية نابل السلطة تتصرف في الموضوع هذا المعقد، لأنها طولت على الملعبية وطولت على المسؤولين، وميحب الجمهور نجم الخليد يقعد يتبع فريقه خارج بني خليد وهو صاعد الرابطة الثانية هذا الموسم وفريق العفرة الأولى. نعطيك الخط وجدان قبل ضربة البداية للحكم في المباراة سليبا الزوالي، ثم نعود إلى ملعب قربة مباراة نجم الخليدي بعد محجلة.
0: شكرا زياد، وأكيد كل الخطوط مفتوحة للزملاء تدخلوا معنا وقت اللي بتبيع يبدأ فما تغير نتيجة وإلا أي حاجة في واحد من الملاعب، وحنا نكونوا موجودين في ملعب آخر بتبيعة كل الخطوط تقعد مفتوحة. نحاولوا كما العادة نسكروا الميكرو متاعنا كيكا نتفاديو الأصوات الجانبية وتكون الكاليتي متاع التعليق متاعنا ممتازة كما العادة. دونك باش نرجعوا للريتم هذايا، ما هذا هو. دونك إن شاء الله الناس الكل نكونوا متفاهمين ومتعاونين مع بعضنا كيكا نجموا نعديو عشوية ممتازة، سينو كل الخطوط مفتوحة. نذكروا أيضا بكرة اليد الجولة الرابعة ذهاب اليوم من المباريات، نعطيكم البرنامج. ماضي ثلاثة نادي الأفريقي جمعية الحمامات دون حضور جمهور في قاعة الجورجيني، الأربعة في قاعة حمام سوسة نجم الساحلي الاتحاد التميمي، الخمسة في قاعة ابن خيار بعث ابن خيار المنزه الرياضي، في نفس التوقيت في قاعة المكنين سبورتينغ المكنين نصرة بوربا، في قاعة الزواوي الخمسة زيدا كيف كيف الترجي الرياضي التونسي نادي كرة اليد بجميل، والخمسة في قاعة سقيت الزيت نادي سقيت الزيت ومكارم المهدية. هذه مباراة إن شاء الله باش نتبعوها مباشرة مع زميلنا حسام قوبعة. شكون انطلق الشوط الأول؟ باه بير بوركبة انطلق، شكون اخر؟ قربة زيدا كيف كيف
1: دينا دقيقة لعب
2: بن عروس.
0: باه وبن عروس، يلا ملا نروحوا بين الملاعب هذوما اللي انطلق فيهم. نبدا معاك زبير العوني، انت طلبت الخط ذهالي الاول. مستقبل سليمان واتحاد تطاوين، اعطينا انطلاق المباراة.
3: شكرا ليك وجلين. دقيقة دخلنا الدقيقة الثانية من انطلاق الشوط الاول من مباراة مستقبل سليمان واتحاد تطاوين، تعادل سلبي 0-0. كرة لصالح فريق اتحاد تطاوين، تماس على اليمين طويل في اتجاه سكون في اتجاه فاروق كربوتي، خليل تيتي يدخل براس، طيب العملية العواني في وسط الميدان، ترجع الكرة لاتحاد تطاوين في اتجاه فاروق كربوتي يعمل الترويج، ترجع من جديد للاعب رقم 4 حسام التويتي، حسام التويتي لحمزة غلاب قايدة مريح، حمزة غلاب إلى خليل تيتي على اليسار،
0: لحظة سي محمد
3: خدنا بالكورة لوج على المعادة، يرجع الكورة للمحور لياسين الوردي، ياسين الوردي يلعب على اليمين وين موجود اللاعب حسام التويتي، حسام التويتي حاول يبني الهجمة فريق مستقبل السيمان النازل من الرابطه المحترفه الثانيه الاولى لكره القدم الموسم الماضي، واتحاد تطاوين اللي لعب دوره البراج للموسم الفارس من اجل التعود. هذه كره حسن الشلي يلعب الى حمزه غلاب، حمزه غلاب، حمزه غلاب يلعب الى خليل ساسي، خليل ساسي يحاول ياخذ وقته ياخذ الكره، يحاول يبني الهجمه الى الوردي، يلعب الكره بالتدريج الى اشرف الغريسي، اشرف الغريسي الى الواتي حسام، حسام التويتي على اليمين، ترجع
0: في توقيت زبير
3: دقيقه و30 يعني 6 دقائق من الدقيقه الرابعه، وتعادل السلبي 0-0 بين فريق مستقبل سليمان أغطي حتى تأوين في ملعب بير بورك بوجدين.
0: شكرا زبير هابش نجيك محمد الحملوني في جيبس، لكن قبل خلينا نمشي مع عبد الرزاق الغيداني مباراة محيط لا مش محيط قرقة، مباراة الملعب السوسي وكوكب عقارب ما قدمناش المباراة. عبد الرزاق مرحبا بيك.
2: وهو كذلك وجدين تحية ليك وتحية للمستمعين إذاعة الشباب. هنا ملعب مصطفى عمارة مسرح لقاء الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي تجمع بين الوافد الجديد القديم، أقول الوافد الجديد القديم هو الملعب السوسي وكوكب عقارب، نلعبه في 4:30 منذ انطلاق الشوط الأول، 0-0 بين الفريقين. نعطيك ورقة المقابلة. طاقم تحكيم هذا اللقاء حسان السلمي حكم ساحة، المساعد لون والمخلوفي، المساعد الثاني جوهر الحرافي، الحكم الاحتياطي عاطف البليلي، يراقب مراقب الحكام السيد عبد الله المناعي، والمنسق الاعلامي برافو ليه السيد ريفا السيدي. بالنسبه للفريق المحلي الملعب السوسي اليوم ينزل بالتشكيله التاليه: مخلص سلطاني في حراسه المرمى، ايهاب بخاري، فؤاد بن علي، انيس العيادي، فايق سيك سالم، محمد الالب، احمد البرهومي، ايمن الزين، امين التيمومي، سلاح الكشماتي خالد الفريق، ومناف مصدع، والحبيب البريكي يدرب الفريق السيد شكري شكري مراد. بالنسبه للكوتش وسيم معلم، الكوتش وسيم معلم مدرب الكوكب
3: ملعب بير بورقبه.
0: باهي سامحني سي عبد الرزاق، يلا زبير.
3: ملعب بير بورقبه، الهدف الاول لاتحاد تتاوين، محمد امين المرسي بتمريره بالراس ممتازه وجه لوجه يتمكن من مغالطه الحارس محمد ريان ربح 5 بالضبط. اتحاد تتاوين متقدم، هدف مقابل 0 على مستقبل السيمان، هدف محمد امين المرسي.
0: هدف شكون صاحب الهدف؟ محمد امين،
3: محمد امين المرسي،
0: محمد امين المرسي. دوك الدقيقه 5، اتحاد تتاوين يفتتح تسجيل اول هدف في الموسم، خلينا نقوله في رابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. نرجع لك عبد الرزاق الغيلاني، كمل لي تشكيله هذه الملعب كوكب عقارب. فوالا
2: شكرا لك. نعيم المسلوسي في حراسه المرمى، بلال الزناتي قائد الفريق، منتصر عمار، محمد الرقيعي، اشرف عيادي، مالك منيف، محمد لولو، نزار العبيدي، شاهين الكوني، امين جراي، زيدان اقعيش. نلعب بالضبط في 6 لعب من زمن الشوط الاول، 0-0. وجدان ملحوظه برك نحب نقولها صيغه في اول لقاء،
0: جماهير
2: متوسطه العدد، الامن موجود، الحمايه المدنيه موجوده، والصحه العموميه موجوده، 2 على اذاعات خاصه هما اذاعه الشباب واذاعه الشاغل في نقل هذا اللقاء، وعندنا قصه كبيره برشا.
0: مش اذاعات خاصه عاد سي عبد الرزاق، الاصل المؤسسه يعطيك الصحه، المؤسسه العموميه واذاعه الشباب النقل الرسمي والاوحد للرابطه الثانيه.
2: وهو كذلك في كامل تراب الجمهوريه. قلت لك عندنا قصه نجينا حول الملعب السوسي نحكيو فيها ان شاء الله بعد 15 يوم مع اخونا الاب الكريم سهير جاكوب محبي يعني ملعب السوسي. نرجع لك 7 لعب ونتيجه 0-0 بين الملعب السوسي وكوكب عقارب.
0: شكرا عبد الرزاق الغيلاني. محمد الحملوني طلب الخط قبيله مستقبل جيبس جمعيه مجرين، سينو ديما الخطوط مفتوحه عند كل الزملاء. هادي في بن عروس، كيف زبير العوني اللي عنده واحد بلاش في ملعب بير بورقبه لصالح اتحاد تطاوين، ايضا الخط مفتوح زيد الخياري مباراه النجم الخليجي بعث بوحاجله، كيف احمد بروينه الخط مفتوح مباراه محيط قرقنا هلال امساكن. محمد الحملوني تفضل سي محمد.
4: نعم وجدان، 4 لعب منذ انطلاق مباراة المستقبل الرياضي بجابس وجمعية مجرين، وتعادل 0-0 بين الفريقين، حضور السيد رضوان السيبي والي جابس قبل انطلاق المباراة. أكيد جماهير لحد الآن تشجع في فريق المحلي، مع بعض تقريبا على الأصابع 6 أو 7 محبين فريق جمعية مجرين الرياضية تحولوا إلى مدينة جابس. إذن 4:30 بالضبط وجدان في ملعب جابس 0-0 بين مستقبل جابس وجمعية بجرين.
0: شكرا ليك. يلا نمشي لبن عروس مع هادي جبنيني سبورتينغ بن عروس ومكارم المهدية. هادي مرحبا.
5: نعم اهلا وسهلا بك وجدان، 10 لعب في هذا الشوط الاول، التعادل السلبي بين سبورتينغ بن عروس ومكارم المهدية، دون فرص الى حد الان، دون ركنيات او مخالفات للمباراة اللي كنا سريعة لسبورتينغ بن عروس. زكريا المريدي في منطقة الجزاء سدد وتقدم حارس فهد المنصور. هاي اول كرة في الماتش، هاي اول فرصة في الماتش، اول فرصة في الموسم لفريق سبورتينغ بن عروس. زكريا المليتي سدد كره قويه داخل منطقه الجزاء، والحارس اسكندر منصور يتصدى على مارتين تبقى نتيجه 0-0 بين سبورتينغ بن عروس ومكارم المهدية. كره ترجع بضربه مرمى لسبورتينغ، يانيس بن يوسف كره في وسط الصفقه الاسكونتي لمحمد بنون، يرجع لشوقي الزيتوني، علي صنع لمحمد الفرشيشي، خلاص التمريره في التماس، التماس لصالح فريق مكيره من الماديه، وسيم جاب الله لاعب الرويق الايمن يخلي الكره لوسام الجربي، واحد من المنتدبين هذا الموسم وسام. التماس شكون يقرب له في الوسط؟ يقرب له احمد السعيد يلعب مع الكره، يتعدى سعيد يحاول يكون منطقه الجزاء، تفتك الكره يحكها ايوب الدخلي، ترجع لفريق مكيره من الماديه من جديد، كره طويله كما جاء الفرشيشي يضرب الكره حماس التماس. التماس لفريق سبورتيك بن عروس في توقيت وجدان 11 دقيقه لعب. تفضل
0: باهي زياد، فما ملا عنده كعبه ملا ظهر لي فما هدف. تفضل.
1: اي هدف لبعث بوحجله. توقيت الهدف 9 دقائق لعب، ملا كف ملا شوطة ملا بونتو في المباراة. أكيد توقيتنا 9 دقائق لعب في الماتش، كرونو توب عندي هاي برو كرونو، دونك 9 دقائق لعب في المباراة، 1-0 لبعث بوحجلة. أكيد اللي صاحب الهدف هو الجناح المهاجم زياد العونلي، ها كتبتورة بونتو شباب. كيفاش لقطت الهدف في الجول ريبلاي؟ يعني اول بطاقه صفراء في المباراه وجدان قايد عندك بعد 6 دقائق لعب للمدافع عافي بوسالم نسيم الهواري بتهور عمل تاكل، يعني هو اكسيال خرج على الجهه اليمين مش بلاسته، والمخالفه ذي كانت مهمه لبعث بوحجله، تنفذت بطريقه يعني ممتازه جدا، تلعبت في محور الدفاع، محور دفاع ابن خالد، ورجعت من الدفاع في اللاكس على 20 متر تقريبا، زياد العون اللي خذ الكره وضربها على يسار الحارس ابراهيم المختار، حارس بن خالد ما شافش الكره مع الشمس قويه برشا، ماتكي قدامه برشا مدافعين، دونك 1-0 للبعث الرياضي ببوحجله هنا في قربه امام النجم الخلادي. صاحب الهدف هو المهاجم زياد العلالي. قداش قلت لك وقت؟
0: دقيقه 9.
1: كره علقاء ما ملا ماتش ملا كره علقاء ملا كروس من مهاجم النجم الخلادي انور العميري، حط كرة على راس المهاجم حسين المولي، حسين يعني وان تاتش بالراس من غير ما عمل ديتونس في الهواء، ضربها يعني بالراس حطها على القائم اليميني حارس بعث بوحجله يوسف السعيدي. الماتش يحمل وجدان، فقط وجدان ذكرني توقيت نتاع الهدف قلت
0: دقيقة 9 زياد العنالي، دقيقة 9
1: برافو.
0: قبله هو فما دقيقة 6 ورقة صفرة لنسيم الهواري، هذه الحصيلة حتى لتوا. شكرا لك انت زيدة من ملعب قربة، دونك تغير النتيجة في مباراة النجم الخليجي وبعث بوحجلة لصالح البعث، هدف زياد العونلي دقيقة 9 0-0. سينو مباراة سبورتينغ بن عروس مكارم المهدية ايضا من واحد بلاش في بير بوراقبة مستقبل سليمان متأخر في النتيجة قدام اتحاد تطاوين، مباراة اللي قاعدين نتابعوا فيها نتيجة نعطيكم ديما نتيجة الآنية، مباراة هلال الشابة ورا لوي التعادل فيها 0-0، وحنا باش نمشيو نعملوا طلة في ملعب 8 مارس مع أحمد بروينة، توقيت ونتيجة مباراة محيط قرقنة وهلال مساكن. أحمد مرحبا بيك.
6: شكرا لك وجدان. 12 دقيقة لعب منذ بداية مباراة محيط قرقنة وضيفه هلال مساكن، ولا النتيجة تعادل 0-0، ما زالت سلبية وما زلنا في فترة جس النبض. الكورة الآن مع دفاعات هلال مساكن،
1: ملعب وجدان.
0: باهي سامحني أحمد أنا مش نرجع لك. زبير تفضل.
7: هدف التعادل لمستقبل السيمان.
0: ايوه
7: غلاد تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 12، تسديدة قوية أرضية غلط الحارس زياد الغامي، 1-1 بعد 12 دقيقة لعب.
0: بتوقيت الهدف
7: في الدقيقة 12،
0: في الدقيقة 12، دونك 1-1 هي نتيجة المباراة. هاني باش نرجع لك زبير، خليني نكمل مع أحمد بروينة. دونك 1-1 بمستقبل سليمان واتحاد تطاوين. يلا أحمد نرجع لك.
6: شكرا وجدان. 1-1 بين طبعا في المباراة الأخرى، ولا النتيجة أصفار في مباراة 2 مارس بين محيط قرقنة وضيفه هلال مساكن. الكرة في هجوم هلال مساكن، ما زالت مع علاء تقية وتمشي الكرة لوائل شايب ثم تخرج تماس تماس لمحيط قرقنة اللي يلعب بزي مميز اليوم في اللون البرتقالي الكامل، فيما يلعب هلال المساكن باللون الأبيض الكامل. تمشي كرة في وسط الميدان، ما زالت جاسر النعساوي يحافظ على كورته، تفتك من هجوم هذا الخلوفي لهلال المساكن، كاد يحدث الاخطر، و جاسر محمد البرهومي بطريقة فنية يقطع الكرة ويعكس الهجوم، كرة يعني مباشرة في يدين الحارس، ما يخلطش عليها محمد البوزيدي الوفد الجديد على محيط قرقنة، وتمشي في دين الفهم ودينار قائد فريق وحارس مرمى هلال المساكن. تمشي العلاء عطية ثم العلي الأسبوعي، تدرج من الدفاع في محاولة للمرور بالكرة نحو الوسط أو التوزيع المباشر، ما زالت الكرة في حوضة هلال المساكن، كرات قصيرة يعتمدها ما زالت في خط الدفاع، وتوزيع عالية تقطع تماس يخرجها محمد البوزيدي مهاجم محيط قرقنة، يخرجها تماس لصالح هلال المساكن. توقيت 14 دقيقة والنتيجة 0-0 ما بين واحد قرقنا وهلال مساكن.
0: شكرا لك زبير العون. يلا صورة الهدف، اعطينا شوية تفاصيل على المباراة وهدف التعادل.
7: شكرا لك وجدان. صورة الهدف بعد قبل الهدف، فريق مستقبل السيمان اللي يمسك وحاول في كل مرة انه يبني الهجمة، جاءت تسديدة اولى من نفس اللاعب حمد غلاب، يتبادلها الحارس زياد الغامي، تكمل العملية لاعب رقم 11 يخرج الكرة، أو لاعب خالد البوسعيد يخرج الكرة، كرة ثانية في منطقة العمليات، يعمل ترويج ناصف راغب ويحط الكرة على خط 18 متر أمام حمزة غلاب، بتسديدة قوية أرضية يتمكن من مغالطة الحارس زياد الغامي في توقيت 12 دقيقة لعب، تمكن مستقبل السيمان من تعديل النتيجة اللي فريق اتحاد تتوين باقي يقبل في اللعب، لكن يعتمد على الهجمات المعاكسة إلى حد الآن. شفنا الهدف الأول عن طريق محمد أمين المرفي في الدقيقة الخامسة اللي تمكن في هجمة معاكسة من تسجيل الهدف الأول، وفريق مستقبل الزمان في مواصلة الضغط تمكن من تعديل النتيجة. حاليا 15 دقيقة لعب و 16 دقيقة لعب، وجدين دائما التعادل الايجابي 1-1 بين مستقبل السيمان واتحاد تدوين. اتحاد تدوين اللي بيدر بالتسجيل محمد امين المرسي وحمزه غلاب عدل، هذه ضربه تماس ترجع لصالح فريق اتحاد تدوين، ترجع من الظهير الايسر حلمي بالرحومه طويله في وسط الميدان، حكم محمود الذواتي يقول تماس ثاني لصالح فريق اتحاد تدوين، كوره مش ترجع من حلمي بالرحومه، يلعب كرة طويلة تماس شكون في اتجاه الكلبوسي فاروق، ترجع من جديد ما زالت إلى حسام التويتي، حسام التويتي ترجع من جديد إلى الوردي ياسين، إلى خليل ساسي، إلى الحارس محمد ريان رابح، ترجع من جديد إلى حمزة غلاب إلى ياسين الوردي، حسام التويتي على اليمين، حسام التويتي طويلة في اتجاه حسن الشلي، عمل الترويد تتقص الكرة في وسط الميدان، ثم رست اليد يقول احمد الدواتي لصالح فريق اتحاد تتوين. 17 دقيقه لعب، 1-1 بين اتحاد تتوين ومستقبل السيمان وجدان.
0: شكرا زبير العوني. مباراه فيها زوز اهداف حتى التوا، في المقابل ما زلت تعادل 0-0 عند هيدي جبنياني في ملعب بنعروس. هيدي
5: نعم، ونعود من جديد إلى ملعب سبورتيك في توقيت 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، كما قلت أنت لا يزال التعادل السلبي بين الفريقين، في انتظار أكثر تحسن مستوى اللعب. قيدنا فرصة زكريا المليفي عشرين في المباشر لسبورتيك بنعروس وتصدي الحارس كندر منصور، ثم جيت مخالفة لفريق مكارم المهدية، كانت كرة طويلة من جبران لزعر المدافع المحوري وقائد الفريق، كانت سهلة عند الحارس أنيس بن يوسف، إلى حد الآن دون مباراة أو دون ركنيات في المباراة، أنظرية نسبية خلينا نقول لفريق سبورتينغ بنعروس لا أكثر. كونا عن قائد فريق سبورتينغ محمد الفرشيشي يرجع لحمزة لطيفي، شوقي زيتوني ضايع الكورة، زيتوني يصلح بالراس ويرتكب خطأ، شوقي زيتوني تلعب بالراس يرتكب مخالفة على طاهر حمودة، اليوم واحد زاد من المنتدبين لفريق مكارم المهدية، كيما شوقي زيتوني في سبورتينغ، شوقي عمناور مع الإسكا وطاهر عمناور مع ملحم مسوسة، ضربة مخالفة لمكارم المهدية بعيدة، يقول الحكم منتصر عمارة أو منتصر عمار سامحوني عالسفلي، والكره احمد سعيد من جانب كرم المهديه ربما تكون توزيعها نحو منطقه الجزائر، ثم وسيم جاب الله على الجهه اليمنى تنفيذ مخافة مع صعود حمدي الزويلي مدافع من كرم المهديه، في الاخير يبقى جبران الازهر التالي في وسط الميدان، مرفوع الكره من احمد سعيد كوبرات ترجع من دفاع سبورتينغ بن عروس، تخرج كما شئت من فرشيشي كره نحو هادي الهيشري، هادي الهيشري يسترجعها دفاع المكارم ونستعد لوساع الشربي، ولكن مخالفة ضد احمد سعيد لاعب وضد ياسين مرابط لاعب فريق مكارم المهديه، الحقيقه كانت هي هجمه مرتده وهجمه سريعه وعرضها واضحه والمخالفه موجوده في منتصف الميدان، لاعبي سبورتينغ بن عروس يطالبوا ببطاقه صفراء اولى في المباراه، الحكم يقوم لهدي الهجري ويحط الكره في مكانها، باش نلعبوا المخالفه الان لفريق سبورتينغ بن عروس، محمد الفرشيشي ورا الكره هو باش ينفذ المخالفه قريبه من خط التماس، ويقف المدرب عماد جاب الله والحكم الرابع عين الدرعي، مخالفه باش تكون توزيعها مباشره نحو منطقه الجزاء، فرشيشي يلعب كره طويله حمدي الزويلي لا يقوى بالراس تمشي هادي نيجي تتعدى الكره في منطقه الجزاء والتسلل، التسلل ضد هجوم سبورتينغ بن عروس في توقيت 22 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، يبقى التعادل السلبي بين سبورتينغ بن عروس وضيف مكارم المهديه، وايضا اللاعب الى حد الان ما زلنا في انتظار الافضل من ناحيه كره القدم.
0: شكرا هيدي، اكيد بدايه موسم اول المباريات بالطبيعه مازلنا نستناو في اللعب، الريتم ان شاء الله يجيب شويه بشويه، واحنا باش نعملوا طلع من بن عروس القربه نجم الخليدي بعث بوحاجله متاخر في النتيجه، فريق النجم الخليدي واحد بلاش لي بعث بوحاجله هدف زياد العونه اللي زياد اخرى مش العونه اللي زياد الخياري، مرحبا بك.
1: شكرا شكرا وجدان، تحيه عاطف للفريق التقني لشبكه معلقين، توقيتنا في الماتش في الشوط الاول هنا في قربه أربعة دراج لعب، فما ريتم فما تيمبو فما هدف وفما كرة، فما كرة على القائم تبع عليها للنجم الخليدي ضربها المهاجم حسين المولي على القائم اليمين للحارس حارس محجلة يوسف السعيدي، بعد ما جات كرة من الرواق من الجناح المهاجم أنور العميري، حكينا على بونتو يعني بعث محجلة كان مخدوم من كرة ثابتة تنفذت، وفي النهاية مهارة زياد العنلي خلت الكرة تمشي في الشبكة قوية تاع 70-80 كيلو في الساعة على 20 متر تقريبا، الكرة الثانية راجعة ضربة زياد العنلي، فرصة المباراة تحكينا عليها، فمورقة صفرة المدافع نسيب الهواري هي اللي جابت الكرة تاع هدف بوحجلة بتهور، نسيم الهواري خذا ورقة صفرة، كرة ترجع لحارس بعث بوحجلة باللون الأزرق يلعب بالساق اليمين يخرج من البوكس، كرة طويلة تاع 70 متر على المهاجم زياد العنلي، تعدى الكرة لزياد ما فهمهاش في اللقطة قاعد يلوج عليها ويصلح الغلطة المدافع عبد الرحمن القروي والقربة يلعب في الحومة مهاجم نجم الخليدي، فما مخالفة يصفرها الحكم إسلام الزويلي في وسط ميدان النجم الخليدي، أكيد مش تنفذ الكرة بسرعة، الحكم يقول له الكرة من مكانها، يرشم المكان الحكم بوقفته في وسط الميدان باش يعطي مخالفة ويوصي الملاعبية، برا أخرى عاود يزفر يقول ما تلعب المخالفة إلا ما نعطيك الإشارة، وهذا مهم جدا، لاعب وسط ميدان النجم الخليدي أسامة البجاوي لعب مخالفة أولى وثانية وفي النهاية تتلعب المخالفة، يا أخوها غازي الحزامي تمشي حسام البجاوي على الجهة اليسار ليسري الزلعوتي، يسري ما لقاش الحل بلوك بوحجلة يقفل ليح يرجع لآخر مدافع اللي هو اللي عنده ورقة صفراء نسيم الهواري، نسيم يجري لعب على اليمين على خط التماس قدام المدرب قيس خلفه مدرب ميخلات، فماش حلول وسط ميدان نجم الخليدي، يعني أسامة البجاوي يعاود يرجع لاكس نتاعو الهواري يمس لاكس نتاعو الحارس إبراهيم المختار، كرة طويلة من إبراهيم بالساق اليمين، فما اوف سايد فما رايه وقف ليح دفاع بعث بوحجلة في توقيت 21 دقيقة لعب في

0: الامتياز لنعيم المتلوسي حارس مرمى فريق كوكب عقرب اللي تصدى تقريبا 4 كرات صالح التسجيل. علاش ما احتجاش؟ الكره كانت من ايمن الزين خذاها كميز يعني بالساق اليسرى يصوب كره طويله تمشي رويدا رويدا في اتجاه المرمى. منتصر عمار على الخط النهائي للمرمى يرجع الكره ترتتم بالعارضه وترجع مباشره يعني على خط الركنيه لاعبي الملعب السوسي طالبوا بهدف. الرؤيه بصراحه غير واضحه اما ربما يكون مساعد نون هو الاحق لانه يعني اقرب للوضعيه في الصوره. ما عدا ذلك شفنا هجمه وحيده لفريق كوكب عقرب والسيطره المطلقه للملعب السوسي اللي لعب من اليمين لليسار وهذه كوره في منطقه 18 متر توصل الكوره لامين التيمومي. امين التيمومي يحاول يراوغ تفتك من اشرف العيادي. اشرف العيادي يحاول يتوخر لكوكب عقرب ويتحسن اللامس مش مخالف يقول حكم يبقى الضغط للملعب السوسي. الكوره من عند اللاعب انيس العيادي انيس عيادي ايمن الزين ايمن الزين ممتازه من ايمن الزين يمرر الكوره تصويبه والدفاع يتدخل في مره اولى ثم الكوره تمشي رمي التماس ويبقى ضغط لفريق الملعب السوسي. قلت خلق الفرص الكل يعني من اليمين لليسار يعني الكرات الثابته 5 كرات ثابته 6 ركنيات للملعب السوسي وهذه توزيعه من ايمن الزين في اتجاه فؤاد بن علي لكن ترجع من الدفاع يبقى الضغط للملعب السوسي. تقريبا نلعب دفاع ضد هجوم من تقريبا 23 دقيقه لعب دفاع الكوكب يعني كوكب عقارب امام هجوم فريق الملعب السوسي
1: في توقيت اي كمل معايا كمل اي
0: كمل معك الكره دي توصل الكره الى البرهومي. البرهومي يحاول يصوب يرجع الكره في اتجاه اللاعب فؤاد بن علي. فؤاد بن علي والكره تفتك. نلعبوا في 24 دقيقه لعب من زمن الشوط الاول 0-0 مع افضليه للملعب السوسي.
1: شكرا عبد الرزاق الغيلاني. قبل دقيقتين تقريبا على موجز اخبار ماضي 3:30 باش نعملوا طلب تباع في كل الملاعب توقيت ونتيجه. نبداو بجيبس محمد الحمروني مباراه مستقبل جيبس وجمعيه مقرين.
2: نعم وجدان وصلنا ل 23 دقيقه لعب في جيبس 0-0 بين مستقبل جيبس وجمعيه مقرين.
1: شكرا ليك. 2 مارس احمد بروينا توقيت ونتيجه.
3: 25 دقيقة من زمن الشوط الأول والنتيجة سلبية 0-0 بين محيط قرقنة وضيفه هلال مساكن وجدان.
1: شكرا أحمد. هيدي في بن عروس قديش عندك توقيت؟ باهي وينو هيدي؟ أين ذهب؟ باهي أون أتوندون يرجع معنا صوت هيدي. زبير العوني مباراة مستقبل سليمان واتحاد تطاوين.
4: 25 دقيقة دخلنا في دقيقة 26 في الشوط الأول 1-1 بين مستقبل سليمان واتحاد تطاوين.
1: شكرا زبير. كيف زياد الخياري ملعب قربة؟
4: يعطيك الصحة وجدان. نفس توقيت زبير في بير بورقبة 1-0 لبعث بوحجلة هنا في قربة أمام النجم الخلادي. 1-0 لبعث بوحجلة أمام النجم الخلادي هنا في قربة.
1: شكرا لك زياد. معنا موجود بلوتو هادي توقيت ونتيجة ملعب بن عروس. باهي 0-0 هي النتيجة حتى توا في 26 دقيقة لعب 0-0 بين سبورتينغ بن عروس ومكارم المهدية وأيضا نفس النتيجة في ملعب الشابة بين هلال الشابة وسكاك الحديد الصفاقسي. موجز أخبار ماضي 3:30 وحنا مازلنا مواصلين معاكم في سامدي 2 ونرجع إن شاء الله للملاعب بعد موجز الأخبار.
5: Samedi tout. News et sport.
6: Musique au rythme.
5: Tunis, Achiet Sept. Malaab, Qaad, Farhida ou Kharjet. Chouarana ou Jaouna. Achiet Koul Sept. Fi Samedi tout.
7: Idaat Chabab. تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
9: معلومة
8: نفس الروح نفس الإحساس.
9: نفس الإحساس
8: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
10: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
11: موجز الأخبار.
6: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري أدى اليوم زيارة ميدانية إلى ولاية المهدية حيث تولى تدشين المدرسة العدد

0: دي الرواضي ببومرداس وعاين تقدم أشغال أحدث عدد من المؤسسات التربوية الأخرى بمعتمديات بومرداس وسواسية والجم. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويها، تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 29 من سبتمبر الجارية بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال السويس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السويس من مختلف دول العالم. مدينة سوسة تحتضن اليوم فعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي بمشاركة نحو 160 شابا من 10 دول عربية، ويتضمن برنامج المؤتمر تنظيم 22 ورشة عمل في تظاهرة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع الشباب العربي على الانخراط في المبادرات المجتمعية بما يعزز روح المسؤولية والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع. تحصلت جامعة قرطاج على المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة الثانية والعشرين إفريقيا والمرتبة 655 عالميا في التصنيف العالمي للجامعات في مجال التنمية المستدامة وبناء جامعة خضراء لسنة 26 و2000. هذا التقدم يعكس وفق رئيسة الجامعة نادية المزوغية عقيرة استمرارية الجهود المبذولة من أجل تكوين الطلبة أكثر وعيا بأهمية البيئة وبناء جامعة أكثر استدامة من خلال إجراءات ملموسة في مجالات إدارة الموارد والطاقة والبيئة والتنقل والبنية التحتية والتعليم والبحث العلمي. تحت شعار قد ما تفطن به بكري قد ما يكون شفاك أسهل، تنطلق يوم الأربعاء المقبل بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بتنظيم من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية. تظاهرات توعوية وتحسيسية تتضمن مساحة متنقلة وعيادات مجانية للنساء للكشف المبكر عن السرطان وأنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. كتب الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي اما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتوره ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر والخدمه هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tunis, Achiet. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو
2: في سامدي تو مازلنا معاكم ونرجع مباشرة للملعب بن عروس. تغيرت النتيجة عند هيدي جبنياني. هيدي مرحبا من جديد.
3: أهلا وسهلا بك وجدان. عن تغيرة النتيجة وقت موجز الأخبار الهدف الأول لفريق مكارم المهدية صاحب الهدف بسام الشاوش وتوقيت الهدف في الدقيقة 29 بسام خذا كرة في منطقة الجزاء وغلط الحارس انيس بن يوسف. بسام هو اللاعب اللي في فورما في التحضيرات والتوازية لنادي مكي واليوم يأكد الفورما بافتتاح التسجيل فريق مكارم المهدية هو اللي يضيف ضيفه فريق سبورتينغ بن عروس. وتوقيتنا حاليا نلعب في 35 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول.
2: عندك أنت الأجواء ذي هادي نتاع التشجيعات طنبور فوالا. شكرا يعطيك الصحة. هادي استمتع بالأجواء دونك واحد بلاش لي مكارم المهدية قدام تفضل.
4: اوكي كملت مع هادي.
2: كملنا خذينا الهدف وصاحب الهدف يلا زيد.
4: نعرف وجدان واكيد باش تقيد عندك احداث حافلة في الماتش في قربة. خلينا نتيجة واحد بلاش اللي بعث بوحجبلة أمام النجم الخليدي نذكر هدف المهاجم زيادة العونلي في 9 دقائق لعب وضرب الجزاء للنجم الرياضي الخليدي. ضرب الجزاء للنجم الرياضي الخليدي. النجم الخليدي عمل حجم لعب محترم يعني يمين يسار جرى برشا الكرة وسط الميدان. صحيح ما لقاش حلول لكن هي تفاصيل لعب برشا يعني كرات من تماس قلقت برشا حارس بعث بحجلة يوسف الصعيدي. شكون يلعب في التماس هو المهاجم أنور العميري هكا شربت مع هادي. هادي يذكروا أنه أنور العميري لعب في المهدية. دونك صارت الدربكة في 550 الحارس بتاع بعث بحجلة يوسف الصعيدي خروجه كان في التايمينغ غالط. زعفوري خرج كورة على خط المرمى ضربت على العارضة وبعد رجعت كورة اعتقد امام حسين المولي ما نجيبش كمل الماتش يظهر لي ضرب في ركبته وجات ضربة الجزاء. على الكورة في تفي ضربة الجزاء مدافع النادي القربي السابق في الحومة هنا زلعوتي ظهير يسار يسري زلعوتي اشول لاعب ساق يسار تنشوف اكيد يسري زلعوتي ظهير يسار للنجم الرياضي الخليدي في توقيت 34 دقيقة لعب ممكن التعادل هدف في كل شبكة
5: ولعب في مستقبل الثمان يسري زلعوتي
4: اي زلعوتي ما بعدش برشا على الكرة يفكسي ثبت ملا حارس ملا يوسف الصعيدي يعني لعب في سليمان ويلعب في بوحجلة ويوسف الصعيدي يقولوا لي ملا كرة مشينا حارس بعث بوحجلة يخلي فريقه في الماتش في التيمبو في الريتم ويخلي فريقه ربح 1-0 ملا يوسف الصعيدي وجداء قايد عندك ملا حارس بوحجلة ما بعدش برشا على الكرة يوسف الصعيدي
2: تمكن باش يتصدى للضربة الجزاء
4: ما بعدش برشا على الكرة يوسف الزلعوتي يعني 3 أمتار تعرف الأشول ديما عنده حكايات في مخه يعني يعمل بانيكا يثبت كونتر بيه يحطها في 90 عمل يوسف الزلعوتي حتى على يمين الحارس يوسف الصعيدي نصف طائرة ماهيش عالية بعد عليه في شبك صغيرة بشيلها دي مهارة حارس بوحجلة يوسف الصعيدي بعد 35 دقيقة لعب في المباراة في الشوط الأول 1-0 لبعث بوحجلة أمام النجم الخليدي. الأمور مش ماشية بالنسبة للنجم الخليدي يضيع ضربة جزاء بأقدام الظهير اليسار يسري الزلعوتي.
2: يعطيك الصحة شكرا زياد. مالا سيناريو معناها في أول جولة أي أي بصراحة تخلي علينا بالطبيعة تخلي علينا برشا حب الريتم نحب ديما فما جو ديما فما حاجات كيما هكا ما نقعدوش هكا دي ريتم هو بيدو نفسه يلزم شوية انتنسيتي ماك تعرف كيما في الكروسفيت بالضبط كيما عشت البارح أنت السيت الأخرانية نتاع الفولي نفس الإحساس يلا دونك واحد بلاش تقعد نفس النتيجة في ملعب قربة لصالح فريق بعث بحاجة الفريق الضيف في المباراة سينو واحد بلاش في مباراة سبورتينغ بن عروس ومكارم المهدية الفريق الضيف هو اللي متقدم في النتيجة. أيضا تعادل أصفار في بقية الملاعب مباراة عبد الرزاق الغليني ملعب سوسي وكوكو باقيري اللي باش نمشيو له توتسويت. عبد الرزاق مرحبا بك من جديد.
6: مرحبا بك وجدان. نلعبوا تقريبا في 9 دقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول 0-0 بين الفريقين زوج أوراق صفراء وجهة حكم اللقاء حسن سالمي بداعي يعني بنفس الطريقة بداعي التمثيل يعني في منطقة 18 متر صلاح الدين الكشباتي كابتن الفريق الملعب السوسي بحث على ضربة الجزاء غير موجودة، وكذلك شاهين الكوني بحث على ركل الجزاء اللي بعت له حجلة لكن الحكم كان موجود. تبقى نتيجة صفر مقابل صفر، وهذه كرة طويلة من كوكب عقارب ما شفناش حتى تقريبا هجمة واضحة وصريحة من كوكب عقارب، لكن شفنا لعب النار بالنسبة للحارس نعيم المسلوسي أمام من؟ أمام أيمن الزين لاعب الخبرة، حب يراوغ أيمن الزين في منطقة 6 أمتار. أيمن الزين الكرة يفتكها ولكنه كورته على الخط النهائي للمرمى، يرجع لعيم المسلوسي مرة أخرى وينقذ مرماه. كرة حاليا في الخط يعني في دفاعات الفريق الملعب السوسي، كرة الدور كما يلزم، أجواء كبيرة هنا في مدرجات الملعب السوسي، ملعب جميل جميل إلى حد الآن مقارنة بعديد من الملاعب الرياضية في تونس. الكرة في وسط الميدان، فايق سيد سالم يمر الكرة إلى اللاعب رقم 20 أنيس العيادي. أنيس العيادي كرة طويلة، البحث على أيمن الزين، الحكم يقول رمي تماس، رمي تماس لفريق الملعب السوسي اللي ضغط كما قلت 7 ركنيات بالتمام والكمان، لكن وجدت حارس اسمه نعيم المسلوسي كرة بسرعة في اتجاه اللاعب مناف مصدع، مناف مصدع حاول يراوغ، يراوغ مرة أولى مرة ثانية، والدفاع يدخل، الدفاع يدخل متماسك جدا دفاع كوكب عقارب، يبقى ضغط للملعب السوسي. كرة الدور من اليمين لليسار، من اليمين لتوصل الكرة إلى اللاعب فؤاد بن علي، فؤاد بن علي، فؤاد بن علي، ملقاش حلول، 10 لاعبين بالتمام والكمال في دفاعات كوكب عقارب، نلعبوا تقريبا في الدقائق الأخيرة من الزمن الشوط
2: الأول. قداش مازال عندك وقت؟
6: عربي التماس تفضل، نلعبوا في 41 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول، 0-0 بين كوكب عقارب ضيف الملعب السوسي هنا في ملعب مصفى عمارة.
2: تعطينا أكيد الوقت البديل، قداش مازال عندك وقت أحمد بروينة في ملعب 2 مارس؟ احمد باي وش
1: وجدان وجدان
2: تفضل
1: معاد اخونا لدقيقة 39 الحكم المساعد نسرين الورتاني تلغي هدف بداعي التسلل على اثر تمريرة او توزيع محكمة من ايهاب بن المحيط قرقنا عن طريق ايهاب بن عبيد، وعمر بلال يحط كرة في مرمى فهم بودينار، والحكم المساعد سين الورتاني تلغي الهدف مع دخولنا دقيقة 39 من زمن الشوط الأول لمباراة محيط قرقنة وهلال مساكن. محيط قرقنة أخطر أمانة في دقيقة 18 كاد يسجل، والفهم بودينار برشا صنع وبرشا خبرة ينحي كرة، وثم في دقيقة 22 احمد القوسي الوافد الجديد من سياك الحديث الشخصي لمحيط قرقنة كاد يفتتح النتيجه، وبعدها بدقيقه عمر بلال في دقيقه 23 انفراد بالحارس لكنه لم يحسن ترويض الكره والتسديد، لتتواصل النتيجه على حاله سلبيه 0-0. الهلال يحاول بين الحين والاخر لكن المحيط اخطر، وصلنا 40 دقيقه لعب من زمن الشوط الاول والنتيجه سلبيه 0-0. وجدان
2: شكرا شكرا ليك احمد، اكيد فما ملاعب باش تشوفها مبارياتها قبل. محمد الحمروني قداش توقيت في مباراه مستقبل جيبس وجمعيه مقرين؟
7: نعم وجدان 39 دقيقه لعب للقاء جابس 0-0. حبيت نعطيك ربما اهم فرصه للمستقبل اللي بجابس كانت في دقيقه 11، كانت عن طريق بالجسم المهدي يتوقف تحت منطقه الجزاء يوزع باليسار، ودفاع جمعيه المقريه خير خرج الكره في الركنيه، اذا ذكر بالتوقيت في ملعب جابس 39 دقيقه لعب وتعادل 0-0.
2: باهي عبد الرزاق
6: من لابوتو يا وجدان،
2: اعطينا
6: ملعب السوسي، قلت الركنيه الثانيه يعني ضربه الركنيه الثانيه اللي تحت راي الملعب السوسي، الكوره شكون شكون يسجل الهدف بالضبط في على ما اظن اللاعب رقم 10 هو كابتن المنتخب ساحر كشماتي ثبتك يسحب الهدف، لان الكوره كانت مباغته ضربه ركنيه من تنفيذ اللاعب انيس العيادي، هو على خط الستة امتار يلحس الكوره براسه يعني في زاويه في زاويه معاكسه للحارس للحارس نعيم المسلوسي صاحب الهدف، فعلا هو صاحب الدين الكشباتي كابتن فريق الملعب السوسي. قلت خذ الكوره يعني بالراس، قلتها بلبوتو، علاش بلبوتو؟ لانه صعيبه تاريخ بتاع يعني كيفاش خذ الكوره، لاعب خبره، لاعب عنده برشا تجربه في كره القدم، يعني حس الاحساس كما يقولوا بلغت كوره براسه في سجله، يعني وين يسكن الشيطان بين الاخرين.
2: توقيت الهدف سي عبد الرزاق
6: 42 43 دقيقه لعب من زاد الشوط الاول واحد ليش الملعب السوسي كوكب عقارب الانظار لحظتين مش مات.
2: قديش وقت بديل كان قدامك اضاف الحكم
6: مازال
2: ما مازال
6: واضح نقولك على الوقت.
2: باه شكرا ليك. دونك واحد بلاش ملعب السوسي افتتح تسجيل عن طريق صالح الكوشباتي. باهي زبير العوني يمكن مباراته هي توفى اولى المباريات مستقبل سليمان اتحاد تطاوين. قداش عندك وقت زبير؟
8: 43 دقيقه في الشوط الاول 1-1 في مستقبل سليمان وفريق اتحاد تطاوين. وما نشوفوا برشا اهداف اخرى لانه ثم فرص كوره لصالح فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. وجيه العواني يلعب يرجع للدفاع يكون كرة لفريق
2: به. سمحني زبير بن عروس كيفاش هادي؟ سمحني زبير لحظة برك هادي
6: دقيقتين لعب كوقت بدل ضايع.
2: واضح هاني باش نجيك. دونك يا زبير قداش
8: دخلنا تقريبا 44 دقيقة في هذا الشوط الأول 1-1 هذا أحسن شلي كان
6: يغالي
2: باهي وزوز دقائق في مباراة الملعب السوسي وكوكب عقارب كتوقيت بديل. تفضل زبير واصل.
8: زيد الغانمي أخطأ في ترجع الكرة حسن الشلي عمل ترويز ساق بساق اليسار بعيدة شوية على المرمى الفارغ. هذه كرة تمشي فاروق الكلبوسي مع ياسين الورزي ترجع التغطية قصر الكرة ياسين الورزي قريشي ترجع الكرة حسن الشلي.
2: قديش وقت بديل زبير مازال عندك انت تو في 44 دقيقة لعب قديش أضاف الحكم؟
8: انتظار مازلنا
2: اللوحة تو نرجع لك مالا خنشوف بقية الملعب. زيد قداش مازال عندك توقيت؟
9: في قربة عندي في الكرونو 44 في الماتش 1-0 دي بعض محجلة أمام النجم الخليجي.
2: والوقت البديل مازال الحكم ما أعلنش عليه؟ نعم. تعطينا أكيد الوقت البديل هل هادي من نجمانياني يمكن عنده الأولوية لحساب بضبط بضبط ما ينجم يكون كان في منقية الحكم هادي جبنياني قداش مازال عندك وقت؟
6: نعم مازالوا لي 20 ثانية
2: نكملوا معاك يلا.
6: يعني هي في وقت الضايع في هذا الشوط الأول وذكر الحكم أضافت في اللاعب في وقت الضايع والحكم متصل عمار وذكر بالنتيجة فريق سبورتينغ بن عروس أمام سمول والديك فيديو أكثر بهدف مقابل بوكو بسام الشوت بسام سجل هدف في الدقيقة 29 وحاليا هي في الشوط الأول.
2: باهي شكرا ليك. وفما برشا اصوات بصراحه في ملعب بن عروس اصوات جانبيه بطبيعه ماني مالوريزمون هما الناس اللي بدهم موجودين في وسط التيران ما ينجمش يبعد اكثر من هكا. ان شاء الله كان فما بوسيبيليتي يبدل المكان هيجي في الشوط الثاني باش تبدا يمكن خير ولا بتاتر هما يبدلوا مع تبديل الفريق للشطر الثاني للميدان. دونك نهايه الشوط الاول مباراه سبورتينغ بن عروس ومكارم المهديه هدف باسم الشاوش لصالح المكارم دقيقة 29 سينو هيلي الشابة 0-0 مع سكك الحديد الصفاقس. يلا شكون اللي تقريبا قريب توقيته لنهاية المباراة؟
8: ملعب بير بولك باوش ده
2: باهي 3 دقائق عند زبير. هادي مازال زياد مازال ما عندوش وقت دقيقتين عندك عبد الرزاق. قديش زياد
9: في الكرونو عندي 44 دقيقة 54 ثانية نشوف الحكم الرابع محمد أو حمزة الامتليني بشرفة أعتقد 4 دقائق
2: به 4 دقائق
1: 3 دقائق في مارس وجدان
2: مع 4 في قربة و3 دقائق عند بروينة محمد الحمروني
1: قدنا 45 دقيقة وأكو اختيرة
7: في جيبس عندي 44 دقيقة لعب ومازلنا ننتظر في الوقت البديل.
2: باهي دونك زبير العوني نكملوا معاك معناها اون اتوندون بقيه الملاعب تقريبا ظهالي انت زبير مازالوا دقيقتين هكاك
8: بالفعل وجدين. هذه كره لمستقبل سليمان طيب العمليه احسن شال وكاد يكون الهدف ممتاز جدا ارتماء بالراس كوره يعني لو جات في المرمى فوق المرمى بقليل تليق احسن الشلي بالراس بعد توزيعه من رغب ناسف كان يكون الهدف الثاني لفريق مستقبل السيمان اللي تم تقريبا بعض الهفوات الدفاعية في دفاع فريق الاتحاد الرياضي بتتوين. أمان الله مله رعب كرة فينا في اتجاه فريق كلبوسي بالرأس ما تم حد وحده فريق الكلبوسي عصور شوية تقريبا لكرة الفينا كل ديما الأولوية للدفاع هذا يتمشي خليج ساتي خليج ساتي مشارع مثل التماس تماس لصالح فريق مستقبل السيمان تويلا يدخل الخدمه للقريش المرسي بالراس المرسي ترجع الكره من جديد تويلا كما جات في اتجاه فريق الكربوسي يخلط ما يخلطش كرة، دفاع يدخل يحط الكرة التماس، ياسين الورثي يخلط على فريق الكربوسي يخص الكرة يحط الكرة التماس.
2: سامحني زبير، محمد الحمروني تفضل.
6: ملعب مش عمارة،
2: يلا تفضل عبد الرزاق، قداش مازال عندك وقت؟
6: شكرا. نهاية الشوط الأول بتقدم حيني لفريق الملعب السوسي أمام كوكب عقارب سلاح الكشباتي دقيقة 42 من جمل الشوط الأول. شكرا لك وجدان.
2: شكرا لك محمد عبد الرزاق الغيلاني. محمد الحمروني قداش مازال عندك توقيت لطلق الخط؟
7: عندي 45 دقيقة لعب والحكم أضاف 3 دقائق كوقت بديل.
2: قداش تعدى منهم؟
7: تقريبا 30 ثانية.
2: 30 ثانية، باهي واضح. أكيد أنا نتواصلوا مع بعضنا، تقريبا كل الملاعب عندها نفس التوقيت، دونك مش نوفيو كيف كيف، نعملوا دورة 30 ثانية في كل ملعب. زبير قديش مازال عندك وقت؟
8: دقيقة تقريبا تخلص الدقيقة الثالثة اللي أضافها للحكم وتنتهي للمباراة. خليل
2: ثاني، خنشوف خنشوف زياد قديش مازال زاد عنده وقت. زياد الخياري، نجم الخليدي وبعث بوحجلة.
10: نعم بوجدين نسمع فيك.
2: قديش مازال عندك وقت؟
10: زدنا 4 دقائق، عندي 47 دقيقة 37 ثانية في الماتش.
2: واضح دونك كملوا معاك انت بعد شوية ونرجع لك. باهي احمد بروينة، قديش مازال عندك وقت في 2 مارس؟
1: مازال دقيقة بالضبط 3 دقائق اضافهم بعد ال 45 واخر الكرات. اللعب كان متوقف، اخر كرات مخالفة باش سددها مهاجم هلال المساكن. بعد لحظات سنلتقي ان شاء الله، لانه اوشكنا او الحكم اعلنها، اعلن نهايه الشوط الاول في ملعب
8: بير بوركبه. نهايه الشوط الاول
1: السلبي،
8: الاتحاد الايجابي هدف وقبل هدف وجدان.
2: شكرا لكم زبير واحمد بروينه. نهايه الاشواط الاولى دونك بين مستقبل سليمان واتحاد تطاوين بتعادل 1-1 و 0-0 بين محيط قرقنه وهلال المساكن. مازالت عندنا مباراه مستقبل جابس وجمعيه مقرين ومباراه النجم الخليدي وبعث بوحجله. يلا مراوحه بين قربه وجابس. محمد الحمروني توقيت
10: لحظات وتنتهي المباراه في الشوط الاول وجدان.
2: باه محمد الحمروني قداش مازال عندك وقت؟
7: مازال تقريبا اقل من دقيقه وجدان على نهايه الشوط الاول.
2: كيف كيف زياد اقل من دقيقة؟
10: اي 10 ثواني.
2: 10 ثواني بياني معك 10 ثواني.
10: ممكن اي توش الاخرانية للنجم الخليدي في الشوط الاول، يمشي للحل اللي وسط الميدان انور العشرة ادم الوحيشي، كرة دور مليح وسط الميدان اكها وكملنا من 10 ثواني وجدان. كملنا في 49 دقيقة 11 ثانية 1-0 اللي بعث بحجلة امام النجم الخليدي.
2: شكرا لك محمد الحمروني، نقعد معك.
7: نعم تقريبا محاولة بمحاولة لحد الآن في الشوط الأول، محاولة الثانية كانت جمعية بقريب في دقيقة 43 ركنية نفذها اللاعب رقم 17 اللاعب الدمرجي حمزة الدمرجي، وتطيح الكرة بالرأس أمام اللاعب رقم 9 غازي مبارك تصويبة رأسية، وريان اليحيوي حارس مستقبل جابت بارتماء رشيقة كان فسق هدف حل خرج الكرة للركنية. وفي هذه الأولى بالضبط يعلن الحكم وجدان على الحكم حسام الحجلي زميلي وجدان على نهاية الحوار الأول هنا في ملعب جابس بالتعادل 0-0 بين مستقبل جابس وجمعية بقرين.
2: شكرا لك محمد الحمروني. دونك نهاية الأشواط الأولى في كل الملاعب، نعطيكم النتائج. دونك ديما نحكيو على الجولة الأولى، رانا اليوم بدأت الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. المجموعة الأولى محيط قرقنة 0-0 مع هلال المساكن، هلال الشابة كيف كيف كمل 0-0 الشوط الأول مع سكك الحديد صفاقسي، سبورتينغ بن عروس متأخر في النتيجة 1-0 قدام مكارم المهدية، هدف المكارم سجله باسم الشاوش دقيقة 29. مستقبل جابس كمل متعادل 0-0 مع جمعية مقرين، الملعب السوسي متقدم 1-0 على كوكب عقارب، هدف سيف الدين الكشباتي دقيقة سلاح الدين بلوتو الكشباتي دقيقة 43. نجم الخليجي متأخر في النتيجة قدام بعث بوحجلة، هدف البعث سجله زياد العونالي دقيقة 9، وفما ضربة جزاء ضايعة ضيعها يسري الزلعوتي دقيقة 34 بتصدي من الحارس يوسف السعيدي. ثم مباراة اللي فيها تعادل 1-1 مباراة مستقبل سليمان واتحاد تطاوين دقيقة 5، محمد أمين المرسني سجل أول هدف في الرابطة المحترفة الثانية لهذا الموسم لاتحاد تطاوين، ثم حمزة غلاب دقيقة 12 عدل لمستقبل سليمان. دونك هذه النتائج الخاصة بالأشواط الأولى. بعد شوية أكيد نرجعوا مع انطلاق الأشواط الثانية أيضا في الأثناء. ديما نذكروا إن شاء الله بداية من 5:30 مكرم الهديجي مباراة شباب القيروان والاتحاد المنستيري، الجولة الأولى من كرة السلة. وقد معنا مازلنا مواصلين معاكم في سامدي توه.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: امي شبي بنتي؟
0: عندي ما نقولك.
1: هي احكي هالنسمع فيك.
0: امي غلطت غلطه كبيره برشا، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: ال14 دقيقة على موجات إذاعة شباب، أنتم تسمعوا في سامدي تو. تحية لزميلنا عماد الكيلاني. أكيد أرقام الحقيقة ما تنجم تلقاها كان عند عماد الكيلاني. يقول محمد أمين المرسني أول لاعب من اتحاد تطاوين يسجل الهدف الافتتاحي لموسم من بطولة الرابطة الثانية، الرابطة المحترفة الثانية. بتبيعة المرسني على هذا الهدف رقم 12 في 85 مباراة لعبهم في الرابطة الثانية بأزياء أربع أندية. زياد العونلي هذا الهدف الثاني ليه في 19 مباراة لعبها بأزياء زوز فرق في الرابطة الثانية. حمزة غلاب الهدف الخامس ليه في 104 مباراة لعبها بستة أزياء متاع أندية في الرابطة الثانية. بسام الشاوش الهدف التاسع ليه في 52 مباراة لعبهم بقميص مكارم المهدية في الرابطة الثانية. صلاح الدين الكوشباتي الهدف الأول ليه في أول مباراة يلعبها في الرابطة الثانية. يسري زلعوتي أهدر ضرب الجزاء في المباراة رقم 31 اللي يلعبها بأزياء ثلاثة أندية في الرابطة الثانية. تحية مرة أخرى لزميلنا وصديقنا عماد الكيلاني، مشكور جدا على المتابعة والتفاعل. وإحنا باش نرجعوا للملاعب نشوفوا الأشواط الثانية انطلقت وإلا لا مع هادي جبنياني في بن عروس. هادي مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك البيت الشابة وجدان. الهدف الأول لاستكاك الحديدة
2: تغيرت النتيجة
1: 50 في خلاص أمام الهلال الشابي. هدف حمزة عبد الكريم وهناك في بن عروس تلعب في تغطية تحتيش في خلاص في الشوط الثاني. هدف مقابل صفر
2: ملعب في مارس
0: معاك اكيد هادي. جوست احمد بروينا يطلب في الخط على خاطر عنده هدف. هاني باش نرجع لك هادي جبنياني، شكرا ليك. رالوي دونك تمكن من تسجيل الهدف الاول، هدف حمزه عبد الكريم. احمد تفضل.
2: وجدان عندي زوز اهداف تغيرت النتيجه هدف لهدف بعد ما افتتح عمر بلال النتيجه لصالح محيط قرقنه. استطاع علاء عطيه من جانب هلال مساكن تعديل النتيجه بعد دقيقتين. اذا في الدقيقه 47 يسجل محيط خرقنا الهدف الاول، ثم علاء عطيه يعدل النتيجه لصالح الضيف هلال مساكن. نلعب بالضبط في 7 دقائق لعب منذ انطلاق الشوط الثاني، والنتيجه هدف لهدف بين الفريقين من ملعب الثمار سجدان.
0: بيعاود ذكرنا جوست بأصحاب الأهداف والتوقيت بالنسبة لمحيط قرقنة. محمد بلال
2: دقيقة 47 عمر بلال كان سجل على أثر توزيعة رأسية من القوسي كانت تربكة في الدفاع واستغل الارتباك عمر بلال وسجل الهدف. وبعدها بدقيقتين بالضبط دقيقة 49 علاء عطية هو من يعدل النتيجة لصالح هلال مساكن. فقط التثبت من أصحاب الأسيست لأنه سيناريو واحد لواحد في ظرف دقيقتين فاجأ الجميع في الملعب وجميع الحاضرين. نعود بعد التثبت من أصحاب التمريرات الحاسمة.
0: شكرا ليك أحمد. تفضل عبد الرزاق.
3: شكرا ليك وجدان. نلعب بالضبط في 7 دقائق لعب الزمن الشوط الثاني، لكن في الدقيقة 50 يتمكن فريق كوكب عقارب من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب نزار العبيدي. أثر التصويبة في منطقة 18 متر كانت قوية صراحة على الحارس مخلص السلطاري. لاسيست كان من اللاعب مالك منيف اللي وزع له كورة يعني بداخل الخدم ويلقى روحه موجود في منطقة 6 أمتار يروض الكورة بالصدر ويصوب كما جات قوية ويتمكن من تعديل النتيجة. تصبح 1-1 بين الملعب السوسي وفريق كوكب عقارب.
0: شكرا ليك. وبالله خلينا الناس الكل نسمعوا بعضنا وقت اللي يبدا يكون زميل قاعد يعطي في تغير نتاع النتيجه. مساش نستنيوا شويه وبعد نعطي انا التدخل نتاعي. نرجع معاك هادي من جديد. دونك عطيتنا قبيله هدف رالوي وما كملناش على توقيت والنتيجه في مباراه بن عروس.
1: نعطيك التوقيت وزين الباص لاعب في هذا الشوط الثاني. واحد بلاش زي ما المكارم المهدية أمام سبورتينغ بن عروس. وذكر هدف بسام الشاوش للمكارم في الدقيقة 29 وزوج تغييرات قام بهم المدرب عثمان الشافي مدرب سبورتينغ قبل نهاية الشوط الأول. دخل فيجي الكواش اللاعب الرياح القادم من جلالة جاي فيجي مكان الهادي اليسري. وأيضا دخلت الفترة ما بين الشوطين هذه كلها والمدرب ضرب الجزاء سبورتينغ الحكم حكم الاخلاقيه وحسين الترابلسي كان احمد الرزاق في تشكيل سبورتينغ بن عروس.
0: شكرا هيدي، يعطيك الصحة. وقبيلة قلت هلال الشابة دونك قبل الهدف سكاك الحديد الصفاقسي واحد بلاش في الدقيقة 52 هدف حمزة عبد الكريم. نعطيو ديما جديد بالنسبة للمباراة هذه، باهي ناخذوا انطلاق الأشواط الثانية في بقية الملاعب. زيد الخياري مباراة نجم الخليجي وبعض محاجلة.
4: يعطيك الصحة وجدان، شكرا. نعود في قربة في الشوط الثاني، مباراة النجم الرياضي الخليدي والبعث الرياضي بمحاجلة 1-0 لمحاجلة النجم الخليدي. نذكر هدف المهاجم زياد العنلي في 9 دقائق لعب. فما ملعب مفتوح الميكرو بتاع وجدان، مانيش نسمع فيك.
0: فما أنا بيجي زيدا نسمع فيك بتقطع، فما ريح زيدا في الملعب. سكروا الميكرو ونسمعوا من التليفون جوستومون. هذا هو ترى تو اتكلم تو تيست.
4: اوكي هكا افضل. اوكي دونك نذكر دينا الماتش في قربة في الشوط الثاني 9 دقائق لعب، 1-0 لبعث محاجلة امام نجم الخليدي. نذكر هدف المهاجم زياد العنلي في 9 دقائق لعب. نجم الخليدي اضاع ضربة جزاء بكرة المدافع اللي يلعب على الجهة اليسار، المدافع يسري الزلعوتي بعد تصدي بمهارة للحارس يوسف الصيدي حارس بوحجلة. بدينا الشوط الثاني وصار أول تغيير في تشكيلة المدرب لسعد الشريتي مدرب بوحجلة. خرج المهاجم صاحب الهدف الوحيد، عنده إصابة إن شاء الله لاباس، لزياد العنلي ما كملش الماتش ويقحم. مهاجم آخر هو فراس السلامي، عندي زرق صفر في الماتش، ورقة لمدافع ابن خلاد نسيم الهواري، ورقة للاعب وسط ميدان بعث بوحجلة ضياء الشريفي. ونذكر وجدان فرصة ذهبية جات بوحجلة باش عمل بريك في الشوط الثاني، شوطة من بعد تقريبا 25 متر، تسديدة قوية نتاع 100 كيلو في الساعة من اللاعب رقم 6 ضياء الشريفي، والمهارة كانت لحارس ابن خلاد عمل كلاكات ابراهيم المختار. نعطيك التوقيت ونتيجة هنا في قربة 1-0 لبوحجلة امام النجم الخليدي. نلعب في الشوط الثاني في 10 دقائق لعب.
0: شكرا زياد. زبير العوني مباراة مستقبل سليمان واتحاد تطاوين.
5: شكرا لك وجدان. 10 دقائق في الشوط الثاني، 1-1 مستقبل سليمان واتحاد تطاوين. تغيير وحيد لحد الان، خروج هشام عمر بتشكيل اتحاد تطاوين ودخول مهدي المغزاوي الى حد الان، هذا التغيير الوحيد.
0: سامحني زبير لحظه برك،
5: اسامه الشريف
0: دقيقه. زبير هادي تفضل.
1: في كاس الحديد الصفاقسي يضيف الهدف الثاني في الشابه ضد الهلال الدقيقه 59 هاني العمري.
0: هاني العمري صاحب الهدف.
1: نعم هادي العملي. نعم
0: واضح، شكرا يعطيك الصحة هادي جبنياني. دونك فين بلاش للروي قدام هلال شابة في الشابة. نرجع لك زبير تفضل.
5: شكرا لك وجدان. قلت تغيير وحيد في تشكيلة حتى طويل، هشام عمر خرج ودخل مهدي المغزاوي. هذه كورة من جهة الغانمي طويلة تمشي للمرتني، المرتني تهرب عليها الكورة تمشي تماس، تماس لصالح فريق المستقبل الرياضي باستمان ادم العفلي. هو ان شاء الله ضربه التماس الدائري الايمن في تشكيله المدرب امين كمون مدرب فريق المستقبل الرياضي بتتاوين. الحكم يؤمر بالاسراع في لعب ضربه التماس، ترجع كره من جديد الى فاروق الكلبوسي. الحكم يقول ما ثم حد شيء، ثم المخالفه لا، المواسه تمشي كره لادم العفلي، لا من جديد الى حسام التويتي. خليل ساسي، خليل ساسي على اليسار ينتظر المعاطي، يحاول يبني الهجمه، يرجع الكره الى حمزه غلال. حمزه غلال
0: في توقيت زبير
5: اشرف الغريسي في توقيت بالضبط 11 دقيقه في الشوط الثاني، 1-1 في مستقبل سليمان اواتي حتى طويل.
0: شكرا لك. ناخذ ايضا تفاصيل انطلاق الشوط الثاني من جيبس مستقبل جيبس جمعيه مجرين محمد الحمروني.
6: نعم وصلنا في نفس الدقيقة لاعب وجدان هنا في ملعب جابت زائد من 0-0 وارتفع على سقف المباراة. غير مستقبل جابت وجمعية مجرين تغيير أول في تشكيل مستقبل جابت، خروج حسين منصور ويأخذ مكان اللاعب آدم حسين في تشكيل المستقبل يعني بجابت.
0: شكرا ليك. دونك حتى لتوا مباراة الوحيدة اللي ما فيهاش أهداف 0-0 بين مستقبل جابس وجمعية مجرين، سينو بقية المباريات وكل الملاعب فيهم أهداف. هذا هو دونك مانيش غلطة، حتى لتوا كلهم فيهم أهداف. باهي نرجع لكم من جديد أحمد بروينة محيط قرقنا وهلال مساكن بعد ما تغيرت النتيجة، تعطينا أكثر تفاصيل.
7: شاء
2: شكرا وجدان. دخلنا 14 دقيقة وهذه كرة كثيرة لعمر بلال اللي حيتقربنا وتتقسم من
0: سامحني الدفاع. أحمد سامحني محمد حمرون
6: مثل الهدف الأول لمستقبل جابس عن طريق اللاعب الشاب عزيز نقشتي الحمر صديق رقم تلعب بالراس يسطر الكرة على يسار الحارس حسام الفشرقي في توقيت 14 دقيقة على آخر هذا الشوط الثاني يعني في دقيقة 59 بالضبط صورة عندك التوقيت وجدان المستقبل اللي جابت تتاحة نتيجة عن طريق اللاعب عزيز لخليفي
0: عن طريق اللاعب
6: عزيز
0: عزيز الخليفي. ظهر لي كي سمعوا احنا قلنا ما فماش المباراه الوحيده ما فيهاش اهداف جاء الهدف تسويت كنت منين يمكن حاجه اخرى رانا خذيناه
6: وعندك ورقه حمراء في احد متقدمي الكره في ملعب جابر
0: لا ذي ما تمنيناهش تمنيت كل الاهداف بصراحه
6: اذا هذا تتغير في الدقيقه 59 بالضبط يسمعوا فيه وجدان اللاعبيه في ملعب جابر واللاعب الشاب عزيز الخليفي رغم كسر القمر بتاعه بتصويبه راسيه بالتماء يسكن الكره على يسار الحارس حسام الفشرقي هدف مقابل صفر لمستقبل جابس امام جمعيه مجرين.
0: شكرا محمد الحمروني. دونك واحد بلاش لمستقبل جابس قدام جمعيه مجرين هدف عزيز الخليفي دقيقه 59 والحمد لله كل الملاعب فيهم اهداف هكا سيبون الامور واضحه. احمد بروينا نرجع لك تعطينا التوقيت والنتيجه.
2: شكرا وجدان. 16 دقيقة لعب منذ انطلاق الشوط الثاني والنتيجة هدف مقابل هدف. الهدف الأول كان تسجل 40 عن طريق عمر بلال لصالح محيط قرقنة ثم أدرك التعادل المدافع علاء عطية وكما حكينا بكري وجدان أصحاب التمريرات الحاسمة سنتثبت من بعد يعني في الفيديو.

0: دقيقة وزدان 17 دقيقة هدف
1: لهدف
0: بين المحيط قرقنا وإلى المساكن.
1: شكرا أحمد، نرجعوا لك إن شاء الله بعد شوية. زبير نعوني، قداش عندك توقيت مباراة مستقبل سليمان واتحاد تطاوين؟
2: 15 دقيقة في الشوط الثاني، 1-1 بين اتحاد تطاوين ومضيفه في ملعب بير بوريكبة مستقبل سليمان.
1: شكرا زبير. في ملعب قربة، قداش توقيت زياد نجم الخليدي وبعث بوحجلة؟
2: في الساحة وجدان 1-0 لبعث بوحجلة أمام نجم الخليدي في قربة. توقيتنا 17 دقيقة لعب في المباراة ولحظات وتبدأ لعبة الكوتشينج. وجدان فضل
1: به، شكرا لك. عبش نجيك في لعبة الكوتشينج، عطينا شوية تفاصيل. قداش هادي عندك توقيت سبورتينج بنعروس ومكارم المهدي؟
3: 23 في قلعة في هذا الشوط الثاني، هدف مقابل صفر للفريق الضيف مكارم المهدي.
1: شكرا هادي. محمد الحمروني تفضل.
4: هدف التعادل لجمعية تقرين في توقيت بالضبط 17 دقيقة لعب من الشوط الثاني، أي في دقيقة 62 يتمكن غازي مبارك من تعديل النتيجة. الكرة في وسط محور دفاع مستقبل جابس، حوار بين المهاجم غازي مبارك والمدافع مهاجم تواتي، ياخذ الكرة ياخذ تحت 18 تسديدة بالساق اليسرى، يسكن الكرة على يمين الحارس رياض اليحيوي. إذا هدف مقابل هدف بين مستقبل جابس وجمعية مجري.
1: قديش توقيت سي محمد في الماتش؟
4: التوقيت الآن وصلنا ل 18 دقيقة لاعب في الشوط الثاني، والهدف كان في دقيقة 62 دقيقة 17 من عمر الشوط الثاني، يعني 62 دقيقة لعب من المباراة. يعد الجمعية تقرير النتيجة عن طريق غازي مبارك.
1: شكرا لك. يلا نقعدوا في بعض الملاعب كما العادة، تعليق وبعض الوصف. هيدي نرجع معاك في ملعب بنعروس.
3: ونعود من جديد، هدف وحيد في المباراة لحد الآن يصرح مكارم المهدية أمام سبورتينج بنعروس. زي ما ذكر هديخ المهاجم بس مشيوش في الدقيقة 29 الشوط الثاني لحد الآن، سيطرة مطلقة لفريق سبورتينج بنعروس، جاب أربع ركنيات وجاب كرة هدف التعادل عن طريق فيدي الكويش مع انطلاقة الشوط الثاني. يعني شق عرض الملعب وتخبط تحت الجزاء وسد الكرة صدى لها الحارس اسكندر منصور. فريق مكارم المهدية يعتمد على الهجومات المعاكسة بسرعة وسيم جاب الله، أيضا هناك طه حمودة، لكن لحد الآن الفرص ونسبة امتلاك الكرة تعود لفريق سبورتينج بنعروس. نذكر تغييرات جوز قضيه من المدرب عثمان الشهيبي بدخول حسين الترابلسي، خرج لحبيب النزاز، وايضا دخل فادي الكويش مكان الهادي اليسري، وبعد قليل ايضا باش يدخل اسامة ملاط المهاجم لجانب سبورتينج بنعروس، وباش يدخل ايضا اللاعب محمد التوزري بدور محمد جاي من هلال رضيع. الكرة تعود لفريق جمعية أو فريق سبورتينج بنعروس. شوقي زيتوني عبد الكرة، شوقي في منطقة الدفاع، لمسة واحدة قصيرة لوسامة العمراني، يمشي وسامة يوزع كرة نحو منطقة الجزاء يا أخوة بالرأس، حسين الترابلسي لزكريا المليتي بعيد عليها الكرة في التماس. نعطيك التوقيت وجدان، نلعب في 25 دقيقة لعب 40 ثانية حاليا التغييرات، والنتيجة هدف مقابل صفر هنا في بنعروس لمكارم المهدية أمام سبورتينج.
1: شكرا هيدي. اكيد نرجعوا لبقيه الملاعب بعد موجز اخبار الاربعة ونص.
5: سامدي تو نيوز سبور موسيقى وريتم تونس عشيه سبت ملاعب قاعات فرهيده وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلنا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. غرة أكتوبر المقبل لانطلاق برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تونس تحتضن بداية من اليوم ولأول مرة الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال السويس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السويس من مختلف قارات العالم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تجدد التذكير بأن باب الترشح في إطار البرنامج الوطني

0: ريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26 و2000 مفتوح إلى غاية 5 أكتوبر القادم. المركز الوطني للسينما والصورة يعلن عن فتح مناظرات خارجية بالملفات للانتداب في اختصاصات مختلفة. المكتبة الوطنية بتونس تحتضن اليوم فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 17 لنظافة اليدين في الوسط الصحي بمشاركة مركز الأمومة والطب حديثي الولادة بتونس. مدينة الحمامات تحتضن غدا فعاليات البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بمشاركة أكثر من 100 دراجة ضمن سباقات مخصصة لمختلف الفئات العمرية. يطرح الوصول إلى التمويل تحديا رئيسيا أمام تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، خاصة تلك التي يقودها الشباب والنساء والمؤسسات الناشطة في الجهات الداخلية، وفق ما تم تأكيده خلال منتدى مشروعي حشد التمويل السريع التركية لفائدة الشباب والنساء فينفور ياث بلوس المنعقد بالعاصمة تحت عنوان نحو مشاريع أكثر قابلية للتمويل وذات أثر قوي. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأفاد في تصريح لنادر إسماعيل على هامش زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية في ولاية المهدية أنه من المبرمج الإعلان قريبا عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. كما أكد وزير التربية نور الدين النوري أن أعمال التهيئة والصيانة متواصلة في عدد من المؤسسات التربوية على أن ينتهي الجزء الأول منها موفى ديسمبر القادم. أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادلي العبدلي بأن الوكالة مولت منذ سنة 2012 نحو 1200 مشروع بحثي في مجالات الفلاحة والبيئة والصحة والطاقة وتكنولوجيات الاتصال في عدد من المجالات الأخرى، وذلك على هامش تنظيم الدورة الثالثة من الليلة الأوروبية للباحثين التي انتظمت أمس بمدينة العلوم بتونس. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique à rythme.
0: Tournes archiétsept. Malheur à Qaat, Farhida ou Kharjet, Chouarana ou Jaouna. Archiét cool sept, fi samedi tout.
2: أثمنش هدف حتى هي الحصيلة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في الجولة الأولى. تفضل.
3: ملعب 2 مارس تغيرت النتيجة لصالح هلال مساكن بعد ما كان متأخر بهدف لصفر، عدل في ظرف دقيقتين، ثم في دقيقة 67 من زمن المباراة المدافع عمر الخشناوي استغل توزيعة ركنية من اسكندر قاسم وبرأسية يحطها في مرمى وائل الكردي لتتغير النتيجة 2-1 لهلال مساكن على حساب مضيفه محيط قرقنة.
2: شكرا ليك. دونك 2-1 لحظة بركة. محمد الحمروني وزبير العوني تغيرت عمدكم بهالي النتيجة في الملاعب. زبير، هدف ولا ضربة جزاء؟
4: هدف لمستقبل السيمان، الهدف الثاني ياسين الورزي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني للفريق مستقبل السيمان. اثر ركنية من حمزة غلاب، يعني الحارس ما ياخذش كرة ولا ترتيح الكرة في منطقة العمليات، وياسين الورزي يتمكن في الدقيقة بالضبط الدقيقة 28 بالضبط او 26 يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لمستقبل السيمان امام اتحاد تتوين 2-1 لسليمان امام تتوين.
2: هاني باش نرجع لك زبير على اكثر تفاصيل. محمد الحمروني طلبت الخط.
5: نعم، جمعية مجرين وجدان تضيف الهدف الثاني في دقيقة 68 من المباراة. نفس اللاعب غازي مبارك ثنائية ياخذ كرة في العمق وجه لوجه مع الحارس رياض الحيوي وبتصويبة في الساق اليسرى اسكن الكرة في الشباك، مع الإشارة انه اللاعب أسامة القيفي هو اللي خذ مكان اللاعب حسين منصور في تشكيلة مستقبل جوز. في المصحف القادم نعطيك أيضا تغييرات الفريقين.
2: الله على الأهداف، ما زلت نحسب فيهم، قلت 12 طب نعاود نحسب من الأول جديد. دونك تغيرت النتيجة في 3 ملاعب، مستقبل سليمان أضاف الهدف الثاني قدام اتحاد تطاوين 2-1 لمستقبل سليمان، وهلال مساكن اللي في ضيافة محيط قرقنة أضاف الهدف الثاني ولا متقدم في النتيجة 2-1 قدام محيط قرقنة. كيف كيف جمعية مجرين أضاف الهدف الثاني قدام مستقبل جابس في ميدانه 2-1 لصالح جمعية مجرين. خلنا نرجعوا بعض تفاصيل بالملعب بالملعب. نبدأ معك زبير العوني، تعاود تعطينا صورة بن عروس. تفضل هيدي قبل ما نمشي.
6: زبير بن عروس، الأحداث تتسارع، خير عندك هدف التعادل لصالح سبورتينج بن عروس، هدف المدافع بالرأس شوقي الزيتوني كانت مخالفة نحو منطقة الجزاء، جلوس خاطر الحارس كندر المسعود صدر في دفاع مكارم وشوقي الزيتوني ياخذ كرة في سوق المكان وكرة في منطقة الجزاء يسجل هدف التعادل لفريق سبورتينغ بن عروس توقيت هدف دقيقة 74. ثم لعبنا السونتر ومباشرة هجمة لفريق مكارم المهدية بسام الشاوش وجه لوجه مع الحارس أليس بن يوسف يراوغ بيه شبكة فارغة يحط الكرة يخلط عليها شوقي الزيتوني تلمس الكرة في سيق شوقي الزيتوني ولكن تلمس في اليد لمسة اليد موجودة والحكم يشير إلى ضربة جزاء لفريق مكارم المهدية ويرفع البطاقة الحمراء المباشرة لشوقي الزيتوني ودافع سبورتينغ بن عروس. هذا يكون صار في توقيت 34 في قناعة في هذا الشوط الثاني، وحاليا ما زلنا في انتظار تنفيذ ضربة الجزاء لمكارم المهدية. أذكر النتيجة الحالية.
2: ما السيناريو يا هيدي؟ ما السيناريو؟ معناها ما فرحش بيه البونتو.
6: لا يا شوقي ما فرحش بيه البونتو، عمل جايين له يعني هو كان خطا في دفاع سبورتينغ بن عروس، شوقي عمل مجهود يجيب الكرة، بس مشي وشكى قدامي حتى الفينا وفي الأخير يعني في سيكون في يده.
2: بياني معاك هيدي تعطينا تنفيذ. فما عبد الرزاق الغيلاني يطلب في الخط، قل لي فما هدف.
7: اكيد اكيد
2: وجدان،
7: اكيد
2: تفضل رزوقه.
7: حتى ما كنت عامل ميوت نعتبر وجدان ركله جزاء دقيقه 30 توا من الشوط الثاني، لكن دقيقه 28 تغير النتيجه.
2: ركله جزاء لشكون؟
7: ضربة جزاء لفريق الملعب الفكري، ينجح اللاعب البديل جمال الرمضاني من إضافة الهدف الثاني في دقيقة 28، ضربة جزاء تربح النتيجة 2-1 لفريق الملعب السوسي أمام فريق كوكب عقارب ومشيت بعد ما رجعت
2: صاحب الهدف شكون سي عبد الرزاق؟
7: جمال الرمضاني.
2: جمال الرمضاني من ضربة جزاء، دونك هذا الهدف الثاني للملعب السوسي. باهي عطاو نرجع لك للتفاصيل، خلينا نشوفوا التنفيذ مع هيدي جبنياني، شكون باش يشوت وكيفاش معناها شنو باش يصير بعد الورقة الحمراء.
6: التنفيذ صار وزين وقايد عندك الهدف الثاني لفريق مكارم المهدية. التوقيت الهدف جاء في الدقيقة 35 من الشوط الثاني، ضربة جزاء حمدي الزاوي.
2: واضح دونك تبدل النتيجة من جديد. ضيعت الحساب هادي قديش سكور 2-1 2-2 وينو هادي؟ هادي باهي غاب علينا صوت هادي، دونك تغير النتيجة من جديد. دونك لي بعد في ضربة جزاء تفضل هادي. قديش قلت لك النتيجة ضيعت الحساب؟
6: 2-1 لمكارم المهدية.
2: واضح 2-1 لمكارم المهدية قدام سبورتينغ بن عروس. باهي نرجعوا لعبد الرزاق الغيلاني، كيف كيف تغيرت عنده النتيجة من شوية للملعب السوسي لصالح الملعب السوسي قدام كوكب عقارب. عبد الرزاق
7: وهو كذلك انا ذكرتني كلمه قالها زميلنا زياد الدخلاني لعبه الكوتشينغ، فعلا الكوتشينغ تغيير بالنسبه للتغييرات اللي صاروا في كوكب عقارب. امين جراي غادر ومحمد لولو ونزار العبيدي دخلوا، دخل سالم البحيري سامر المسك وفادي التوري تمكن من تعديل النتيجه، بينما يعني فريق الملعب السوسي كان غادر احمد البرهوم دفعه واحده، مناف مسدع، صلاح الكشماتي، امين التيمومي، وفايخ سالم، ودخول كل من عزيز الحامدي، خليل السعيدي، خلدون المنصور، جمال الرمضاني وشقيقه الرمضاني، وتمكنت يعني من تحقيق الهدف الثاني الملعب السوسي في الشوط الثاني وشوط المدربين جوز بواحد. عرقلة اللاعب اللي تحصل على ركلة الجزاء هو اللاعب اللي يحمل قميص رقم 13 وهو أمين التيمومي، عرقلة والحكم بدون ترجع على ركلة الجزاء لفريق الملعب السوسي، تصبح النتيجة جوز أهداف مقابل هدف للملعب السوسي تحت الأرض يعني والميدان. ترجع الكرة حاليا لفريق الملعب السوسي رغم البداية القوية برشا اللي خلاها البندو يعني كوكب عقارب خلال 15 دقيقة الأولى من الشوط الثاني، سيطرة تقريبا كلية تمكن من تعديل النتيجة. يرجع فريق الملعب السوسي بخبرة خلدون منصور وأمين يعني تسجيل هدف الثاني على ركلة الجزاء، ويبقى ضغط لفريق الملعب السوسي
2: في توقيت عبد الرزاق
7: في توقيت نلعبوا في 32 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني، زوج بواحد للملعب السوسي امام كوكب عقارب.
2: شكرا عبد الرزاق الغيلاني. نعاودوا نرجعوا لجيبس مع محمد الحمروني اللي ايضا من شويه تغيرت عنده النتيجه لصالح الفريق الضيف. سي محمد.
5: نعم وصلنا ل 32 دقيقه لعب في مباراه مستقبل جيبس وجمعيه مقرين. نعم كان مستقبل جيبس متقدم في النتيجه هدف مقابل صفر من عزيز الخليلي في الدقيقه 59 يتمكن من تعديل النتيجه عن طريق غازي مبارك. الدقيقة 62 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 62 باش يكون ضربة مخالفة لمستقبل جابس. نتابع المخالفة هذه عن طريق اللاعب معتز البداية خلال مكان اللاعب عزيز البشراوي منذ قريب بسبب الإصابة إن شاء الله لاباس لهذا اللاعب الشاب في مستقبل جابس. ممكن يلعب في شبان الترجي الذي توصي توزع كورة من داخل منطقة الجزاء تقطع وترجع هجوم معاكس جماعية مقرين مستقبل جابس. إذا قام بثلاث تغييرات، معتز البداري مكان عزيز البشراوي، وسام الطيفي مكان حسين المنصور، واللاعب مهدي فاسي مكان اللاعب جاسم المهدي، بينما الفتح الحاج اسماعيل ثلاث تغييرات، دخول كل محمد عزيز الوقت ياسين زميتا وياسين الحمروني مكان كل من حمزه زمرجي ايوب الزناتي، واللاعب محمد عبد الرزاق الشريفي تمشي كوره ضربه تماس للمستقبل اللي بيجابس عن طريق اللاعب انيس انس البرباطي وتحصل ضربه مغادره. الحكم قريب جدا من كل العمليات وإنذار تقريبا لحد الان الحكم وزع 5 انذارات للاعبين الفريقين من مستقبل جابس وفريق الجمعيه الفكريين يرتدي لهم الاقمشه البنفسجيه يلعب في الشوط الثاني في الجهه اليسرى.
2: ضربه جزاء سامحني سي محمد عبد الرزاق
7: ضربه جزاء مع ورقه حمراء اقصى اللاعب رقم ضربه جزاء لفريق كوكب عقارب كوكب عقارب عرقلت اللاعب المهاجم اللاعب البديل اللي خدمنا كاين منذ قليل تامر المد في منطقه 18 متر، والحكم يقصي اللاعب انتبته في صاحب الرقم إيهاب بخاري، مدافع إيهاب بخاري اقصى عرقلة يعني مباشرة في منطقة 18 متر وضربة الجزاء
2: باه نمشي لزياد عنده هدف وانت عندك ركلة جزاء.
4: رزوقة نرجع لك في تنفيذ ضربة الجزاء، ترجع لي وجدان في قربة،
2: فضل زياد
4: سنين بلاش لي بعث محاسلة أمام النجم الخلادي ملا تايمينك في البوتو في الدقيقة 35. هذا يا بوتو عالمي وجدان وان تاتش كرة برشلونة، يعني ملا كرة صارت وسط الميدان ملا تيمبو مرة ريتم، يعني كل لاعب مس كرة صار ديكلاج، يعني كل لاعب عاود طب الكرة في التايمينج بطريقة ذكية، وفي النهاية يخرج راس راس مهاجم بعث بحجلة أعتقد أحسن هدف شفته في الكرة الثانية من سنوات. لمسة واحدة كرة نظيفة، هي الكرة تظهر صعيبة تاع كرويف هذه وتظهر سهلة في التسديد.
2: شكون صاحب الهدف؟ زياد
4: نسمع فيك
2: معاك احنا نسمعوا فيك باش كون حال الميكرو نتاعو اون باراليل مع زياد باش ناخذوا صاحب الهدف هكا واضح الصوت. الخط ليك زياد
4: الله يخليك. سجل عندك وجدان دقيقه 35 في الشوط الثاني 2-1 2-0 2-0 يبعث بحجله امام النجم الخلادي. شويه اخر نعطيك صاحب الهدف باش ما نغلطش وجدان.
2: باهي اكيد ثبت خير، دونك برشا اهداف جاوا مع بعضهم، نحاولوا نوسعوا بالنا الناس كل مع بعضنا، واكيد معناها المعلومه تكون عندنا صحيحه حتى كان روتار شويه ما تبدا الامور واضحه صحيحه. هذاك علاش نسالوا اكثر من مره شكون صاحب الهدف وقت اللي يبدا فما برشا اصوات مع بعضهم. نرجع لك رزوق عبد الرزاق الغيلاني في ملعب مصطفى عمارة.
7: وهو كذلك فادي أتليلي يتمكن من ملم كوكب عقارب يتمكن من تحقيق الهدف الثاني وهدف التعديل النتيجة. أثر ركلة جزاء تصبح في الدقيقة 35 من زمن الشوط الثاني، وتصبح النتيجة زوز زوز بين كوكب عقارب وفريق الملعب السوسي في الشوط الثاني. مجنون صراحة بالأساس،
2: اي مجنونه في كل الملاعب ظهر لي يا رزوقه، معناها كل بونتويت جاوا مع بعضهم في نفس الملاعب، دونك 2-2 بين الملعب السوسي وكوكب عقارب. معاش شكون يطلب في الخط ولا شكون اللي عنده؟ تفضل
1: بنعرف.
2: تفضل زي هي
1: بنعرف معاك بونتو باش تبدا.
2: اي
1: سيد عندك الهلال الشيبي يوقف المباراه 2-1 دائما الروي، والهلال الشيبي يسجل عن طريق المهاجم يحيى العاشوري في الدقيقه 86. وحبيت نثبت معاك الحمراء نتاع الملعب السوسي لو تسمع وتوقيفها.
2: باه الحمراء نتاع الملعب السوسي عطاو يجاوبنا توت سويت رزوقه هي لإيهاب الخياري دقيقه 80، وزيد ياكد لنا رزوقه هكا ولا لا عبد الرزاق؟ مش اسمع فينا عبد الرزاق الغيلاني، ما هذا هو اللي قال لنا عليه. تفضل زياد.
4: تاخو عندك صاحب هدف بعد محاجلة ثاني هو رقم 10 لاعب الوسط أيمن العمدون.
2: أيمن العمدوني دونك 2 بلاش لي بعث بحجلة قدام النادي النجم الخليجي في قربة ديبلاسمون في أول مباراة دونك
4: حتى عملية ديما يجيب نقاط خارج بحجلة. ملا بونتو وجدي ملا بونتو يعني وان تاتش إيزي كرة سهلة تخدمت وسط الميدان كل وار رجعت وان تو مشي راس راس بلا دو بي حتى هذه الكرة صعيبة معناتها كي تقول خلينا نجم نلعب كيما البونتو بحجلة كي تلقاها صعيبة دونك الدفاع كيفاش تفرك نتاع النجم الخليدي صار ديكلاج مشى يمين يسار وبعد مشى راس راس العمدوني وحطها في الشبكة.
2: ملا بونتويت ملا سيناريوات صراحة في كل الملاعب تقريبا الريتم طلع في الأشواط الثانية.
4: كيفاش؟ وهو هدف ثالث في المباراة للنجم الخليدي وتدليل الفارق دربك في منطقة الجزاء قدام الحارس يوسف الصعيدي والهدف سجل في الدقيقة 39 تدليل الفارق 2-1 2-1 لبعض محاجلة أمام النجم الخليل. وصاحب الهدف في هذا التوقيت هو لاعب تخل احتياطي جهاد عبد اللوي.
2: جهاد عبد اللوي ظل الفارق للنجم الخليج.
4: نعم 2-1 في توقيت 39 دقيقة لا
2: تقريبا وفيت
4: بيربورقبة.
2: باهي زبير
8: الهدف الثالث لمستقبل سليمان. كرة كانت طويلة من الحارس إلى رغب ناصر يأخذ الكرة قبل المدافع يخرج أحسن
4: الشلي يعمل الترويز، يستنى حمزه قويدر يدخل في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل هدف الثالث. 3-1 في 38 دقيقه لعب. نذكر ان المدرب امين كمون قام بثلاثه تغييرات مع بعضهم، سفيان بن منصور، كريم الترابلسي، ومحمد عزيز البلومي، لكن كنا خالد البوسعيدي، اشرف الغريسي، وامين المصباحي، ثم بعد أكحم حمزة قويدر اللي سجل هدف الثالث مكان آدم العطلي. 3-1 تقريبا مع الخمسة دقائق الأخيرة في المباراة.
2: زبير عاود عطينا شكون يسجل أهداف مستقبل سليمان لو تسمح.
4: عندنا حمزة قويدر يسجل منذ قليل في الدقيقة 38 لصالح فريق،
2: هو سجل هدف الثالث
4: الهدف الثالث، وكان عدل النتيجة حمزة غلاب في الشوط الأول. ياسين الورزي كان سجل الهدف الثاني،
2: دونك الهدف الثاني عن طريق ياسين الورزي. فوالا هذا هو دونك الهدف اللي معناش ياسين الورزي صاحب الهدف الثاني لمستقبل سليمان. شكرا زبير لوني. قداش مازال عندك توقيت ولا عطاء؟
4: دقائق تقريبا الاخيره 40 دقيقه ومندروش كم سيضيف الحكم محمد الزوادي.
2: باهي شكرا زبير. نرجع مع عبد الرزاق الغيلاني، نعاود نثبتوا في الورقه الحمراء للملعب السوسي رزوقة. شكون الورقه حمراء يهب الخياري هكا؟
9: شكرا لك. اللي خذا الورقه الحمراء هو المدافع ايهاب بخاري.
2: ايهاب بخاري فوالا هذا هو
9: ايهاب بخاري. عرق لقلت مباشره، الحكم ما ترددش على الاعلان عن ركله جزاء. تبقى نتيجه زوج اهداف مقابل زوج. دخل حارس الملعب السوسي يدخل. نلعبوا في 43 دقيقه لعب من زمن الشوط الثاني، 2-2 بين فريق الملعب السوسي وكوكب عقارب.
2: شكرا ليك. وصلت المعلومة أكيد الهيج بنياني، هذا الورقة الحمراء اللي سألت عليها إيهاب البخاري. دقيقة 80 لاعب الملعب السوسي، توقيت ونتيجة في الملاعب. قبل نشوف الوقت البديل قديش باش يكون. خلنا نبدأ معك هيجي في بنعروس. بنعروس والشاب بزوس
10: نلعب في 90 دقيقة لعب هنا في بنعروس، هدفين مقابل هدف لمكارم المهدية أمام السبورتين في ملعب الشابة. الحكم أضاف 4 دقائق لعب، العبر منهم دقيقة. 2-1 الفريق الضيف الروي أمام الهلال الشاب.
2: شكرا هيدي يعطيك الصحة. باهي نعاودوا ونرجعوا لزياد، قداش مازال عندك توقيت في قربة؟
11: يعطيك الصحة وجدان، ترجع لي في قربة. عندي 43 دقيقة لعب في المباراة في الشوط الثاني. النتيجة 2-1 لبعث محجلة أمام النجم الخلادي. 2-1 لبعث محجلة أمام النجم الخلادي. وجدان نصلحوا من سجل هدف النجم الخلادي وكيد في الافترمات مش نزيدوا ثبتوا. هو لاعب وسط ميدان النجم الخلادي، ولد قربة، محمد شبعان
2: هو صاحب الهدف،
11: ماهوش جهاد عبد اللاوي. يعني صاحب هدف النجم الخلادي من تبديل فارق هو محمد شبعان. تفضل.
2: شكرا. قديش مازال عندك وقت بديل؟
11: الهدف الرابع.
2: ايوه شبي خلينا نشوفوا الهدف الساعه. يلا زبير.
4: الهدف الرابع لمستقبل سليمان منذ قليل مدرب امين كمون، اللاعب رقم 9 اللي هو ضياء الدين الجابلي اللي قام بكل شيء تقريبا. سدد كره يتصدى لها الحارس وحسن الشلي يكمل الهدف الرابع لمستقبل سليمان امام فريق الاتحاد الرياضي بتتوين في 41 دقيقه لعب. مستقبل سليمان يسجل الهدف الرابع.
2: باه 4 اهداف لمستقبل سليمان تقريبا. مباراه هذه معناها وفيت. قداش مازال عندك توقيت زبير؟
4: مازال 3 دقائق. خلي ذلك
2: واضح اكيد باعتبار النتيجه. باهي خلينا نمشيو. يلا هيدي
10: نهاية المباراة هنا في ملعب بنعروس بفوز مكارم المهدية الفريق الضيف على سبورتين بهدفين مقابل هدف. نقعد معاك نتبع ماتش الشابة ورالوي.
2: مرحبا اكيد معانا ديما هادي جبنياني، شكرا ليك. باهي محيط قرقنا هلال مساكن، قداش مازال عندك وقت احمد بروينه؟
12: شكرا وجدان. دخلنا 45 دقيقة من زمان الشوط الثاني والحكم يضيف 6 دقائق، 6 دقائق كاملة سيضيفها الحكم قبل انهاء المباراة. والنتيجة هدفين لصالح هلال المساكن على حساب مضيفه محيط قرقنة.
2: هدفين لهدف واضح. باهي عندك وقت طويل مازال في المباراة. نشوفوا محمد الحمروني مباراة جمعية مستقبل جيبس وجمعية مجرين، قديش مازال عنده وقت؟
13: عندي 44 دقيقة لاعب في جيمك، هدفين مقابل هدف من جيبس أمام مستقبل جيبس.
5: دقيقة 37 كانت مخافة مباشرة مستقبل جابر تقريبا حوالي 25 متر مستقبل يوسف المعتز البدالي جانبية للقائمة الأيسر ثم دقيقة 41 الشوط الثاني أيضا ياسين الحمروني كاد يسجل الهدف الثالث لجمعية مغريب لكن تصيب تستزم بالعارضة لذلك تبقى نتيجة هدفين مقابل هدف دي جمعيه
2: مجريد واكيد
5: بعد لحظات
2: نعطيك
5: الوقت
2: المبدل وجداد. باهي شكرا ليك. زيد قداش مازال عندك وقت؟
11: في قربة توقيتنا في الماتش 45 دقيقة لعب وديما تجيني وجدانا مع الأربعة مع أربعة ديما تجيني مع الحكم الرابع بالضبط
2: عندي أربعة. حاجة مع رقم أربعة كان لاحظت معنا
11: إن شاء الله ديما
2: مربعة
11: مبروكة أكيد مع أربعة في الشوط الأول مع أربعة في الشوط الثاني والنتيجة 2-1 لبعث محاجنة أمام نجم الخلادي وهنا في قربة مازال الماتش وجدان.
2: باهي شكرا زيد. شكون يطلب الخط؟ جابس محمد
5: مع خمسة دقائق في ملعب جابس.
2: باهي مع خمسة دقائق. عبد الرزاق قداش مازال عندك وقت؟ باهي الشاب هادي لحظة سي عبد الرزاق
1: بداية المباراة ليه المباراة في ملعب الشابة عندك 2-1 على الهلال 2-1 بلادي قاضي بار.
2: شكرا لك هادي يعطيك الصحة. بي عبد الرزاق
9: يلعبوا في 90 زايد 2 والحكم أضاف 10 دقائق في وقت بدل
2: كيف كيف
11: ثلاث دقائق في بيربو رقبة
9: كوكب عقارب وفريق الملعب السوسي.
2: شكرا عبد الرزاق الغيلاني. وثلاث دقائق عند زبير العوني في ملعب بيربو رقبة مستقبل سليمان 4-1 قدام اتحاد تطاوين. ما السيناريو يا زبير في المباراة بعد هدف من خمسة دقائق يقبل أربع أهداف كاملة اتحاد تطاوين؟ نقسم الوقت البديل بين الملاعب اللي قادت وبرانسيبال مو معناها قربة جيبس واف من مارس باعتبار كما قلنا معناها ظاهرة معناها اللعبة عند زبير إلا إذا فما حاجة خارقة العادة تنجم تسير.
11: ما نصورش تم حاجة خارقة العادة
2: علاش؟
11: بالمستوى اللي يشوفوا فيه لأنه مدير ربما مستقبل الانتماعي نجم يديم
2: باهي باهي واضح يا زبير فرحتنا باهي. محمد الحمروني قديش عندك وقت في جابس؟
5: نعم عندي خلنا في الوقت بديل بدقيقة وجدان إذا مازال أربع دقائق على نهاية المباراة.
2: باهي واضح نقعدوا بعض الوقت مالا مع أزيد الخياري في قربة يقول لنا الكوتشينج عجبه ولا لا مشى مريقل وشنا الجو الجمهور اللي كان بحذاك وينه يا زياد؟
11: جمهور نجم الخليدي غاضب على أكيد اختيارات المدرب قيس خلفة مدرب النجم الخليدي صار تشنج في الماتش مكرم التجوري أكيد خبرة كبيرة في الكرة خذا ورقة صفرة ولو أنه ريد اللعب معتها بين الشوطين وحتى في المباراة الشوط الثاني الحكم معتها ورقة صفرة مكرم نعرف الشخصية متاعه والكاريزما اللي عنده أي ريض الجو بين الملاعبيه يعطي الصحه مكرم الحكم وضع برشا ورق صفر الماتش فيه برشا احداث صاروا تبعته معايا وجدان اكيد مع هدف اول في المباراه كان لزياد العنلي بعد 9 دقائق لعب ثم جاء ضربه جزاء للمدافع يسري الزلعوتي في 35 في الشوط الاول بطل المباراه هو الحارس يوسف الصعيدي فسخ ضربه الجزاء الاشول يسري الزلعوتي كملنا الشوط 1-0 مشينا الشوط الثاني يعني جا البريك في كره من برشلونه.
2: سامحني زياد عبد الرزاق يطرف الخط بزوقه.
9: شكرا لكما على 90 زايد 4 حكم اللقاء سيد حسن سلمي ينهي مجريات اللقاء بالنتيجه تعادل ايجابي 2-2 بين الملعب السوسي والكوكب عقارب والتفاصيل في برنامج الساد الى اللقاء وجدان.
2: شكرا يعطيك الصحه عبد الرزاق الغيلاني. قبل ما نرجع لك زياد خلينا نشوفوا قداش مازال الوقت في 2 مارس قداش مازال عندك وقت احمد بربينا.
3: مازال دقيقه وجدان مازالت دقيقة وجدان وآخر محاولات المحيطة للقرقي مخالفة اختيرة على يمين الفهم بودينار هي قريبة من خط التماس لكن صعود كلي حتى للحارس حارس وائل الكردي يصعد في محاولة أخيرة لتعديل النتيجة برشا تقطعات في اللعب وهنا مساكن أحكم الدفاع ومحيط قائقنا لم يقدر على تعديل النتيجة أقل نتيجة ممكن ترضي جماهيره هذه المخالفة مخالفة باش
11: ملعب بيربو رقبة
3: تتنفذ
2: ماشي زبير نهيت المباراة
4: بأربع أهداف مقابل واحد لاتحاد تتاوين
2: لمستقبل سليمان
4: لاتحاد تتاوين وورقة حمراء لفاروق الكلبوسي. فاروق الكلبوسي خذ ورقة حمراء وهو على بنك الاحتياط لأنه كان عنده انذار في الشوط الأول في المباراة. فالحكم الرابع اتكلم مع أحمد الزوادي يعني وجهه الانذار الثاني في المباراة وكان الإقصاء هو على بنك الاحتياط بالنسبة لفاروق الكلبوسي من اتحاد تتاوين.
2: واضح شكرا. دونك ورقة حمراء كمل معك المخالفة
3: جاسر النعساوي كان وزع كرة خطيرة والفهم بودينار أنقذ مرماه مرة أخرى وفي هذه الآونة تنتهي مباراة 2 مارس بفوز للضيف إلى المساكن على حساب محيط قرقنة هدفين لهدف. أكثر تفاصيل في برنامج استاد على قول عبد الرزاق الغلالي. شكرا لكم نلتقي في موعد لاحقة إن شاء الله.
2: شكرا. شكون آخر وفيت عنده المباراة؟
11: قربة كمان
2: يلا زيد
11: وجدان عندك كل التفاصيل. 2-1 مرة انتصار مرة فوز لبعض محاجنة في قربة أمام النجم الخلادي 2-1 عندك كل التفاصيل وجدان نتقابل إن شاء الله. تحياتي لمعتز الشمام إلى اللقاء.
2: شكرا وتحياتي لكم جميعا. محمد الحمرو
5: نعم تقريبا اخر محاور في المباراه
2: معك
5: مستقبل جابر معتز البيداني يعطي الحكم شاف التسجيل التوزيع ضربه الجزاء والتصويت
2: ضايع. احمد بروينه سكر الميكرو نتاعك شنو نجمو نسمعوا محمد الحمرولي فما شكون خلى الميكرو نتاعو محلول؟
5: التصويبه الراسيه للاعب رقم 4 مستقبل جابر بالتسجيل شي ضايع وفي هذه الاونه بالضبط يعلن الحكم على نهايه المباراه
11: بيرنيش
5: جمعيه مجرين امام مستقبل جابر هدفين مقابل هدف.
2: شكرا محمد الحمروني. هكا نهيت كل المباريات في كل الملاعب وبرشا برشا بونتويت في الجولة بلوتو في الدفعة الأولى متاع اليوم الجولة الأولى في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تحية لكم. شكرا كل مراسلين في كل الملاعب هيج بنياني من بن عروس، زبير العوني من بير بوركبة، زيد الخياري من قربة، عبد الرزيق الغيليني من ملعب مصطفى عمارة، أحمد بروينة من ملعب 2 مارس، محمد الحمروني من ملعب جيبس. شكون مازال يطلب؟ باهي سي بون كهاو ما عادش حتى حد اللي يطلب في الخط. ناس كل كملت المباريات. خلينا نذكروا بالنتائج. محيط قرقنه انهزم 2-1 قدام هلال مساكن دقيقه 47 عمر بليل سجل هدف محيط قرقنه، 49 علي الدين عطيه سجل الهدف الاول لهلال مساكن وهدف التعادل على 1-1، ثم دقيقه 67 عمر الكنشاوي عدل بلوتو سجل الهدف الثاني لهلال مساكن. هلال الشابة انهزم في الشابة قدام سيكاك الحديد الصفاقسي 2-1. رالوي كان افتتح التسجيل وسجل زوز اهداف هو الاول، حمزة عبد الكريم دقيقة 52 الهدف الاول للرالوي، ثم هاني العمري دقيقة 59 اضاف الهدف الثاني، ثم هلال الشابة ذلل الفارق دقيقة 86 عن طريق يحيى العاشوري. سبورتينغ بن عروس انهزم قدام كيرم المهدية في بن عروس 2-1 دقيقة 29 باسم الشاوش سجل هدف الأول لكيرم المهدية، ثم دقيقة 74 شوقي الزيتوني سجل هدف التعادل لسبورتينغ بن عروس وخرج بورقة حمراء دقيقة 76، ثم دقيقة 80 من ضربة جزاء حمدي الذويدي سجل الهدف الثاني لمكارم المهدية. مستقبل جابس انهزم قدام جمعية مجرين زوز أهداف مقابل هدف، دقيقة 59 عزيز الخليفي افتتح التسجيل لمستقبل جابس، ثم ثنائية لغازي بن مبارك دقيقة 62 ودقيقة 67 خليت جمعية مجرين يفوز في مباراته اليوم. الملعب السوسي تعادل مع كوكب عقارب زوز أهداف مقابل هدفين، دقيقة 43 صلاح الدين الكوشباتي سجل هدف الأول للملعب السوسي، دقيقة 50 نزار العبيدي عدل لكوكب عقارب، ثم دقيقة 73 من ضربة جزاء جمال الرمضاني سجل هدف الثاني للملعب السوسي، ودقيقة 80 فادي تليلي من ضربة جزاء زادا كيف كيف عدل لكوكب عقارب على نتيجة 2-2، وفما بيناتهم ورقة حمراء لإيهاب أبو بكري دقيقة بوكفيري، عفوا إيهاب بوكفيري دقيقة 80 من الملعب السوسي. نجم الخليدي كان انهزم 2-1 قدام بعث بوحجلة، دقيقة 9 زياد العونة اللي يسجل هدف الأول لبعث بوحجلة، ثم دقيقة 80 أيمن العمدوني سجل هدف الثاني لبعث بوحجلة، وقبل هذا يسري الزلعوتي كان ضيع ضربة جزاء دقيقة 43 لنجم الخليدي، ثم كما قلنا أيمن العمدوني زاد الهدف الثاني وهدف الانتصار لبعث بوحجلة دقيقة 80. مباراة فيها 5 أهداف كاملة، مستقبل سليمان فاز على اتحاد تطاوين 1-0. دقيقة 5 محمد أمين المرسني سجل هدف اتحاد تطاوين الهدف الأول، ثم أهداف مستقبل سليمان جات عن طريق حمزة غليب دقيقة 12، ياسين الورزني دقيقة 71، حمزة قويدر دقيقة 83، وحسن الشلي دقيقة 86. دونك هذي الأهداف كاملة بالنسبة للدفعة الأولى من مباريات الجولة الأولى في رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مازلنا معكم في سامدي تو، بعد شوية نعملوا أكيد تليلة ثقافية، ثم نمشيو لقاعة عزيز ميلاد مكرم الهديش إن شاء الله يكون معنا في افتتاح متاع بطولة كرة السلة. أيضا إن شاء الله بعد شوية يكونوا معنا ضيوفنا من المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة بعد الحصول على البطولة الأفريقية.
13: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: مازلنا معكم مواصلين في سامدي تو واختيارات فنية لدي جي وليد الريفي. خلينا نقول ذيك هو اختصاصك معناها الثاني الموزيكا. معكم مازلنا نفس الفريق وليد الريفي معنا في الإخراج, عاطف زنيدي في الأعداد والتنسيق, سليم تأمننا لايف ستريمينج, وإحنا باش نمشيو مباشرة مع حسام قبعة موجود في قاعة ساقية الزيت ونحكيو هاند المرة هذه مباراة نادي ساقية الزيت ومكارم المهدي. ناخذ معاه بعض التفاصيل مباراة الخمسة نتاع العشية انطلقت, شنو صار, قديش النتيجة. حسين مرحبا بك.
1: زين مساء الخير وفي رياضة على موجات إذاعة الشباب. في البداية حبيت نحييك ونحيي الاختيار الغنائي على مايكل جاكسون.
0: عجبتك؟
1: أنا من أحباء مايكل جاكسون.
0: حتى
1: أكيد الزمن الجميل التسعينات, مايكل جاكسون الكينج متاع الدانس والبوب. أكيد مايكل جاكسون وصولات والجولات, ونتذكر الحفلة اللي عملها في المنظر.
0: ما تقوليش مشيت أنت وقت
1: أكيد
0: كنت غالية برشا على الفوق.
1: مايكل جاكسون شوف احنا الاجيال, فما جيل عبد الحليم وام كلثوم, من بعد جاء جيل مايكل جاكسون, وتوا عاد ما نحكيوش, تو جيل نتاع لي ريزو سوسيو اليوتيوب والنومبر دو فيو وكل شيء تبدل معناتها وجديد.
0: خلينا في الجيل نتاعنا سي حسام, خاطر الجيل هذايا مش تبعنا. فضلكم بالطبيعة
1: كل وقت وقته.
0: هذا هو
1: قمة الجولة الرابعة من بطولة قسم النخبة في كرة اليد, قاعة الأنس ساقية الزيت تحتضن لقاء القمة بين مكارم المهدية اللي ينزل ضيف على النادي الرياضي بساقية الزيت. النتيجة الحالية متعادلة 6-6 في 15 دقيقة لعب انتصف الشوط الأول. في الحقيقة العشر دقائق الأولى كان فريق مكارم المهدية أفضل من ساقية الزيت, وهذا الهدف السابع شهاب الشاعر يمضي على الهدف السابع, هدف تقدم لصالح ساقية الزيت 7-6. قلت مكارم المهدية كان أفضل من ساقية الزيت في العشر دقائق الأولى, أخذ زوز أهداف فارق 3-1 4-2 بعد عمل بعض الهفوات في الهجوم, خلى ساقية الزيت يعدل, وهذا هدف التعادل. لا تصدي صالح براهم, الكرة ما تجاوزتش الخط. نعطيك تشكيلة الفريقين السباعي الأساسي. مكارم المهدية يمثلوا في حراسة المرمى عزيز بن حسين, المنسق البلاي ميكر أحمد بن نور, ياسر المسلوسي, ياسر المادي ظهير أيمن, أحمد عبيد ظهير أيسر, في الأجنحة خليل بربورة وإبراهيم إبراهيم, والدائرة لا البيفو أحمد الدول, المدرب هو أحمد هو عدنان بالحارث. بالنسبة لفريق القاعة والجمهور, وهذا شهاب الشاعر يتصدي تصدي ممتاز من عزيز بن حسين حارس, وهذا هدف التعادل 7-7. هجوم معاكس للمكارم المهدية, وأحمد عبيد يحقق هدف التعادل 7-7 في 17 دقيقة لعب. نعطيك كمل بتشكيلة ساقية الزيت. في حراسة المرمى صالح أبراهام, أسامة غشام البلاي ميكر, السواعد نور الدين ماوى ومحمد عمار, الأجنحة شهاب الشعري ورفيق باشا, ولاعب الدائرة مصطفى جمول, المدرب هو إبراهيم لاغا, الثنائي التحكيم محمد صالح القديدي وإيهاب رزاق, والمراقب يراقب اللقاء المراقب الفني فيصل معليل. نلعب في 17 دقيقة لعب والتعادل 7 أهداف للفريقين. تفضل وجدان.
0: شكرا حسين, يعطيك صحة, نرجع لك إن شاء الله بعد شوية. سينو كما قلنا بالنسبة للجولة هذه جولة الرابعة من مرحلة الذهاب, فما مباراة توفيت اللي انطلقت ماضي 3 نتاع العشية. نجي الفريقي كان فاز على جمعية الحمامات 27-22. أيضا نجم السحلي يلعب توا مع الاتحاد التميمي, بلوتو مباراة انطلقت الأربعة, نلعبوا في 26 دقيقة لعب 30-23 لصالح ليتوال, وبقيت المباريات انطلقت الخامسة. توا بعد أكيد نعطيكم النتائج النهائية لبقيت المباريات واللي هما بعث بن خيار والمنزه الرياضي, سبورتينغ المكنين نصر تبولبا ترجي للي تونسي ونادي كرة اليد بجمال بخلاف مباراة نادي سقيت الزيت ومكارم المهدية اللي باش تابعوها معنا في المباشر مع حسام قبعة. أيضا باش نمشيو لمكرم الهبديجي في قاعة عزيز ميلاد وافتتاح اليوم البطولة في كرة السلة. نعملو إطلالة أولى مع مكرم مباراة شبكة القيروان والاتحاد المنستيري. مكرم مرحبا بيك.
2: مرحبا بك وسبين، تحية ليك ولكل مستمعين نعت الشباب. عدنا بالنسبة لبطولة تونس في كرة السلة القمة في الجولة الأولى. انهينا الموسم الماضي لهنا في قاعة عزيز ميلان بتتويج الاتحاد الرياضي المنستيري على حساب الشبيبة القيروانية في النهائي، ونطلق على بركة الله الموسم الجديد 2023 في قمة أخرى بين الشبيبة والاتحاد الرياضي المنستيري في نفس المكان قاعة عزيز ميلاد بالقيروان. بعد قليل لقاء القمة، لقاء الشو، لقاء الكلاسيكي بين الشبيبة واللي اسمه جماهير غفيرة العدد وجدان. تعرف أنه العقوبة بالنسبة لشبيبة القيروان بالنسبة تم بعدها البارع تخفيض العقوبة بالنسبة لشبيبة القيروان من 4 مباريات دون حضور الجمهور إلى مباراة واحدة في حضور المشتركين، يعني لزابونيه فقط. تقريبا البارح في وقت قياسي جماهير الشبيبة اقتنت 1000 يعني انخراط 1000 ابونمو، وبالتالي تقريبا قاعة ممتلئة العدد اليوم في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان الجديد في القاعة كذلك. وجدان تم يعني تغيير مكان السبورة اللامعة بالنسبة لمنصة الصحفيين يعني من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى، كذلك تم فتح كل الفراج المقابل في قاعة عزيز ميلاد بعد سنوات من الأغلاق، وكذلك تغيير بنك ودكة البدلاء بالنسبة للفريقين تحت الفراج إلى الجهة المقابلة يعني تحت المنصة بتاع الصحفيين. غياب وحيد تقريبا وجدان بعد الشراء العقوبة بالنسبة لشبيبة القيروان لأعداد اللاعبية على خلفيه مباراة النادي الرياضي السبيرتي. تقريبا بن حسن الشيحي ومحمد المنفذ تم شراء العقوبة بعد إيقاف لمدة ذوق مباريات وخطية ب 1500 دينار. غياب وحيد كما قلت أحمد اللطيف هو اللي غيب، بما أنه يعني عنده عقوبة يعني يغيب في المباراة هذه، ويتم شراء العقوبة بالنسبة لزوز المباريات القادمة، وبالتالي الروستر بتاع مروان كشريت باش يكون كامل في هذه المباراة بخلاف فقط أحمد اللطيف. بالنسبة للاتحاد المنستيري تقريبا الكرواتي فانيا من جوكوفيتش بتشكيلة ناقصة المنتدبين بعد عدم تأهيل المنتدبين، يعني مباراة مش تكون كبيرة بين الزوز فرق. كما قلت جماهير غفيرة العدد سواء في الفلوس ولا في الفراج تعطيك تشكيلة الفريقين. وجدان بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري سين تروي فرانكين السافع عمر بري 6 اسكندر براشد 8 محفوظ شاطر 10 غدية الخياش 11 مختار غيازة 13 بشير بن يحيى 22 فراس الأحياني 32 أحمد العدامي 33 حسام المهملي. بالنسبة لشبيبة القيروان محمد المنفذ 2 حمزة المسروقي 3 5 واصف المسيني 7 أسامة المراوي 8 يوسف الضيف 9 جوهر الجواتي كوشو 11 فرانسيس أزوليبي 15 محمد الناري 22 محمد صنديد 23 بن حسن الشيحي 31 بلال القهواجي 35 أمان الله الحامري. هذه تشكيلة المدرب مروان كشريت، وأقبلها كنت قدمت تشكيلة الكرواتي فانيا دير جوكوفيتش. لحظات وجدان زوج فرق على أرضية القاعة يقوموا بالأحماءات بانتظار تقريبا 5 دقائق على انطلاق القمة بالنسبة للجولة الأولى لبرو أهليك الشبيبة القيروانية الاتحاد المنستيري. إن شاء الله مباراة برشا فرشة برشا شو، وخاصة برشا روح رياضية بين زوج فرق كما أنهوا الموسم الماضي بعد تتويج الاتحاد المنستيري برشا روح رياضية لهنا في قاعة عزيز ميلاد. إن شاء الله تشوفوها في الجولة الأولى للبطولة.
0: يعطيك الصحة، شكرا مكرم، أكيد نرجعوا لك إن شاء الله مع انطلاق المباراة. كما قلنا باش نعملوا مراوحة بين رياضة القاعات توا في الوقت اللي قعدنا بتبيعة من سامدي تو، سينو جولة افتتاحية زادة فيها مباراة نادي الصفاقسي نجم الراسي بدات الأربعة، اتحاد الأنصار شبة المنازة الخامسة متاع العشية، نجم حلق الويد نادي الإفريقي كيف كيف الخامسة، الخامسة ونص شباب القيراوي الاتحاد المنستيري، والستة نجم الساحلي الملعب النابلي. بعد موجز أخبار الخامسة ونص نرجع معاكم في سامدي تو. We'll be right back.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الخامسة ونصف مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأوي، تحتضن تونس بداية من اليوم إلى غاية 29 من سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال السواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السواس من مختلف دول العالم. وأفاد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس محمد مكتيش بأن هدف الجمعية خلال الفترة القادمة هو الإحاطة ب 20,000 طفل خلال سنة 2027. وتحتضن مدينة سوسة اليوم فعالية المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي بمشاركة نحو 160 شابا من 10 دول عربية. ويتضمن برنامج المؤتمر تنظيم 22 ورشة عمل في تظاهرة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع الشباب العربي على الانخراط في المبادرات المجتمعية. صندوق الودائع والأمانات يطلق الاثنين المقبل النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وذلك من ولاية الكافة. الجولة تتواصل أيام 26 و 23 من أكتوبر المقبل على التوالي بالمنسير وقفصة وجرجيس. مرة أكتوبر المقبل انطلاق برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. في أخبار العالم، رفض رئيس

0: الأمريكي دونالد ترامب اليوم اقتراحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوع إذا استوفت الولايات المتحدة شروطا معينة. وعرضت إيران هذا الأسبوع إعادة فتح المضيق واستئناف المباحثات بشأن برنامجها النووي في 7 أيام إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية والالتزام بوقف لإطلاق النار يشمل لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء.

0: لوبيسايد مع خوف فرص كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: لطيفة العرفية وصلنا للخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة، مازلنا معاكم في ساندي تو أكيد بعد الدفعة الأولى من الجولة الأولى في رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نحكي ورياضات قاعات وأكيد نطبعوا زوز مباريات، واحدة هوند واحدة باسكيت، ونحكي مع حسام قبعة شنو صار مع نهاية الشوط الأول من مباراة نادي ساقيت الزيت ومكير من المهدية، مباراة في إطار الجولة الرابعة من بطولة. حسام مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا مجددا وجدان، جيت مع نهاية التايم اوت، الوقت المستقطع اللي خذاه ابراهيم لاغا باش يحاول يلقى حل الصعوبات الكبيرة يلقاها ساقيت الزيت في الشوط الأول عموما، وهنا يرجع اللعب في قبل دقيقة وأربعين ثانية من نهاية الشوط الأول. نتبعوا نهاية الشوط الأول، هجوم منسق لساقيت الزيت، أسامة غشام، صالح نصيري تتفكلوا الكرة، هذا يعطي فكرة، وهنا مباشرة أحمد عبيد يحقق الهدف 14. كان يلعب أمتي جول ساقيت الزيت لأنه منقوص عدديا، يستغل أحمد عبيد الهجمة المعاكسة ويسدد مباشرة في المرمى ويحقق الهدف 14. تصبح النتيجة مع 2 لصالح مكارم المهدية أمام ساقيت الزيت 14-12 قبل دقيقة وثلاثة ثواني على نهاية الشوط الأول. نتبعوا الهجوم، مصطفى جمور هجوم منسق، أسامة غشام، فهد الغام يمشي، شهاب الشعري من الجناح ويسجل ويذلل الفارق، تصبح النتيجة 13-14 إلا واحد لصالح مكارم المهدية، مع واحد لصالح مكارم المهدية. ممكن الهجمة الأخيرة في 35 ثانية قبل نهاية الشوط الأول، أحمد عبيد، رسلين مسلوثي، يمشي أحمد حتيوش، الهجمة يفلح أحمد عبيد، يحاول باش يتوغل من وسط الدفاع يتفطن له أسامة غشام، خليل بربورة من الجناح، لا يقول له في المكان، تنفذ رمية 9 متر أحمد عبيد باش ترجع قبل 7 ثواني من النهاية، يسدد ويسجل، ممتاز أحمد عبيد يسجل الهدف 15 وينتهي الشوط الأول على نتيجة 15-13 مع 2 لصالح أبناء المدرب عدنان بالحارث اللي كانوا تفوق وأسبقية مستحقة للأمانة، كانوا أفضل عموما دفاعا وهجوما وخاصة على مستوى حراسة المرمى. عزيز بن حسين عمل برشا تصديات، 7-7 باراد في العموم، خلى الفريق زملائه ينهيوا الشوط الأول لصالحهم 15-13. تفضل وجدان.
0: شكرا يعطيك صحة حسين، نرجعوا لك إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني، وأكيد باش نمشيو لقاعة عزيز ميلاد مع مكرم الهديجي. مكرم مرحبا بيك.
2: مرحبا بك من جديد وجدان، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الشباب. وخرنا وجدان على انطلاق المباراة تقريبا 10 دقائق بعض الإجراءات الإدارية الروتينية أكيد بين الحكام وطاولة المقاتلين وتسجيل اللاعبين، وفي هذه اللحظة تقريبا الملعبية وتقف الحكام على أرضية القاعة وستنطلق المباراة. حتى جميلة من ملعبية الشبيبة تجاه الجماهير بالورود، يعني لاعبي شبيبة القيروان بالورود يعني نحو جماهير القاعة في لقطة جميلة جدا، هكا نحبوا معناتها رياضة القاعات، حبوها رياضة جميلة في حدود الروح الرياضية وتكون معناتها في كل الفرق في نفس المسافة، نحبوا نشوفوا فرجة ومتعة فقط. وفي هذه اللحظة انطلاق المباراة بين الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري، بكر الجولة الأولى الكرواتي وصولة تونس لكرة السلة، كرة كانت في بشير بن يحيى والتي خلت الارتفاع، يوسف الضيف تمشي الكرة لجوهر الجوادي، كرة عند يوسف الضيف يعطي الكرة لجوهر الجوادي، مسافة نقاط وتضرب على السلة واسكندر بن راشد يلتقط على السلة وجود الاتحاد المنستيري، تروي فرانكلين يلوج في الحلول مع حمد العدامي يعطي لمختار غيازة الكرة عند كادر بن راشد خارج القول، كادر بن راشد يوزع الحلول يطلع تحت السلة، كادر بن راشد لفراس لحيان يعطي لبشير بن يحيى تحت السلة يدور والالتقاط الدفاعي، ممتاز جدا في الالتقاط الدفاعي من أحسن الشيح، عكس الهجوم للشبيبة القيروانية، الكرة عند يوسف الضيف يوسف وزيد قدامه في الكرو في راس الحياني معاه بيمشي الكرة لأسامة المراوي لأسامة المحمد النظيف يضرب الانتقاط ويلتقط الهجومي من وصف المثالي ممتاز جدا وتبقى الامتلاك لصالح الشبيبة القيروانية تمشي لأسامة المراوي وأولى نقاط أولى نقاط المباراة للشبيبة القيروانية أسامة المراوي تحت السلة يعمل الكرو يدور ويسجل أولى نقاط المباراة 2-0 لصالح الشبيبة القيروانية الامتلاك للاتحاد الرياضي المنافسين تروي فرانك بيضيع الكرة في الهجوم والانتقاط الدفاعي أسامة المراوي وصول الكرة الحكم الخطأ لصالح الشبيبة القيروانية ولصالح أحمد أو يوسف الضيف بالفعل الخطأ لصالح يوسف الضيف وأولى الأخطاء كامير بن راشد يرتكب الخطأ على يوسف الضيف وبترجع الكرة لصالح الشبيبة القيروانية كوش الكرة عند الجي اس كا أحمد الضيف أو يوسف الضيف عفوا أحمد الضيف غايب عن هذه المباراة اشتراط العقوب أسامة المراوي قدامه البشير بن يحيى معاه جوهر الجواد يرجع للمراوي تدوير الكرة من لاعبين الشبيبة خارج القوس تمشي الكرة لأحمد اللطيف أسامة المراوي مسافة نقاط وينجح أسامة المراوي أولى ثلاثيات هذه المباراة وخمسة نقاط لأسامة المراوي خمسة مقابل صفر بعد تقريبا 60 ونص منذ انطلاق المباراة الامتلاك لصالح الاتحاد المنصري احمد العتابي يعطي لفراس الحياني متى في نقاط تضرب على السله ويقول الحكم ترجع الكره في خطا لصالح الاتحاد الرياضي المنصري ممتاز اسامه المراوي في اولى يعني الومضات بعد عودته لفريق الامه الشبيبه القيروانيه بعد تجربه كيرف على النادي الافريقي كيفو كيف كوجو جوهر الجوادي والشبيبة تسترجع تقريبا كل أبنائها اللي في مختلف الفرق هذا الموسم طبعا أكيد في تتويج جديد لصالح الشبيبة القيروانية لمواجهة اتحاد مناسيري قوي جدا في منتدبيه وكذلك في تتويج الموسم الماضي في بطولة تونس لكرة السلة من أبرز مباريات الموسم بين الشبيبة والاتحاد برشا فرجة وبرشا شو لكل من يتابع هذه المباراة سواء في القاعة أو أمام
0: قديش عندك وقت مكرم؟
2: كذلك على الإذاعة نلعب تقريبا وجبات بعد 60 ونص تقريبا منذ انطلاق المباراة التقدم للشبيبة 5-0
0: شكرا يعطيك الصحة مكرم الهديجي نرجعو لك أكيد من بعد شوية سينو هوند ونتيجة نهائية لمباراة النجم الساحلي والاتحاد تميمي 31-26 للإتوال أيضا مباراة أخرى كانت وفيت النادي الإفريقي فاز 27-22 قدام جمعية الحمامات مازال معكم ونسينكم بالموزيكا تحية لكم وما كنت وأكيد توا وقيت الخارجة وقيت بروجرام تاع نهار السبت وين ينجم يكون النوم بتاتر البرشا عبيد معناها يحبوا يرتاحوا وقعدوا معنا معكم بالموسيقى.

0: الشامي وصلنا للستة غدا الجين على موجة تفاعة الشباب. انتم ما تسمعوا في سامدي تو ومازلنا معاكم في متابعة لمباراة نادي ساقيت الزيت ومكان المهدية في كرة اليد وأيضا كرة السلة وقاعة عزيز ميلاد شباب القيروان والاتحاد المنستيري. نرجعوا لصفاقس نشوفوا انطلاق الشوط الثاني مع حسام قبع. حسام مرحبا بك.
1: مرحبا مجددا وجدان. زوز فرق يتأهبوا لخوض الشوط الثاني ينتظروا في إشارة الحكمين محمد صالح قتيدي وإيهاب رزاق باش يعطيهم إشارة انطلاق الشوط الثاني. بالفعل هذه إشارة محمد صالح القديدي انطلاق الشوط الثاني. نذكر بنتيجة الشوط الأول 15-13 لصالح الفريق الضيف مكارم المهدية أمام ساقيت الزيت. تفضل وجدان.
0: شكرا حسين. من صفاقس مش بعيد نمشيو للقيروان مع مكرم الهديجي. مكرم مرحبا بك من جديد.
2: من جديد وجدان. تقريبا بعد وقت مستقطع اول لمدرب الاتحاد المنستيري الكرواتي اسبانيا كريستوفيتش بعد تقدم الشبيبه قبل 4 دقائق 35 ثانيه من نهايه الكوارتر الاول 9-5. الاتحاد المنستيري يعني بعض الأخطاء ربما مع بداية المباراة خلت الشبيبة تاخذ الأسبقية خاصة بعد نجاعة كبيرة ودخول قوي في المباراة لأسامة المرناوي. الكرة لجوهر الجوادي تحت السلة من الحامي ممتاز بلوك شوت من السحياني وينجح في مرحلة ثانية. فرانسيس أزوليبي ممتاز بلوك شوت من فراس السحياني في مرة أولى ثم ترجع الكرة قدام فرانسيس أزوليبي اللي بدان يضيف كل نقاط في صالح الشبيبة القيروانية ويرفع الفارق إلى 6 نقاط 5 للاتحاد المنستيري 11 لصالح الشبيبة القيروانية. ترجع الكرة لصالح الاتحاد المنستيري والامتلاك تروي فرانكلين الأمريكي في تشكيلة الاتحاد. تروي فرانكلين يسعى يروج على الحلول قدامه في التغطية جوهر الجويد. تروي فرانكلين تروي فرانكلين شو يلعب بالكرة خارج القوس يعطي الكرة اسكندر من راسه يضرب بثمان نقاط تضرب على السلة وأسامة المرناوي في الانتقاد الدفاعي وعكس الهجوم واسكندر من راسه يضرب تضرب الكرة بيده وتخرج ويرجع الامتلاك لصالح الشبيبة القيروانية. ممتازة المباراة في بدايتها والتوافني جيد بين الاتحاد والشبيبة القيروانية مع جماهير غفيرة جدا في رغم العقوبة وزان رغم العقوبة المسلطة على الشبيبة القيروانية في هذه المباراة يعني فرض على جماهير الشبيبة الحضور فقط في أصحاب الاشتراكات وتم يعني تخصيص بطاقة قطوة وسلة إضافية. ممتاز جدا من الألحاق يخيف تلتقاط الشبيبة فتش مقابل 5 قلت رغم العقوبة يعني جماهير الشبيبة تقريبا 1000 فبون مو 1000 اشتراك ظرف وجيز جدا وفي يعني لحضور هذه المباراة القمة في الجولة الأولى من البرو ليج. جماهير كما قلت غفيرة جدا خاصة بعد فتح الفراج بعد سنوات من الغلق الجزئي للفراج بالنسبة لقاعة عزيز من القيروان. الكرة والامتلاك للشبيبة أحمد أبو يوسف الضيف المنقاط وتضرب على السلة وفراس أحياني في الانتقاط ممتاز. فراس أحياني تحت السلة عكس الهجوم محمد العتابي لصالح الاتحاد. أحمد العتابي وفرانسيس يقتعلوا الكرة عكس الهجوم محمد المنفذ التمنقاط وتضرب على السلة تضرب على السلة هجوم بهجوم. مباراة يعني أصبحت مشتعلة مباراة قوية بين الفريقين لكن التركيز هو اللي غايب في هذه اللحظات على الزوز فرق الامتلاك. فراس الحيان يضرب الكرة وممتاز أسامة المرناوي في أدوار دفاعية تحت السلة يتخطأ الكرة عكس الهجوم يربح الخطأ أسامة المرناوي يلتقط الكرة تحت السلة بتاع الاتحاد المنستيري ثم يعكس الهجوم بمفرده وتضرب الكرة على السلة لكن قبل ذلك الحكم أمير الطبوطي يعلن على خطأ لصالح أسامة المرناوي وزوز رمية حرة لصالح الشبيبة القيرواني. نذكر قبل 60 ثواني تقدم الشبيبة القيروانية على حساب ضيفها الاتحاد الرياضي المنستيري 16-7.
0: شكرا ماكرم، نرجع لك ان شاء الله بعد شويه واحنا في علاقه باكيد الهوند والباسكيت، نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكره اليد سيدات اللي لعب مباراه وديه اليوم ضد المنتخب التركي، هي الثانيه فاز فيها 28-26، وهذا في اطار تربص تحضيري يخوض فيه منتخبنا الوطني التونسي للسيدات من 22 سبتمبر حتى 27 سبتمبر في اطار استعدادات لكاس افريقيا للامم اللي ان شاء الله باش تكون في ديسمبر القادم. دونك ربحنا مباراتنا الثانيه 28-26 بعد الهزيمه في المباراه الاولى ضد نفس المنافس المنتخب التركي 26-28. مازلنا معاكم بالموسيقى قبل خلام نطلع مع حسين قوبع ناخذوا التوقيت والنتيجه في مباراه سقيط الزيت. حسين
1: شكرا وجدين، مجددا نلعب في الدقيقه 5 وهذا ياسر المسلوزي ويسجل الهدف 18، تصبح النتيجه 18-15 مع 3 لصالح ابناء مكارم المهديه اللي قاعدين يقدموا في مقابله كبيره وقاعدين يستغلوا في الهفوات بالجمله اللي قاعد يقوم بها فريق سقيط الزيت اللي خلى ابراهيم لاغا يعمل تغييرات كبيره جذريه في الفريق ويقحم خاصه خماسي اللي كان مع منتخب الاواسط في الكوت ديفوار، نحكي على الحارس الثاني ادم شبشوب، ريان بن فرج، فهد درغام، مصطفى جمور وحمزه البحري، هذا هجوم لصالح سقيط الزيت في 6 دقائق لعب، النتيجة كما قلت مع 3 لصالح المهدية 18-15. نودين ماوى يسدد وجاسم بن حسين هجوم معاكس، ياسر المسلوزي وجه لوجه مع صالح ابراهام ويسجل ممتاز 19-15، يعمق الفارق ياسر المسلوزي مع 4 لصالح وهنا ابراهيم لاغا، الأربعة أهداف فارق لمكارم المهدية يفرضوا على إبراهيم لاغا باش ياخذ وقت مستقطع مبكر في 5 دقائق لعب. تفضل وجدان.
0: شكرا يعطيك صحة حسين، نرجعوا لك إن شاء الله بعد شوية، احنا معكم مازلنا بالموزيكا، نسمعوا محمد حنائي ورجعين معكم في سامديتو.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tournes archiétsept. ملاعب قاعات فرهيده وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: في سامدي تو نستقبلوا البطولة الإفريقية للكرة الطائرة وأكيد حاجة مزيانة برشا قدامنا تروفي هذا للمرة 12 في تاريخنا 12 مرة بطولة إفريقية عنا مزيان بصراحة التروفي على الأخر وكلي كي تشوفوا تقول ذا بالحق معناها الماتش وفيه البارح وسيه وكملنا وربحنا وهزينا وغنينا وشطحنا مزيان ذهالي سعداء باستقباله رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة بحذانا سي عبد المجيد جراد مرحبا بيك وإن شاء الله مبروك ونورتنا.
3: شكرا على الاستضافة شكرا لإذاعة الشباب وإن شاء الله المستمعين يقبلوا من عنا الكلام اللي باش نقولوه
2: اكيد لا توا فرصه شفتك ثلاثه ايام هذوما راهو الفرصه التاريخيه تقول فيها اللي تحب تبيعها بعد بصراحه الادرينالين اللي طلعت برشا والسنساسيون اللي حسيناها وعنا برشا مش خاطر لقب معناها تحصلنا عليها ما خاطر رينا تصور مزيانين من جماهير المنتخب البارح عنا مده ما ريناهمش وواحد من صناع الانجاز هذايا نحكي بالعربي مش بالايطاليان خاطر رينا راني صراحة زوز كوتش محمد جلاسي مرحبا بيك وإن شاء الله مبروك
4: بارك الله فيك وجدان يعطيك الصحة شكرا على الاستضافة شكرا إذاعة الشباب وإن شاء الله تعدى حصة ممتازة في نطاق المواصلة بالفرحة بالتتويج إن شاء الله
2: أكيد أنتم ماراثون ظهالي من التصريحات ومن الحضور الإعلامي مشكورين جدا وذيك هو راه تهز بطولة يزمك تخلصها من الصباح سمعتك ثمانية ظهالي تاع الصباح اليوم
5: ثمانية صحيح
2: من البارح وريت مازال موجود
5: حاضرين باش نعطيو المعلومة اللي يلزم تتعطى للجماهير نتاعنا اللي كانوا حقيقة نبدأ بشكري للجمهور اللي جانا البارح اللي كان جمهور فعلا جمهور من ذهب وهذاك وذكرني كما قاعد نقول قلت في الإذاعات الكل كون الجمهور هذاك ذكرنا في الجمهور الأصلي متاع الكرة الطائرة اللي الكرة الطائرة كان جمهورها الكل جمهور عائلي البارح راهو شفنا عائلات من نساء من رجال من أنا شفت حتى ببيات جابوهم معناتها واحدة معناتها شيء يعمل كيف معناتها البارح وكان جمهور متخلق وجمهور قلت لهم جمهور الأخلاق اللي شفتها البارح في جمهورنا ما نسانا فيها كل الجمهور متاع الألعاب الأخرى أنا ديما أقول راهو جمهور الكرة الطائرة ديما جمهور عائلي والبارح أثبت انتمائه للكرة الطائرة وللفريق الوطني وفريق المنتخب والبارح اللاعبين متاعنا والمدرب متاعنا القاو الجمهور وقت لحبوا يلقاوه وقت بدات البطوله بدات ما غير جمهور كانكم شفتوا ما غير جمهور معناتها واحده جاني المدرب الوطني معناتها ما كانش مرتاح برشا قال لي مش معقول باش بطوله افريقيا تعملوها في تونس هنا وعندكم انتوما قال لي تصرفوا كما تحب قال لي تصرفوا نحب جمهور يجي قال تصرفوا معناتها وكان متعصب قال لي مش معقول انا عندي والاولاد الحق جاوا زاد اللاعبين قال لك مش معقول باش نلعبوا في صاله معناتها فارغه والحمد لله من نصف النهائي بدا الجمهور يجي والبارح الحق كان جمهور ونعاود شكري لجمهورنا اللي جاء البارح بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة وكانوا هما حافز للفريق الوطني متاعنا
2: شورتو ورينا حاجة مزيانة كما قلنا في الأوف سولد أوت ماتش البارح ظهالي كوتش محمد جلاسي والجمهور شجع رغم الألوان متاع المريو اللي ريناهم لكن كما قالك مقارنة بالكرة القدم مثلا نهو على بعد 3 أيام معناها ناس شجعت الملعبية من غير حتى ألوان وتفاعلوا مع الكرة الأخرانية ومع الست الأخرانية خاصة ورينا الامباكت معناها حتى على الملعبية كيف الجريم تزيدت هما ما شاء الله عليهم لا محاله اما بصراحه الامباكت نتاع الجمهور في الدقائق الاخرانيين هذوكم كان مهم برشا
4: تحيه شكر وتقدير اكيد يعني الجمهور هو عباره باش يحضر لك في مسرح باش يحضر العرض معناتها باش يحضر الحفله باش يزينها بالحق الحفلة متاع البارح النهائي متاعنا ومشاركتنا والدورة هذه الكل الجمهور كما قال سي عبد المجيد انطلاقا من نصف النهائي معناتها يعطيهم الصحة عائلات أصحاب اللاعبين الكل معناتها الأخصائيين مدربين الناس كل معناتها حضرت بنات أولاد فئة سنية الكل لاعبين القدامى
2: حتى من كرة القدم اللي نظهر
4: لي كرة القدم حتى كرة السلة معناتها بالحق معناتها هو عرض كان سبيكتاكل شو ساهم فيه الجمهور تفاعل مع ردهات المقابلة تفاعل مع النقاط الحاسمة مع الليزاكسيون كل اللي صارت فهمتني وعطاء دافع معنوي بالأخص في اللحظات الصعيبة اللي تعدينا بهم بكل روح رياضية بكل معناتها أناقة كما يقولوا خلى معناتها الحق معناتها
2: شخت حسيتك مع الجمهور جاهر
4: شهادة شكر وتقدير يا أخي معناتها الجمهور
5: مع الجمهور عليه
2: ما عندك برشا مريتش
5: عندي برشا ما شفتش هاك الفيلينج التفاعل ما بين الجمهور والفريق الوطني متاعنا ما عندنا برشا ما شفناهوش الحق
2: الحمد لله جاي في وقته وما جابش كان البطولة الإفريقية هذه أكاها واللي تنجموا تدخلوا تشوفوها معنا على صفحتنا إذاعة الشباب أيضا عندنا كاليفيكاسيون ولا ترشح لبطولة العالم 2027 في بولونيا والألعاب الأولمبية وما أدراك ما الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 حاجة نتشرفوا برشا أن نكونوا موجودين فيها وهذه هما لي زوبجيكتيف اللي خدمتوا عليهم بلوتو مع المدرب الإيطالي بالاتشي من أول ما جاء أهم لي زوبجيكتيف أن نحسنوا يمكن المشاركة متاعنا على مستوى بطولة العالم ونكونوا موجودين في ألعاب أولمبية وانتر بارونتيز حتى كلاسمون متاعنا بعد البطولة الأفريقية ديجا ظهر لي مركز تيفين
5: حسن خذينا برشا نقاط
2: ميلا
5: وتحسن شوف احنا المرتبة متاعنا تحسنت من وقت اللي شاركنا في بطولة العالم في الفلبين وتعدينا للدور الثاني معناتها يبين لك باللي الشغل نتاع الإطار الفني من كاميليو بلاتشي لسي محمد للتورقي للإطار الطبي للاستاتيسيان الكل ما
4: كل مكونات فريق
5: كان فريق متكامل وكان فريق كامل اللي باش وصلنا للنتيجة هذيك في بطولة العالم ومن الأهداف اللي كانت عنا مع كاميليو بلاتشي النجم أقول لك من اللي جات ويقول لك سي محمد كاميليو بلاتشي كان مصور شارك في بطولتين في ألعاب مرتين في الألعاب الأولمبية وخلى بلاثة فارغة وقت لجال هنا قال هذه هي لتونس
2: حس معناه اللي هو باش يعمل
5: هي خدم معناتها خدم ولقى تجاوب كبير ما بين التجاوب كبير مع الفريق
2: مع الملعبية
5: ومع الإطار الفني متاعه والحمد لله احنا اللي وصلنا للهدف متاعنا وانا ملي خذينا معناتها انا والفريق والمكتب التنفيذي الحق خذينا الهدف متاعنا بطولة العالم والألعاب الأولمبية كان تحدي صعيب أما أنا ديما أقول لهم أنا راجل متاع الملعب مانيش متاع بيروات
2: مستانس من التحكيم مستانس الجو ذيك الكل
5: كي ندخل للملعب أنا البارح طلبت بحذايا هنا زاد نحب نقول البارح كانوا موجودين عنا في معنا أبار السيد الوزير اللي كان شرفنا بحضوره البارح عنا الاتحاد الأفريقي موجود والاتحاد العربي موجود والاتحاد الدولي موجود معناتها حاجة ما صارتش في واحدة وكنت خايف أنا كنت خايف برشا من خايف منه من بعد وقت وليت واحدة خزرت لهم قلت لهم سامحوني راني باش نهبط له يا أخي قالوا لي لا تصرف أعمل تفرهد على روحك
2: هو الناس الكل تقريبا سيتو الملاعبيه السابقين موجودين في الاطار الفني ولا اللي بطلوا وتفرجوا يقول لك الفرجه اصعب من اللعب فتتر عدي لكم شويه ستريس يا عبد المجيد كامرون عنا عليها معناها نسالوها مغرفه بلغه الكوره وسيرتو في معناها في التيران تاعنا قدام جمهورنا وخاصه كي تخرج مثلا واحده كيما مصر من المنتخبات اللي ديما في الرياضات الكل ديما كونكورنت بالنسبه لينا صحيح مش سني في المستوى نتاعها لكن ما كان لي ستريس نتاع الفينال خلينا نقولوا في الفيستير شنو تقولوا قبل
4: هو اكيد انت كبلد منظم كسبت التحدي في وقت وجيز وكيما قلت معناتها نشكر سي عبد المجيد الجامعه وسلطة الاشراف في وقت وجيز جبت البطوله للتنظيم تونس هذه حاجه لكن انطلاقا من العمل هذايا خفنا برشا حاجات، خفنا كالضغط. قبل كان عندنا ممكن اكثر ضغط كي كنا باش نتنقلوا في كونغو والمنافسين وكيفاش وكل شيء فهمت والسفر وكل. لكن بالنسبه لاعبينا معناتها ما شاء الله عليهم عندهم خبره، الستريس والبريسيون قلت مع خبره المدرب اللي معانا وبالتناغم والتناسق مع الاعضاء كل مكونات الفريق مع الاعضاء الفني اللي معانا كل، انه خففنا الضغط على اللاعبين. كل خطاب معناتها في التمرين ولا قبل مقابله ناكدوا ان ما نا خاسرين شيء، ان شفنا المستوى نتاعنا اللي وصلنا له السنه الفارطه كيفاش بدينا، كيفاش مشاركتنا كانت والنسق التصاعدي وكيفاش تحسننا. معناتها باش نتعاملوا مع كل مقابله وحقيقتها، باش نركزوا على لاعبنا اللي تحسننا فيه اللي ما يلزمش ننساوه.
2: تقريبا سامحني ماتشويت الكل ثلاثة أشواط
4: خسرنا شوط
2: ست واحدة مع المغرب
4: خسرنا شوط،
2: حاجة ممتازة جدا.
4: كيما قلت لك معناتها طلبنا من اللاعبين أنه ما ننساوش معناتها قوتنا والسيستم تاعنا اللي نخدمه به، ما نتفاعلوش بطريقة معناتها نتفاجئوا مثلا
2: خرجنا
4: على الكاميرون تمتاز بقوة جسمانية ويقفزوا ونقعدوا مركزين خاطر الكاميرون معناتها عملوا أتاك قوية ولا عملوا سيرفيس قوي. لا اوكي، ما يزمكش تتفاجأ، معناتها تحذر كيما العادة، تحذر تقرأ حسابك وتتعامل مع كل مقابلة وتتعامل مع كل أكسيون كل سيناريو يصير. فهمتني؟ تنجم تلعب بالخايب لكن تقبل أنك أنت نهارتها مش في نهارك قاعد تغلط، تعرف تتحكم في الأخطاء وتعرف تفوز وأنت تتحكم في الأخطاء اللي تقوم بها. معناتها هذا مهم جدا، معناتها هذه ميزة في اللاعبين بتاعنا واشتغل بها المدرب كاميلو بلاتشي.
2: كيفاش هنجمتوا تقنعوا الملاعبية خاصة على المستوى الذهني باش يعديوا صيف كامل بين ستاجات وتحذيرات وعندك بطولة إفريقية في سبتمبر وقت اللي كي تشوفوا العالم الكل نتصور على انستغرام يتفرج في جوارات انت كل واحد في بلاصة في جزيرة في معناه إنسان، كيفاش نجم تلمهم صيف كامل وليد صغار معناه فما 23 سنة فما أكثر فما أقل؟ ممكن أصعب حاجة نتصور هذية باش لازم برشا مونتال لعبية باش نجمو.
3: شوف المونتال هو هنا من ميزات المدرب الوطني تاعنا كاميليو بلاتشي، هو اللي ملي جاء وملي نهار ملي خذا من اول وهله الفريق اللاعبين اللاعبين هذوما ركز باش يخلق ما بيناتهم لحمه لحمه وما بين اللاعبين الكل لحمه وتضامن وحده. قبل ما يجي هو ديما نقولها انا كانوا اللاعبين اللي يقوم لولاني هو اللي يحكم.
2: وشكون اللي يقوم لولاني قبل؟
3: اللي يقوم قبل يا سيدي، اللي يقوم قبل اللي يقوم قبل
2: شكون زعما؟
4: يقول لك سي محمد يقول توا تدعيم كلام سي عبد المجيد. بالنسبه للعامل هذايا مهم جدا، اللاعبين مرتاحين تو كيما مثلا يقول لك احمد القاضي يقول لك انا عندي 20 سنه ما وقفتش على بعضه مشاركات وتربصات وكل. لكن فما حاجه مهمه في كل بديناها من الموسم الفارط معناتها منذ بدايه التحذيرات، ديما المدرب نخليه اسبوع راحه للاعبين، نخليه مثلا بعد شهرين مثلا مشاركتنا عندنا دوره ترشيحيه، بعد دوره ترشيحيه خذينا اسبوع راحه، نعطيو اللاعبين اسبوع راحه. فهمتني؟ مهم جدا. حاجه اخرى مثلا المدرب ديما يطلب يحكي مع اللاعبين معناتها اللي اكثر خبره متقدمين شويه في السن معناتها وبالاخص اللي ممكن يحسوا بالام ولا عندهم معناتها اصابات معناتها تتحير عليهم، يقول لهم في كل وقت تجيوا تحكيوا معايا تطلبوا مني لو تحتاجوا راحه لو تحتاج معناتها شغل اضافي لو تحتاج باش نقص لك في حجم العمل معناتها تحكيوا. يحبهم يحبوا يقترحوا عليه ويحكيوا
3: معاهم
4: ويتحاور معاهم ويتفاعل معاهم معناتها
3: سي لو بون. انا نقول لهم الفاميليو سي لو بون بير دو فامي بالنسبه للفريق سي فري معناتها كاينو بوهم
2: رغم اني برشا يقولوا لي هو صعيب معناه وعنده ديسيبلين معاها ما فماش.
3: لا لا لا ديسيبلين، شوف الديسيبلين حاجه في التكتيك نتاعو ولا في الفنيات نتاعو، اما كعلاقات بشريه واجتماعيا مع الاولاد شيء من معناتها ممتاز جدا، اللي كل واحد راهو كل واحد يتعامل معاه بالتمبيرامون نتاعو. هذه سي محمد يعرفها على خاطر هو عايش معاهم معناتها هنا جامعتك اكثر واحده. اما اللي نحسوا انا مع الاولاد معناتها خلق فيهم نعاودها لحمه كبيره وتضامن كبير ما بين اللاعبين الكل ويتعامل وكل واحد يعطيه يتعامل معاه بطريقه اللي يخليه يدخل في الجو ويتعامل مع كون فريق كون تو تحس انت في حتى في اللعب وفي الواحدة كل شيء تحس كونه عندك فريق. كي يغلط واحد الكل يمشيوا معاه، كي يعمل كي لاعب يعمل اكسيون باهي يمشيوا معاه، ما تحسش كونه فما هو عنده
2: لاعب يلعب للروح.
3: لا لا لا ما فماش كلهم كل واحد يلعب كل واحد يلعب للفريق. هذه لحمة خلقها كاميليو بلاتشي بيان سور. هنا زاد نحب نشكر مش كاميليو بركة، نحب زاد نشكر إطار فني، إطار طبي، إطار الإدارة الفنية، الفيدراسيون ما نحبش نشكرها على خاطر هذاك واجبنا وهذاك واجبنا، معناتها اللي باش احنا نوفروا احنا شنو احنا باش نوفروا الإمكانيات الكل كما يقولوا احنا في القانون، احنا عندنا اوبليغاسيون دو مويان والفريق عنده اون اوبليغاسيون دو ريزولتا، والحمد لله اللي خلطنا للنتيجه نحبوا الفورمول هذه نجحت.
2: كيفاش تتعاملوا مع المدرب الاول ستاف كما قلنا معناها تبارك الله كلهم ملعبيه ما عندهمش برشا ملي بطلوا

0: حب يكون معناتها بالاخص مثلا يقول لك انا عندي لاعبين تو اللي يلعبوا معنا كيما احمد القاضي اللي يسقر مسلي حمزه نجا تو معناتها مؤخرا ما عادش معنا عامل كان معنا من الاول معناتها يحب يكون المجموعه ذي يفورميهم يوليو دي زونترونور معناتها ليزي هما دوبل رول ليزي قاعدين يلعبوا ليزي يأطروا وزيد هو قاعد يقري فيهم ويعلم فيهم معناتها من كل ما يروح لإيطاليا يجيب معها كتاب مثلا معناتها يحكي لك على الميثودولوجي دو لونترينمون يجيب لهم سي دي يعطي دي فيديو يحكي معاك يقول لك انت بشكون مغروم شكون اللاعب اللي تتأثر به يعطيك احصائيات معناتها ديما فما حوارات ديما فما نقاش يحب اللاعب اللي يقترحها ليه يحكي يتفاعل معاه ما يحبش المدرب ما عندوش طريقه كلي معناتها اوتوريتي يحب هو يفرض لا, لا لا لا لا حتى في الحصص مشاهده الفيديو نتاعنا ديما ناخذوا الامور تكون فما المرح فما الدعابه معناتها يقترحها اللاعبين هما يسيروا حصه الفيديو معناتها في بعض الاحيان المدرب يقعد يسال ويخلي اللاعب هو يعطي الملاحظات هو يتوجه بالخطاب للاعبين معناتها وهذا يخلق اللحمه بالحق وخلق روح انتصاريه روح المجموعه معناتها ايتا ديسبري بوزيتيف اللي معناتها عاوننا برشا وخلى التنافس معناتها باهي في التمارين والمقابلات.
1: مازلنا معكم اكيد درجين بعد موجز اخبار 6:30 هل باش يوصل المدرب هذا البيرلورار كما نقولوا في كره القدم معنا والا ليه فما عروض ظهر لي بالبارح واليوم نحكيوا في كل هذا بعد موجز اخبار 6:30.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 6:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير التربية نور الدين النوري يعلن اليوم بالمهدية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأوضح الوزير بمناسبة زيارة ناداها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد في كلمة ألقتها اليوم بالحمامات خلال افتتاح عمل الملتقى الدولي لقرى الأطفال الأسواس أن تونس راكمت تجربة في مجال حماية الطفولة ورعاية الأطفال فاقدي السند من خلال سياسة وطنية تقوم على حماية الطفل وضمان حقوقه وتوفير الرعاية والمرافقة مع الحرص على المحافظة على الروابط الأسرية كلما كان ذلك ممكنا، ووضع مصلحة الطفل الفضل في صميم مختلف التدخلات. انطلقت مساء اليوم فعالية المؤتمر الطبي 13 بين بن عروس والذي تنظمه بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة جمعية التكوين المستمر لأطباء الصحة العمومية بن عروس. ويشمل البرنامج سلسلة من الجلسات العلمية والورشات التطبيقية والمداخلات حول مستجدات التوصيات الطبية والمهنية وكيفية التعاطي مع الآلام والأمراض المزمنة. انطلقت اليوم بمركز الفنون الروحية والدرامية بسيدي بوزيد فعالية الدورة 6 من المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمراكبات الثقافية بسيدي بوزيد، وذلك بمشاركة عدد من رواد دور الثقافة من مختلف جهات الولاية. في أخبار العالم، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اقتراحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوع إذا استوفت الولايات المتحدة شروطا معينة. وعرضت إيران هذا الأسبوع إعادة فتح المضيق واستئناف المباحثات بشأن برنامجها النووي في 7 أيام إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيرانية والالتزام بوقف لإطلاق النار يشمل لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique à Ourit.
0: Tournes, Archietz. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: في سامدي تو مازلنا معاكم اكيد. بعد شويه نرجعوا نحكيوا على التتويج بالبطوله الافريقيه للكره الطايره، لكن في الاثناء خلينا زملائنا مكرم الهديجي وحسام قوبعة اكيد نعتذروا منكم وفاهمين انه الحدث يفرض نفسه. حسام نرجع لك في مباراه نادي ساقيه الزيت ومكرم الهديه، قداش عندك توقيت والنتيجه؟
3: مرحبا مجددا وجدان. قبل كل شيء انسك التتويج، اللقب الغالي لقب 12 بتاع الكان، انسوك سي عبد المجيد الجرات، محكوش محمد الجلاتي، ضيوفك للامانه فرحه كبيره.
2: الله غالب يا حسين، كان تشوف التروفي تو انت بيدك تنسى روحك.
3: تو يجينا ان شاء الله الفريق تو
2: يجينا ان شاء الله. اكيد
3: اكيد اكيد سي عبد المجيد يسمع فيا ان شاء الله. تو يجينا الجمعه الجايه يكون بحثنا ان شاء الله التروفي بحول الله. توفي غالي، نرجع لمقابلة كرة اليد اللي انتهت منذ قليل على نتيجة 32-26 لصالح الضيوف، لصالح مكارم المهدية مع 6 لأبناء المدرب عدنان بالحارث. للأمانة ممكن نتيجة مفاجئة، ممكن التكهنات كانت لصالح تصب الكل لصالح ساقيه الزيت قبل بداية اللقاء، أما حقيقة الميدان خلي اليوم مكارم المهدية استغل كما يجب العشوائية الكبيرة اللي لعب بها اليوم ساقيه الزيت في الهجوم والانحلال الكبير في الدفاع، ولولا صالح ابراهيم لكانت النتيجة أثقل. انتصار مستحق أكيد يدارك به مكارم المهدية، هزيمة الجولة الفارطة أمام الترجي والهزيمة اللي قبلها أمام سبورتينغ المكنين انتصار ثمين، في حين ساقيه الزيت مطالب بتعديل الأدوار بتعديل الاوتار والتدارك. تفضل وجدان.
2: شكرا لك مكرم الهديجي، معاك توقيت ونتيجه لو تسمح من قاعه عزيز ميلاد.
4: ليك من جديد وجدان، مرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب. الف مبروك اكيد في البدايه تتويج المنتخب الوطني التونسي، الف مبروك للجامعه التونسيه للكره الطائره. كما قال حسام لما لا يكون التروفي في الجهاز كما في الساقس كما في الطيروان كما في غيره من الجهات. ان شاء الله نشوفوا جوله للتروفي هذايا، والف مبروك كما قلت. ان شاء الله لما لا ما نحشموش وجدان اذا كان بقيه الجامعات يعني ينزلوا على منوال الجامعه التونسيه للكره الطايره على مستوى العمل على مستوى استراتيجيه العمل. ان شاء الله نشوفوا اكيد التتويجات في مختلف الرياضات خاصه الرياضات الجماعيه اللي توحشنا التتويجات فيها. في قاعة عزيز ميلاد مباراه القمه، مباراه الشوط نهاية الشوط الأول وجدان
2: قديش
4: انتصار الشبيبة القيروانية الآني ب 41 مقابل 25. كل شيء مشى في الشبيبة، الملخص وجدان في كنتين، كل شيء مشى في الشبيبة وكل شيء ما مشاش في الاتحاد الرياضي المنستيري في هذا الشوط الأول للأمانة، خاصة مع يعني قوة كبيرة وفاعلية ونشاعة كبيرة لأسامة المرناوي ويوسف الضيف وجوهر الجويدي اللي صنعوا الفارق في الشوط الأول. الشبيبة تقريبا منذ بداية المباراة اخذت الفارق وانطلقت في توسيع الفارق مع نهاية الفترة الأولى والكوارتر الأول اللي انتهى 18 مقابل 14، 4 نقاط فقط لصالح الشبيبة. لكن في الكوارتر الثاني الشبيبة عمقت الفارق بنجاح كبيرة كما قلت، خاصة في ثلاثيات يوسف الضيف وكذلك جوهر الجوادي وأسامة المرناوي. في انتظار انطلاق الشوط الثاني وجدان،
2: واضح مكرم
4: اكيد باش نكونوا ان شاء الله في انطلاق تقريبا 6 أو 7 دقائق على انطلاق الشوط الثاني في قاعة عزيز ميلاد القيروان.
2: اكيد ان شاء الله نرجعوا لك مع انطلاق الشوط الثاني. شكرا ليك مكرم الهديجي من قاعة عزيز ميلاد، واحنا مازلنا مواصلين نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي للكرة الطايرة والاهداف اللي حتى لتوا راضيين عليها سي عبد المجيد مع المدرب بلاتشي. اكيد احنا نقولوا ولا نقارنوا ما ذيك هو نجم نقارنوا مع نحكيوا على السابقين الاجانب اخرهم يمكن المدرب جاكوب، هل انه ماشي استراتيجية متاع عبد المجيد جيرات في الاختيارات؟ راضي بعد اللقب متاع البارح، لعبنا ديرنيير مو معناها دورة تحدي، لعبنا بطولة عالم تعدينا للدور الثاني، معناها هذا الكل في إطار ليزوبجيكتيف اللي رسمهم واللي باش تواصل بيهم مع نفس الإطار الفني كان سيء تم الاتفاق على مواصلة ولا تجديد عقد ولا شنو هو الفورمي.
1: شوف عن الحمد لله اللي من ما انتها قاعدين ان الأهداف اللي سطرناهم قاعدين نخلطوا لهم معناتها احنا هذا تتويج طبعا تتويج نجم نقول تتويج ثلاثي
2: ثلاثي الابعاد
1: وعندنا تقريبا اسبوعين ولا ثلاثه اسابيع التالي اخذينا بطوله البطوله الافريقيه بالنسبه للناشئات الفتيات في مصر في مصر بالذات معناتها قاعدين فما اهداف فما نتائج قاعده قاعدين نحقوا فيها وطبعا تعرف لابيتي في يوم قد ما قاعدين نربحوا قد ما نزيدوا نطالبوا قد ما نزيدوا نطالبوا بالربح طبعا بالنسبه للاطار الفني الحمد لله عندنا اطار فني توا كفء من مدرب الايطالي كاميلو بلاتشي للاطار الفني التونسي نتاعنا سي محمد وسي تورقي والاطار الشبه الفني للستيسيان والواحد كل شيء قاعدين جابوا الحمد لله قاعدين جابوا نتيجه ما ينجموش يجيبوا لنا نتيجه تو بول مومون احسن الختام هذه على خاطر ما راهو نتائجهم بدات في بطوله العالم بطوله العالم تعداوا للدور الثاني اللي عندنا قداش من عام ما تعدلوش احنا الدور الثاني وموش وكانت النتائج زاد حتى في المباريات كانت نتائج ممتازه وحسنا الترتيب العالمي نتاعنا في بطوله الفلبين خذينا معاهم كاس جابوا لنا كاس اول مره معناتها يصير كاس التحدي في الاتحاد العربي وفزنا به في الأردن وكملوا وتوا خذينا معناتها الثلاثي هذايا الثلاثي هذا اللي قدامنا واحد ما نجموش ما نكملوش مع الإطار الفني
2: دونك واضحة الأمور ما يستحقش نيغوسياسيون
1: ما نجموش ما نكملوش مع الإطار هنا زاد نحب نشكر البارح السيد الوزير قال رد بالكم تسلموا في المدرب هذايا معناتها ديجا معناتها باش يشجعنا باش نكملوا نواصلوا معاه وإن شاء الله فما كان الخير
2: ونفس الإطار الفني
1: وكما قلت بكري معناتها ما احنا تو ما عادش بالفريق اللي عندنا والمستوى الفني نتاع الاطار الفني واللاعبين اللي عندنا اللي نوجه لهم الشكر على المجهودات اللي قاموا بها وعلى الساكريفيس معناتها اللي عملوهم معناتها طيله التحضير هذايا باش وصلوا للنتائج هذيا احنا كيف باش نطالبوهم باش المشاركه نتاعنا ان شاء الله في بطوله العالم وبطوله والالعاب الاولمبيه باش تكون عندنا نتائج اللي تشرف الكره الطايره التونسيه
2: سورتو الملاعبيه
1: اللي يزلنا من مشاركه للمشاركه
2: لا هذه حاجه مفروغ منها خاصه كوتش اللي الملاعبيه بصراحه البارح وقت تشوف الجوائز تلقى ثلاثه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي ويمكن مش حشبوا من الاخرين اما كان اللي كنا نجموا ناخذوا
1: انا ما بديتش عليك تغششت عليهم
2: علاش
1: على اللجنه الفنيه
2: ايوه
1: اللي كانوا يكونوا عندنا
2: شكون حسب رايك استحق البارح يتوج وما خذيش اقرب لنا شويه للميكرو سي عبد المجيد
1: والله ما نحبش ندخل
2: تقول لي على
1: لا ما نحبش
5: هو ممكن كان عندنا مثلا سنترال من السنوات نتاعنا كان يستحق مثلا
1: ايوه هي هذه
5: بين احمد القاضي وسليم المباركي
1: اللي لا كان واحد منهم يستحق التتويج يا سالم المباركي يا القاضي
2: واحد فيهم
1: انا تصاروا حتى كان اخذ واحد منهم الاخر ما يتغشش معناتها
2: هو عندنا خالد بن سليمان البارح جايزه افضل موزع ليبيرو طيب القربوسلي رغم اللي فما شكون قالوا بتيتر محمد ريدين كان يستحق اكثر وايضا اسامه بن رمضان افضل لاعب وبصراحه برشا الناس حكيت عليه على العمر نتاعو الصغير والماتوريتي اللي عنده ما نعرفش كي سمعتوه
1: كونوا فيه راهو
2: الاطار
1: الفني راهو هذاك كونوا معناتها ما نعرفش محمد موفقني ولا لا تشوف كاميليو بلاتشي عنده لهوة خاصة بأسامة بن رمضان في ديما معاه ديما وراه في الملعب ووقت اللي ياخذ طمار يتوجه له وحده يعمل حاجه به
2: يصفق عليه
1: يصفق له معناتها عنده لهوة خاصة اللي شفته
5: هو تو نتحدث لك على أسامة بن رمضان كما قال سي عبد المجيد بالنسبة للجوائز الفردية خالد بن سليمان مش جديد خالد بن سليمان كمل العاشر في البطولة العالمة على فكرة
2: خالد بن سليمان رينيه البارح عاملينه تصويره بصراحه بالذكاء الاصطناعي شور تصويره المايسترو اللي هو مايسترو. يقود في
5: ضابط لقاء ضابط لقاء
2: بكل برودة اعصاب
1: بصراحه مايسترو شيف دوركستر
5: ويتحدث راهو نفس اللغه مع المدرب وكان نشوفه في الميدان نفس لغه كاميلو حتى معناتها كاميلو يبدا عنده شغل اخر ولا خالد معناتها نفس الكلام والتعليمات اللي يقولها كاميلو يعاودها خالد في الملعب حاجه كيما قلت لك خالد راهو في بطوله العالم من ضمن احسن المعدين العشر الاوائل طيب قربوسلي في الدفاع في بطوله العالم في المرتبه العاشره وفاء في احسن الليبيروات بالنسبه بمحمد ريدان محمد ريدان طيب صارت له اصابه ما شاركش في بطوله التحدي في بطوله التحدي كان يستحقها محمد ريدان لعب محمد ريدان في بطوله التحدي اسامه بن رمضان يستحق وسيما على فكرة معناتها إن شاء الله بالتوفيق ليه لأنه سنين إن شاء الله عنده تحدي جديد اللي هو مش يشارك في البرو آ في فرنسا مع فريق توركوان فريق جديد معناتها ننضم له وسيما ديما يطلب الفيدباك في التمرين وفي المقابلات ديما يحب شكون يوجهه وشكون يصلحه يشوف له الغلطة متاعه فين معناتها يتفاعل مع كل محاولة كل معناتها أكسيون يعملها باش يخلي روحه ديما مركز ويشوف روحه هل هو في الاوبجكتيف ولا معناتها هذا مهم جدا وبالنسبه لكاميلو كيما مع اسامه كيما مع اللاعبين الكل معناتها كاميلو اسامه عنده مكانه خاصه معناتها بما انه اسامه افتك مكانه معناتها اخذ له ليف على محمد علي بن عثمان تعرف انت فريقنا كان محمد علي بن عثمان كان اساسي والياس قرموسلي كان موجود معناتها توا من بطوله العالم من السنه الفارطه اسامه بن رمضان هو دعم مكانه كاساسي يعني حاجه باهيه قاعد يخدم مليح معناتها عنده قوة ارسالات قاعد في الهجوم قاعد يتحسن واكيد شي يكونوا موسم استثنائي ان شاء الله في فرنسا باش يزيد يتحسن اكثر ان شاء الله
2: اكيد حاجه مهمه لصالح المنتخب الوطني التونسي وكي تشوف معناها ملاعبيه حتى لي بارون تاعهم كيفاش نقولوا بو جمع بوه معناها والدي الوالد نتاع برشا ملاعبيه فوالا كانوا حاضرين وفما شكون يقول لك انا ليه ما نتفرجش انا شخصيتي كيكه ما نتفرجش في بابا بتاتر ما نتبعوش ما اما نلعب خاطرني مغروم بالكره طايره ولقيت روحي نجم نحقق يمكن ارقام خير حتى من بابا معناها لينا برشا تصريحات بصراحة البارح تقول بالحق الحمد لله فما مازال مستوى متاع ملاعبية محترمين ينجموا يعطيوا ميساج للملاعبية صغار وأكيد على صفحة الجامعة كالسيكونس متاع طفلة اللي مع علي بانجي طفلة صغيرة اللي يلعبوا بصراحة حاجة مزيانة برشا برشا
1: عندك الطفلة اللي كانت هذيك اللي من الصغار هذوك اللاهين حاطينهم اللي لعبت مع الباسور متاع المعد متاع المغرب
2: طفلة صغيرة أخت
1: طفلة صغيرة تلعبت عملت فيديو معناتها واحدة تلعب مع الباسور متاع المغرب وعملت له كورة وطاح وطيحته كانت لقطة به هنا كيف قلت ديما معناتها ذاك البنيات الصغار اللي دخلوا في الجو باش يخدموا خدمة اعطيناهم خدمة متاع مسحي الأرض اللي في العالم أجمع راهو يستعملوا الوحدة هذيك باش نغرموهم بالوحدة والبنات هذوك اللي جاوا في اللهين بالتنشيف الملعب العرق متاع الملعب راهو عائلاتهم الكل باتهم وماتهم الكلهم كانوا موجودين في القاعة وكانت حفلة بهم شفت حتى في التايم اوت وفي الوحدة كانوا البنيات يبدأوا يلعبوا في الكورة وهذاك كان الهدف متاع الاتحاد الدولي باش يبدأ يشرك اللاعبين
2: من الصغر يغرمهم
1: يتغرموا انت كيفاش باش تغرم الصغيرات هذوك بالكرة الطائرة
5: نهوض بالرياضة
1: يبدأوا بشوية هذاك نجيبوهم في البطولات هذوما نجيبوهم في البطولات الوطنية معناتها باش يشاركوا الأندية تشاركهم توا فما ولات حاجة باهية معناتها الوالدين لي بارون هما اللي يجيبوا وليداتهم الصغار وبنياتهم الصغار باش يتغرموا بالكره الطايره معناتها حاجه انا في بالي حاجه معناتها حاجه ممتازه مش في بالي انا معناتها هذاك اللي صاير في العالم مش خلقناها احنا ولا البارح مثلا يلوموا على لا معلينا معناتها بعض الوعدة يلوموا كيفاش اللاعبين يحبوا يهبطوا زوجاتهم
2: وابنائهم رحمه الله من حقهم في العالم كله
1: يعني حقهم حفله هذه
2: تعبوا ديجا العائلات تعبوا يلزم مع
1: يلزم يلزم يلزم, يلزم يهبطوا باش معناتها حاجه عاديه اليوم. في العالم اجمع شنو انا نلعب وانا كنت وعملت مجهودي ومن بعد ما نهبطش عائلتي انا باش يتصوروا معاه ولا يتصوروا معناتها حاجات عاديه هذه حاجات ماذا بين احنا نغيروا شويه
5: الثقافه
1: التقاليد نتاعنا التقاليد نتاعنا ونشوفوا في العالم ايش قاعد ايش قاعد صاير ونمشيوا في الثنيه هذه صحيح كل واحد عنده حق راني انا هنا من نهار اللي شديت الجامعه انا والمكتب الجامعي قلت لهم راهو اي تعليق واي نقد للكره الطايره باش نجموا نصلحوا بها الكره الطايره مرحبا مرحبا بيهم في كل وقت ونقدوني انا كشخص واحد ما يقلقنيش اما ما تنقدوليش الملاعبيه والكره الطايره لا نقدوهم بنقد بناء باش نصلحوهم باش انا ما نتصورش سي محمد ولا حتى انا نقول لك حتى كاميليو بلاتشي لو كان يجيه واحد مثلا يحكي معاه على الوحده ويعطيه راي يعطيه راي على اللاعب
2: يقبل بطبيعه فني
1: الناس كل تقبل اما باش تجي هذاك بيه وهذاك صفر هذاك ما يقبلش ولا لا عليه كل واحد ينجم ينقد النقد البناء مقبول من جميع الاطراف من اللاعبين القدامى من المدربين من المدربين التوانسه اللي عندنا ما فماش انا نقد بناء ما يكون ما يرجعش بمنفعه على الكره الطايره لكن هيك النقد نتاع يجي واحد ينقدك اللي ما عنده حتى علاقه يجي ما عنده حتى علاقه بالكره الطايره
2: هو سمحني عبد المجيد في الكره الطايره بتيتر ولا اقل شويه الانتقادات من كره القدم مثلا معناها
1: ما تنساش الشعبيه لا ما تنساش الشعبيه نتاع كره صحيح. القدم معناتها احنا على الاقل مازال شويه وقت تشوف الجمهور نتاع البارح اللي في القاعة ما تلقاهوش في كرة القدم
2: ليه ما جاش نهار الخميس معناه ولا جاو بعض الأفراد غيان كو خاطر إكس وإيكغريك في جمعيته هكا هاو معناه ذي الظاهرة اللي ما عادش نحبوا نراوها البارح اللي تتصور نتاع مليون نادي الإفريقي ترجل هذي تونسي نجم الساحلي برشا مراول معناه والناس الكل تشجع في المنتخب فمش كان اللي عايد باسم الملاعبي نتاع جمعيته
1: لا ما عندناش برشا مراول ما عندناش حتى كان جاو حتى كان جاو حتى كان جاو حتى كان جاو لابسين مراول نتاع الفرق ما كانتش حاجة ظاهرة كما كرة القدم شويه انا بنفسي لحتى كي لاحظت مش برشا
2: مش برشا
1: لا يحشم حتى ما ينجمش يتكلم
2: ما ينجمش يميز بين الملاعب باهي صحيح توا سيدي قداش البريم تاع كوب دافريك هذا فما حاجه باهيه ولا لا
5: سكوب سي عبد المجيد يعطينا سكوب
2: خاطر التعب راهو يلزموا حاجه قدو سي عبد المجيد راهو سيف كامل غزر له مش برونزي
1: لا لا
2: متخبي في الساله
5: شوف حر اصطناعي
1: اكيد شوف اكيد فما مبلغ فما مبلغ اللي لا لا لا لا استنى لا لا
2: تنقل
1: لا لا لا لا فما مبلغ اللي صرحت به البارح رئيس الاتحاد الافريقي
2: قداش
1: 30 الف دولار يظل لي قالت البارح هذيك دوبا قالت قررت اني باش نبعث لكم 30 الف دولار للفريق هذايا معناتها ديجا سي انكي بالنسبه للفريق الوطني نتاعنا اكيد اللي وعدتهم انا منحه باش تكون معناتها كما قلت لهم انا منحة انا ما نعطي لاولادي كان المنحه اللي ترضيهم.
2: هذيك يسمعوا فيك توا
1: لا لا لا لا قلت لا لا مش يسمعوا فيا قلت لهم البارح قلت لهم البارح قلت لهم اعطوني شويه وقت. شويه وقت خاطر سلطه الاشراف باش تعطينا زاد اكيد الوحده ما نجمش انا البارح نقول له قداش
2: بالضبط
1: خاطر ما فما امور مش ما نقولش امور تنظيميه من امور اخلاقيه ما نجمش انا نجي في السيد الوزير في واحده كيما هكا نقول له قداش باش تعطي
2: رغم اللي فما برشا مسؤولين كانوا يعملوها قبل
1: لا لا ما نجمش معناتها هذيك كيفاش من طبعي ومن
2: المهم فما حاجه باهيه
1: لا لا لا اكيد اكيد اكيد ما نجموش من نعطيوش حافز للاعبين نتاعنا اللي نعرفهم ضحاو برشا قداش توا اربع شهور تقريبا من ماي
2: من ماي معناتها
1: لا لا لا صيف لا بحر لا عائلات لا سفريات تدريبات ساعات في اللي معناتها انا نحس عليهم معناتها تدريبات صعاب برشا كانوا في قاعه المنزه ما غير 40 سخانه لبرا وما غير كليماتيزور الداخل معناتها ضحاو لا لا ضحاو لا لا باش هذا وهنا نشكرهم الكل اللي ضحاوا واللي حطوا في بخاخهم اهداف اهداف. شوف الهدف هذا نتاع وخاصة انا قلت لهم كلمتين، قلت لهم ما نتصورش كونوا فيكم واحد ما يتمناش باش يمشي للالعاب الاولمبية. قلت لهم ممكن كأس العالم، كأس العالم تنجم
2: تعوض
1: وتعوضوا مره اخرى. اما هذه هذا كل اربع سنين معناتها الالعاب الاولمبيه. وقلت لهم، قلت لهم فيكم جماعه اللي ممكن ما يخلطوش اربع سنين اخرين
2: البطولات الاولمبيه، في انه الرياضات الجماعيه الاخرى معناها ماهيش قاعده تشارك بانتظام في الالعاب الاولمبيه. معناها ديجا الكره طايره ما عندش
1: احنا تقريبا تو هذه الثامن مشاركه
2: في الالعاب الاولمبيه. بربي
1: نحب نوجه شكر خاص السي احمد بوساق،
2: اكيد تحيه ليه،
1: سي احمد تحيه ليه اللي قاعد وين فما، وين فما مشاركه نتاعنا راهو يعطينا الاخبار، يعطينا الارقام، عنده ارقام اللي مش موجوده، اللي مش موجوده في اي في. وهذايا سي احمد ان شاء الله نحاولوا باش نعملوا ان داتابيز مع سي احمد بوساق اللي نحطوه في الجامعه، في الجامعه نتاعنا، ويكون على ذمه
2: يستفيدوا منه الناس الكل،
1: يستفيدوا منه الناس الكل، واللي يكون على ذمه الاذاعات كل.
2: هو بصراحه متعاون، هو جدا متعاون برشا الاذاعات في صفحته،
1: لا لا لا
2: شيء مشكور جدا بصراحه.
1: وعند الطلب تلقاه سيد احمد، يعطيك ويعطي وما يخبيش الخبر، ما يخبيهوش لجميع الاذاعات.
5: حاجة أخرى وجدين سامحني زاد، مكانتك مهمة أوكي، تترشح وتفوز بأفريقيا والترتيب العالمي حاجة أخرى، الفرق الأوروبية العالمية تولي تجيبك تعمل معناتها معسكرات تستدعيك وتولي عندك قيمتك، فهمتني، ويولي الجمهور يتبع لأنهم هما بتبع ما تعرف سبونسورينج، هما معناتها يعملوا دورات كيما في بولونيا، كيما يجيبوا سبونسور معناتها تولي انت معترف به. كيما تو نحن قاعدين نمشيو لايطاليا السنه هذه مثلا، في ايطاليا عملنا مقابله مع في افتتاح قاعه جديده في لاميتسيا ضد المنتخب الايطالي الثاني، كان معناتها صاله ممتلئه بالجمهور، وفي نفس الوقت كانوا عاملين دوره للمدربين، معناتها حضروا مدربين والتيم كان على الستاتستيك، عملوا ستاتستيك على المقابله نتاعنا، معناتها شوف قيمتنا وين الحمد لله وين واصله معناتها.
2: اي الحمد لله مهمه جدا حتى نكونوا احنا شوا الاول لبعض المنتخبات الاوروبيه الكبار، كما قلت شربوا معنا مباريات وديه وتربصات، وحنا قادمين على بطوله عالم والعاب اولمبيه. مش نتعبكم اكثر من هكا، نعرف اكيد كوتش محمد جلاس يعطيك الصحه على التعب بصراحه، مش سهل الملعبيه كل ما صدقوا ربي خذيه، وقديش خاطيتهم راح هذا لجمعتين ثلاثه مينيموم
5: والله فما خذينا اسبوع بعد البارح بعد البارح توا الانديه نتاعهم، تو الانديه نتاعهم
2: تصور يراعيوهم
5: اكيد يراعيوهم وعندنا لاعبين عقليه احترافيه
6: عندهم مستوى لاعبين ولا في مستوى
5: ما يحبوش يرتاحوا برشا
6: عالي سي دي بروفيسيونيل معناتها ولاو
2: ديجا فما
5: يعرفوا يتعاملوا
6: عندهم عقليه اخرى توا اللاعبين نتاعنا راه
2: ما عادش يخموا كان على معناها تير مقصير.
6: ونتصور حتى كما قال سي محمد بكري معناتها حتى كي يمشي وعندهم اكيد المدرب نتاعنا كاميليو بلاتشي مش باش يسلم فيهم،
2: راهو يقعد يتبع فيهم
6: لا يتبع فيهم ويعطيهم ويعطيهم برامج
5: ليني ديريكتريس يتبعوها
6: الوحده ما ينجموش، ما كانش يضيعوا بلاصتهم راهو مع المدرب هذا.
2: وي بيان سور مش سهل حتى على مستوى الحضور
6: كما قال سي محمد، راهو دوبلور كل واحد عنده الدوبلور نتاعو،
2: هذه حاجه تعطي موتيفاسيون للملاعب باش يقعد ديما اسي جو معنا في كل شيء. باهي كمان البطوله الافريقيه الحمد لله ترشحنا كما قلت الثلاثي الاقطاب التروفي هذايا. البطوله وقتاش؟ خلينا نرجعوا للريتم، وقتاش نرجعوا للبطوله ان شاء الله؟
6: قريب عن قريب
2: وقتاه معنا اعطينا تاريخ جمعه جمعتين
6: لا ممكن اسبوعين ويرجعوا للبطوله ان شاء الله. هكا ولا سي محمد
5: النص الثاني تاع اكتوبر اي
2: النص الثاني تاع اكتوبر
5: من 15 اكتوبر
6: تقريبا 15 اكتوبر يرجع
2: كل شيء مبرمج حتى
6: نشوف على خاطر احنا برمجنا كل شيء لكن اللي نعرف انا راهو قليل ياسر وين بدات بطوله في الوقت نتاعها معناتها
2: نشوف
6: لا نبداو ان شاء الله. وهنا بربي نحب نعطي كلمه ماذا بيا الانديه نعرف الامكانيات يعانيو الانديه نتاعنا اكثرهم راهو يعانيو من الامكانيات
1: الماديه من الامكانيات الماديه وزاد الانفراستركتور معناتها اللي ما اللي مش موجوده في بعض بعض الجهات معناتها هذا يلزم الناس كل نتحد نتعاونوا عليها وخاصه سلطه الاشراف والبلديات والوحده اللي يهمهم الموضوع هذا باش نرفعوا زاده خاطر اذا كان مستوى البطوله نتاعنا ما نقولوش ما يتحسنش ما يتغيرش وما تغيرش العقليه نتاع الانديه نتاعنا خاطر يلزم الانديه نتاعنا تولي زاده تخمم في البطوله في الفريق الفريق في الفريق الوطني نتاعنا راهو اذا كان الانديه ما تخممش في الفريق الوطني نتاعنا انا نعذرهم خاطر عشت في الانديه ونعذرهم واحد كل شيء يقول المدربين يعيشوا ضغط لا لا المدربين يعيشوا ضغط كبير مع الانديه نتاعهم راهو خاطر يجيبوه يقولوا له ايجا وخاصه في الشبان وفي الواحد ايجا درب وما حاشيش بالنتيجه وكول لي وعمل تكوين
2: بعد
1: المباراه الاولى الثانيه المباراه الاولى الثانيه المباراه الاولى الثانيه تولي مشاكل نتاع النتائج ماذا بي صعيب ياسر لا محاله باش ما نقولش مستحيل باش تتغير العقليه هذه لكني نجمو بالوقت وبالوحده ماذا بي الانديه يعاونونا في التكوين في تكوين الشبان وفي النتائج وفي نتائج المباراة ماذا بينا يقبلوا التكوين اكثر من النتائج
2: ان شاء الله
1: لا قلت لك رأي مش حاجة مستحيلة مستحيلة يلزمها شويه وقت
2: يعطيك الصحه شكرا لك سي عبد المجيد جراد رئيس الجامعه التونسيه للكره الطايره مشكور جدا ايضا كوتش محمد جلاسي وتحيه ليك مع زميلنا زياد الخياري سلم عليك برشا
5: شكرا لك سي زياد
2: تحيه ليك وتحيه لهدج بنياني زميلنا اكيد مولى الباش
1: ولدنا عاد الهادي ولدنا
2: ابدع البارح في مباراه النهائي تحيه ليه واكيد وي ار ذا تشامبيونز ان شاء الله ديما احنا نكونوا ابطال وعلاش لي ملاعبي كره القدم ما يسعتوهم شويه خلي يتفرجوا بصراحه الجرينتا اللي ريناها في كره طايره
1: لا البارح حاجه كانت الحاجه البارح حاجه الحق كانت حاجه اكسبسيونيل معناتها واحده وحتى من التنظيم وحتى الزينه نتاع القاعه نتاع
2: العلم اللي برا
1: وهذا العلم اللي برا كان حاجه البحر. كانت حاجه ممتازه معناتها
2: في جمعتين تنظيم
1: في جمعتين حتى الحفله راهو نظمناها في جمعتين الحفله اللي
2: حفل الافتتاح
1: حفل الافتتاح نظمناها في بين التنظيم من جمعتين كما قال سي الياس الساحلي معناتها في خاطر كان هو رئيس لجنة التنظيم عمل حاجات مشكور عليها زاد الكل عندنا معناتها لجنة التنظيم فما ناس قامت بمجهود كبير سي الياس الساحلي سي ماهر السعيدي سي الباجي الكل الحق سي كريم التستوري كل واحد أخذ مهام اللي قاموا به الأحسن مدام عواطف مدام هاجر الكل الحق كلهم قاموا ب
2: اكيد كل شيء تنسي
1: الدكتور نتاع الدكتور نتاعنا سي فتحي الكل سي قسيلة شكون اخر عندنا الكل حق الكل
5: مدام عايدة مدام ناس
1: يقبل عندنا لا لا لا شكر زاده شكر خاص لهذوك الإطار إطار الجامعة العمال اللي في الموظفين اللي في الجامعة كلهم من إداريين الإدارة الفنية سي بسام فراتي وسي إقبال بن مفتاح تحية ليهم لا تعاون معاه قاموا بمجهود كبير ما نجمش ننسى عمال الصالة عمال صالة المنزه على رأسهم السيد المدير سي قيس اللي قاموا زاد بمجهود مع الفريق القومي اللي ما خلوهوش ناقص معناتها
5: للحقتي والصيفه
1: معناتها ما خلوهمش ناقصين
5: سهلونا كل شيء سهلونا الوقت اللي نحبوا كل طلب نعملوه معناتها يستجيبونا معناتها بسرعه عاونونا
1: عملوا معناتها عملوا مجهود الكل هنا زاد نحب نجدد شكري للسلطات كلها السلطات كلها من سلطة الإشراف من رئاسة الحكومة من رئاسة الدولة اللي هم يعطوني الضوء الأخضر لتنظيم البطولة هذه
2: بعد قرار ظهر حتى كان جمعتين شوية
1: بعد الموافقة المبدئية متاع رئيس الاتحاد الأفريقي بشرى حجيج الحق وقت عطيتهم الكلمة كلهم نكزوا عليها قالوا لي تحدي جيب لنا قالوا لي جيب لنا النتيجة ولا لا خسرت لهم قلت لهم انا في موقعي انا كيفاش نقول ما نجيبش نتيجة.
2: اوكي
1: نجيبوا النتيجه. تحدي تحدي تحدي تحدي. هنا زاد شكر خاص، شكر خاص خاص للسيد الوالي والامنيين، والامنيين اللي قاموا راه بمجهود كبير كبير كبير بالنسبه للجمهور، اطروا الجمهور. وبون انا باش نقولها مثال شمع على واحده اللي ما حسبوناش، ما عادش يحسبوا في الجمهور اللي داخل. معناتها حاجه حاجه
2: ايه
1: هي. لا لا لكني معناتها خذاو على حياتكم، راهي مسؤوليه كبيره ياسر، مسؤوليه كبيره ياسر من سيد الوالي للامنيين الكل، الامنيين من الاطارات حتى للامنيين اللي امنونا، معناتها من الاطارات الكبار حتى للوحده والحمايه، الحمايه المدنيه، معناتها الكل الناس كل راهو الكاس هذا راهي شاركت فيه جميع الاطارات، الناس كل باش وصلنا للنتيجه هذه. وسامحوني اذا كان نسيت ناس ما ذكرتهمش. طبعا ما نجمش ننسى الاعلام، وما ادراك ما الاعلام.
2: يجبنا هذا ماهوش
1: باش ننسى من الاعلام، فهمتني؟ رغم اللي عندي بعض المؤاخذات على الوحده، اما ما نجمش الاعلام نتاعنا ما نجمش ناخذهم، هذا من حقهم باش ينقدونا. وكان النقد اللي ممكن النقد اللي خلانا نحسنوا بعض الحاجات، وهذيك سنة الله في خلقه، النقد هو اللي خلينا نتقدموا ونحسنوا. ونعاود شكر لجميع الاطراف، وان شاء الله الكاس هذه مبروك علينا
2: ان شاء الله،
1: وان شاء الله تكون
2: تجيب كؤوس اخرى
1: ان شاء الله تجيب كؤوس اخرى. ونتمنى زاده للزملاء في الرياضات الاخرى، رغم اللي نعرف الظروف نتاعهم صعيبه كما الظروف نتاعنا راهو صعيبه، اما ربي معاهم وربي يكون في عونهم باش يجيبونا نتائج ايجابيه
2: ان شاء الله. سورتو تكون الجرينتا حاضره عند الملعب. يعطيك الصحه كوتش محمد جديد.
5: بارك الله فيك. شكرا وجزيلا.
2: شكرا ليك، ان شاء الله بالتوفيق، ومبروك مره اخرى للمنتخب الوطني التونسي للكره الطايره.
1: ان شاء الله ما خرجتش على الموضوع.

0: مبروك من جديد نقولها للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة، مبروك لنا بتبيعة كتوينسة اللقب ذي اللي ينضاف للخزينة متاعنا، وأكيد نرجع المكرم الهديجي. خليناك مكرم باش ينطلق الشوط الثاني، أكيد راهو بدا وتعرف بتبيعة الالتزامات. كانوا حاضرين معنا الكوتش محمد جلاسي ورئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة، سيد عبد المجيد جراد بتوجين معناها بالتروفي، وتلقاو كل شيء موجود على صفحتنا. شكرا ليهم، شكرا على الحضور بعد التعب نتاع البارح وبعد بتبيعة الانتصار. واكيد مكرم متفهم، نعرف مكرم فاهم وحاسس،
1: مهم جدا اكيد، والثان الاولويه اكيد للابطال، ابطال تونس، يعطيهم الصحه اللاعبيه والجامعه وكل المدخلين على الفرحه اللي جابوها لنا، مستحقين الثان بالفعل، انه لقب افريقي يدخل لتونس عندنا مده على لقب افريقي في خزائن الرياضات الجماعيه، فمهم جدا نوفيهم حقهم اكيد في الاذاعه التونسيه كالعاده اللي ديما حاضره مع مختلف الرياضات سواء الفرديه والجماعيه، يعطيهم الصحه مره اخرى ان شاء الله بمزيد من التتويجات. بالذات
0: يلا مكرم نرجعوا من جديد لكرة السلة، وين وصلت الأمور، تحطنا في الإطار شنو فاتنا وشنو ما فاتناش. ديما نحكيوا على الجولة الافتتاحية ومباراة شبيبة القيروان والاتحاد المنستيري.
1: بالفعل وجدان المباراة القمة في هذه الجولة الأولى في قاعة عزيز ميلاد القيروان، مباراة كلاسيكية في البطولة منذ سنوات طوال. الشبيبة الاتحاد الرياضي المنستيري الفترة الأولى والشوط الأول كان انتهاء 41 مقابل 25 للشبيبة، الفترة الثالثة كانت انتهت بفارق 10 نقاط 46 مقابل 56 لصالح الشبيبة. تقريبا الفترة الثالثة والجار شهدت عودة الاتحاد الرياضي المنستيري في النتيجة اللي تقدم فيها معناتها على مجمل الفترة الثالثة فقط، انتصار الاتحاد المنستيري 21 مقابل 15 وعودة في المباراة. حاليا النتيجة الآنية والجار تقريبا بعد 60 ونصف على انطلاق الفترة الرابعة والكوارتر الأخير، باقي تقدم الشبيبة 60 مقابل 46 في مباراة كبيرة للشبيبة القيروانية لحدود هذه اللحظة. الاتحاد الرياضي المنستيري بالأمانة ما مشاتش أموره في الشوط الأول، الفترة الأولى والثانية مع غضب كبير كان الكرواتي فانيا بيلشوكوفيتش مدرب الاتحاد، لكن تصلحت الأمور نوعا ما في حجرات الملابس. الاتحاد تخلى الفترة الثالثة، قلت إلى الفترة الثالثة فقط، انتصار الاتحاد 21 مقابل 15. نلعب حاليا قبل 8 دقائق 27 ثانية على نهاية المباراة، والتقدم لصالح الشبيبة 60 مقابل 46. الكورة والانطلاق لصالح الشبيبة، يوسف الضيف، ضيف يوسف الضيف يلعب مع أسامة المراوي من 3 نقاط وما وصلتش، الدوزاج ناقص بالنسبة لأسامة المراوي، ويرجع الانطلاق لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري اللي يلعب بالأزياء الزرقاء والبيضاء الاعتيادية بالنسبة للاتحاد. الشبيبة تلعب بالأزياء البيضاء مع القمة الخضراء، كاتر براشد الانطلاق لصالح ليسمو، يلعب مع بشير بن يحيى، فرانكلين تروي من 3 نقاط يضرب وتضرب الكرة على السلة، شكون بالالتقاط، التقاط في راس أحياني، التقاط اسكندر براشد تحت السلة ويربح الخطأ، يربح الخطأ اسكندر براشد بعد ما دخل معاه فرانسيس أزوليبي اللي واصل المسيرة مع الشبيبة القيروانية الموسم الثاني على التوالي. الاتحاد المنستيري لم يؤهل المنتدبين الجدد أكيد في انتظار تأهيل الروستر بالنسبة للمدرب الكرواتي فانيا ميلتوكوفيتش، مازال مواصل بنفس التركيبة اللي كانت تنجت الموسم الماضي في البروا ليك هنا في قاعة عزيز ميلاد القيروان في المباراة الثالثة. وممتاز كادر بالراشد زوز رميات حرة ينجح ويقلص الفارق 60 مقابل 48. ارجع الكرة للشبيبة، محمد منف يلعب الكرة قصيرة مع محمد صنديد، أسامة المرناوي من 3 نقاط وينجح، ممتاز أسامة المرناوي من 3 نقاط، فاعلية ونجاعة كبيرة لأسامة المرناوي، تقريبا هذه الثلاثية الخامسة لأسامة المرناوي في هذه المباراة. ترجع الكرة للشبيبة القيروانية، محمد منف يلوج على الحلقة لرجل قوس، محمد منف مع فراس الأحياني خرج كرة ممتازة في الجناح وينجح من ثلاثة نقاط وينجح ممتاز جدا بالأحسن الشيحي بالزاوية يعني من الزاوية يضرب الكرة الثلاثية وينجح بالأحسن الشيحي ترجع الابتلاف لصالح الاتحاد المنسيري تروي فرانكلين فراس الأحياني تحت السلة وممتاز فراس الأحياني يعمل اللوب ويسجل دوز نقاط إضافية لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري مباراة هجمة بهجمة مستوى عالي من دوز فرق وأكيد الربح الأول هو الجمهور الحاضر والجمهور اللي شاهد في المباراة على القناة الوطنية الأولى واللي يستمع بإذاعة الشباب الكورة لصالح الشباب ونهاية الأربع عشرين ثانية لصالح يقول الحكم بالفعل نهاية الهجوم لصالح الشبيبة 66 الشبيبة القيروانية 50 الاتحاد الرياضي المنسيري وجدان قبل 6 دقائق 19 ثانية على نهاية المباراة.
0: أقعد معايا أكيد مكرم نرجع لك بعد شوية فقط خليني نعطي نتائج بتبيعة مباريات الجولة الرابعة ذهاب بالنسبة لكرة اليد. نتائج نادي الأفريقي كان ربح جمعية الحمامات 27-22 النجم الساحلي فاز على اتحاد منزل تميم 31-26 نادي سقيط الزيت كان انهزم قدام مكارم المهدية 26-32 سبورتينغ المكنين انهزم ضد نصرة بولبا 26-27 وبعث بن خيار كان فاز على المنزه الرياضي 31-25 دونك هيفي نتائج الجولة الرابعة من بطولة الوطني A لكرة اليد. وإحنا نحكيه على كرة اليد نعطيكم أهم قرارات المكتب الجامعي بعد اجتماعه اليوم الصباح. دونك المكتب الجامعي كان برئاسة بتبيع رئيس الجامعة كريم الهليلي وبحضور المدير الفني الوطني وأعضاء المكتب الجامعي ورؤساء الرابطات الوطنية ورئيس الإدارة الوطنية للتحكيم. انظر في جملة من الملفات وأهمها تقييم مشاركات منتخباتنا الوطنية أواسط وأصاغر في كأس أفريقيا للأمم وتقرر في الإطار هذا تعميق التقييم في جلسة خاصة باش يتم انعقادها مع الإطارات الفنية للمنتخبات هذه للوقوف على النقاط الإيجابية اللي ميزت المشاركات نتاع المنتخبات نتاعنا وايضا النقاط اللي تحتاج الى المراجعه والتدعيم وضبط استراتيجيات برنامج العمل لمنتخباتنا الوطنيه استعدادا لبطوله العالم القادمه اواسط واصغر. ايضا تم التطرق لاستعدادات الجامعه لاحتضان تونس لكاس افريقيا للامم سيدات من 2 الى 12 ديسمبر 2026 في نابل والحمامات بحضور ما يقلش على 12 دوله افريقيه. ايضا قرر المكتب الجامعي ضبط تركيبة لجنة تنظيم بطولة أفريقيا للأمم واللي تتكون من كريم الهليلي رئيس لجنة التنظيم، الدكتور سمير بوعوين المدير التنفيذي للبطولة، ماري معلولو رئيسة لجنة الإقامة والنقل، عدنان العويان رئيس اللجنة المالية للبطولة، لطفي المكني رئيس لجنة الاستقبال والبروتوكول، أيمن الجيبسي رئيس لجنة التسويق والاستشهار، محمد الحميوي رئيس لجنة المتطوعين، محمد علي الزياني رئيس لجنة الاعتماد، وزميلتنا صحفية في إذاعة الشباب منى حمام باش تكون رئيسة لجنة الاتصال والتنسيق مع الإعلام بتبيعة إن شاء الله موافقة زميلتنا منى حمام في المهمة هذه. أيضا حلمي الدريدي مسؤول عن التنظيم في قاعات الحمامات، أنيس الغول مسؤول عن التنظيم في قاعة نابل، والدكتور صاحبي مطاوع رئيس اللجنة الطبية للبطولة. من جهة أخرى المكتب الجامعي كان صادق على اتفاقية الشراكة المميزة اللي تم إمضاءها مع جمعية البعث الرياضي بابن خيار واللي تهدف إلى دعم المدرسة العريقة هذه ماديا ولوجستيا لمزيد الإحاطة بالشبان المنتمين للنخبة الوطنية وخاصة اللي ما عندهمش اللي عندهم بلوتو المؤهلات الفنية للالتحاق بمراكز التكوين في الأندية الأوروبية. أيضا صادق المكتب الجامعي على تقرير لجنة المناظرة لانتداب كاتب عام للجامعة التونسية لكرة اليد واللي شارك فيها زوز إطارات من الجامعة حيث تقرر أنه يتم تعيين سيد وليد العوجي كاتب عام للجامعة التونسية لكرة اليد بتبيعة زادة موافق زميلنا وليد العوجي في المهمة نتاعو هذه. نرجع لك مكرم من جديد بعد كرة اليد نرجع نكمله كرة السلة.
1: ونرجع بعد وقت مستقطع لمدرب الشبيبة مروان كشريت بعد تسجيل الاتحاد المنستيري لأربعة نقاط متتالية. الامتلاك لصالح الشبيبة. محمد المنفذ كوشو لوج على الحل تحت السلة يرجع لبلحسن الشيحي وينجح بثلاث نقاط وينجح. ممتاز بلحسن الشيحي نجاعة 100% لبلحسن الشيحي في الرميات الثلاثية في هذه المباراة. بلحسن الشيحي اللي يصاب في الكاحل بعد الرمية الثلاثية الأخيرة. ممتاز بلحسن الشيحي على بعد تقريبا 2 مترو من القوس من بعيد. بلحسن الشيحي نسبة نجاعة كبيرة ويصاب في الكاحل متاعه إن شاء الله لباس لعب المنتخب الوطني التونسي. بلحسن الشيحي بعد ربما التواء في الكاحل بعد العملية الأخيرة وتدخل الإطار الطبي لشبيبة القيروان. وفي المقابل وجدان غضب كثير مدرب الاتحاد المنستيري الكرواتي فانيا ميلشوكوفيتش اللي يعني لم يهدى له بال على يعني حافة القاعة وتفاعل وغضب يبدو على الملامح متاعه ومن الإشارات متاعه على عدد من لاعبيته في هذه المباراة اللي ربما ما مشيتش الأمور كما قلت من بكري وجدان بالنسبة للاتحاد خاصة في الشوط الأول. ترجع الكرة اسكندر براشد الامتلاك لصالح الرباط. اسكندر براشد معاه في راس الأحياني وممتاز ارتع له الكرة جورا للجوادي في وسط الميدان وترجع الكرة لصالح أسامة المرناوي يحاول يلوج على الحلول. أسامة المرناوي من خارج القوس معاه يدخل تشكيلة اتحاد مختار غيزة بثلاث نقاط وينجح كوشو ثلاث نقاط. ممتاز من الكوا كوشو يستعين بالخبرة متاعه وثلاثية ناجحة في حصيرة الشبيبة. ترجع الكورة والامتلاك سريع والهجوم سريع. أحمد العتيمي للاتحاد المنستيري تحت السلة وتضرب على السلة وترجع مرة ثانية التقاط هجومي وممتاز أحمد العتيمي يضرب الكرة ترجع مع فرانسيس أزوليبي ويلتقط منه الكرة في التقاط هجومي في مرة ثانية ويسجل 2 نقاط إضافية لصالح الاتحاد المنستيري. 72 الشبيبة 56 الاتحاد المنستيري والامتلاك لصالح أبناء عاصمة الأغالبة. أسامة المرناوي قدامه بشير بن يحيى وتضرب على السلة يضرب 3 نقاط فاسة لأسامة المرناوي هذه المرة. وشو يقول الحكم؟ الخطأ لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري من وصف المثماني على شكون من لاعبي الاتحاد على حسام المهملي. الخطأ على حسام المهملي وبشرجع الكرة وبشرجع الامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري مع توافد جماهيري غفير جدا للشبيبة القيروانية وأرقام تاريخية في سجل للأمانة شبيبة القيروان. اشتراكات تقريبا بلغنا 1000 مشترك في ظرف زمني وجيز جدا بعد العقوبة المسلطة من الجامعة التونسية لكرة السلة اللي يعني فرضت على الشبيبة عدم حضور وعدم تباعة التذاكر في هذه المباراة واقتصار الحضور فقط على المشتركين. وقاعة تقريبا نسبة 95% ممتلئة وتقريبا بعد السماح من الشروطات الأمنية بحضور 1100 محب في قاعة عزيز ميلاد. الكرة لصالح الشبيبة أسامة المرناوي تحت السلة في الالتقاط الهجومي وصف المثاني يرجع الكرة لصالح الشبيبة من جديد. أسامة المرناوي محمد المنفذ خارج القوس يروج على الحلول. محمد المنفذ يتوغل يدخل تحت السلة عملية ممتازة لكن الكرة كانت أقوى من جوهر الجوادي عمل يعني اللوب وحاول يخلط جوهر الجوادي لكن الكرة كانت أسرع منه. ترجع الكرة للاتحاد المنستيري قبل 57 ثانية على نهاية المباراة. 72 الشبيبة 56 الاتحاد. تروي فرانكلين للاتحاد المنستيري. أحمد العتيمي تحت السلة مختار غيازة وشو يقول الحكام؟ الخطأ أو مشي بالكرة وترجع الكرة والامتلاك لصالح الشبيبة الرياضية القيروانية. بالفعل مشي بالكرة يقول الحكم أميرة لا تبوبي. نذكر ثلاثي التحكيم تبوبي شادورة وبالحاج هذا الطاقم التحكيم والثلاثي يتشاور هل تم خطأ لصالح أحمد العزابي أم تم مشي بالكرة والحكام الثلاثة يعني مجتمعين في الدائرة المركزية لقاعة عزيز ميلاد. هو يقول الحكم مشي بالكرة بالفعل مشي بالكرة يقول شادورة ويرجع الامتلاك لصالح الشبيبة القيروانية قبل 60-44 ثانية على نهاية المباراة والتقدم الآني لصالح الشبيبة. الامتلاك من جديد للجي اس كا وسام المرناوي قدامه مختار غيازة في الدرس معاه مختار غيازة بالفعل تمشي كرة وصف المثنين سام المرناوي خرج القوس سام المرناوي في التغطية معاه مختار غيازة يلصه وترجع الكرة لصالح الشبيبة في خطأ يقول الحكم أمير الطبوبي بعد الفوت اللي كان ارتكبه على لعب الشبيبة وصف المثنيني بالفعل مختار غيازة هو اللي يرتكب الخطأ.
0: قديش مازال عندك وقت مكرم؟
1: مازال دقيقتين 23 ثانية وجدان
0: إن شاء الله نجم نكمل قبل نشرة الأخبار. فقط فما أخبار

0: وجود عنا ونرجع لك نكملوا دقيقة قاعدة من المباراة، ثم نعطيه الميكرو لنشرة أخبار السبعة ونص. مكر
1: يعطيك الصحة وجدان، قلت كثير 11 ثانية 74-56 دائما تقدم للشبيبة مع خطأ، الخطأ لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري يقول الحكم بالفعل، وزوز رميات حرة، زوز رميات حرة في مباراة كبيرة للأمانة شفنا فيها كل شيء، يعني نسق عالي من الزوز فرق، وكأن المباراة ليست في الجولة الأولى للبروآليك، يعني كأن لعبنا برشا جولات نسق عالي من زوز فرق، يعني شفنا مستوى فني ممتاز خاصة من جانب مختار غيازة ومن جانب فراس لحياني وكذلك البشير بن يحيى من جانب الاتحاد ومن جانب وسام المرناوي، يوسف الضيف شاور الجوادي، فرانسيس أزولي بي من جانب الشبيبة القيروانية، زوز رميات حرة، مختار غيازة أو فراس لحياني ويضيع، يضيع فراس لحياني
0: مكرم،
1: ترجع الامتلاك للشبيبة 74 الشبيبة القيروانية وجدان، 57 الاتحاد المنستيري قبل دقيقة 55 ثانية على نهاية المباراة. أكيد أعطيك الكلمة لموجز أخبار السبعة ونص،
0: نشرة أخبار السبعة ونص. شكرا، مشكور جدا مكرم الهديجي، يعطيك الصحة، وكيد تلقاو كل تفاصيل على صفحتنا إذاعة الشباب. شكرا أيضا حسام قبعة من قاعة سقيت الزيت، تحية لكل مراسلين اليوم في الملاعب، هيجي جبنياني، زيد الخياري، أحمد بروينة، عبد الرزاق الغيلاني، ومحمد الحمروني، وزبير العوني، أكيد عاطف الزنايدي، إسلام معنا في الديجيتال، وكوثر جاوي، وليد الريفي، ثم نجم الدين بن سالم في الإخراج، وتحية خاصة للمنتخب الوطني التونسي للكرة طائرة اللي كان حاضر معنا اليوم. مجدي توتسويت في نشرة أخبار السبعة ونص، وإحنا أكيد نتقابل إن شاء الله في مواعيدنا القادمة.
2: سامدي تو نيوز سبور، موسيقى وريتم، تونس عشية سبت، ملاعب، قاعات، فرهيدة وخرجات، شوارعنا وجونا، عشية كل سبت في سامدي تو.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوين نشرة، وزير التربية يعلن من المهدي أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. اليوم انطلاق الملتقى الدولي لقرى الأطفال السويس بالحمامات تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، بمشاركة 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السويس من القارات الخمسة. وعميدة الأطباء تعتبر انتخاب 6 أطباء تونسيين كأعضاء في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس مكسبا لتونس. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأفاد في تصريح لندرة إسماعيل على هامش زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية في ولاية المهدية أنه من المبرمج الإعلان قريبا عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التواقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية.
6: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية لمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، تم استدعاء 10 وزارات من أجل الخروج بورقة تنفيذية. الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان

0: عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
1: كما أكد وزير التربية نور الدين النوري أنه عمل تهيئة والصيانة متواصلة في عدد من المؤسسات التربوية على أن ينتهي الجزء الأول منها موفق ديسمبر القادم.
0: مؤسسة محتة كان مناسبة لتدجينها والاحتفاء للأهالي بهذا مولود التربوي الجديد في أكثر من جهة، شفناها في بومرديش السويسي في أكثر من منطقة. في هذه المدرسة مثلا أشغال متواصلة إن شاء الله تكتمل بشكل عاجل، كثير من الأشغال ستكتمل ربما موفى ديسمبر، وأعلننا في كثير من المحطات على انطلاق الجزء الثاني للتهيئة من أجل أن تعود المدرسة إلى جاذبيتها لتكون هذه المدرسة مطمئنة وتتوفر بها عناصر الحياة المدرسية بيتم معنى الكلمة.
1: أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري في كلمة ألقتها اليوم بالحمامات في افتتاح عمل الملتقى الدولي لقرى الأطفال السواس أن تونس ركمت تجربة في مجال حماية الطفولة ورعاية الأطفال فاقدي السند من خلال سياسة وطنية تقوم على حماية الطفل وضمان حقوقه وتوفير الرعاية والمرافقة مع الحرص على المحافظة على الروابط الأسرية كلما كان ذلك ممكنا ووضع مصلحة الطفل الفضلى في صميم مختلف التدخلات. من جهته قال رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال السويس دومينيكو باريتزي اليوم أن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل أفضل، مبرزا أن التجربة التونسية وما حققته من نتائج ملموسة تبرز أهمية تبادل التجارب والاستفادة من الدروس المستخلصة منها وتطوير مبادرات تستجيب لتطوير احتياجات الأطفال وتطلعاتهم. وبالمناسبة ذاتها وتحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم إلى غاية 29 من سبتمبر الجاري الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال السواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السواس من مختلف دول العالم. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس محمد مجديش تحدث للزميلة فاطمة بن عثمان عن أبرز فعاليات هذا المؤتمر وأهدافه.
2: مش يكون أربع أيام فما ورشات عمل، فما زيارات لمدينة سوسة لقاء طلبة السفراء، فما اهتمام بالجانب التطوعين في الجمعية التونسية يعتبروهم من أسباب نجاح التجربة التونسية، كذلك إطارات الكفة التونسي المحب للخير المحب للعمل الاجتماعي، هي تجربة فريدة من نوعها، وكذلك واقع الطفولة في إفريقيا. الطفولة محتاجة منا أكثر عمل، الطفولة محتاجة منا أكثر جهد، أكثر تضافر على مستوى الدولي. اليوم تونس هي تعتبر قاطرة للعمل للطفولة المهدة. اليوم أهم حاجة وأن نعرفوا الجمعيات اللي احنا راهو عنا إمكانيات عنا طاقات عنا كفاءة توسية على ذمتهم، وكذلك اليوم نوصلوا صوت أي طفل في تونس يحب يكون خوه التونسي يعاونه، ولكن الطفل الإفريقي والطفل العربي الطفل الفلسطيني موجود في الوجدان، فأن نخدم الطفولة المهدة هذا واجبنا إنساني دولي نخدموه.
1: وأفاد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس محمد مجديش بأن هدف الجمعية خلال الفترة القادمة هو الإحاطة بعشرين ألف طفل خلال سنة 2027.
2: الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية دعم الشعب التونسي وصلنا الآن 12500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر، هذا فخر لتونس. كبرنا الحلم وإن شاء الله نوصله إلى 14000 طفل بنهاية السنة مع وجود 12 ولاية مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله، وكذلك بالنسبة 2027 نحلم باش نوصله لل 20000 طفل. نعرفوا اللي فما أكثر من 30000 طفل محتاج ما خليه حتى عائلة ما تجمش تقري صغارها، أخوها التونسي وقت التونسية يعاونوها لكن يعاونوها بكرامة، خاصة توفر لها الاستقلالية المادية متاحها بعد 4-5 سنوات. هدفنا أن كل طفل يرجع لحضن الطبيعة متاحه ويرجع لعائلة.
1: اعتبرت رئيسة عمادة الأطباء التونسيين الدكتورة ريم غشام في تصريح للإذاعة الوطنية أن انتخاب 6 أطباء تونسيين كأعضاء في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس يعد مكسبا لتونس ويمكن من توسيع العلاقات بين تونس وفرنسا في المجال الصحي.
3: الستة أتباع هذوما نعرفوهم، زني نقول اللي هو عنا عامين اللي في فايز عموري يعمل في لقاءات ما بين تونس وفرنسا، وفي مختار زغدود هو رئيس لاسوسياسيون دي ميدسان تونيزيان أون فرانس. لموا التوانسة هذوما اللي موجودين في فرنسا اللي هما أبوبخي 3000، والتوانسة هذوما اتحدوا مع بعضهم ولاو قوة، والقوة هذه اللي ورلوها ولاو ينجموا يربحوا ويدخلوا العمادة الفرنساوية. الحاجة هذه باهية على خاطر هما مش نجموا يدافعوا على زملائهم الأطباء اللي يخدموا في فرنسا، ساعات يخدموا في ظروف مش بهين برشا، سهرية بتاع توينسا اللي يمشيهم اللون بكل ما تعيش، هما يعملوا برشا قاعد مش ينجموا يعيشوا، والطبة هذه كيف دخلوا في العمادة الفرنسية مش ينجموا يوسعوا في العلاقات ما بين تونس وفرنسا اللي احنا علاقاتنا قوية ديما، نجموا قويهم أكثر.
1: نظم اليوم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد الحملة الوطنية التحسيسية بولاية القيروان حول التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود، وذلك من خلال لقاءات توعوية مع المواطنين وخاصة الشباب في إطار المسابقة الشبابية الإبداعية جرينتا أجريا للتعبير عن قضايا المناخ التي تهم جهتهم وبطريقتهم الخاصة من خلال هواياتهم سواء عبر المسرح أو الرقص أو الشعر. مستشار لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد سنين بن عبدالله في تصريح للزميلة ندرة برجب.
4: يتمثل هذا النشاط في توعية المواطنين والمواطنات بمختلف أعمارهم بأهمية القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، وحاولنا خلال هذه التظاهرات اللي انتظمت اليوم مع الشباب في المركب الشبابي للقيروان لتوعية المواطنين والمواطنات بهذه التحديات وكيفية التعامل معها من أجل تطوير التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية. انطلاقا من هذه التظاهرات الفكرة هو تسليط الضوء على هذه المسائل، وخاصة تشجيع المواطنين والمواطنات وخاصة الشباب لإيجاد الحلول قائمة على الطبيعة التي يمكن اعتمادها ومزيد نشرها لدى مختلف الفئات العمرية، لأن الصمود أصبح ضرورة في التعامل مع التغيرات المناخية. تظاهرة شبابية تتمثل في ورشات لإنتاج أعمال فنية لنخبة من الشباب في القيروان في إطار عمل مسرحي، في إطار عمل ديجيتال، وأيضا في إطار رسوم ولوحات سيتم تقديمها في نهاية هذا اليوم، ويتم تكريم المشاركين في مختلف هذه الأنشطة.
1: أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادلي العبدلي بأن الوكالة مولت منذ سنة 2012 نحو 1200 مشروع بحثي في مجالات الفلاحة والبيئة والصحة والطاقة وتكنولوجيات الاتصال وعدد من المجالات الأخرى. وأوضح العبدلي على هامش تنظيم الدورة الثالثة من الليلة الأوروبية للباحثين التي انتظمت أمس بمدينة العلوم بتونس أن الوكالة تعمل على تمويل مشاريع البحث العلمي في مجالات ذات أهمية وطنية ودولية على غرار البيئة والفلاحة، إلى جانب تثمين نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا. وأوضح أن آخر أجل لتقديم ترشحات حدد اليوم 30 من سبتمبر الجاري، فيما تبلغ قيمة التمويل المخصصة لكل مشروع 800,000 دينار. بهذا نصل مستمعين إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير التربية يعلن من المهدي أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد في إطار البرنامج التنفيذي لمواجهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. اليوم انطلاق الملتقى الدولي لقرى الأطفال السواس بالحمامات تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه بمشاركة 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السواس من القارات الخمسة. وعميدة الأطباء تعتبر انتخاب 6 أطباء تونسيين كأعضاء في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس مكسبا لتونس. إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.

0: Samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: أكيد آخر جزء مع نهاية مباراة شبيبة القيروان والاتحاد المنستيري، نأخذ تفاصيل مع زميلنا مكرم الهديجي مباشرة من قاعة عزيز ميلاد. مكرم، مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك جديد. بالفعل نهاية المباراة، نهاية مباراة القمة، مباراة الشوط في الجولة الأولى للبرو ليج، بقاعة عزيز بلاد القيروان انتصار الشبيبة القيروانية في مباراة الكلاسيكو على الاتحاد المنستيري 77 مقابل 62 في مباراة شفنا فيها كل شيء، مستوى فني عالي من الجيش الفرق اكيد كما العادة بالاتحاد والجي اس اكيد في حضور جماهيري كبير. ما هي الا جولة اولى، اكيد عطرة اولى للاتحاد المنستيري، لكن الموسم مازال طويل، اكيد مازالت الجولات في المرحلة الاولى متواصلة من بعد التمشيو اكيد للبليوف، ثم مرحلة التتويج لسفر البليوف أكيد مازال كل شيء، لكن ما هي إلا جولة أولى شفنا فيها واتمتعنا فيها في مباراة بمستوى فني عالي من جود مدارس كبيرة أكيد اتحاد المنستيري وشبيبة القيروان وجدان. هكا نكون كملنا ترتيبنا والنقل المباشر لهذه المباراة، إن شاء الله نلتقي غدوة في الرابطة المحترفة الثانية والتعليق انطلاقا من الساعة الثالثة على مباراة الشبيبة القيروانية وضيف جندوبة الرياضية.
1: يعطيك الصحة أنت زيدة مكرم الهديجي، شكرا ليك، وأكيد كنت متفهم معنا في النقل في سامدي تو، فما بعض الوقت غبنا عليك وأيضا على حسين باعتبار ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا اليوم. المنتخب الوطني التونسي للكرة طائرة هو اللي يخلق الأكتواليتي بين البارح واليوم من جديد، دونك طائرة التونسية تفوز بالبطولة الإفريقية، دونك كل شيء كان موجود على صفحتنا إذاعة الشباب. شكرا ليك مكرم الهديجي، شكرا كما قلنا لحسين قبعة من قاعة الزيت، أيضا زملائنا كانوا حاضرين في كل الملاعب في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في انتظار غدوة إن شاء الله الدفعة الثانية وديمونش فوت جديدة إن شاء الله مع وفي فدو وعاطف زنيدي. نقول لكم تبح على خير ونخليكم وقعدوا معنا، مازلتوا برانشي على 88.6. بعد شوية جيكم الفانسيب في ديديكاس، كلموها بدي وأطلبوها من توا وتمنيوا الأغاني اللي تحبوهم، وكيف ما وائل كفوري ميسايش ما نقولوش ليه هكا ولا ليه نجمتين. يلا ميرسي، سهرية مزيانة مع الفانسيب.

0: samedi tout. News et sport, musique au rythme. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
1: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفال الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: ديديكاس. ديديكاس.
4: انت تختار، احنا نسمعوك.
5: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في حصتنا الثانيه من ديديكاس. معكم اول فنسيب، فرحانه برشا برشا برشا خاطر باش يخدم معايا نجم الدين بن سالم، ديما مساعدني معاوني نجم الدين وماخذ لي بهوايا وبهبالي. انتم اللي تسمعوا فينا تويكا، كان تحبوا تفرحوا بالعزيز عليكم، كان عندكم تحيه تحبوا تقدموا، عندكم غنيه هكا الحنين هزكم تحبوا تعودوا تسمعوا تتذكروا ذكرياتكم القديمه، ما عليكم، كان تطلبوني على 71 844 411. تطلبونا على 71 844 411، تختار الغنيه تحب عليها مهما كانت قديمه جديده متوسطه اللي تحب عليه انت، راك باش تلقاه موجود وباش نسمعوه لك. كان تحب تعمل جيست باهيه هكا الصديق عزيز عليك، الاخت، المرتك، كيف كيف، رانا احنا في انتظارك. ما توخرش التالي، اطلبنا على 71 844 411، وبتبيع كيما كل حصة باش نسمعوكم باقة من مختاراتنا احنا في الغناء، واكيد راي باش تعجبكم، نختاروهم بعناية لغني لولانين باش نطلعوا معاكم الفايب، وباش انتم تتكلمونا ونستقبلوكم احنا في التليفون. يلا نجم الدين نبدأ بالباقة الأولى.

0: سلطنة رامي عياش وأحمد سعد، وإحنا نحبوكم ديما مسلطنين معانا بالاختيارات اللي قاعدين حطونكم فيها. عندكم زادة أنتم اختيارات نجموا راو تطلبون على 71-844-411، والبخيل ومين نجمش هكا يطلب كل شيء ينجم يخلينا تعليق زادة راوية، كان عنده هكا تحية وإلا عنده غنية يحب يسمعها يدخل على الباج فيسبوك راديو جون باج أوفيسيال ويحط التعليق اللي يحب عليه ويحط الغنية اللي يحب عليه، احنا معلينا كان نلبيكم رغباتكم. خلينا يلا نمشي والأول تليفون لحصتنا لليلة ونقوله ألو.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا،
1: تحية لك انت ونجم الدين السالم وكل الاوفياء والمستمعين والمستمعات وليخذ قاعد الشباب المزيانين.
0: يعيشك الله يخليك يا
1: وردايف وكل سلم عليك.
0: اهلا بيك يا حياتي، شنو احوالك؟
1: يعيشك لباس عليك والف لباس.
0: الحمد لله الحمد لله الله يخليك.
1: منور البرنامج جيت لبوك كله ينور البرنامج منورات
0: ينور ذاتك يا حياتي. يعيشك يعيشك يا حياتي الله يخليك.
1: ان شاء الله ربي ديما لك المحبه، ان شاء الله المستمعين كل يحبوك.
0: يعيشك الشباب المفضل. يعيشك هذيك غايتنا راهو، المهم نوصل لغايتنا، هذيك اهم حاجه
1: والله. احلى حتى المحبه لبعضنا كل احلى حاجه مع المحبه مع المستمعين لكم انتم.
0: ايش خير من المحبه؟ ربي يداوم العشره والمحبه
1: ان شاء الله يا ربي. تحيه لامي انت، ربي ان شاء الله يشفيها لي.
0: ربي يشفيها لك وربي يفضلها لك يا حي،
1: خليها لي. وعايش وش اختي حتى هي سلم عليكم، حتى هي تحيه لها
0: سلم عليها.
1: وعم طيب مرديف وعم طباب كل اهلي في رديف،
0: ربي يفضلهم لك وتحيه لك يا اهلي رديف الكل.
1: وتحية للرؤاء واختها المزيانة ميار صديقتي مرقابة تحتفل خمسة جاد وعيد ميلادها حتى تجيب المسابق نقولها صلاة تحتفل به كلها.
0: أكسبقت الناس الكل أنت
1: وماما الهان هيك الوفية لكن من المسابق اللي حتى مسامعين وبشير الغربي مقفصة وشلبية
0: ربي يداوم عشرتكم إن شاء الله.
1: وحمل بحري من متلوي وآمنة من بقردين وسيدة فايزة عجرودي ومي نجت من التوزر حبا مباشرة مستمع الأوفياء ومبروك
0: ربي ربي داوم عشرتكم
1: يخليك يا قلب. أولاي المستمعين كل صدقني كل حبوا بعضنا، ما نعرفوش بعضنا ونهدروا بعضنا ونحبوا بعضنا.
0: هذيك أهم حاجة، هذيك أهم حاجة، هذيك أهم حاجة. ربي داوم المحبة والعشرة.
1: قربونا في البعيد يا قلب، قربونا في البعيد.
0: ايش عنا نعمل؟ لازمنا نقربوا البعيد.
1: يا اخي الصحه بالمحبه وبالكلمه الطيبه بالضحكه، ربي يخلينا لبعضنا كل عائله واحده يا
0: امين. اي تونس كلها عائله واحده يا حي.
1: ونسليم القيروان وخلود وهذه كلها ونحبهم برشا. والجوال دعوتك يما يا ونجم الدين ربي يخليه.
0: اكيد اكيد انت ما دام طلبت جواهر دعوتك، رغم ان اغنيه قديمه شويه لكن ما علينا، كنا نلبيو لك الطلب نتاعك يا حياه.
1: يخليك ان شاء الله يا ألف بالمحبه، يحبوك بالمحبه ان شاء الله يا
0: ألف. يعيشك الله يخليك يا حياه، يعيشك. يلا نجم الدين دعواتك يما.

0: بحبه.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الدنيا في رنق زابها فكر هيكم كباباها أبو نادم سيان جابها فكر قريب قريب.

هدي با شاهد كابور وراني مخرجي وليلي مش مستانس بنوعية الموزيكا ذي، راهي غناية هندية يلزم يكون عنا الأنماط الكل. أنا واحدة من الناس نحب راني الأغاني الهندية، وساعة ساعة نعدي والنمط ذي فيه برشا فايب هكا وجو وكل شيء يخليك الجو طالع الفوق. يلا قبل ما نمشي للتليفون الثاني في حصتنا الليلة، خلينا نفكروا اللي تنجموا تطلبونا على 71-844-411 اطلبونا نزيتي بارا، وتنجم انتي جست صغيرة تعملها هكا تخلي العزيز عليك هكا يشوفها حاجة كبيرة، يعني اطلب غناية اهديه له وقدم له تحية خليه يسمعك وانتي قاعد تقدم له في التحية هكا ويحس لي فما شكون عزيز عليه تفكروا. إذن تطلبونا على 71-844-411 أحنا في الانتظار، وخلينا نمشي للتليفون الثاني ونقولوا ألو ألو ألو. التليفون قص، نورمال مو كانت موجودة معانا آمنة في التليفون قصت. شوف بولا شوف لنا نجم الدين. اذا نفكركم اطلبونا على 71-844-411 والا عندنا صفحه الفيسبوك تنجموا تدخلوا لها باش تلقاو افيش نتاع الحصه تخلوا تعليقكم عليها، تحبوا تسمعوا اغنيه، تحبوا تتفكروا العزيز عليكم، عندكم شكون باش تهنيوه بعرس، وعندكم شكون باش تهنيوه بطهور، عندكم الافراح الكل موجوده فهمتوا. اذا اطلبونا على 71-844-411 ولا خليونا تعليق على صفحة الفيسبوك راديو جون باج اوفيسيال. شنو نجم الدين رجعت لنا امنا ولا مازال؟ يلا مش مشكلة امنا، على كل حال امنا ما كانك تسمع فينا انت طلبت على نورمال مو اغنية شنو نجم الدين تترقى فيا إيهاب توفيق. إمنا باش نعديولك تترقى فيا إيهاب توفيق، ميساج حتى كان ما كنتش معانا في الاستماع باش نلبيولك الطلب متاعك ونعديولك إيهاب توفيق تترقى فيا.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. خلال إلقائه كلمة تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الشؤون الخارجية يؤكد ويجدد تمسك بلادنا بأن القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة تظل سبيلا لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل. أوت 2026 الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950 وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. قبول 23 ملفا للانتفاع بمنحة 10,000 دينار لاقتناء سيارات أجرة كهربائية. وزير التربية يعلن قريبا عن منصة الإنصات عن بعد لمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. قافلة صحية متعددة الاختصاصات بحفوز بمشاركة أكثر من 60 طبيبا في 16 اختصاص. في أخبار العالم، ليبيا تستنف ضخ الخام عبر خط الأنابيب الشرارة الزاوية. روسيا تشن هجمات مكثفة وغارات على أوكرانيا، وزيلينسكي يطالب بعقوبات أشد صرامة. ومئات الآلاف يحضرون قداس البابا ليو في باريس اليوم. نهاية هذا المعدل الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
5: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ورجعنا لكم في توقيت 9 غير 4 الله غالب ضربة النهاية للحصة على الأبواب. الله غالب حس ساعة ونص تتعدى في ساعة في ساعة معكم انتوما ومع الغنيات المزيانة. قبل ما نمشيو للتليفون نورمال مول الاخريني خلينا نمشيو للتعليقات. دمق بدري قلنا نحب نقدم تحية لحارس المنتخب الوطني التونسي أيمن دحمان أفضل حارس في تونس. باهي دمق وصل التعليق متاعك نقدم تحية الأيمن دحمان. دريس بالطيب قال نحب نسمع غنية مهما خدتني المدن لعماد عبد الحليم. إن شاء الله يا دريس نحن توا الله غالب توقيت البرنامج قريب يوفا نبرمجوها إن شاء الله الحصة الجاية. فوالا هذا هو نمشي توا للتليفون الأخر في حصتنا لليوم ونقولوا له ألو.
1: ألو
0: أهلا وسهلا
1: عسلامة
0: مرحبا
1: تحية ليك وألف سلامة عليك يا حبيب.
0: عيشك الله يخليك بين صوتي
1: عدوينك والناس اللي تكرهك.
0: عيشك عايشك عايشك الله يخليك. شكون معانا؟
1: معك مدام نسرين.
0: أهلا بيك يا نسرين. نتشرفوا يا نسرين مرحبا بيك وبأهالي توصل العاصمة الكل. يعطيك الصحة يا نسرين. شكو أي تفضل نسرين أي الكلمة عندك.
1: حب نقدم تحية لعمي خميس من القروين. حب نقدم تحية قوية لمدام حياة من قفصة نقولها نحبك برشا يا سمحة.
0: هاي كانت معنا مدام حياة.
1: نحب نقدم تحية لميار مرقيت وتحية قوية وتحية محبة وتقدير واحترام إذاعة الشباب وتحية لكل اللي فيها لكل فرد وفرد.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة.
1: وتحية الخلود نقولها راكي في قلبي عمري ما ننسيك.
0: ربي يداوم العشرة إن شاء الله.
1: راكي ديما أخت وتحية لكل مستمع يسمع في إذاعة الشباب.
0: يعطيك الصحة.
1: تحية للمعمر من سيدي بوزي.
0: يعطيك الصحة يا نسرين راكي تفكرتهم الكل ما شاء الله.
1: تحية لك
0: انت. عايش كي نسرين الله يخليك. يلا نسرين شنو طلبت غناء؟
1: مانجا يا مانجا.
0: مش سيدي يا سيدي.
1: على ذوقك الحلو يا الفلوفه يا غالي.
0: يا عايشك احنا حضرنا لك سيدي يا سيدي ننسي عجرة ان شاء الله.
1: الله يرحم والدي.
0: يا عايشك احنا في خدمه يا نسرين. اي مستمع يطلب غناء انا اكيد باش نعديه له باش ناخذ له بخاطر. اذا يلا سيدي يا سيدي.

سيدي يا سيدي، وهكا نكونوا الله غالب وفات حستنا لليوم. وديديكاس مني ليكم بغنية مزيانة برشا، أنا نحبها باش تهزكم لذكريات كبيرة برشا. وخليكم تسمعوا الغنية، ما نطولش عليكم وتستمتعوا بجورج وسوف سهرة الليل. يلا تصبح على خير. نشكر نجم الدين برشا برشا برشا عباله معايا، والفنسيب كانت معاكم. نتلقاو في الحصة الجاية إن شاء الله من ديديكاس. يلا تصبح على خير وفي الأمان.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عد موجتك تسمع صوتك.

التسعة وأربعة دقائق، يا أهلا بكل الحبايب، بكل السهرانين، بكل المنورين الموجة. مرحبا، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتم موجودين في الدار توا في الثنية. ديما نقول إن شاء الله ثنية زينة زوينة مزيانة لكم الناس الكل وين قاصدين ربي توصلوا سلامات. سينو أنتم اللي في الدار ربي معاكم، تحياتي لكم. أنتم اللي في المبيتات الجامعية للطالبات ولا طلبة الكل اللي يحطوا راديو في سرية سبت شوية سرية بحذاهم قيوة الدور على ريزيستانس بالسرقة على إدارة المبيت. نجم الدين تضحك، سلام علي نجم الدين اللي موجود معنا في الإخراج التقني لسرية الليلة. هذاك هو الجو متاع المبيتات الجامعية. دونك جايبين حاجة غريبة، هما راه حتى بعض المسؤولين في المبيتات الجامعية يبداو يعرفوا اللي فما بعض الطلبة والطالبات اللي عندهم ريزيستونس، لكن يقول لك ميزيل شاوك عين رات وعين ما راتش. وانتو كاتا حيا لكم، ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله سنة دراسية تكون مكللة بالنجاح لكم، ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله ننسوكم احنا في سارية السبت، صاري تحلى ليالي كل سبت نبداو بالوقت هذا نكملوا معاكم ان شاء الله حتى كشي نص الليل. تحيه لكم الناس الكل اكيد جدا كما تعودتوا بصهرية تحلى ليالي برشا موزيكا بنينه تعمل 88 كيف في الستايل نتاعها تقريبا الكل، انه صرتوا بعد 9:30 حتى كشي 10:30 السويعه كلها اغاني فلاش باك. نرجع بكم للتسعينات، فمش كنت طلبني نرجع للثمانينات ان شاء الله تباعا. مازال العام طويل، شبكة هذه شبكة خريف شتاء ان شاء الله نقعدوا حيين ونكملوها. دونك من هنا لنهاية الشبكة ان شاء الله نوصل نرجع بكم للثمانينات وعلاش حتى للسبعينات، ولو انه وانتوكا به ما نعرفش كم فما شكون من السبعينات. ديما نقول يسمع بربي كم فما واحد من السبعينات يسمع فينا وعاش الفترة هذيك، نجم يبعث لنا بعض كومنتار يقول والله راني قاعد نسمع فيكم وعشت انا السبعينات وما نعرفش بالك عنده غنية حب يسمعها. سينو الأكثرية هو ان شاء الله نخلطوا على جيل التسعينات اللي قاعد يسمع فينا ان شاء الله. سينو فما جيل جديد، فما جيل الألفينية الثالثة، دونك عندهم غنيات أخرى زادة مبرمجة معنا في السهرة لكل الشباب اللي قاعد يسمع فينا. تحية لكم كما قلت نجم الدين منورنا الليلة في الإخراج التقني كريم زغبي. السلام عليكم على الناس الكل، مرحبا بكم. انتريتكم اللي تنجم توصل على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب، اعطونا قولونا شو تحبوا تسمعوا. كان عندكم ديديكاس الإنسان عزيز عليكم بعيد عليكم قريب منكم، احنا لهنا موجودين باش نوصلوا الرسائل هذه ونكونوا جسر تاع التواصل. يا سيدي بداوا بالموزيكا، غنية من عند محمد منير، الليلة الليلة يا سمر الليلة، والليلة معكم حتى نص الليل.

لو ما تيجي شوية رومانسية مع عندي ليسا بعد شوية ريتم جامعة عند سابر راعي وعند محمد منير في السارة أكيد راهو ما تعرفوش على الإيقاع وقتها نجم يتبدل من إيقاع سريع إلى إيقاع رومانسي. هذيك سارية السبت استناو برشا مفاجآت استناو من 9:30 ل 10:30 موزيكا التسعينات تلقاوها تقريبا سوعة كاملة استناو زادة الموزيكا التونسية استناو برشا إيقاعات تكون موجودة في سهرة أحلى ليالي بلاي. فقط نعرف مشكون حتى بعث لي على الخاص وطلب شوية غنيات اعتذر منه هذا الأسبوع لأسباب صحية ما نجمش نحط الأغنيات اللي طلبتها الكل. دونك إن شاء الله يا رب في الحساس القادمة كما قلت مازال عام طويل طويل طويل. دونك إن شاء الله طلباتكم الكل توا نلبيوها وتكون موجودة إن شاء الله في السهرسين. ونسلم عليكم توما اللي اخترتوا أنكم تبعثوا لنا توا كومنتريات على الصفحة الرسمية الخاصة بنا عن تلو شباب. شكرا ليقين بن مستور تحية ليك اللي قالت مازال خير. تحية لكل مستمعين لو فيها سهرتين للجميع. شكرا يقين. شكرا لمحمد بن حمودة اللي قال مساء النور خوي كريم. مساء النور خوي محمد. قال تحية لي كل المايسترو نجم الدين بن سعد. السلام عليك نجم الدين. قال أنا في الاستماع والمتابعة. قال ويحلو السهر في سهرة السبت مع أحلى الليالي برفقتك. شكرا يا محمد. وقال بلين تماني عامر منيب شو وحنين اللي هدية بصفة خاصة. قال الأمن أمون شو وحنين حصلتهم بعد تسمعها مالتهم نحاولوا كيفاش حتى في السويعة متاع التسعينات بين 9:30 و10:30 تلقاها. وانت كأخوي تحية لك. تحية لدليلة في هذه اللي نسلم عليها برشا برشا. دليلة صباح لبس قلت على سيدة كريم تحيتي لكم سهرة طيبة بكم معكم. شكرا دليلة ربي فضلك. انتي ودمق بدر دمق بدر عناش او مرة تكون موجودة معنا ولا ولا ولا ولا كيفيه ولا تحب تبع عبد ديكاسة كهو. اوكي قول لي خاطر دمق بدر وما نيش عارف وانتو كاي شو قال ولا قلت ولا يا خاطر بالحق ما نيش عارف الصورة حاجة والكلام حاجة ودمق بدر وانتي اختار وانتو في الكومنتير. فما كريم نحب نقدم تحية لحارس المنتخب الوطني التونسي ايمن دحمان ونقول له الشعب التونسي الكل معاك. الشعب التونسي الكل معاك اكيد ما عرفش على شنو الحكاية بالضبط. يمكن على شوية على بعض العناصر من الجمهور اللي كان اهتف شوية هكا بحاجات سلبية شوية لأيمن دحمان. هذه يمكن الحاجة اللي تميز توا كرتنا وغدوة توا إن شاء الله في فيراج من نصف النهار ونص حتى لماضي ساعتين توا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي والبداية المتعثرة والمتوسطة. ولكن الجمهور هذاك هو جمهور في تونس للأسف الشديد أصبح جمهور جمعية وديجا اللي حضر ماتش رادس ماتش المنتخب من منتخب أوغندا يشوف تقريبا كلونيت كل حد واحد يشجع فيه هذا والآخر يشجع فيه الآخر وهذا يزفر على الآخر ولا معناتها تحس قلش عليك في 7000 جمعية تلعب مش المنتخب. دونك إن شاء الله بشوية بشوية ترجع لأنه زاد راه فما برشا أطراف متداخلة هي اللي خلات لغة المريول ولغة الجمعية. هم مفروض رو واحد بيمشي بشجع المنتخب رو مفروض مريول جمعيته يخليه في الدار وانتماءاته يخليها في الدار يجيب يشجع هاك الدرابو هذاك الأحمر والأبيض النجمة والهلال لا أكثر ولا أقل. لك عد لك عد درب قعود حلو يم عيون السود تويت كان مساري وسلم عاد موجز الأخبار تاع 9:30 من حفل حياة كما قلت لقاعة الكل أنماط الكل بعد 9:30 معنا موسيقى ترجع بكم للتسعينات. مرحبا بكم في أحلى ليالي.

0: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. خلال جلسة النقاش العام للجزء الرفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الشؤون الخارجية يلقي بيان تونس ويجدد تمسك بلادنا بأن القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة تظل سبيلا لتحقيق السلام والعادل والدائم والشامل. وزير التربية يعلن قريبا عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الاتحاد من أجل المتوسط يخصص منحا لمشاريع دعم رائدات الأعمال في التجارة الرقمية في 5 بلدان متوسطية من بينها تونس. قافلة صحية متعددة الاختصاصات بحفوز بمشاركة أكثر من 60 طبيبا في 16 اختصاصا. قبول 23 ملفا للانتفاع بمنحة 10,000 دينار لاقتناء سيارات أجرة كهربائية. في العالم، ليبيا تستنف ضخ الخام عبر خط الأنابيب الشرارة الزاوية. روسيا تشن غارة مكثفة على أوكرانيا، زيلينسكي يطالب بعقوبة أشد صرامة. وأكثر من 800,000 شخص حضروا قداس البابا ليو في باريس اليوم. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 للقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

هذا عامر منيب شو حنين كما طلبت رجعنا لكم كملين حتى نص الليل وزينا معكم نجم الدين وكريم يسلم عليكم الناس كل شكرا لكم هذه أحلى الليالي تحية لكم ونبقى قاعدين تسمعوا فينا عامر منيب في شو حنين تقريبا حل ولو نقبلها لطيف العرفاوي يا سيدي مسي الغنية دي طلبتها الجمعة اللي فاتت نسيت الحقيقة شكون طلب الغنية ولكن أتذكر أنه فما شكون طلب مخر شوية في السهرة طلب لطيفة في يا سيدي مسي علينا هاو كان مسيو عليكم توا وكم ينجم مسيو عليكم خاطر الاغنيه طلبت الجمعه اللي فاتت بعد 11:30 نتاع الليل دونك قلت وقتها وخيرت انه الوقت هذاك مش بتاع يا سيدي مسي علينا توا نجم مسي عليكم سلام عليكم وين ما انتم موجودين قلت لطيفه وعامر منيب بالزوز حلو البارونتيز نتاع اغاني التسعينات واغاني بدايه الالفينيه الثانيه اللي تقريبا ديما ساعه كامله من 9:30 حتى 10:30 عامر منيب اللي تولد في حي الدقي نهار 2 سبتمبر عام 1963 هو في الأصل ينتمي لعائلة فنية بما أنه حتى الجدة متاعه كانت فنانة وهي ماري منيب بعد تقريبا في عمر 6 سنوات عامر منيب دخل مجال الفن وبدأ بشوية بشوية ينطلق في مسيرة كبيرة تخرج هو من كلية التجارة بجامعة عين شمس أخذ البكالوريا بتقدير جيد زادة وكان من المفروض أن يكون أستاذ جامعي لكن كان تقريبا معظم أوقات فراغه يعديها في الغناء لمشاهير الأطرب كما عبد الحليم وغيرهم بشوية بشوية كما قلنا دخل عالم الموسيقى الاحترافية خاصة بعد ما لقى تشجيع كبير عند الموسيقار حلمي بكر وغيرهم اللي نلقاهم بعد عامر منيب في برشا غنيات برشا ألبومات تقريبا كل ألبوم كان يتباع له برشا نسخ في الوقت ذاك خاطر نحكيه على في التسعينات على قديش تباع من نسخة من الألبوم كانوا يتباعوا بين 300 و 400 ألف نسخة وفما ألبومات اللي تباعوا له تقريبا أقل حاجة 150 ألف نسخة نحكيه على عدد كبير من الألبومات ومن الأغاني سيرتو حتى أنه كان موجود في عدة أفلام في 2006 كان في فيلم كامل الأوصاف أيضا عمل فيلم الغواص عمل كيمو وانتيمو في 2004 وقبلهم سحر العيون اللي عمل فيه دور كريم في 2002 كما قلت الألبومات من 1990 تواصلت إلى حدود 2008 من ألبوم لمحي اللي كان كما قلت 1990 بعدها يا قلبي أول حب كان في 94 بعدها علمتك 96 فاكر 99 أيام وليالي ألبوم 2000 وياك الله عليك حب العمر حعيش 2004 وكلهم من الأغاني كما قلت اللي أو من الألبومات اللي القاوا برشا نجاح شوق وحنين هذه تم انتاجها عام 2003 الاغنيه اللي سمعناها بكري شويه سينو السلام عليكم انتم 49 دقيقه تحيه لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا شكرا لكم هذه سهريه السبت سهريه الموسيقى نون ستوب للموسيقى رجاء الابراهيمي على الفيسبوك سلام عليها شكرا رجاء شكرا على كل اللي بعته بارك الله فيك هنيدة بنت الجريد قالت مساء النور يا جماعة تحية لكم جميعا لحظات نكمل ماتش بين انجلترا واسبانيا ونرجع كمل ورجع اوكي سينو محمد قال لي فضلي خويا كريم الف شكر على الاغنية لا شكر على تلبية الطلبات لهنا طلباتكم مجابة ومستجابة ان شاء الله تلقاه كل ما تحبوا تسمعوه السواعة متاع الموسيقى اللي فيها فلاش باك مازالت مكملة حتى للعشرة ونص تود سويت جايكم غنية من عند محمد فؤاد اللي يعرفها هاوكا يسمع اللي ما يعرفهاش يسمع محمد فؤاد شاريني 49 دقيقة راجعين كملي معكم أحلى ليالي

هذه شيرين واجدي يرجع لي يا حبيبي. قبلها سمعنا محمد فؤاد شيريني 9:55 دقيقة بالموزيكا مكملين. هذا يا مرسوم من عند مصطفى قمر لسه حبايب.

الله عليك يا سيدي، هب توفيق. مرت وصلنا 10:07 دقائق، سمعنا زاد شيرين وجدي، ارجع لي مصطفى قمر لصاحبي محمد فؤاد شيريني، سمعنا نوال الزغبي اللي تمنيتو، وما زلت الموسيقى اللي ذكرنا بالتسعينات. باش نمشيو المورسو، خرج في البوم عام 1996، البوم كل دي اشاعات، هكا قالت سميرة سعيد. الغنيه باش تسمعوها تو سويت مش غنيه الالبوم، اما غنيه من غنيه الالبوم، غنيه ايه سهرني. 10:07 دقائق، مسهرينكم سهرانين معاكم حتى النص الليل. تحياتنا لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. موسيقى التسعينات مكمله، انا راجعين بعد لحظات.

مواصلين مكملين مع اغاني التسعينات. نجوى كرم مغرومه مرسو طلع 1998، مش بعيد برشا زاد مرسو تقريبا، طلع في السنوات هذيك وحقق زاد نجاح كبير برشا من عند بهاء سلطان في الاغنيه اللي يمكن خليته يكون موجود ومنتشر بشكل كبير برشا. بهاء سلطان اللي مازال موجود الى حد الان من الفتره هذيك، ولكن تقعد هذه من بين اشهر أغنية يا ترى يا حبيبي أنت فين يا حبيبي. مرسو هذا بعده جاي مرسو واحد آخر برشا، فيه برشا ريتم من عند حكيم. خليكم ديما تستمتعوا بأغاني التسعينات.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وزير التربية يعلن من المهدي أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الاتحاد من أجل المتوسط يخصص منحة لمشاريع دعم رائدات الأعمال في التجارة الرقمية في 5 بلدان متوسطية من بينها تونس. وزير الخارجية يؤكد في كلمة تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم بلادنا التام لحقوق الفلسطينية في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وعليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية. وأفاد في تصريح لنادر إسماعيل على هامش زيارة ميدانية للمهدي أنه من المبرمج الإعلان قريبا عن منصة الإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسات التربوية.
3: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية بمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تم استدعاء 10 وزارات من أجل الخروج بورقة تنفيذية. الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
2: تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يؤويه، تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم المنتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال SOS من مختلف دول العالم. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مقديش وإضافة في الموضوع.
4: الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية، دعم الشعب التونسي، وصلنا الآن 12500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر. هذا فخر لتونس، كبرنا الحلم وإن شاء الله نوصله إلى 14000 طفل بنهاية السنة، مع وجود 12 ولاية مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 نحلم باش نوصله لل 20000 طفل. نعرفوا اللي فما أكثر من 30000 طفل محتاج، ما خليه حتى عائلة ما تجمش تقري صغارها، أخوها التونسي وقت التونسية يعاونوها، لكن يعاونوها بكرامة، خاصة توفر لها الاستقلالية المادية متاحة بعد 4-5 سنوات. هدفنا أن كل طفل يرجع لحضن الطبيعة متاحة ويرجع لعائلة.
2: رئيسة عمادة الأطباء التونسيين دكتورة ريم غشام تعتبر في تصريح الإذاعة الوطنية أن انتخاب 6 أطباء تونسيين كأعضاء في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس يعد مكسبا لتونس، ويمكن من توسيع العلاقات بين تونس وفرنسا في المجال الصحي.
5: الستة أتباع هذوما نعرفوهم، زين يقول اللي هو ما عنا عامين اللي كفايز عموري يعمل في لقاءات ما بين تونس وفرنسا، وفي مختار زغدود هو رئيس لاسوسياسيون دي ميدسان تونيزيان ان فرانس. لمو التوانسة هذوما اللي موجودين في فرنسا اللي هما أبوبخي 3000، والتوانسة هذوما اتحدوا مع بعضهم ولاو قوة، والقوة هذه اللي ورلوها ولا ينجموا يربحوا ويدخلوا العمادة الفرنساوية. الحاجة هذه باهية على خاطر هما مش نجموا يدافعوا على زملائهم الأطباء اللي يخدموا في فرنسا، ساعات يخدموا في ظروف مش بهين برشا. التهريه نتاع التوانسه اللي يمشيو ملول بكل ما تعيش، هما يعملوا برشا قاعد مش ينجموا يعيشوا، والطب هذه كيف دخلوا في العماده الفرنسيه مش ينجموا يوسعوا في العلاقات ما بين تونس وفرنسا اللي احنا علاقاتنا قويه ديما، نجموا قويهم أكثر.
2: وطنية، حملة وطنية تحسيسية بولاية القيروان حول التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود في إطار المسابقة الشبابية الإبداعية جرين تكريا. مستشار لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم رشيد سني بن عبدالله في تصريح للزميلة نادرة برشا.
6: يتمثل هذا النشاط في توعية المواطنين والمواطنات بمختلف أعمارهم بأهمية القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية. وحاولنا خلال هذه التظاهرات اللي انتظمت اليوم مع الشباب في المركب الشبابي للقيروان لتوعية المواطنين والمواطنات بهذه التحديات وكيفية التعامل معها من أجل تطوير التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية. انطلاقا من هذه التظاهرات الفكرة هو

0: تسليط الضوء على هذه المسائل، وخاصة تشجيع المواطنين والمواطنات وخاصة الشباب لإيجاد الحلول القائمة على الطبيعة التي يمكن اعتمادها ومزيد نشرها لدى مختلف الفئات العمرية، لأن الصمود أصبح ضرورة في التعامل مع التغيرات المناخية. تظاهرة شبابية تتمثل في ورشات لإنتاج أعمال فنية لنخبة من الشباب في القيروان في إطار عمل مسرحي، في إطار عمل ديجيتال، وأيضا في إطار رسوم ولوحات سيتم تقديمها في نهاية هذا اليوم، ويتم تكريم المشاركين في مختلف هذه الأنشطة.
1: الاتحاد من أجل المتوسط يعلن عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط، هي تونس، الجزائر، مصر، ولبنان وفلسطين، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي ألقى بيان تونس خلال جلسة النقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة الأمم المتحدة، حيث أكد دعم بلادنا التام للحقوق الفلسطينية في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
2: الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض يوميا لأبشع الجرائم والانتهاكات، ويحرم من أبسط حقوقه في الحياة والأمن والحرية وتقرير المصير في ظل عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لمعاناته الإنسانية المتواصلة. وإذ تندد بلادي تونس بتواصل السياسات الاستيطانية للكيان المحتل في الضفة الغربية وسياسات التنكيل والتجويع والعزل بقطاع غزة وجرائم الإبادة التي تخلف يوميا المزيد من القتل والجرحى، وتذكر بأن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري قد أقرت بأن الكيان الغاصب ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بدورها بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن هذا الوجود غير القانوني، وأنه على الأمم المتحدة أن تنظر في السبل والإجراءات الكفيلة بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن.
1: كما أكد الوزير تضامن تونس التام مع شقايا في لبنان وسوريا والسودان واليمن لتحقيق الاستقرار في هذه الدول.
2: تجدد تونس تضامنها الكامل مع الجمهورية اللبنانية ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني وتمسكها بسيادة لبنان كاملة واستقلاله، وتدين الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار، وتؤكد تونس على رفضها وإدانتها للهجمات الصهيونية المتكررة التي تستهدف حرمة الأراضي السورية ومخدرات الشعب السوري الشقيق. وفي ذات السياق تتابع تونس ببالغ القلق استمرار الحرب في السودان، وتجدد تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق، كما تدعو الأمم المتحدة إلى دعم كل جهد يهدف إلى الوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية، آملا في استعادة السودان استقراره وطي صفحة الصراع، كما نتطلع إلى أن يتوصل الأشقاء اليمنيون إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تعيد للشعب اليمني أمنه واستقراره وتحفظ وحدته الترابية.
1: بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمز القلعة، مع تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
4: عدل مشتك،
3: تسمع صوتك.

0: نسيتو هذا الامور سوده ثانيه اللي انا فيه قبل سمعنا نانسي عاجل مسهرني سهر نبتسم على خاطر نجم الدين كي يبتسم هو نبتسم انا اوكي نسلم عليه نجم الدين موجود معنا مازال في الاخراج التقني كريم زغبي السلام عليكم اهلا نسيت كل رجعنا معكم في سهرية احلى ليالي سهرة بدات من التسعة كل سبت من التسعة حتى نص الليل ديما نسلم عليكم اهلا نسيت كل شكرا ديما ننطلق معنا منذ التاسعة مساء كل الشكر على المتابعة شكرا لكم الناس الكل سينو تحيينا اللي التحقوا بنا تبعا لمن التحق بنا في وسط البرنامج أيضا كل التحية وكل كل الأغاني مودات لكم الناس الكل السلام عليكم السلام على عسام حجام قد مساء الخير كريم تحية كبيرة ليك الكيب الكل حبي السلام على عائلتي الكل السلام على أصحابي اللي يعرفوني إخوالي الكل في الجنوب السلام عليكم طوبة زادة حاب نسمع غناية شيرين مش عايزة غيرك انت ان شاء الله علاش ده طرح عزيزة اللي قال شكرا خويا كريم كروان اذا عطل شباب شكرا لله ربي فضلك قالت على هذا البرنامج الانيق دمت متميزا بربي لو تتفضل وتعدينا غناية وردة الجزائرية الوداع ان شاء الله تكون موجودة وإن شاء الله علشان نختموا بها آخر غنية وتكون الوداع الوداع للسهرة تحيتنا ليكم في كل مرة وكان عمل طلع على كومنتاتكم اللي قاعدة واصلة كل مرة زادة فقرة من الفقرات للي حب التونسي ساعة يستنى بعد شوية برشا موزيكا تونسية قبلها عنا فقرة رادار الأخبار
1: رادار الأخبار
0: ثلاثة أخبار نحكيو فيهم في رادار الأخبار نحكيو على تألق لفنان كبير مصري مرة أخرى الأرقام تحبوا يدخل مرة أخرى موسوعة غينيس الأرقام القياسية نحكيو على فنان واحد آخر مغربي الأرقام السلبية تحبوا ولكن المرة ذي رقم سلبي ربي معاه 10 سنوات سجن نحكيه على أيضا على الإشاعات مرات اللي تنتشر سرتو على النجوم وفنان تقريبا يرد على الشائعات هذه خاصة أنه شائعات كانت تقول أنه هو كان هو ومرته الزوز كانوا سبب في أنه أخوه يطلق زوجته دونك خرج ويلزم يتكلم هو ويوضح لهم امور هذوما ثلاثه اخبار اللي موجودين في رادار الاخبار منين باش نبداو خلينا نبداو بشوي بشوي بالاخبار نتاع رد الشائعات وبعد نمشيو للسجن وبعد نمشيو لجينيس الارقام القياسيه الشائعات نحكيو على كريم فهمي الممثل اللي خرج في برنامج منا وفينا برنامج تقدمه العالمية هبة حيدر تقريبا تحدث كما قلت سرتو على الشائعات بما أنه نفى أنه يكون عنده علاقة في انفصال شقيقه أحمد فهمي عن الفنانة هنا زاهد قال أنه الأخبار هذه غير صحيحة ما عندها حتى استناد إلى الواقع وقال أنه لا عمره لا هو ولا زوجته دخلوا في الحكاية هذه وما عنده حتى علاقة بقرار أخوه الكبير في أنه ينفصل على زوجته قال هذيك حياته الشخصية قال عمري أنا لا أنا ولا مرتي دخلنا في حياتهم قال هما تقريبا بالنسبة ليه رأى أنه أحمد أخوه الكبير ارتبط 3 مرات قال ولا مرة يعرس ويطلق ولا عمري حياته شخصية قال هذيك حياته دونك هو في فترة الأخيرة برشا كلام تقال بعد الانفصال سرتو أنهم نسبوا أن السبب الرئيسي للطلاق الأحمد بزوجته هو جاي من علاقة كريم فهمي وسرتو أيضا زوجته هنا زاهد في علاقتهم بطريقة خوه دونك في الأخير خرج وقال أنه ما عنده حتى علاقة وأنه هذيك حياته الخاصة كريم فهمي زرتوه في الأعمال الأخيرة أكيد شد برشة تألق زرتوه في التعاون الكبير اللي كان بينه وبين ياسمين عبد العزيز تحدث على النقطة هذه وقال أنه العمل معها أكيد قال عندها تأثير واضح بالنسبة لتواجدي في الوسط الفني حضوري في الوطن العربي وقال أنه تقريبا الأجر اللي قاعد ياخو فيه توا يرى فيه أنه مناسب مقارنة باللي قاعد يقدم فيه كريم فهمي ياسمين عبد العزيز كانوا حاضرين في رمضان 2026 وننسى اللي كان المسلسل اللي لقى نجاح كبير برشا ولقى أيضا نافس بشكل كبير في الأعمال الدرامية بالنسبة لرمضان هذيك. سرتو أنه المسلسل الكل يحكي على قصة الحارس الشخصي للفنانة ياسمين عبد العزيز اللي قبل ما تتطور العلاقة هذيك وتولي بينتهم قصة حب تلقى أكيد برشا صعوبات من بينها اختلاف في المستوى الاجتماعي واللي اكيد اعطات يمكن للعمل الرونق الخاص. كانوا معها برشا ممثلين، خالد سرحان، شيرين رضا، محمد لطفي، منى فضالي، غيرهم من الممثلين اللي كانوا موجودين في العمل هذا. كريم فهمي اللي نعرفه اللي ايضا سينضم وسيكون ضيف شرف في فيلم الفيل عالدرفيل. هذا الفيلم مش يكون موجود في عمل سينمائي جديد، باش يكون تقريبا حاضر في الأشهر القادمة. عدد كبير من الفنانين باش يكونوا موجودين مع حاتم صداح، بيومي فؤاد، أيمي طلعت زكريا، محمد طعيمة وغيرهم من ضيوف الشرف باش يكونوا أيضا في العمل هذا بما يخص كريم فهم. سينو 10 سنوات سجن بتهمة اغتصاب شابة فرنسية. أكيد لهنا نتصور برشا منكم عرف على شكون قاعد نحكي عليه. سعد المجرد اللي مازال الجمهور تقريبا في صدمة بعد صدور الحكم القضائي من محكمة الاستئناف الفرنسية اليوم السبت واللي أقضى بسجن سعد المجرد 10 سنوات في القضية كما قلت المرتبطة بالفرنسية الشابة اللي قضيتها بطبيعة الحال هي موجهة إلى سعد المجرد بتهمة الاغتصاب واللي أكيد عمل ضجة كبيرة. 10 سنوات في القضية هذه كما قلت أول تعليق يمكن جاء بعد صدور الحكم هذا كان من والد الفنان سعد المجرد وهو الفنان بشير عبدو اللي هبط عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وقال ولدي سعد مظلوم بكل ما في الكلمة من معنى. قال الحكم جائر رغم كل الأدلة الواضحة اللي كان قدمها فريق الدفاع أمام قاضي المحكمة والنيابة العامة، وقال اللي هو حاليا هو وزوجته وأيضا زوجة سعد المجرد ووالدتها وصديقة وصديقه، قال حاليا كلنا لا يعلم بينا إلا الله سبحانه وتعالى، وقال أنه سعد وعائلته وزوجته يعيشوا في أصعب مرحلة في حياتهم بعد صدور الحكم هذا، واللي كما قلت وصفه بالظالم. دونك في الأخر ما نعرفش العقوبة كانت 6 سنوات استئناف فأصبحت 10 سنوات. سمعت أنا حتى محامي الشابة الفرنسية اللي تكلم وممكن تسأل حتى ولا سألته ولا صحافة الفرنسية علاش ولا الحكم من 6 سنوات إلى 10 سنوات، قال هذا راجع لأسلوب التشكيك اللي اتبعه سعد المجرد في الـ في الـ في, الـ في البحث ولا أثناء الجلسات المغلقة. القضاة راوا انه فما تشكيك في الاسلوب اللي تبعه سعد المجرد. دونك منجمش انا واحد من الناس نحكي على الاقل راي شخصي، ما نجمش ندخل لا عندي اطوار القضيه ولا عندي حتى حاجه في القضيه، ولكن فقط انه في الاستئناف يكون حكم من 6 سنوات الى 10 سنوات. تسمع كلام بو سعد المجرد يقول انه تقريبا حكم ظالم بما انه يعرف الأدلة الواضحة حسب كلامه هو اللي قدمها فريق دفاع سعد المجرد، فيقعد السؤال المطروح يمكن زاد السيفي بتاع سعد المجرد لأنه أيضا سيفي خايب شوية عن سعد المجرد. أنتوكا إن شاء الله ربي يفرج عليه، هذا شو نجم نقوله احنا، وإن شاء الله ربي يظهر الحق بطبيعة الحال. إذا هو مظلوم إن شاء الله ربي يظهر له حقه، ياما قضايا ظهر حقه حتى بعد صدور الحكم وبعد ما يعدي حد السنوات متاع السجن. سينو نحكيه على جينيس للأرقام القياسية. عمرو ذياب الهضبة يدخل مرة أخرى لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بما أنه منصة بيلبورد العربية كانت أعلنت عن إنجاز عالمي جديد بالنسبة للفنان المصري عمرو ذياب اللي تنضاف لمسيرته الفنية بعد ما وثقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تصدر قائمة أفضل 100 فنان لمدة 69 أسبوع متواصل، وهذا باش يكون بطبيعة الحال لقب ثاني في الموسوعة نتاع جينيس. بيلبورد أكدت أن التتويج هذا المستحق حسب تعبيرها يعكس المكانة الكبيرة اللي موجودة عند الفنان عمرو ذياب على عرش الساحة الموسيقية العربية عبر أجيال متعاقبة. في تعليقه على الإنجاز هذا عمرو ذياب أكيد كان عبر على امتنانه الكبير بالنسبة للجمهور، قال أنه حبيتهم ودعمهم المتواصل هما المحرك الأساسي بالنسبة لاستمراريته وتواصله في التطوير وفي التجديد الموسيقي، وقال أن رضا الجمهور أكيد هو الإنجاز الأهم والأهم، ولكن أيضا دخول قائمة أو موسوعة جينيس للأرقام القياسية أيضا يقعد حاجة مهمة. نذكر أنه هو كان أول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس عمرو ذياب بعد ما كان أول فنان عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأعلى مبيعات في الشرق الأوسط، كان أعوام 98 2002 2007 و2014. هذا بطبيعة الحال من غير ما ننساو أنه كان في صدارة قائمة الفنانين العرب الأكثر استماعا عالميا عبر بعض التطبيقات في عام 2019 برصيد تجاوز 147 مليون فاصل 5 مستمع، دونك أعداد هائلة وكبيرة لعمرو ذياب. أنا كنت عندي فكرة بنقولش برنامج ولكن حتى فقرة ماذا لو شنية واللي إن شاء الله تنعملها في فترة من الفترات، ماذا لو أنه في كل مرة مثلا نحكي على الفنانين، ماذا لو مثلا في عمرو ذياب، ماذا لو ما كانش فما فنان اسمه حميد الشاعري؟ نرجع نحكيه في فترة من الفترات، لأنه حميد الشاعري كان وراء نجاح عدد كبير من الفنانين اللي خلاهم موجودين في الساحة، سواء في التوزيع في التلحين في ما شاء الله. معناتها بصراحة حميدة الشعري اللي استحق، وهما ديجا عيطولوا الكابو، لأنه عمرو ذياب مثلا الغنيات كان تو نرجعوا نسمعكم برشا غنيات الكلهم من الضربين الناجحين كانوا وكان وراهم فنان اسمه حميد الشعري. آي سيتي حكينا برشا، عملوا ترتيحة، سامحوني كان طولت عليكم، أما مش مشكل طولت عليكم، هاو باش نطول معاكم في الموسيقى. مش هكاك نبداو خلاصات، طولت شوية في الكلام، طولت لكم شوية في الموسيقى.

0: كادتني الخطوة.
1: هاوينها روف ماهر، وصلنا 21 دقيقة. حكيت بكري شوية على حميدة الشاعري اللي تولد لأب ليبي ومصرية، عنده الجنسية الليبية وعنده الجنسية المصرية. كان في أسرة تقريبا فيها 15 أخ وأخت. ما شاء الله تخلى عالم الموسيقى، عنده أكثر من 20 ألبوم خاص به، ولكن إن شاء الله تجي فترة ونحكيه على التوزيع الموسيقي للأغاني للألبومات اللي صدرت في الثمانينات وفي التسعينات. أكيد جدا طبعا نجي ونحكيه على حميدة الشاعري. حميد الشاعري أيضا من بين الكوكتيلات اللي يقعدوا ديما راسخين في الفترة هذه متاع التسعينات. أكيد نحكيه على الشعبيات المصرية. حميدة الشاعري، وصلنا لموعد أخبار 11:30، رجعين بعدها في أحلى ليلة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. الاتحاد من أجل المتوسط يخصص منحة لمشاريع دعم رائدة الأعمال في التجارة الرقمية في

0: ليبيا تستأنف ضخ الخام عبر خط الأنابيب الشرارة الزاوية، وروسيا تشن غارات مكثفة على أوكرانيا، وزيلينسكي يطالب بعقوبات شدة صارمة. نهاية هذا المعدل الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها، وللغالين اهديها.

هذا مقطع من شعوري ناحيتك بصوت وردة الجزائرية اللي طلبوها برشا كيما ثريا الجبلي نسلم عليها برشا اللي قالت تحلى السهرية في أحلى الليالي معاك قالت حاب نسمع أي غنية الوردة الجزائرية وسمعت شعوري ناحيتك فمشكون زادة عزيزة اللي حبت غنية الوداع يظهر لي تقصد في بودعك إن شاء الله فرصة أخرى يا عزيزة لأنه ما لقيتكش الحقيقة الأغنية اللي طلبتها سينو عديت لك واردة الجزائرية مقطع من أغنية شعوري ناحيتك كيف كيف وني دا بنت الجيري تسلم عليها برشا اللي رجعت لنا بعد ما كنت تفرج على كرة قالت كانت أمسية متميزة بدأت بكأس الخليج بالعراق الكويت وصلت لتصفية أمم أوروبا بين إنجلترا وإسبانيا قالت من حسن صدف انتهي بنفس النتيجة تسلم علينا تسلم عليك نجم الدين تسلم على رمزي ليكيب الكل قالت ألف 2000 مليون مبروك نسور كارتاج في الكرة الطائرة لقب 12 والتأهل للمونديال والأولمبياد بالنسبة للقب الإفريقي قالت شكرا ياسين مرياح لما قدمته للمنتخب وإن شاء الله بس بعد ديزال ولعب تغدو نحكيه عليه قالت بالنسبة البرنامج فيراج قالت أوكا لقيت مش عاجبها شوية قالت لقيت فطور وقضية ما تلقاش وقت باش تشارك وندخل معاكم اقضي وطيب الفطور واسمعنا كاو مش لازم تشارك معنا سينو خذ 3-4 دقائق قص على الفطور وكلم اختياراتها وردة جزائرية وكسمعت وردة جزائرية اما بودعك شهر الجمعة الجاية طلبت فايزة أحمد وطلبت زادة نجات وطلبت برشا أغنيات بالنسبة للأسهل الكل إن شاء الله الجمعة الجاية يا هنيدة نسلم عليك برشا فاطمة علي زاد نسلم عليك برشا اللي طلبت أغنية الأماكن ولا ذكريات نقول لك الله غالب ديق الوقت إن شاء الله سمعوك الأماكن الجمعة الجاية نختموا بها في الانتظار نخليكم مع آخر مورسو جاي من عند ميادة الحناوي ميال شكرا لكم على الناس كل اللي سارتوا معنا في سهرية أحلى ليالي نتقابل معكم غد وإن شاء الله من نصف نهار ونص حتى الماضي ساعتين في فيراج أكيد عنا برشا ما نحكيه على المنتخب ونحكيه زادة على الترجي ونحكيه على ياسين مرياح من هنا الغادي شكرا نجم الدين اللي كان معايا في الإخراج على تقني كريم زغبي قد نسأل الكل ليلة هادئة تصبحون على محبة

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.